0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: مرحبا بكم مستمعينا في خذ فرصتك. في الدنيا هذية الفرص ما تجيش ديما في الأوقات اللي نستناوها، أما تنجم تكون مخبية في لحظة عابرة، في فكرة بسيطة أو خطوة شجاعة نقروا أن نخطيوها. من هنا تجي فكرة برنامجنا وتجي قصص النجاح اللي تتعدى في برنامجنا وتجي الخبرة التجربة، وذاك علاش نستضيف المراكز باش تحللنا أبواب جديدة وذكرنا بأنه النجاح ما يحتاجش دائما إلى بداية مثالية، أما يحتاج إلى إرادة تؤمن أنه لكل إنسان فرصة يستحق أنه يخوضها. اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا ومعاكم مستمعينا على مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب. اختصاصات المركز هذايا، شكون يتوجهوا له، علاش الفتاة الريفية فقط، الفتيان وين مشاو، والشبان ما عندهمش حق في اختصاصات، اكيد عندهم مراكز تكوين وتدريب، ولكن خلينا نشوفوا بالك شي في المركز هذايا فما اختصاصات اخرى ربما مش موجوده في بقيه المراكز. سعيده جدا انه مجاز الباب ينضمونا سيده رشيده النصري، مكلفه بالاعلام في هذا المركز، وامل جرامي خريجة هذا المركز وصاحبة مشروع من قصص النجاح اللي نفرحوا نكونوا بحذنا باش يكونوا هما المثال والقدوة لبرشا ناس يسمعوا فينا مازلت نقصتهم كالخطوة يخطيوها باش يحققوا اللي يتمنوه الكل. اهلا وسهلا، مرحبا بيك، نبدأ معاك مدام رشيدة النصري. اهلا وسهلا.
3: مرحبا يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافة.
2: الله يخليك.
3: المركز بتاعنا والاختصاصات اللي يقوم به. انا رشيدة النصري، مكلفة بالاعلام في مركز تكوين الفتاة الريفية مجاز الباب. اللي هو مركز من بين 14 مركز تكوين فتاة الريفية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل. اللي احنا عنا كما انت حكيت الفتيان والفتيات، هو ريزيرفي للفتيات معناتها بحكم التسميه نتاعو معناتها الفتاة الريفية، بينما المراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها برشا مراكز اخرين تاع تدريب مهني تكوين ومختلط معناتها فيه الزوز. احنا مركز تكوين فتاة الريفية معناتها هو كان ريزيرفي قبل للفتاة، للمرأة العاملة، للمرأة اللي قاعدة في الدار باش تعمل حرفة.

0: معناتها في سوق الواحد عظم. احنا لا، في وسط المركز موجود المطعم والمبيت. بالنسبه للفتيان ولينا نقبلوا، اما نقبلهم نصف مقيم برك
1: يفتركها،
0: اي معناتها يقراوا يفطروا ويروحوا ما يباتوش. معناتها بالنسبه للمبيت كان للفتيات برك. كيف ما قلت لك معناتها الاختصاصات الموجوده عندنا ثلاث اختصاصات. بالنسبه للغراز وعامل تطريز تقليدي ابارتير من سيتيام اني دو باز،
1: اي انا سبعة اساسي منهات
0: منهات حتى داخل فيها ميسيلش، معناتها المهم عنده شهاده مدرسيه تثبت اللي هو قاري سيتيام اني
1: النيفو نتاعو،
0: النيفو نتاعو سيتيام اني. بالنسبه للمزارع نقراو نقبلوا الاختصاصات الكل، معنيش حاجه برك. اللي احنا اقل سنه للدخول الى المركز هو 15 سنه منهات باش ينجم يدخل يقرا يلتحق بالتكوين المهني بالمركز نتاعنا خاصه. وبالنسبه للتويكا احنا في دوره خريف سبتمبر نوفمبر 2026 معناتها قاعدين نستقبلوا في الفتيات للدوره هذه، نقوموا بحملات تحسيسيه ونمشيوا باش نستقطبوا الفتيات، نعرفوا بالمركز نتاعنا كوسوسوا معناتها في الجهات والا نخرجوا للجهات القريبه الكل باش نعملوا الدورات هذه. السنة زدنا دورات، كانوا عندنا دورتين برك تويكا ولوا أربع دورات. زدنا، فما دورة دورة نوفمبر سبتمبر نوفمبر ودورة أبريل ودورة فيفري. أي أربع دورات هذوما.
1: أي أربع دورات باهيين. معناتها اللي ما لقاش حضور ربما في الدورة الأولى ينجم يلقى في الدورة الثانية أو اللي
0: خاطر احنا زادة تصير لنا ساعات إشكال في أنه ساعات بنية تكون، علاش قلت لك أنا 15 سنة؟ ساعات 15 سنة تغلقهم في ديسمبر. هكا هي ما تبقاش تستنى للدورة الأخرى سبتمبر، هكا دورات قراب وخاطر الطلب موجود معناتها على التكوين، هذاك علاش كثرنا من الدورات الموجودين، معناتها الوكالة التونسية للتكوين المهني كثرت من الدورات. باش يلقاو فرصهم معناتها للمتكونين الكل.
1: معناها المركز يؤمن ثلاثة اختصاصات، الغراز، تطريز تقليدي ومزارع. الأكثر طلبا ربما من الفتيات شنو؟
0: والله الأكثر طلبا ديما معناتها مطلوبين هما حتى الغراز والواحد أكثر حاجة، أما حتى المزارع احنا ولاو يجيونا فئة أخرى. احنا كيما حكيت لك من الأول كانوا يجينا المنقطعين عن التكوين والى القاعده في الدار اللي فام فوايي والكل، توا ولات لي عندنا نخبه اخرى اللي هما متخرج ينجم ما يلقاش خدمه يجي يقرا باش يعمل فورماسيون باش يحل مشروعه. معناها تبدلت الفكره، راهو ماهوش تجي تقرا تاخذ شهاده باش نمشي تخدم في معمل ولا حاجه، لا حتى الانتصاب للحساب الخاص والا انت تعمل مشروعك خاص بيك ولت وارده برشا وموجوده، معناتها موجوده بكثره في المراكز التكوين.
1: انا عندي مشكله مع الغراز، ما ديما ما نفهمش شنو معناها غراز.
0: هي خياطه، خاطر هي اي خياطه.
1: علاش مش اسمها خياطه؟ هذاك التحديد غراز تمشي مخي ديما للغرزه وتبع الغرزه وتطريز، ما بعد تلقى فما تطريز تقليدي.
0: هي علاش هكاك غراز المواد معناتها باش يبدا اللي هي اللي تاب لولا نتاع الخياطه. لي تابلو لا غراز من بعد يحب يكمل، خاطر هي سي سي كيف ما ذكرت اللي هي سي سي، من بعد يحب يكمل سي بي ولا يحمل بي تي اس يكمل، تولي له خياطه، تولي له فصاله، تولي له ديزاين، تولي له معناتها فما تدرج في الاختصاص. فهمت
1: باهي، ممتاز. المزارع نعرفوا اللي المراه التونسيه بسم الله ما شاء الله على المراه التونسيه، تلقاها في كل المجالات، كيما تسوق الطياره، كيما تقري، كيما تقف المحاكم محاميه وقاضيه، كيما تخرج للبحر تصطاد، وكيما نلقاوها في الارض. اما في بالي وراثه، ما خاطر عندي ارض وبابا فلاح، انا زاد تربيت في الارض، فوليت نعرف ولا وليت نعاون فيهم. اما انه يكون اختصاص موجود،
0: اختصاص موجود. انا باش نزيد نوهلك على هذه، عندنا واحده متخرجه جاتنا توا عامين التالي، عندها ارض قرات متخرجه، عندها شهاده جامعيه وبوها احنا نقول مناطق فلاحيه، معناتها عندها ارض وعندها الكل. بدات مشروعها بشوي بشوي، هي عامله دجاج وعامله ارانب، متولها
1: يعطي
0: خاطر هي مشات بالطريقه التقليديه، بينما كي باش تقراها راهي فيها فورماسيون، تعرف كيفاش، فما الدواء الفلاني، فما كي تصيب الامراض الفلاني عندها تولي تعرف. ما عادش معناتها علاش الشهاده به، راهي كومين باش تتعلم حاجات خاصين بالاختصاص هذاك باش يعاونوها انها تكمل مشروعها. وإفكتيفمون معناتها من بعد ما قرات خذيت مشروعها وما شاء الله معناتها ولتعرف معناتها فما أمراض جديدة.

0: ما برشا حاجات
1: صحيح،
0: خاطر راهي التكوين معناتها صحيح واحد بالخبره ولا بالممارسه ديما، اما راهو التكوين عنده
1: مهم مهم مهم جدا. انا اكتشفت عالم الحيوان وتربيه الماشيه سي بالحق سي توت اموند، على خاطر تحيه للدكتور مروان زياتي يدخل معايا كل نهار احد. دكتور مروان يقول لك اذا كانت تحب تعمل بروجي فلازمو لازمو فورماسيون، على خاطر الحيوانات اللي باش تربيهم ثم بيئه لازم يتربى فيها، يتربى في التراب والا لا التهوئه كيفاش تكون.
0: معناتها الامراض كثرت تبدلت ماهيش كيما قبل.
1: أنا كنت نعرف اللي الدجاج يلقح مثلا،
0: أكيد يلقح خاطر فما برشا أمراض تويكا جديدة، معناتها زاد يلزم يولي يعرف كيفاش يتعامل معاها، يعرف كيفاش يصلح.
1: معناها اللي يحب يعمل مشروع نتاع تربية ماشية، أوكي باهي اللي يكون عنده البلاصة، باهي اللي يكون عنده شوية فلوس باش يشريهم الحيوانات، مش سايبة كيكا مهم.
0: أيوا بالشهادة، فوالا زدت تزيد على الفلوس، بالشهادة ينجم ياخذ قرض. ينجم ياخذ معناتها كو سوسوا من جمعيات، من البنوك البي تي اس ولا البنوك هذيك نتاع المشاريع الصغرى والكبرى، ينجم بالشهاده، ينجم سيلون بلاش الشهاده معناتها ما ينجمش.
1: صحيح،
0: معناتها هي دافع اكثر انه هو يلزم يتكون، يلزم يكون عنده شهاده.
1: اقل عمر قلت لي مدام رشيده 15 سنه واكثر عمر.
0: فماش؟ معنيش
1: ما فماش.
0: الاعمار الكل
1: اي معناها النجم قابليه. انا ام وقررت اني نبعد على الخدمه مثلا حتى نربي صغاري ونكبرهم بعد ما كبروا، لقيت روحي نحب نعمل حاجه فعندي الفرصه.
0: عندك فرصه للكل، المهم تكون عندك الكاباسيتي وانك تحب تتعلم وتحب تعمل فورماسيون بس. حاجتينا ذوما، الباقي علينا احنا ان نحن نعطوك الفورماسيون ونكونوك ونحيطوك بالمشروع، ولا حتى باهي نزيد حاجه اخرى بالنسبه اللي تحب تعمل مشروع. باهي زاد عندنا خلف لي سبيسياليتي اللي ذكرتهم، عندنا زاد هما يقراوا مواد تكميليه باش يعاون بك سوا فرونسي عربيه قانون شغل، باش تفهم انت حتى كان باش تدخل في الدومين نتاع الكوميرس والواحد تفهم كيفاش تتعامل. نعملوا لك فورماسيون في السي في كيفاش تعمل مشروعك، خاطر فما زاد بداية مشروع باش تعمل مشروع ماهيش سهلة، مش هكا لا، فما دراسة وفما عباد تحيط بيك ونكونوه. حاجة أخرى رانا بعد عنا مرافقة ما بعد التكوين، خرج سيي خذا الشهادة نتاعو، نبقاو نتبعو فيه نشوفو واش عمل، شنو كمل ما كملش، عمل مشروع ما عملش، علاش لي ديفيكولتي، نبقاو معناتها معاهم
1: امل من بعد باش تقولي تبعوك والا لا. اخر سؤال، وديما نقول اخر سؤال يطلع مش الاخر، خاطر عندي ديما عندي برشا اسئله. نعرف اللي مراكز التكوين والتدريب يامنوا او يتابعوا الاستاجات نتاع المتربصين نتاعهم، بالنسبه للمزارعين مثلا تنجموا تلقاو يعملوا تربصات؟
0: لا يعملوا تربصات
1: مع فلاحه،
0: مع فلاحه ولا كو سوسوا معناتها في دي فيرم هكا ولا وين، ندبروا لهم زاده باش يعمل الفورماسيون نتاعو. لكن حتى الفلاحه معناتها بما انها انت تقولي ماهيش مخصصه معناتها ماهيش بيان ريغلي،
1: اي معناها موجود. ما نقول جماعه الضوء مثلا كهرباء السيارات وكل باش يمشي الشركات المصانع. بالنسبه للمزارعين اذا كان فما معمل خياطه فاكيد نجم تامنوا لهم.
0: حتى للاخرين زاد اللي عندهم مثلا نشوفوا لهم اللي عامل عنده فيرم عنده مشروع هو ونجح فيه، معناتها زاد يمشي باش يتكون عنده ولا باش يعمل لي فورماسيون نتاعو عنده التربص عنده. لا حتى جماعه الفلاحه عندهم زاد تربصات ونتبعوهم ونشوفوا لهم وين يعملوا التربصات نتاعهم.
1: ممتاز، نعرفوا اللي الوكاله منفتحه على جميع الاختصاصات وديما تطور وديما تجدد. ما يجيوكمش طلبات من راغبين في التربص نتاع اختصاصات اخرى؟
0: يجيونا اي اكيد، تو احنا برشا عندنا تو خاصه في الاعوام الاخرانيه ولا فما طلب برشا
1: حبوا الباتيسري والتطيب
0: وخياطه الحلاقه فما برشا اختصاصات اخرين. صحيح احنا بيان سور ناخذوا بعين الاعتبار هذوكم ونقدموهم للوزاره نتاعنا ولا للوكاله نتاعنا باش ينظروا في النظر انه هما فماش امكانيه ان ناخذوا اختصاصات جديده.
1: اكيد في كل الحملات فما اختصاصات جديده، فما برشا حاجات
0: زادونا برشا اختصاصات جديده في الوكاله التونسيه ما شاء الله قاعده تخدم بالكدا، معناتها اختصاصات تواكب العصر وتواكب معناتها متطلبات الشغل وطالبي التكوين اللي هما راغبين في انهم يتكونوا في الاختصاصات الجديده. الموجودة بالوكالة.
1: الرتحك شوية الرتحك شوية وندور الأمل. أكيد مازال عندك ما تحكي أكيد.
0: أي أي مزل مزل مزل
1: على على التطورات
0: والتطورات الجديدة في
1: أمولة. مرحبا بك أمل إجرامي.
2: مرحبا.
1: تقدم لنا شوية للميكرو أمل.
2: عسلامة مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أمولة. أنت باش تحكي لي ساعة من الأول بكل كيفاش سمعت اللي فما السونتر هذايا؟ فما شكون اللي قال لك عليه ولا هما جاوك ولا كيفاش صارت العملية؟
2: أنا خرجت من القراية يا أخي ثم بنات جيرين معناها قروا فيها سونتر وتكونوا، قررت نمشي نعمل تكوين خير من أني نبقى هكاكة في الدار ولا نمشي المعمل ولا حكاية. مشيت دخلت. أنا بطبيعتي موهوبة من قبل حب الخياطة.
1: ظاهر عليك ليه ولا ظاهر من الفسايل وشوف اللي شفناهم وكل.
2: مشيت قريت دخلت معاهم ما شاء الله سنتر محلي على الاخر بروفيت بهين. تعلمت غاديكا
1: كيما اللي كنت تتخيل والا مختلفه الحكايه؟ معناها انا ما عنديش فكره على الخياطه بالطبيعه. انت كنت موهوبه تحب تخيط تحب تفصل، اللي لقيتو غاديكا باش قراوه لك كيما اللي كنت تتخيله ولا حاجه اخرى أصعب ربما
2: من الأول؟ تحسوا أصعب أمام بعد حاجة عادية سهلة. البروفيت بهين كما مدام صابرين مدام بوثينا اللي قروا غادي كف السنتر
1: مش يتغشوا المدامات الأخرين
2: كلهم بهين الحق. بشوي بشوي علمونا تعلمت الحقيقة، اعتبارة حطوني فكأول خطوة.
1: أي فهمت. أي هذيك المهمة
2: هيك. ومن بعد كملت قريت خممت أني نعمل مشروع. قلت علاش ما نبديش هكا؟ من الاول كنت متردده كنت خايفه، قلت ننجح ما ننجحش نوصل. بشويه بشويه خديت ماكينه في الدار.
1: اي
2: بديت نعمل رتوش لعائلتي، بديت نخيط لهم. بعد بشويه بشويه وليت نفصل لروحي، وليت نفصل لعائلتي لاصحابي. بشويه بشويه كبرت مشروعي لاباس الحمد لله. عملت اتري صغيره
1: اي
2: الحمد لله، عملت ماكينات ولاباس، بديت نخدم ولاباس الحمد لله.
1: باش معناها المركز كان بالنسبه لك انت الانطلاقه الفعليه في مستقبلك.
2: اي
1: انت كنت مغرومه بالخياطه ولا تغرمت بها كي دخلت للسونت؟
2: انا مغرومه شويه من صغرتي
1: فهمت. ما قلت لي موهوبه موهوبه فاي روب العرايس نلعبوا بهم هذوك. اما انه تكون حاجه نتاع مستقبل خممتها فيها من قبل مستقبلك؟
2: لا، بعد ما خرجت من قرايتي خممت اني نعمل تكوين في الخياطه مادام يعني نحبها باش نضمن مستقبلي خير. أي. فهمت كيفاش هكا. والحق
1: كان لك تجربه ناجحه بالنسبه ليك المركز؟
2: كانت اي
1: كانت تجربه ناجحه.
2: كانت خطوتي الاولى في مهنتي في الخياطه ونجحت فيها والحمد لله.
1: وتوا الماكينات شكون يخدم عليهم؟ مش وحدك؟
2: انا وعامله واحده اخرى معايا كها، وان شاء الله نحب نكبر ونحب نطور ان شاء الله خطوه بخطوه، ان شاء الله انه نوصل لقيمه اكبر
1: ان شاء الله يا رب. فما خطوات مهمه زاده بعد ما واحد يعمل المشروع نتاعو، انه يخمم في التسويق الماركتينغ، كيفاش توصل للناس اللي انت حليتها تولي، كيفاش توصل للناس خدمتك الببليسيتي كل كيفاش معناتها اللي خيط عندك يحكي عليك ولا عندك طريقه؟
2: اللي خيط عندي يحكي عليا، يجيب عائلته يجيب صاحبته تجيب صاحبتها مثلا باش تعاود خيط عندي خاطر عجبتها خياطتي، ولا على الفيسبوك ولا على تيك توك نهبط خدمتي تجيني خدمه اخرى، ولا ساعات ثم شويه حوانت نخدم لهم حاجات هكا بالقرو شويه.
1: منادل في الرونتري تخدم ولا؟
2: نخدم نادل طبليت. نخدم الروب، نخدم لفافات، مخادد، ريدويت، كل شيء. الف بيت قعاد هكاك نخدم اي حاجه معنا.
1: باه باه ما همش سهلين، خاصه الفصاله ماهيش سهله بكل الفصاله.
2: من الاول ماهيش سهله، من بعد حاجه عاديه وحاجه سهله الحق معناها. من بعد حتى اي موديل نشوفه في التصويره النجم خرج له باترون ونفصلوا عادي ويجيني مزيان. حتى حاجه ساعات موديل نكون خايفه منه نجم نريقلو ما ريقلوش ويطلع ما شاء الله نخدم خدمه
1: وان شاء الله ما في المستقبل تولي مبدع اكثر. ما عادش تبع موديل عجبك تولي انت تتخيل موديلات
2: ونعمل ويلزمك تجيك كليونت لازم تنصحها كيفاش باش تعملوا الموديل كيفاش يطلع على بدنها هكا. ليه ساعات هي تجيب لك فصاله هي على بدنها ما تطلعش، لازم انت معناها تنصحها ولا تبدل حاجات ولا فهمت.
1: معني انا مش تقول لي شنو معروف حدك حد جبايب
2: اجاني اجاني على الكريت انا عملت كل بابا مزيان
0: عندك كرياسيون مزيان
1: ما تقوليش حدك حد الجبه الجبه ويزيك
2: حتى روبه وتيك
1: حتى روبه وتيك اعطيها اغنيه سليم على الفازه الحلوه ذي ونرجعوا بعد موجز الاخبار نكملوا مع الجديد سواء في هذا المركز ضيفنا اليوم او في بقيه المراكز وباش نزيدوا نذكركم اللي مازالت عندكم فرص الالتحاق.

الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصة تجارب وقصص نجاح. خد فرصة وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك. مازلنا باش نرجعوا لمركز الفتاه الريفيه مجاز الباب، ولكن قبل هذايا باش نمشيو للقيره وين باش نصافحوا شاب تونسي. ان شاء الله يا ربي كل الشباب يكونوا كيف ويمشيوا على نفس المسار. ما شاء الله عنا في تونس مش مخترعين بركة، شباب ما شاء الله عليهم، فقط تبعوا هذوما، تبعوا صناع المحتوى هذوما، المحتوى الهادف اللي حتى أنا وفي عمري هذية ونتعلم منهم. الفيديوهات اللي نشوفهم تاع لؤي النصري، لؤي اللي هو مخترع شاب، هو باش عرفنا على روحه أكثر. مرحبا بك لؤي، أهلا وسهلا.
3: صباح النور. صباح الخير، نشكرك على الاستضافة.
2: مرحبا بك لؤي، وانا نشكرك على اللي تعمل فيه الكل، مش لروحك بركة، انت تعمل فيه لبقية الشباب وصغيرات اللي قاعدين يمشيوا على الخطوات متاعك. انت مش ليك اللي تعمل فيه، بل قاعد تعلم فيهم خطوة بخطوة كيفاش ينجموا يصنعوا لرواحهم مستقبل. فكن تحكينا على روحك، كيفاش بديت وين وصلت وين ان شاء الله مازلت باش توصل.
3: لؤي النصري في منطقة عين الدولة، بالتحديد ولاية القيرة. وأنا الحقيقة أنا مغروم بالروبوتيك من صغرى، معناها ملي كان عمري 14 سنة هكاك. كيما بديت من الأول معناها نتعلم من اليوتيوب، نشوف فيديوهات، نسمع حتى، ومع الوقت معناها حاولت نطور في الموهبة نتاعي. دخلت كلوب نتاع روبوتيك وقت عملناه في الليسيه تاعنا، وأبارتير من هذيك كان العام الأولاني معناها جيت تعلمت فيها كفاءة، والعام الثاني نشارك في كومبيتيسيون هذه كانت ناسيونال معناها لتونسي بوليكا. والحمد لله معناها ربي وفقني في اول كومبيتيسيون شاركت فيها في حياتي كان المركز الاول في تونس. من وقتها بدات الحكايه، من وقتها زدت غرفت اكثر وقررت باش ندي نصنع معناها البروجي الثاني واللي هو كان روبو انسان اللي سميت مالو. هذايا هو حاولت باش اني نعمله معين منزلي في نفس الوقت ورافق صحي يعاونك العباد الصغار. عجبت كي هكاك يتحط معك في الدار، راح نعرفوا اللي المعين المنزلي سبعة سوايع كفو معناها ما يبقاش معاك الحركات مربوطه بوقت. لهنا خلاص باش اني انا نعمل حتى تكون تبقى معاك 24 على 24، ولهنا شنو الحاجه اللي تبقى 24 على 24؟ الطبيعه بتكون
2: روبو
3: بالضبط. عتيب الصح الاختيار غادي كقررت باش اني انا في البدايه نتاعي على خاطر معناها تكون اللي اثرني، شكون اللي شجعني، شكون اللي حطيت نتاعها. المعلومات جايه من برك بلايص، ما نعرفش المعلومات هذيك نتاعها.
2: لؤي احنا مش تفهمنا، قلت لي باش نقعد في بلاصه فيها ريزو وانت مخترع اخترع لنا حاجه تكتشف التريكن اللي فيهم ريزو.
3: صحيح ماني حاطه في الفاكيتي هذيك، علاش
2: ربي ينجحك ويوفقك ان شاء الله.
3: تبيك تسمع فيها سافا؟
2: نسمعي.
3: حبيت معناها تحت غاديك حسيت هذوما اللي بحين عم فيها معناها نصنع اختراع، نكتب كتاب. الكتاب هذايا باش يعاون معناها الصغيرات اللي ما عرفوش منين يجيبوا السورس الصحاح باش يتعلموا الروبوتيك وكل شيء. على خاطر انا قبل كنت نجيب في المعلومات معناها من اليوتيوب هذيك تعرفش عليها صحيحه غلط. حبيت نحط حاجه اللي تخلي الصغير معناها تاثروا وتهزوا لبلاصه واحده. حتى الكتاب معناها مش كان للصغيرات كهو، معناها البروفيل زاد اللي عندهم كلوبات ولا اللي حب يعلم ولده كيفاش يتعلم الروبوتيك نجم ياخذ الزوز كتب هذوما ويعلموه على الاخر على الاخر.
2: باهي ممتاز.
3: وفيت معناها قصة اللي كتبها قررت باش اني ندخل لدومين السوشيال ميديا.
2: اي
3: واني نأثر الشباب ونشجعهم، لخاطر كيما ترى انت اللي نشوفوا فيه تويك بالرسمي ما يعجبش على الاخر على الاخر. قررت باش اني يكون الكونتينيو نتاعي بلاس ما يكون كونتينيو جست ديميك ونصح في العباد باش اني تلعب والحاجات اللي كتبت الكوليكا، نعمل محتوى هادف. المحتوى هذي شنو باش يكون؟ اني نقدم خدمة للعباد اللي تستحق، والا نقدم خدمة لبلادي من خلال الاختراعات اللي باش نعملها. بديت المسيرة متاعي الحقيقة في السيف هذايا، وبديت نصنع في البروجيات. أول بروجي كان قلب ميكانيكي. البروجي هذايا نم النهار من نهارات، علاش لا؟ وإحنا مع التطور اللي بقينا نشوفه فيه معناه ينجم يجي نهار من نهارات ويستبدل قلب الإنسان عليه. لا، هي تبدأ أي حاجة في الدنيا هذه بالطبيعة باش تبدأ بفكرة صغيرة، بروتوتيب مجسم، وبعديك تتولي حاجة كبيرة. معناه البروجي الثاني واللي خذيه ضجة كبيرة على الاخر اللي الفيديو متاعه وحده فات المليون ونص، واللي هو يونيت للعبات اللي ما تراش.
2: اي
3: اللونات هذيا كيف يبدا عبد مثلا يمشي في الطريق تبدا باش يعرضوا معناها حاجز والا عائق. اللونات هذيا باش تعلموا انا لهنا شني حبيت نعمل، حبيت نعمل العبد اللي ما يراش يولي يرى من خلال الصوت، نسهل عليه عمليه النظر من خلال الصوت.
2: اها
3: البروجي الثالث واللي كان مغرفه للعباد اللي ما نجموش ياكلوا معناها اللي عندهم الرعشه في فيهم، وهذه بالرسمي مشكله كبيره كبيره على الاخر يعانيوا منها كبار السن.
2: أي.
3: المغرفه هذه شنو باش تعمل؟ كيف انت تعبي معناها الماكله في المغرفه كبار السن يعبوا الماكله يولي عندهم رعشه هكا في فيهم. المغرفه هذه باش تصلح الرعشه هذيك وتحافظ على الماكله في المغرفه، معناها يولي ياكل بطريقه مرتاحه عباره ما عندوش هكا الرعشه هذيك. البروجي الرابع واللي خذا زيادة ضجة كبيرة على الاخر على الاخر واللي كان الكابتور اللي يركب في كل بوبات.
2: اي
3: بالضبط البروجي هذا تبرتاجة مش كان في تونس كهو، بالعكس تبرتاجة في برشا برشا بلدان اخرين، وصل حتى للسعودية. والحقيقة كنت نمل انه جيني عرض من تونس، لكن ما جيني حتى عرض، جيني عرض من بلدان اخرى من برا معناها خارج تونس، وبتبيع على زمني انا باش ما تسرقش الفكره نتاعي والا باش ما تتصنعش وانا ما نكونش حاضر على فكرتي. لازمني اي عرض باش يجيني بتبيع باش نقدم فيه. البروجي هذه هو عباره على شنو هي؟ هو احنا في تونس عندنا مشكله التلوث واللي هي اكبر مشكله نواجهوها في تونس. احنا في بلاصه ما نجيو نصنع معناها بوبيل انتيليجون، نجيو نصنع حاجه تركب في البوبيل من غير ما نبقاو نخسروا في الفلوس باش نجيبوا معناها بوبيل جديد وكل شيء. البروجي هذه باش يركب في كل بوبيل، والفونكسيون نتاعو انه باش يربط البوبيل والبلديه، معناها باش تولي فما اكران كبيره في البلديه، الاكران هذه تعلم اذا كان فما معناها بوبيل، البوبيل اللي عندنا تعبيت باش يعطيك يبعث لك نوتيفيكاسيون اول حاجه عن طريق معناها الاكران اللي باش تكون راكبه، باش يقول لك راهو البوبيل نتاعك في النهج الفلاني رقم الفلاني، هي هذيك تعبيت. والكابتشر هذايا باش يعلمك اول حاجه كي تبدا البوبيله تلغى، معناها البوبيله بالكولير الاخضر، كي تبدا البوبيله فاتت 70% راهي بالكولور البرتقالي والا الاصفر، كي تبدا البوبيله تعبيت باش يعطيك نوتيفيكاسيون باش يكون بالكولور الاحمر وراهي تستحق التدخل العاجل. لهنا البروجي برشا عباد باش يقولوا شنو هي الفونكسيون نتاعو وشنو هي الوظيفه نتاعو بالضبط باش يعملها. احنا عندنا مشكله الزبله انه الكاميونات كيف تبدا تدور ما تنجمش تكمل لحوم الكليكا، معناها ما تنجمش تكمل لونها الكل خصوصا نحكيو على تونس العاصمه.
2: اي فيمشيو للي باللون الاحمر مثلا
3: بالضبط، يعملوا توقيت معين وفي الوقت هذاك بالذات يمشيو للبوبالات اللي باللون الاحمر باش يربحوا وقت مجهود مزوت والا ايسونس، وباش تولي معناها نظافه اكثر. على خاطر كي يجي يقول لي واحد راه يطيش في البوباله لبرا، خاطر فما عباد تلقى البوباله تعبات باش يتلزق يطيش لبرا بالطبيعه. معناها انا راني جيت حليت جزء من المشكله، معناها حليت جزء من مشكلة انه برشا بوبيلات يبقاو ما يفرغوش لدرجة ان تتكدد في الفضلات باش نبهم.
2: الى حين انك تلقانا اختراع اعادة رسكريتها كيفاش تتم، كيفاش كيفاش تتفرز وحدها من غير ما نفرزوها احنا.
3: صحيح احنا حتى الساعة نفضوا مشكلة
2: الفرز
3: كي نجيو معناها حطوا معناها ميزانية للبروجي هذايا والا خذوا بغض النظر على البروجي هذايا بشركة معناها في كل بوبيلة، وقتها نولوا نخموا في الرسكلة، وقتها نولوا نخموا في معناها البوبيل اذا كان هي نافعه والا لا، نعملوا لها ريسيكلاج تولي اسمده البلاستيك، نعملوا له ريسيكلاج ولي نعملوا حاجات اخرين. اما لكن احنا نفضوا مشكله التلوث الساعه.
2: صحيح ما شاء الله لؤي عندك برشا افكار نتاع مشاريع وتنفذهم، المستقبل كيفاش ترى فيه؟
3: والله الحقيقه انا اول حاجه نحب نفيد بلادي.
2: ظاهر
3: صحيح
2: على ظاهر من كلامك تحكي بمحبه كبيره على تونس.
3: بالضبط خاطر انا كيف حكيت من الاول راني ما قلتش راني مش نفيد به بلاد اخرى، قلت بروجي باش يحل مشكله التلوث في تونس، وهي مشكله نعانيو منها معناها حاجه باينه على الاخر. ديجا مشكله 2026 تويكا لي بوبي، معناها انا نرى معناها في المستقبل ان شاء الله اني باش نكون نصنع حاجات معناها باش نفيدوا البلاد، واذا كان نلقاو معناها تاثير ونلقاو دعم وتشجيع علاش لا، نهار من نهارات معناها تولي البروجيات نتاعي تتبناهم الدوله. وراني انا لاني طالب فلوس، نطالب جست حاجه واحده بركة التاثير باش اني نجم نكمل البروجيت نتاعي، على خاطر دومين الروبوتيك تكلفة نتاع الماتريال
2: اي صحيح
3: غاليه على الاخر على الاخر على الاخر.
2: صحيح
3: خصوصا ساعات تجيب ماتريال من برا من خارج تونس راه يتكلف لك معناها ماهيش حاجه بسيطه.
2: فانت من الكفاءات اللي مطالبه كان التاطير، مش طالبه حاجه لها هي، وخدمتك كلها لمصلحه البلاد. باش نشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله على قريب لؤي. نتمنى لك برشا خير، برشا تالق، نجاح وصلت له الحمد لله، وان شاء الله تحافظ عليه وتقعد تخدم بنفس الشغف وتكون ديما النموذج الباهي اللي يتبعوا فيه اولادنا الكل، اللي يتفرجوا فيك ويتبعوا فيك، وان شاء الله على خطاك نلقاو برشا لؤيات اخرين. شكرا لك. يعيشك لؤي النصري، الله يخليك. ان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى معاك ونحكيو باكثر تفاصيل على المشاريع نتاعك. توا نخليك ترجع خاطرك في الفاكولتي قاعد تقرا. ان شاء الله بنجاح والتوفيق. الى لقاء لؤي النصري المخترع التونسي الشاب، تحياتنا لك مجددا. عوده الى الاستوديو معاك مدام، باش نرجع نحكيو على التكوين المهني
0: الجديد الموجود في التكوين المهني.
2: باش اش عندنا جديد؟ عندنا دورات كما قلنا.
0: باهي، عندنا اربع دورات زدنا، دورات كما حكينا
2: كانوا زوز ولا اربعه؟
0: حاجه اخرى معناتها في الوكاله التونسيه للتكوين المهني زادت اختصاصات اخرين للوكاله، انضافوا للوكاله باش معناتها باش يكثروا اكثر من الواحد بما فيهم معناتها الاختصاص نتاع مرافق حياتي اللي هو معناتها موجود برشا، وكنا نحكيو فيه كان على جماعة الجامعة اللي قراو فيه في الجامعة توا ولا موجود، إضافة إلى أنه ولينا سنة معناتها في الوكالة التونسية ولا اختيار التكوين المهني ما عادش خيار ثاني ولا خيار أول، من أنه حتى ولا توجيه معناتها من الباك معناتها ولا يتوجهوا ديريكتومون للتكوين المهني ما عادش موجود.
2: صحيح، وجاونا برشا
0: كان على الجامعات. إضافة إلى الوزير نتاعنا، الوزير التكوين المهني وزير التشغيل، عمل برشا قرارات جديده بما يخص الوكاله الكل وبما يخصنا احنا كمراكز فتاه ريفيه، اللي هي باش تولي اقطاب نتاع تنميه مهارات ورياده، باش يولي يكون فيها دي فورماسيون معناتها نتاع رياده ومهارات واختصاصات موجوده معناتها نتاع فورماسيون نتاع 10 شهور هكاكا مدوله، باش يولي وفما رياده، فما برشا اختصاصات جديده، خاطر هي اختصاصات ما تطلبش انه هو يقراها عام كامل، حاجات مهارات باش يتعلمها باش فيسع فيسع، باش تولي موجوده انه نقريوها احنا في مراكز فتاة الريفيه للتابعين للوكاله التونسيه للتكوين المهني.
2: نحب نذكر في ختام لقائي معك اللي عامين توا ملي ولا معش مركز الفتاة الريفية فقط، الشباب أيضا
0: الفتيان ينجموا يلتحقوا. ونحب نزيد نقول اللي هو التكوين مازال مفتوح والتسجيل مازال مفتوح على الموقع inscription@atfp.in للالتحاق بالمركز تكوين فتاة الريفية مجاز الباب. مرحبا بكم.
2: وصلتوا للعدد السقف الأعلى ولا مازال عندكم؟
0: مازلنا ذاك علاش الدورة مازال محلولة، مازال عندنا نقبلوا معناتها في الاختصاصات هذوما، دونك مرحبا بكم في الانسكريبسيون في مركز تكوين فتاة الريفية مجاز الباب.
2: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك مدام رشيدة. أمولة، إذا كان فما اختصاص جديد تسمع به في المركز في نفس اختصاصك أما متطور، بعد ما عملت مشروعك سيء تعاود ترجع تزيد تاخو معناها تكوين آخر، وإلا كهو باش تكمل في مشروعك وتنطلق؟
4: لا نكمل، نمشي نعاود ناخذ فورماسيون أخرى، ناخذ أفكار جديدة، نحب نطور من مشروعي إن شاء الله بإذن الله، خاطر هما كي باش يعلموني ولا باش يزيدوني معلومات بطبيعه باش تفيدني في مشروعي، معناها باش نكبر باش نوصل بها ان شاء الله.
2: من بين الحاجات اللي ديما نحب نسال عليها، امل مشروعك وقت اللي يكبر وتتعرف اكثر ان شاء الله وتتشهر اكثر، تبقى في مجاز الباب والا تحب تخرج مثلا للعاصمه ولا المدن الكبرى؟
4: نبقى في مجاز الباب.
2: أحسنت لا بالحق.
0: ننتظر في الإجابة.
2: أي بالحق، خاطر مش لازم الناس كل تتمركز في المدن الكبرى، بيك أنت وبشباب اللي كيف
0: كبر جهتك.
2: أي المدن متاعنا الصغيرة وقتها تولي كبيرة ويبدأ فيها مشاريع،
0: تشغل أولد بلادك زادة تكمل معاهم
2: إن شاء الله.
4: نشجع الشباب ونساء أنهم يمشوا للتكوين، يمشوا يحفظوا صنعة، يعمل حاجة يخدمها، معناها خير من أنك تبقى في الدار ولا تمشي المعمل ولا مش تحس تحفظ صنعة، تحس روحك اللي انت قاعد تعمل في حاجة
2: مستقلة وعندك مشروعك وعندك خدمتك وتفيد في غيرك، ما فيش لازم نحكيو حتى على الفلوس. في وقت اللي تشوف قطعة لبستها كليون تفرح تقول هذيك من انجازي.
4: اي ان شاء الله تشوف واحد لبس قطعة خدمتها له انت تكون فرحان بها، وخاصة كي هو تكون عجبته فهمت، ولا يقول لك راني مشيت بها الناس الكل عجبتهم خدمتك، عند شكون خدمتها، تجيب لك كليونات اخرين، تبدا هي فرحانه بقطعتها وترجع لك اصلا بكل ثقه في النفس باش تعاود خيط عندك.
2: ايش فما موديلات نشوفوهم، موديلات عالميه ما نجمش نمشي انا نشري من الماركه هذيك، فعندي بنت بلادي اللي حاله اتوليه نوريها الموديل ونلبس على مود وين وشيك ومحلاني وليغانت وغالونت ونهبل. شكرا لك عمل جرامي، ان شاء الله نشوف البروجي نتاعك من حسن الى احسن، متطور اكثر وتولي تلبس حتى في فنانات العالم مهرجانات الكبرى
4: ان شاء الله باذن الله.
2: يعطيك صحه امل جرامي مدام رشيدة نسري، شكرا لك
0: على الاستضافة.
2: من خلالك تحية أكيد لكل زملائك في أكيد المركز.
0: نحيي على رأسهم سي إبراهيم توجيني مدير المركز وزملائي زميلاتي الكل الموجودين بالمركز، نحييهم الكل على جهودهم وعلى الكل اللي يبذلوا فيها لإنجاح الدورة التكوينية الجديدة هذه.
2: إن شاء الله بالتوفيق لكم. هكا وصلنا مستمعينا لختام حصتنا اليوم من خوذ فرصتك، نتلقاو إن شاء الله في أعداد قادمة، وموعدكم معايا نهار الأحد في ديمانش بلوس. إلى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

التسعة وأربع دقائق، يا أهلا بكل الحبايب، بكل السهرانين، بكل المنورين الموجة. مرحبا، تحية لكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين في الدار توا في الثنية. ديما نقول إن شاء الله ثنية زينة زوينة مزيانة لكم الناس الكل وين قاصدين ربي توصلوا سلامات. سينو أنتم اللي في الدار ربي معاكم، تحياتي لكم. أنتم اللي في المبيتات الجامعية للطالبات ولا طلبة الكل اللي يحطوا راديو في سرية سبت شوية سريات بحذاهم قيوة الدور على ريزيستانس بالسرقة على إدارة المبيت. نجم الدين تضحك، سلام علي نجم الدين موجود معنا في الإخراج التقني لسرية الليلة. هذاك هو الجو متاع المبيتات الجامعية. دونك جايبين حاجه غريبه، هما لو حتى بعض المسؤولين في المبيتات الجامعيه يبداو يعرفوا اللي فما بعض الطلبه والطالبات اللي عندهم ريزيستونس، لكن يقول لك ميزي الشوك عين رات وعين ما راتش. انتوكا تحيه لكم، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله سنه دراسيه تكون مكدله بالنجاح لكم، ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله ننسوكم احنا في صاريه السبت، صاري تحلى ليالي كل سبت نبداو بالوقت هذا نكملوا معاكم ان شاء الله حتى كشي نص الليل. تحيه لكم الناس الكل اكيد جدا كما تعودتوا بصاري تحلى ليالي. برشا موزيكا بنينه تعمل 88 كيف في الستايل نتاعها تقريبا الكل، انه صرتوا بعد 9:30 حتى كشي 10:30 السويعه كلها اغاني فلاش باك. نرجع بكم للتسعينات، فمشكون طلب مني نرجع للثمانينات ان شاء الله تباعا. مازال العام طويل، الشبكه هذه شبكه خريف شتاء ان شاء الله نقعدوا حيين ونكملوها. دونك من هنا لنهايه الشبكه ان شاء الله نوصل نرجع بكم للثمانينات وعلاش حتى للسبعينات، ولو انه وانتوكا به ما نعرفش كم فما شكون من السبعينات. ديما نقول يا سمح ربي كم فما واحد من السبعينات يسمع فينا وعاش الفتره هذيك نجم يبعث لنا بعض كومنتار يقول والله راني قاعد نسمع فيكم وعشت انا السبعينات. وما نعرفش بالك عنده غنيه حاب يسمعها، سينو الاكثريه هو ان شاء الله نخلطوا على جيل التسعينات اللي قاعد يسمع فينا ان شاء الله. سينو فما جيل جديد، فما جيل الالفينيه الثالثه، دونك عندهم غنيات اخرى زاده مبرمجه معنا في السهره. لكل الشباب اللي قاعد يسمع فينا تحية لكم. كما قلت نجم الدين منورنا الليلة في الإخراج التقني كريم زغبي، السلام عليكم على الناس الكل، مرحبا بكم. تريدكم اللي تنجم توصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب، اعطونا قولونا شو تحبوا تسمعوا. كان عندكم ديديكاس الإنسان عزيز عليكم بعيد عليكم قريب منكم، احنا لهنا موجودين باش نوصلوا الرسائل هذه ونكونوا جسر تاع التواصل. يا سيدي بداو بالموزيكا، غنية من عند محمد منير، الليلة الليلة يا سمر الليلة، والليلة معكم حتى نص الليل.

لو ما تجيش شوية رومانسية مع عندي ليسا بعد شوية ريتم جاي من عند صابر رباعي وعند محمد منير في السارة أكيد راهو ما تعرفوش على الإيقاع وقت ينجم يتبدل من إيقاع سريع إلى إيقاع رومانسي. هذيك سارية السبت السنه وبرشا مفاجآت استناو ما 9:30 موزيكا التسعينات تلقاوها تقريبا سويعة كاملة استناو زادة الموزيكا التونسية استناو برشا إيقاعات كل موجودة في سهرة أحلى ليالي بلاي. فقط نعرف مشكون حتى بعطلي على الخاص وطلب شوية غنيات اعتذر منه هذا الاسبوع لاسباب صحيه ما نجمش نحط الاغنيات اللي طلبتها الكل. دونك ان شاء الله يا رب في الحصص القادمه كما قلت مازال عام طويل طويل طويل. دونك ان شاء الله طلباتكم الكل توا نلبيوها وتكون موجوده ان شاء الله في السهره. سينو نسلم عليكم انتم اللي اخترتوا انكم تبعثوا لنا توا كومنتات على الصفحه الرسميه الخاصه بنا على الشباب. شكرا ليقين بن مستور تحيه ليك اللي قالت مازال خير. تحيه لكل المستمعين لو فيها سهره طيبه للجميع. شكرا يقين. شكرا لمحمد بن حمودة اللي قال مساء النور خويا كريم. مساء النور خويا محمد. قال تحية لي كل المايسترو نجم الدين من ساتم. السلام عليك نجم الدين. قال انا في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر في سهرة السبت مع احلى الليالي برفقتك. شكرا يا محمد. وقال بلين تمعني عامر منيب شو وحنين اللي هدية بصفة خاصة. قال الامن امون شو وحنين حصلتهم بعد تسمعها مالتهم نحاولوا كيفاش حتى في السويعة متاع التسعينات بين 9:10 و 11 تلقاها. وانت كأخوي تحية ليك. تحية لدليلة في هذه اللي نسلم عليها برشا برشا. دليلة صباح لبس قلت على سلام كريم. تحياتي لكم سهرة طيبة بكم معكم. شكرا دليلة ربي فضلك. انت ودمق بدر دمق بدر عناش او مرتكم موجودة معنا ولا ولا ولا ولا كيفيه ولا تحب تبع عبد ديكاسة كهو. اوكي قول لي خاطر دمق بدر وما نيش عارف وانتو كاي شو قال ولا قلت ولا يا خاطر بالحق ما نيش عارف الصورة حاجة والكلام حاجة ودمق بدر وانتي اختاء. انتو في الكومنتير فما كريم نحب نقدم تحية لحارس المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان ونقول له الشعب التونسي الكل معاك. الشعب التونسي الكل معاك اكيد. ما عرفتش على شنو الحكاية بالضبط. يمكن على شوية على بعض العناصر من الجمهور اللي كان اهتف شوية هكا بحاجات سلبية شوية لأيمن دحمان. وهذه يمكن الحاجة اللي تميز توا كرتنا وغدوة توا إن شاء الله في فيراج من نصف النهار ونص حتى لماضي ساعتين توا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والبداية المتعثرة والمتوسطة. ولكن الجمهور هذاك هو جمهور في تونس للأسف الشديد أصبح جمهور جمعية وديجا اللي حضر ماتش رادس ماتش المنتخب من منتخب أوغندا يشوف تقريبا كلونيت كل حد واحد يشجع فيه هذا والاخر يشجع فيه الاخر وهذا يزفر على الاخر ولا معناتها تحس قلش عليك في 7000 جمعية تلعب مش المنتخب. دونك ان شاء الله بشوية بشوية ترجع لانه زاد راه فما برشا اطراف متداخلة هي اللي خلات لغة المريول ولغة الجمعية. هم مفروض راه واحد بيمشي بشجع المنتخب راهو مفروض مريول جمعيته يخليه في الدار وانتماءاته يخليها في الدار يجيب يشجع هاك الدرابو هذاك الاحمر والابيض النجمة والهلال اكثر ولا اقل. لك عد لك على الدرب قعود حلوة يما عيون السود تويت كان مسار يوصلنا مع موجز الاخبار تاع 9:30 من حفلة حياة كما قلت لقاءة الكل انماط الكل بعد 9:30 معنا موسيقى ترجع بكم للتسعينات. مرحبا بكم في احلى ليالي.

هذا عامر منيب سوء حنين كما طلبت رجعنا لكم كملين حتى نص الليل وزينا معكم نجم الدين وكريم. السلام عليكم الناس كل شكرا لكم هذه أحلى الليالي تحية لكم وانا قاعدين تسمعوا فينا. عامر منيب في سوء حنين تقريبا حل ولو نقبلها لطيف العرفاوي يا سيدي مسي الغنية دي طلبتها الجمعة اللي فاتت نسيت الحقيقة شكون طلب الغنية ولكن أتذكر أنه فما شكون طلب مخر شوية في السهرة طلب لطيفة في يا سيدي مسي علينا هاو كان مسيو عليكم توا كومين ينجم مسيو عليكم خاطر الاغنيه طلبت الجمعه اللي فاتت بعد 11:30 نتاع الليل دونك قلت وقتها وخيرت انه الوقت هذاك مش بتاع يا سيدي مسي علينا توا نجم مسي عليكم سلام عليكم وين ما انتم موجودين. قلت لطيفه وعامر منيب بالزوز حلوا البارونتيز نتاع اغاني التسعينات واغاني بدايه الالفينيه الثانيه اللي تقريبا ديما ساعه كامله من 9:30 حتى 10:30 عامر منيب اللي تولد في حي الدقي نهار 2 سبتمبر عام 1963 هو في الأصل ينتمي لعائلة فنية بما أنه حتى الجدة متاعه كانت فنانة وهي ماري منيب. بعد تقريبا في عمر 6 سنوات عامر منيب دخل مجال الفن وبدأ بشوية بشوية ينطلق في مسيرة كبيرة. تخرج هو من كلية التجارة بجامعة عين شمس أخذ البكالوريا بتقدير جيد زادة وكان من المفروض أن يكون أستاذ جامعي لكن كان تقريبا معظم أوقات فراغه يعديها في الغناء لمشاهير الطرب كما عبد الحليم وغيرهم. بشوية بشوية كما قلنا دخل عالم الموسيقى الاحترافية خاصة بعد ما لقى تشجيع كبير عند الموسيقار حلمي بكر وغيرهم اللي نلقاهم بعد عامر منيب في برشا غنيات برشا ألبومات تقريبا كل ألبوم كان يتباع له برشا نسخ في الوقت ذاك خاطر نحكيه على في التسعينات على قديش تباع من نسخة من الألبوم كانوا يتباعوا بين 300 و 400 ألف نسخة وفما ألبومات اللي تباعوا له تقريبا أقل حاجة 150 ألف نسخة نحكيه على عدد كبير من الألبومات ومن الأغاني سيرتو حتى أنه كان موجود في عدة أفلام. في 2006 كان في فيلم كامل الأوصاف أيضا عمل فيلم الغواص عمل كيمو وانتيمو في 2004 وقبلهم سحر العيون اللي عمل فيه دور كريم في 2002. كما قلت الألبومات من 1990 تواصلت إلى حدود 2008 من ألبوم لمحي اللي كان كما قلت 1990 بعدها يا قلبي أول حب كان في 94 بعدها علمتك 96 فاكر 99 أيام وليالي ألبوم 2000 وياك الله عليك حب العمر حعيش 2004 وكلهم من الأغاني كما قلت اللي أو من الألبومات اللي القاوا برشا نجاح. شوق وحنين هذه تم انتاجها عام 2003 الاغنيه اللي سمعناها بكري شويه. سينو السلام عليكم انتم 9:47 دقيقه تحيه لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا شكرا لكم. هذه سهريه السبت سهريه الموسيقى نون ستوب للموسيقى. رجاء الابراهيمي على الفيسبوك سلام عليها شكرا رجاء شكرا على كل اللي بعته بارك الله فيك. هنيدة بنت الجريد قالت مساء النور يا جماعة تحية لكم جميعا لحظات نكمل ماتش بين انجلترا واسبانيا ونرجع كمل ورجع اوكي. سينو محمد قال لي فضلي خويا كريم الف شكر على الاغنية لا شكر على تلبية الطلبات لهنا طلباتكم مجابة ومستجابة ان شاء الله تلقاه كل ما تحبوا تسمعوه. السواعة متاع الموسيقى اللي فيها فلاش باك مازالت مكملة حتى للعشرة ونص تود سويت جايكم غنية من عند محمد فؤاد اللي يعرفها هاوكا يسمع اللي ما يعرفهاش يسمع. محمد فؤاد شاريني 49 دقيقة راجعين كملي معكم أحلى ليالي.

هذه شيرين وجدي يرجع لي يا حبيبي قبلها سمعنا محمد فؤاد شيريني 9:55 دقيقة بالموزيكا مكملين هذا مرسوم عند مصطفى قمر لسه حبايب

الله عليك يا سيدي هاب توفيق. مرتواصلنا 10 و 7 دقائق سمعنا زاد شيرين وجدي ارجع لي مصطفى قمر لصاحبي محمد فؤاد شيريني سمعنا نوال الزغبي اللي تمنيتو وما زلت الموسيقى اللي ذكرنا بالتسعينات باش نمشيو. المرتو خرج في البوم عام 1996 البوم كل دي اشاعات هكا قالت سامي سعيد الغنيه باش تسمعوها تو سويت مش غنيه الالبوم اما غنية من غنية الالبوم غنية ايه سهرني العشرة سبع دقائق مسهرينكم سهرانين معكم حتى النص الليل تحياتنا لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا موزيكا التسعينات مكملة انا راجعين بعد لحظات.

مواصلين مكملين مع غني التسعينات نجوى كرم مغرومه مرسو طلع 1998 مش بعيد برشا زاد مرسو تقريبا طلع في السنوات هذيك وحقق زاد نجاح كبير برشا من عند بهاء سلطان في الغناء اللي يمكن خليته يكون موجود ومنتشر بشكل كبير برشا. بهاء سلطان اللي مازال موجود الى حد الان من الفتره هذيك ولكن تقعد هذه من بين اشهر غنيت يا ترى يا حبيبي انت فين يا حبيبي مرسو هذا بعده جاي مرسو واحد اخر برشا فيه برشا ريتم من عند حكيم. خليكم ديما تستمتعوا باغاني التسعينات.

0: مرسو هذا يا مرسو ذا ثاني اللي سمعنا فيه قبل سمعنا ننسي عاجل مسهرني سهر نبتسم على خاطر نجم الدين كي يبتسم هو نبتسم انا اوكي نسلم عليه نجم الدين موجود معنا مازال في الاخراج التقني كريم الزغبي السلام عليكم اهلا الناس الكل رجعنا معكم في سهرية احلى ليالي سهرة بدات من التسعة كل سبت من التسعة حتى نص الليل ديما نسلم عليكم اهلا الناس الكل شكرا ديما ننطلق معنا منذ التاسعة مساء كل الشكر على المتابعة شكرا لكم الناس الكل سينو تحيينا لتحقوا بنا تبعا لمن التحق بنا في وسط البرنامج أيضا كل التحية وكل كل الأغاني مهديت لكم الناس الكل السلام عليكم السلام على عسام حجام قد مساء الخير كريم تحية كبيرة ليك الكيب الكل حبي السلام على عائلتي الكل السلام على أصحابي اللي يعرفوني إخوالي الكل في الجنوب السلام عليكم طوبة زادة حاب نسمع غناية شيرين مش عايزة غيرك انت ان شاء الله علاش ده طرح عزيزة اللي قالت شكرا خويا كريم كروان اذا عطل الشباب شكرا لله ربي فضلك قالت على هذا البرنامج الانيق دمت متميزا بربي لو تتفضل وتعدينا غناية وردة الجزائرية الوداع ان شاء الله تكون موجودة وان شاء الله علشان نختموا بها اخر غنية وتكون الوداع الوداع للسهرة تحيتنا ليكم في كل مرة وكان عملت الله على كومنتاريتكم اللي قادة وصلة كل مرة زادة فقرة من الفقرة اللي حب التونسي ساعة يستنى بعد شوية برشا موزيكا تونسية قبلها عنا فقرة رادار الاخبار
1: رادار الاخبار
0: ثلاث اخبار نحكيو فيهم في رادار الاخبار نحكيو على تألق لفنان كبير مصري مرة اخرى الارقام تحبوا يدخل مرة اخرى موسوعة غينيس الارقام القياسية نحكيو على فنان واحد اخر مغربي الارقام السلبية تحبوا ولكن المرة ذي رقم سلبي ربي معاه 10 سنوات سجن نحكيه على أيضا على الإشاعات مرات اللي تنتشر سرتو على النجوم وفنان تقريبا يرد على الشائعات هذه خاصة أنه شائعات كانت تقول أنه هو كان هو ومرته الزوز كانوا سبب في أنه خوه يطلق زوجته دونك خرج ويلزم يتكلم هو ويوضح لهم امور هذوما ثلاث اخبار اللي موجودين في رادار الاخبار منين باش نبداو خلينا نبداو بشوي بشوي خلينا نبداو بشوي بشوي نبداو بالخبر نتاع رد الشائعات وبعد نمشيو للسجن وبعد نمشيو لجينيس الارقام القياسيه الشائعات نحكيو على كريم فهمي الممثل اللي خرج في برنامج منا وفينا برنامج تقدمه الإعلامية هبة حيدر تقريبا تحدث كما قلت سرتو على الشائعات بما أنه نفى أنه يكون عنده علاقة في انفصال شقيقه أحمد فهمي عن الفنانة هنا زاهد قال أنه الأخبار هذه غير صحيحة ما عنده حتى استناد إلى الواقع وقال أنه لا عمره لا هو ولا زوجته دخلوا في الحكاية هذه وما عنده حتى علاقة بقرار أخوه الكبير في أنه ينفصل على زوجته قال هذيك حياته الشخصية قال عمري أنا لا أنا ولا مرتي دخلنا في حياتهم قال هما تقريبا بالنسبة لي رأى أنه أحمد أخوه الكبير ارتبط 3 مرات قال ولا مرة يعرس ويطلق ولا عمري حياته شخصية قال هذيك حياته دونك هو في الفترة الأخيرة برشا كلام تقال بعد الانفصال سرتو أنهم نسبوا أنه السبب الرئيسي للطلاق لأحمد بزوجته هو جاي من علاقة كريم فهمي وسرتو أيضا زوجته هنا زاهد في علاقتهم بطريقة خوه دونك في الأخير خرج وقال أنه ما عنده حتى علاقة وأنه هذيك حياته الخاصة كريم فهمي زرتو في الأعمال الأخيرة أكيد شد برشة تألق زرتو في التعاون الكبير اللي كان بينه بين ياسمين عبد العزيز تحدث على النقطة هذه وقال أنه العمل معها أكيد قال عندها تأثير واضح بالنسبة لتواجدي في الوسط الفني حضوري في الوطن العربي وقال أنه تقريبا الأجر اللي قاعد ياخو فيه توا يرى فيه أنه مناسب مقارنة باللي قاعد يقدم فيه كريم فهمي ياسمين عبد العزيز كانوا حاضرين في رمضان 2026 وننسى اللي كان المسلسل اللي لقى نجاح كبير برشا وقى أيضا نافس بشكل كبير في الأعمال الدرامية بالنسبة لرمضان هذيك. سرتو أنه المسلسل الكل يحكي على قصة الحارس الشخصي للفنانة ياسمين عبد العزيز اللي قبل ما تتطور العلاقة هذيك وتولي بينتهم قصة حب تلقى أكيد برشا صعوبات من بينها اختلاف المستوى الاجتماعي واللي أكيد أعطات يمكن للعمل الرونق الخاص. كانوا معها برشا ممثلين خالد سرحان شيرين رضا محمد لطفي منى فضالي غيرهم من الممثلين اللي كانوا موجودين في العمل هذا. كريم فهمي اللي نعرفه اللي أيضا سينضم وسيكون ضيف شرف في فيلم الفيل عدر فيل. هذا الفيلم مش يكون موجود في عمل سينمائي جديد باش يكون تقريبا حاضر في الأشهر القادمة. عدد كبير من الفنانين باش يكونوا موجودين مع حاتم صداح بيومي فؤاد أيمي طلعت زكريا محمد طعيمة وغيرهم من ضيوف الشرف باش يكونوا أيضا في العمل هذا بما يخص كريم فهم. سينو 10 سنوات سجن بتهمة اغتصاب شابة فرنسية. أكيد لهنا نتصور برشا منكم عرف على شكون قاعد نحكي عليه. سعد المجرد اللي مازال الجمهور تقريبا في صدمة بعد صدور الحكم القضائي من محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم السبت واللي أقضى بسجن سعد المجرد 10 سنوات في القضية كما قلت المرتبطة بالفرنسية الشابة اللي قضيتها بطبيعة الحال هي موجهة إلى سعد المجرد بتهمة الاغتصاب واللي أكيد عمل ضجة كبيرة. 10 سنوات في القضية هذه كما قلت أول تعليق يمكن جاء بعد صدور الحكم هذا كان من والد الفنان سعد المجرد وهو الفنان بشير عبدو اللي هبط عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي وقال والدي سعد مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى. قال الحكم جائر رغم كل الأدلة الواضحة اللي كان قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة وقال اللي هو حاليا هو وزوجته وأيضا زوجة سعد المجرد ووالدتها وصديقه قال حاليا كلنا لا يعلم بنا إلا الله سبحانه وتعالى وقال أنه سعد وعائلته وزوجته يعيشوا في أصعب مرحلة في حياتهم بعد صدور الحكم هذا واللي كما قلت وصفوا بالظالم. دونك في الأخر ما نعرفش العقوبة كانت 6 سنوات استئناف فأصبحت 10 سنوات. سمعت أنا حتى محامي الشابة الفرنسية اللي تكلم ويمكن تسأل حتى ولا سألته ولا صحافة الفرنسية علاش ولا الحكم من 6 سنوات إلى 10 سنوات. قال هذايا راجع لأسلوب التشكيك اللي اتبعه سعد المجرد في الـ في الـ في, الـ في البحث ولا أثناء الجلسات المغلقة. القضاة تراو أنه فما تشكيك في الأسلوب اللي تبعه سعد المجرد. دونك نجمش أنا واحد من الناس نحكي على الأقل رأي شخصي ما نجمش ندخل لا عندي أطوار القضية ولا عندي حتى حاجة في القضية ولكن فقط أنه في الاستئناف يكون حكم من 6 سنوات إلى 10 سنوات. تسمع كلام بو سعد المجرد يقول أنه تقريبا حكم ظالم بما أنه يعرف الأدلة الواضحة حسب كلامه هو اللي قدمها فريق دفاع سعد المجرد. فيقعد السؤال المطروح يمكن زاد السيفي بتاع سعد المجرد لأنه أيضا سيفي خايب شوية عن سعد المجرد. أنتوكا إن شاء الله ربي يفرج عليه هذيش ونجم نقوله وإحنا وإن شاء الله ربي يظهر الحق بطبيعة الحال إذا هو مظلوم إن شاء الله ربي يظهر له حقه. ياما قضايا ظهر حقه حتى بعد صدور الحكم وبعد ما يعدي حد السنوات متاع السجن. سينو نحكيه على جينيس للأرقام القياسية. عمرو ذيب الهضبة يدخل مرة أخرى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بما أنه منصة بيلبورد العربية كانت أعلنت عن إنجاز عالمي جديد بالنسبة للفنان المصري عمرو دياب اللي تنضاف لمسيرته الفنية بعد ما وثقت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تصدر قائمة أفضل 100 فنان لمدة 69 أسبوع متواصل، وهذا باش يكون بطبيعة الحال لقب ثاني في الموسوعة نتاع جينيس. بيلبورد أكدت أن التتويج هذا المستحق حسب تعبيرها يعكس المكانة الكبيرة اللي موجودة عند الفنان عمرو دياب على عرش الساحة الموسيقية العربية عبر أجيال متعاقبة. في تعليقه على الإنجاز هذا عمرو دياب أكيد كان عبر على امتنانه الكبير بالنسبة للجمهور، قال أنه حبيتهم ودعمهم المتواصل هما المحرك الأساسي بالنسبة لاستمراريته وتواصله في التطوير وفي التجديد الموسيقي، وقال أنه رضا الجمهور أكيد هو الإنجاز الأهم والأهم، ولكن أيضا دخول قائمة أو موسوعة جينيس للأرقام القياسية أيضا يقعد حاجة مهمة. نذكر أنه هو كان أول مطرب عربي يدخل لموسوعة جينيس عمرو دياب بعد ما كان أول فنان عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، كان أعوام 98 2002 2007 و2014. هذا بطبيعة الحال من غير ما ننساو أنه كان في صدارة قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا عالميا عبر بعض التطبيقات في عام 2019 برصيد تجاوز 147 مليون فاصل 5 مستمع، دونك عدد هائل وكبير لعمرو دياب. أنا كنت عندي فكرة بنقولش برنامج ولكن حتى فقرة ماذا لو شنية واللي إن شاء الله تون عملها في فترة من الفترات، ماذا لو أنه في كل مرة مثلا نحكي على الفنانين، ماذا لو مثلا في عمرو دياب، ماذا لو ما كانش فما فنان اسمه حميد الشاعري؟ نرجع نحكيه في فترة من الفترات، لأنه حميد الشاعري كان وراء نجاح عدد كبير من الفنانين اللي خلاهم موجودين في الساحة، سواء في التوزيع في التلحين في ما شاء الله. معناتها بصراحة حميدة الشاعري اللي استحق، وهما ديجا عيطولوا الكابو، لأنه عمرو دياب مثلا الغنيات كان تو نرجعوا نسمعكم برشا غنيات الكلهم الضربين الناجحين كانوا وكان وراهم فنان اسمه حميد الشاعري. آي سيتي حكينا برشا، عملوا ترتيحة، سامحوني كان طولت عليكم، أما مش مشكل طولت عليكم، هاو باش نطول معاكم في الموسيقى مش هكاك. نبداو خلاصات، طولت شوية في الكلام، طول لكم شوية في الموسيقى.

0: شبحتك القلب انبض يا غرامي والسعد انهض وبعدك كادتني الخطوات.
1: هاوينها روف ماهر وصلنا 21 دقيقة. حكيت بكري شوية على حميدة الشاعري. حميدة الشاعري اللي تولد لأب ليبي ومصرية, عنده الجنسية الليبية وعنده الجنسية المصرية. كان في أسرة تقريبا فيها 15 أخ وأخت. ما شاء الله تخلى عالم الموسيقى, عنده أكثر من 20 ألبوم خاص به, ولكن إن شاء الله تجي فترة ونحكيه على التوزيع الموسيقي للأغاني للألبومات اللي صدرت في الثمانينات وفي التسعينات. أكيد جدا تعالوا نجي ونحكيه على حميدة الشاعري. حميدة الشاعري أيضا من بين الكوكتيلات اللي يقعدوا ديما راسخين في الفترة هذيك متاع التسعينات. أكيد نحكيه على الشعبيات المصرية. حميدة الشاعري وصلنا لموعد أخبار 11:30 بعدها في أحلى ليل.

حلو اي الازهر بتحيا ابدا من غير غصون ولا الالحان بتشكي من غير نغم حنون انا زيهم.

هذا مقطع من شعوري ناحيتك بصوت وردة الجزائرية اللي طلبوها برشا كيما ثريا الجبلي نسلم عليها برشا اللي قالت تحلى السهرية في أحلى الليالي معاك قالت حاب نسمع أي غنية الوردة الجزائرية وسمعت شعوري ناحيتك فما شكون زاد عزيزة اللي حبت غنية الوداع يظهر لي تقصد في بودعك إن شاء الله فرصة أخرى يا عزيزة لأنه ما لقيتلكش الحقيقة الغنية اللي طلبتها سينو عديت لك واردة الجزائرية مقطع من غنية شعوري ناحيتك كيف كيف وني دا بنت الجيل تسلم عليها برشا اللي رجعت لنا بعد ما كنت تفرج على كرة قالت كانت أمسية متميزة بدأت بكأس الخليج بين العراق والكويت وصلت لتصفيات أمم أوروبا بين إنجلترا وإسبانيا قالت من الحسن صدف انتهي بنفس النتيجة تسلم علينا تسلم عليك نجم الدين تسلم على رمزي الكيب الكل قالت ألف 2000 مليون مبروك نسور كارتاج في الكرة الطائرة لقب 12 والتأهل للمونديال والأولمبياد بالنسبة للقب الإفريقي قالت شكرا ياسين مرياح لما قدمته للمنتخب وإن شاء الله بس بعد ديزل ولعب تغدو نحكيه عليه قالت بالنسبة البرنامج فيراج قالت أوكا لقيت مش عاجبها شوية قالت لقيت فطور وقضية ما تلقاش وقت باش تشارك وندخل معاكم اقضي وطيب الفطور واسمعنا كا ومش لازم تشارك معنا سينو خذ 3-4 دقائق قص على الفطور وكلم اختياراتها وردة جزائرية وكسمعت وردة جزائرية ما بودعك شهر الجمعة الجاية طلبت فايزة أحمد وطلبت زادة نجات وطلبت برشا أغنيات بالنسبة للأسهل الكل إن شاء الله جمع جاية يا هنيد نسلم عليك برشا فاطمة علي زاد نسلم عليك برشا اللي طلبت أغنية الأماكن ولا ذكريات نقول لك الله غالب ديق الوقت إن شاء الله سمعوك الأماكن الجمعة الجاية نختموا بها في الانتظار نخليكم مع آخر مورسو جاي من عند ميادة الحناوي ميل شكرا لكم على الناس كل اللي سهرتوا معنا في سهرية أحلى ليالي نتقابل معكم غد وان شاء الله من نصف نهار ونص حتى الماضي ساعتين في فيراج اكيد عنا برشا ما نحكيو على المنتخب ونحكيو زادا على الترجي ونحكيو على ياسين مرياح من هنا الغادي شكرا نجم الدين اللي كان معايا في الاخراج على تقني كريم زغبي قد مثل الكل ليلة هادئة تصبحون على محبة

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا وكل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحبوا نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني نقول فضيلة الشيخ أنه جاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيوا على المساجد، الآداب اللي يجب أنه المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن باش تكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول البسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير للقبلة، تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصليوا فيه. فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدوها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون، وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان تغمره المياه، وأحيانا المياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقفوا عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذوما فضيلة الشيخ، وبعد نرجع ربما لتفاصيل أخرى تهم المسجد، ربما أنت أيضا عندك ملاحظات يعني حول وضع المساجد في تونس، وشنو هو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال، والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح هذاك علاش حبيت نسألك.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا وتوفنا وأنت راض عنا، فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي نحب ساعة نهنيك بالجائزة الجائزة الأولى ما شاء الله،
1: الحمد
2: الجائزة
1: لله
2: الذهبية، ولا
1: الحمد لله. أي
2: الجائزة
1: أي
2: يعني ما شاء الله
1: الحمد
2: الصف
1: لله.
2: الأول
1: أي
2: ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة، وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية
1: بالضبط
2: ولأسرة
1: بالضبط
2: الإذاعة والتلفزة،
1: بالضبط.
2: مثال خلينا نقول الإذاعة
1: أي
2: الوطنية
1: إذاعة
2: وإذاعة
1: تونسية،
2: الشباب،
1: إذاعة
2: نعم إذاعة
1: تونسية
2: تونسية
1: لأم
2: وإذاعة
1: الأكوان.
2: الشباب كذلك،
1: نعم
2: فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان بتاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب
1: بالضبط.
2: ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك،
1: نعم
2: لأنه يعني
1: بالضبط.
2: تحكي على
1: نعم
2: المسعدي،
1: قلنا ايه دكتور
2: يعني
1: محمود المسعد، قامة من قامات اللغة
2: فعلا
1: العربية.
2: يعني شكون فينا في البكالوريا ما قراش
1: ايه
2: حدث أبو هريرة قال، شكون ما قراش رواية السد، شكون يعني
1: بالضبط.
2: فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريبة عليك، أول حاجة
1: شكرا
2: على
1: لك،
2: أستاذ في اللغة العربية
1: شكرا لك،
2: وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله،
1: الحمد لله
2: هنيئا للطلبة متاعك بيك
1: الحمد لله.
2: وللمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج
1: اي
2: هذا الذي
1: بالضبط.
2: توج،
1: اي
2: لو
1: اي
2: كان اني تو انا باش نسالك تو
1: اي
2: في
1: اي
2: اخر دور
1: طبعا اي طبعا
2: الصحفي لهنا،
1: اي اي
2: فعلا يعني لو كان تعطي فكره للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزه الاولى يعني
1: اي بالضبط.
2: في مهرجان يعني عربي يعني تجتمع فيه مختلف
1: الهيئات
2: الاذاعات والهيئات
1: الاذاعيه
2: الاذاعيه
1: العربيه الكل
2: العربيه،
1: طبعا. اي
2: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
1: هو في الحقيقه اعلام العرب،
2: نعم
1: وكان المطلوب هو

0: كنها تركت وقعا في قلبي.
1: سبحان الله.
0: الكلمات آيات القرآنية اللي يرتل فيها مع المؤدب متاعه يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي انطلقت باللغة العربية. وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية تلميذ اللي ما يعرفوش يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء كما قلت عن نحرو محمود المسعدي من خلال رواياته ومن خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية لأنه كانت لغة محتقرة جدا ولغة بعد اللغة الثانية مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ المدرسة الصادقية فرض على السلطات الاستعمارية وما أدراك تعرف ما ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال وكان هو من أكبر معناها من أهم من تولوا
1: كذلك يعني للوزارة أيضا
0: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية في التربية وقتها في المعارف والتربية. فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في
1: المناهج
0: في المناهج التعليمية وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قائل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية وما إلى ولكنه
1: قام حافظ
0: على عاشق للغة العربية عشق يعني معناها
1: يعني
0: لأن والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما. فهذا والحقيقة معناها مش هذا ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه رغم هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا. لكن يعني والدي كان رجل تعليم وأحببت اللغة من خلال والدي وكيف نجحت في البكالوريا أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهرت لي عديت نعدي في البكالوريا والدي وقت جاء معناها الحقيقة كان فما تعلق كبير معناها بيني بين والدي رحمه الله ربي يرحمه مربي فاضل يعني ربى أجيال ويحبونه وما إلى ذلك. نهارت اللي جاء للليسي وإحنا نعدي ويامات البكالوريا نهارت العربية في العادة يستناني نروحوا مع بعضنا نهارت العربية ما خرجت ما لقيتوش روحت للدار قال لي ليه أنا سي وقت لقيت محمود المسعدي تحلكم في الامتحان أكدت أني أنت ناجح في البكالوريا والحمد لله
1: يعرف تعلقك يعني
0: معناها أي لأنه أنا وزملائي وقتها معناها في
1: وقتها شنية الرواية السد ولا حدث
0: أبو هريرة قال
1: حدث
0: أبو هريرة قال اللي وصلنا نحفظها عن ظهر قلب راهو من شدة عشقنا لأنه لغتها راقية جدا هو لغة محمود المسعدي كلها راقية ولكن خاصة
1: حدث
0: أبو هريرة قال يعني مستوى عالي من اللغة. فأنا قلت أولا أنا باش نزاحم أعلام في اللغة العربية في العالم العربي ونعرفوا المشرق معناها وقت اللي نحكي ونلقى معناها أهرام
1: صح صح صح
0: معناها
1: في الشعر وفي النثر وفي
0: بالضبط
1: نعم
0: يلزم شخصية اللي تكون
1: وازنة
0: وانت تقنع بأنها وازنة. ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص في كتابة النص في اختيار معناها الأهم خاطر احنا مربوطين بـ30 دقيقة
1: من التلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه
0: تفيدهم والله تحمسهم والله لا أبالغ يا شيخ يقول لك سمعت على الأقل 20 ساعة من المحاضرات حتى محاضرات طه حسين لأنه طه حسين تحدث على محمود المسعدي معناها أحيانا نسمع 5 ساعات باش ناخذ منهم جملة ولا جملتين معناها فيديوهات، رجعت نقرا في كتب زاده، لانه ما تعرف معناها التوثيق لابد انه

0: باش تعمل حاجة رغم أنه كما قلت 30 دقيقة معناها ما يلزمكش تتجاوزها. والحمد لله يعني وفقنا الله.
1: المادة العلمية كانت واسعة وكانت كبيرة وكانت ثرية وكانت غزيرة، وهذا يكون مسؤولية أكبر باش أنك تخرج منها كما قلت 30 دقيقة.
0: بالضبط بالضبط. وعنصر الإقناع أيضا يعني هنا الذكاء في الاشتغال على النص، اللي باش يسمع يلزمه يسمع حاجة تشده وتقنعه. والحقيقة جاتنا أصداء من لجان التحكيم معناها بعد ما تم الإعلان على الجائزة، يعني عطاء ثمنوا العمل
1: يعني، وخاصة أنه العمل جمع بين العمق الأدبي
0: بالضبط
1: وكذلك الفني
0: والفني بالضبط،
1: يعني أي هذا اللي زاد يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل، هو البعد الفني كذلك والاحترافي اللي كان موجود في العمل هذا.
0: والحقيقة فضيلة الشيخ وراو العمل الجماعي، خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق أنور العياشي،
1: تحية لي تحية لسيانور،
0: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات وأنور، يعني لمسة فنية. زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة الهندسة الفنية للحصة أيضا معناها أبدع. مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري، يعني الحنجرة ذهبية الحقيقة من أجمل الأصوات اللي عندنا في الإذاعة التونسية،
1: يعني
0: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية، فكانت
1: تضافر كل المجهودات،
0: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة، السيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي، السيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
1: نعم يعني
0: على الحصة،
1: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج.
0: بالضبط. فالحمد لله اشتغلنا، وهو هذايا نحبها تكون رسالة اللي يسمعوا فينا، رأوا أي مجهود يجني ثمار اجتهد،
1: من جد وجد،
0: من جد وجد، أحسن الاجتهاد، لأنه احنا نحب الإتقان في العمل هكا، ولا بارك صح الله صح في من عمل عملا وأتقانه.
1: نعم
0: وإتقان كما قلت، هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس، لأنه عالم تونسي
1: الحمد لله
0: تم الاختيار عليه، الله أعلم قداش من أعلام في العالم العربي تقدموا للمزاحمة،
1: فما شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي، فرصة تو احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرأ محمود المسعدي حتى في السنة السابعة السياسي حتى في الابتدائي يقرأ نصوص يعني قراءة يعني لمحمود المسعدي، فالاسم هذا يعني لهم حاجة، وإن كان يحتاج أكيد أنه باش نعرفه أكثر بأعلامنا، لكن في العالم العربي الأكيد أنه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي، ففرصة أنه من الأعمال هذه والمهرجانات اللي كما هكا أنك تعرف يعني مش روعة أنك كان أبو القاسم الشابي وما أدراك فقط
0: نفتخروا به،
1: مش فقط قلت يعني أكيد هو يعني علم أشرم النار على علم كما يقال، ولكن لو عنا كذلك علماء وعنا أدباء أخرين أيضا،
0: عنا أعلام في مختلف المجالات فضيلة، عنا معناها ما يمكن أن نفخر به وأن نزاحم به، وأنا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئة إذاعية عربية وكل هيئة بستختار على من الاعلام، يعني مصر تبارك الله لو كان يختار معناها شوف انت المشاركه نتاعهم
1: يحيروا باش يختاروا
0: بالضبط، لبنان الاردن سوريا العراق وغيرها من الدول العربيه الجزائر اللي هي بحذانا، انه يعني بالحق التحدي الحقيقي هو انه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودافع عنها ورفع من شأنها.
1: وجميل أن رفرف هذا العلم يعني في سماء لله. هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا
0: لله.
1: وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا إن شاء الله يكون متوفر، إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من من من من انهم يسمعوا فعلا يعني 30 دقيقه يعني كما قلت
0: 30 دقيقه يعني. ومنوعه راهو
1: ومنوعة
0: فيها المقاطع التمثيليه فيها يعني الاستجوابات فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقه تحس روحك في 10 دقائق معناها تعداو
1: تجبدك حاجه تجبدك
0: اي باذن الله ان شاء الله خليكم على باش ما ناثرش
1: نعم نعم يسر خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه يعني هذا اكيد على كل حال ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي فرص اخرى.
0: صديقنا سي عبد الستار عمامو قابلت انا وياه البارح في المهرجان قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
1: سبحان الله.
0: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وثم جمعيه وما الى فيحكي لي قال لي رو وقت اللي استمعت يعني ان قلت له راني نكتب في حاجه نحبها معناها
1: نصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي اكيد انه شكون اللي سمع وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا وانه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم لانه الاكيد انه كان ممكن فما اشياء اخرى نجم نضيفوها ونجم نفهموها لو كان انه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي او مع صبت محمود المسعدي او غير ذلك على كل حال
0: الحمد لله
1: هذا هالباتريمون هذايا والمهم جدا يكون موجود عندنا لان هذه جزء من ذاكرتنا
0: طبعا
1: الحضاريه والفنيه والثقافيه وعلى كل حال ان شاء الله ربي يديم علينا التالق ان شاء الله
0: امين يا ربي وكيف انت حليت القوس نتاع التان خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حماده اللي حازت على الجائزه الذهبيه ايضا زميلنا عربي الباتيني هذوما اذاعه شباب اللي حاز على الجائزه الذهبيه ايضا فهذوما معناها إذاعة الشباب إذاعة ولادة والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات وفر لهم الفرصة وسترى عجبا
1: ما هو كذلك
0: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به عندنا كفاءات على أعلى درجة في مخ في التقنية في الإخراج في الإعداد والتقديم في كل شيء
1: ما هو كذلك.
0: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا
1: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس فعلا يعني وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي وتحدثنا سابقا على
0: مش منتورة يا أخي الخضر حسين أي
1: تحدثنا على
0: تونسي بربي وين
1: تحدثنا على ابن خلدون
0: تحدثنا على كثير من غيرهم يعني
1: من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة ليس في تونس فقط بل في العالم نعم في
0: والحمد لله
1: نعم
0: الحمد لله
1: على كل حال ان شاء الله ربي يوفق وان شاء الله هذه هي يعني فرصه وخطوه اخرى حتى انه تكون فما ان شاء الله فرص اخرى للتالق اكثر ان شاء الله هنيئا مبارك لكل خيان واللي ما اسعفهمش يعني الحظ باش انهم يتوجوا المره هذه ان شاء الله يا ربي يسر لهم في الملتقيات الاخرى ان شاء الله والمقبله ان شاء الله يا ربي
0: ان شاء الله يا ربي نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا إذن الآداب المساجد خلينا نعنونوه بآداب المساجد
1: نعم جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب يعني آداب يمكن أن أقول أنه يذيق عنها نقطاق الانحصار يعني آداب على المستوى يعني في الهيئة أداب في السلوك أداب في الجانب يعني حتى الباطني مش أداب ظاهرية فقط يعني أداب كثيرة أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية في المسجد المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين المسجد ليس مجرد بناء ليس مجرد مكان للاجتماع لأجل الصلاة لا هو أعظم من ذلك المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد أول يعني قرار متاع حاكم متاع رئيس متاع خليفة متاع أمير اللي تحب تسمي أنت أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة ابناء مسجد اصلا هو الله. يعني مسجد قباء
0: واحد اخر
1: لمسجد اسس على التقوى مثلا
0: في بناء منزل فخم
1: وين هو باش يسكن ولا يعمل حصنه
0: الخاصه
1: يعمل حصنه طبعا يمنعه من كذا من الغزوات ومن
0: ولكنه اختار المسجد
1: اول حاجه بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينه قبل يعني بضعه كيلومترات هو مسجد قباء يا ربي قال مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أقرب من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى لذلك قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض قال أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد وشرها هي أسواقها فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا لأنه فيها بيت الله عز وجل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المكان الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الاجتماع فيه لأجل الصلاة وليس فقط لأجل الصلاة بل لأسباب اجتماعية ويعني سياسية واقتصادية وغيرها من الأغراض التي اضطلع بها المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: علشان أنت بديت بكلمة مؤسسة.
1: نعم.
0: هو مؤسسة.
1: نعم.
0: بمال الكلمة من معنى.
1: نعم. لأنه يؤسس للبعد الحضاري، يؤسس للبعد الاقتصادي، يؤدي للبعد العسكري والبعد السياسي. للأسف يعني اجتماعي. اليوم والاجتماعي أصبح الإسلام أقول إسلام بين ظفرين طقوسي أو شعائري. يعني معناش طقوس في الإسلام ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر. غير القاموس اللي نعلمه نحن
0: الإسلامي
1: ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي لأنه كلمة طقوسي من جبتها لأنه من الحضارة الغربية
0: اللي
1: تتحدث عن الطقوس في الدين فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
0: فقط
1: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامعة هذاك المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار احنا نتحدثوا عن الاحتلال الفرنسي
0: راهو
1: المساجد التونسية
0: لعبت دور
1: كانت عندها
0: جداً.
1: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدثوا عليها كانوا الأئمة وهم على المنابر حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة من خطيب الجمعة
0: بالضبط.
1: يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
0: تحفيظ القرآن والكتاب كانوا موجودين
1: نعم
0: في المسجد
1: ولذلك أنه التعليم زي
0: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد
1: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا كانت نسبة الأمية أكثر من 80% يعني تقريبا 14% 16% اللي كانوا ما همش أميين هم من يجاو
0: من
1: التعليم التقليدي
0: ونحن الزيتوني
1: وشوية من الصادقين
0: صادقي. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب خليني نحيي الفريق اللي رافقنا زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية زميلتنا ألفا نسيب في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري يقول لكم أبقى معنا وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية موجزة ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب
2: ديننا السمح

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح، تحية متجددة لكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر موضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة الشيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلموا استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية وقت باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. معناها لأنه أحيانا يقولك ما نعرفش، لا لا هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش تكون الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني أنه الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد، الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعلى يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. يعني أزر أنت السر هنا عظيم جدا في كلمة نور
0: نور
1: نور نور, نور, نور اللهم اجعل في قلبي نورا، لأنه نعم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لساني نورا على يميني يعني شمالي من فوقي من تحتي واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط،
1: لما تزخر بها من نور، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزانية تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور. سورة النور كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور أن أجده أن أراه
0: في هذه بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور، فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبة ربي سبحانه وتعالى باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد، فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كيما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك
0: من دار،
1: لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد هي باش تقعد
0: في اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر اثر يبقى هو الساق
1: اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت كيما داخل دارك ايضا. وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وأيضا في دعاء آخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو في دعاء اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. فيستحضر الإنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج، أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة، فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني قداش من واحد يبدأ يجري يزلق
0: في الركعة الأولى،
1: فما شكون شفتوا طاح، فما شكون اللي يولي يشوش على المصلين وبشلاقة نتاعه ولا القبقاب ولا كذا،
0: في عقلك اللي خلطت عليه صليه،
1: ما أدركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا
0: فهمني قضاء.
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه، العباده هذه نفسية. عندها اداب كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها اش فيها؟ فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات. كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر اللي نقولوا فيه انك تذكر ربي هذا الكل. علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي لازم تهيئه، لازمك تحضر له،
0: لانه خلينا نقول انه ماهو سهل الخشوع،
1: لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم وانت ماشي تمشي بتؤدى
0: اطار كامل.
1: فهمت؟
0: ملي خارج من دارك، ملي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
0: وان شاء الله تخشع بالضبط. هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهله،
0: مش حاجه سهله.
1: وذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد، أيضا يذكر حاجة مهمة جدا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجة مهمة جدا وهي اللباس. أول حاجة يكون ساتر للعورة.
0: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى أخويا محمد رمزي وشوفوه في كثير من المساجد، تبدأ أنت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصة، تشوف عورة أمامك
0: عريان.
1: نعم تشوف أسفل الظهر عار.
0: لا يعلو بالله.
1: فيبارك فيكم من إنسان هسراول الطايحة ومنيش عارف يعني إنسان يدخل بهيئة حسنة معناتها باش كي يزود على الأقل ما تتعرش للعورة نتاعو
0: للصلاة.
1: تعرف نعطيك حادثة، فما صحابي طفل هو وقتها عمر بن سلمة يقول: كنت غلاما وأحفظ، يعني ما تأسن القرآن، فكنت أحفظهم، كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان اكثر واحد في القبيله نتاعو حافظ القران. فيقول: قدموني الى الصلاه لانه يا ام الناس اقراهم. فيقول: قدموني الى الصلاه وكانت علي برده صغيره صفراء، فكنت اذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاه قامت امراه وقالت: غطوا عنا عوره قارئكم، وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصليوا، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقلي ويعملهم حاجز ونراها الحقيقة هذه يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد، لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
0: كل واحد يمشي في
1: النفاق نعيش فيه.
0: بالضبط.
1: علاش؟
0: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: ألواه هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أنا نتفكر صغير في جامعة زيتونة كنت كي نمشي نتفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامعة باش توضى البصر هذاك اللي مازال عاد، فهمت؟ وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
0: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك. بالضبط. بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
0: بجنبك،
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين يصلي معاك يصلي بجنبك. يعني شوف سبحان الله. المهم فأنا ننتبه بالنسبة إلى اللباس. أحيانا كذلك تشوف كنت داخل الجامعة ولابس ملو الخلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
0: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على الكتف نتاعه ما هوش مغطي. كما احنا نقولوا مريو الخلعة ولا صمانش، مريو صمانش ما هوش من الأدب. صحيح سألتك صحيحة، صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
0: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكيت وانت في الجامعة، حتى خذوا زينتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
0: مكان،
1: اسم مكان، مكان يعني المكان اللي باش تصلي فيه،
0: صلي فيه.
1: فالأصل المكان، حتى وانت في دارك،
0: في دارك
1: صلي في هيئة حسنة، مش تقول مش بفوطة هاني وحدي باي تقول لي شنو مال العورة مين هي من السرة الركبة، هاني في فوطة. صحيح صلاتك صحيحة، ولكن فيه سوء أدب، فيه سوء أدب. فهذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه لعورته.
0: احنا يبدو أن الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأداب المسجد، ولكن جاوبني على نظافة المسجد فضيلة الشيخ. نعم. وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش يتسعلهمش.
1: ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بيهت أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الصلي البر تقول لي كيفاش الشيخ تو دوخنا صفوف مكتملة. فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوا صبابت، يعني صبابت حتى التالي، فما بين العرس نظيفة تلالش، ما فماش حتى مشكل، يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصة اللي تكون فيها كالزربية المفروشة المكاد تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع. ففي الغالب هذوك ما يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري، ما يحطوش صبابت. فلهنا نداء الإمام مالك في المدونة، يقول لا ولا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة.
0: للضرورة
1: حكيوا على الضرورة،
0: يوم الجمعة ضرورة عدد كبير،
1: يعني الناس تصلي. أنا أقول لك مرة والله جاني مرة واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ أنا حضرت الخطبة وأنا ما نجمش نصلي.
0: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على المطر؟
1: قال لي لأنه وقت اللي تصلي أنت في يعني في الخطبة في صلاة الجمعة هو لابس يعني خارج من العمل نتاعو، معناتها لابس كوستيم وكذا،
0: هيئته الرسميه نتاع
1: الرسميه نتاع العمل، وباش يرجع. قال لي ما لقيتش وين نزود.
0: هاو عندنا بين،
1: قال لي ما لقيتش وين نزود، هو البرا لانه في الصحن.
0: اي واضح، رغم اللي المكان الداخل مازال يتسعر المصلي،
1: تشوف الداخل فما اماكن متسعه. علاش نمنعوا ناس من انهم يكونوا سبب في ان ناس ما صليتش؟ فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مساله فقهيه، يعني العلماء قالوا بكراهه الصلاه بين السواري
0: إلا بالكراهة.
1: الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل هكا يصلي بين ساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففما جن مسلمين يصلي وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان صلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك ما بالأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فلهنا وقت اللي يا أخوي يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
0: يسيروا ولا تعسروا
1: وفلوا سخ، وإحنا نحكيوا توا عن نظافة وكذا. يا أخوي قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل مثلا. إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة فلذلك هذا مسألة مهمة جدا، وإحنا نحكيوا على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخوي المصلي، نظافتك أنت
0: بالضبط.
1: ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان صلوا ثوم مطيب يعني في شريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
0: مش لازم، لأنك
1: تؤذي الناس
0: بالضبط.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا،
0: فلا يقربن.
1: رد بالك راهو يحكي على صلاة، قالوا ما جيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
0: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا، وكذلك نظافة نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب اللي تدخل بها، من يعني رائحة تكون طيبة إنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
0: سواك طبعا
1: وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، عندنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
0: سبحان الله.
1: فهذا فيه يعني سبحان الله
0: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة، و فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسة زايده، جيب معاك كلاسة اخرى قول هذوما ندخل بهم للجامع، شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشم
0: صحيح.
1: وهذا في إذاء للناس.
0: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
0: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
0: وهذاك تولي الريحه
1: سهله خويا محمد.
0: لا فضيله الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا صحيح. نقول واحنا ريحه غاف
0: بالضبط
1: يضربها نداء
0: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا نداء يعني
0: وتجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليته.
1: شوف خليني نعطي مساله عمليه فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا خاصه سقيك فهمتي وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر واحد والله الحلول راهي موجوده.
0: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ
1: طويلة.
0: لا لا خاطر معناه اداب المساجد لابد ان نقفوا عنده لانه اذا كان ما نحسنوش راهو فما إذايا للآخرين.
1: صح صح.
0: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم طرابلسي شكرا لك، هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في
1: دين الصبح. مبارك مرة
0: أخرى. يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري، أتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء. ديننا السمح.

تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الكلمات التي نحتاج إليها في حياتنا التفاؤل، فالإنسان قد يمر بظرف صعب أو يتعرض لفشل أو يسمع خبرا يحزنه، فيكون أمام خيارين: إما يستسلم لليأس، وإما أن ينظر إلى المستقبل بروح متفائلة. والتفاؤل في التصور الإسلامي ليس وهما ولا إنكارا للمشاكل ولا قولا ساذجا: كل شيء سيكون جيدا من غير عمل، إنما هو ثقة بالله وأمل في رحمته وعمل لتحقيق الخير. ولذلك نجد القرآن الكريم يربي المؤمن على عدم اليأس. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تأمل هذه الكلمات: لا تقنطوا من رحمة الله. لم يقل القرآن لا تحزنوا، فالحزن طبيعة بشرية، ولم يقل لا تتألموا، فالألم جزء من الحياة، ولكنه نهى عن القنوط، أي عن أن يتحول الألم إلى يأس من رحمة الله. وهنا فرق كبير: قد تبكي ولكن لا تيأس، قد تفشل ولكن لا تستسلم، قد تتعثر ولكن قم وأكمل طريقك، قد تضيق بك الدنيا ولكن تذكر أن فوق قدرتك قدرة الله، وفوق تدبيرك تدبيره سبحانه وتعالى. التفاؤل لا يعني أن ترى الحياة بلا مشكلات، بل أن ترى في كل مشكلة إمكان الخروج منها، ولا يعني أن تضمن النتيجة، بل أن تقوم بواجبك وأنت ترجو خير النتائج. وهذا ما نحتاج إليه في الدراسة وفي العمل وفي الأسرة وفي كل مراحل الحياة. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسناً.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وزارة التربية تمنع بداية من الأول من أكتوبر المقبل خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء. وقريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي يحتوي على جملة من المحاور من بينها الأنشطة والتظاهرات. بمشاركة مسؤولين وخبراء من تونس والخارج، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت. التظاهرات تتواصل على مدى 3 أيام وتبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي. في العالم، الخطوط الأمامية للمواجهة بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن تشهد منذ أمس اشتباكات هي الأعنف بين القوات الحكومية والحوثيين. والجيش اليمني يعلن تنفيذ 356 عملية استهداف ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس.
1: عبد المجدل تسمع صوت
0: إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
2: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
1: الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، 23 سبتمبر 2026. إن شاء الله ربي يسعد صباحكم بالصحة والخير والفرحة والسعادة وين ما كنتم. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جون، كل حدا رونديفو جديد اللي يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون. إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتوا، بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه، إن شاء الله النهار اللي تعيشوا فيه الموجات الإيجابية، وتبعدوا طبعا عن كل ما هو ضغط. ديما الأمل خليوه معاكم أنتم، حاولوا قدر المستطاع. نعرفوا اللي رغم كل شيء ورغم ثم بعض الضغوطات، لكن كمان فما متنفس واحد اللي نجم إن شاء الله يتجاوز بها وين ما كنتوا. إن شاء الله ربي يفرحكم، إن شاء الله ربي يعمر قلوبكم بالسعادة والهنا. احنا معكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. وان شاء الله بداية يوم موفق للجميع.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: اللهم إني توكلت عليك وبك أستعين، اللهم أعني ويسر أمري وارزقني يا رزاق يا كريم.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع للماتينا الجان. إن شاء الله كنتوا قمتوا أنفهم لبداية نهار جديد موفقين وإنما كنتوا للي يسأل على حالة الطقس. اليوم درجات الحرارة باش تشهد ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى عامة ما بين 29 و33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. البحر باش يكون مضطرب وشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. عموما الطقس اليوم 23 سبتمبر 2026 اللي يتميز بظهور بعض السحب العابرة على كامل البلاد وباش تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية ربما مع إمكانية نزول بعض الأمطار المتفرقة ببقية الجهات. احنا ان شاء الله من بعد شوية بعد نشر الأخبار 7:30 كالعادة ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. وحسب التوقعات الجوية وأنه بداية أكتوبر بشكون فما بعض التقلبات الجوية إن شاء الله ربي ثبتها وإن شاء الله ربي يجيب الخير. وين ما كنتوا مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب ومباشرة كما تعودتوا محمد رمزي المنصوري والجولة اليومية اللي تخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم نهار 29 سبتمبر في فقرة كما اليوم. ما
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير. اليوم 3/29/2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1920 جهاز الراديو اللي اليوم ما نلقاوش مكان مش مجهز به. الدار، الكهرباء، التليفون وغيرها كلها فيها راديو. أما في نهار كيما اليوم تباع في فرنسا أول جهاز راديو وبدأ الصندوق العجيب هذايا يبث في برامج بأصوات توصل عبر موجات الأثير. ورغم التطور اللي شهدته تقنيات الاتصال السمعي البصري يبقى الراديو واحد من أهم المرافق الإخبارية والترفيهية والتثقيفية. 1962 159 صوت ضد صوت واحد هي الأكثرية اللي انتخبت بها الجمعية الوطنية الجزائرية. أحمد بن بلة أول رئيس للحكومة الجزائرية المستقلة. استقلال ما جاش بالساهل وفاتورته كانت باهظة. هذاك علاش إخواننا الجزائريين مطالبين بالحفاظ عليه بكل الوسائل من كل المخاطر المحدقة وعلى رأسها الإرهاب اللي تكوات به الجزائر الشقيقة 10 سنين. وإن شاء الله اللي جاي خير. في الأمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري

0: 7:00 على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. سلم على كل المستمعين وشكرا لكم على التفاعلات وعلى الكومنتات اللي قاعدين يوصلوا على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. ناجح بن ناصر مرحبا بك معنا، كيف كيف زاد صديقنا فاضل الهمامي اللي في كل مرة يختار إذاعة الشباب وكل المستمعين. مش فيليكم إذا كنتم تشربوا في القهوة ولا تفطروا في فطور الصباح، وتونسي معروف على القهوة ديما هكا اللي قبل ما يمشي للخدمة يقول لك القهوة اللي نجم نحل بها عينيا. على كل إن شاء الله ديما تكونوا متفائلين، إن شاء الله ديما تكونوا أون بون هيمور، ومع هذه باش تكونوا أون بون هيمور احنا في كل مرة نعطيكم فكرة على حوالي الكياسات والطرقات، وربما ثم طرقات بديلة اللي تنجموا توصلوا بها وانتوما سيغتو تكونوا مرتاحين البال. كل التفاصيل باش تكون في فقرة لف وترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: الانفو ترافيك كالعادة مع عماد الطويل خبير السلامة المرورية. عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: بخير اخويا سامي، تحية لك، تحية لفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الفريق ومرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك معك انت. دونك ناخذ فكرة كالعادة على حوالي الكياسات والطرقات، فما حركية كبيرة توا اذا كان ثم وين بالضبط؟
2: الحركة موجودة على كامل الطرقات الكبرى بإقليم تونس الكبرى، يعني طريق الاكتفاء اللي هو يربط بين المليهلة منطقة المليهلة وصولا إلى منطقة ريالة، طريق الوطنية رقم 8 اللي تجيبنا وصولا من نحلي وصولا معناتها إلى تونس العاصمة، معناتها مرورا معناتها منطقة ريالة الشرقية وصولا على مستوى منطقة مونبليزير، المدخل الجنوبي لتونس العاصمة اللي كل يوم هي الوضعية اللي يعيشها في ظل وجود الأشغال معناتها. وإن شاء الله على كل حال نقطة نثيرها بخصوص وين فما الأشغال على مستوى مدخل سان جوبان وين منطقة جبل الجلود، نلقى فما العلامات الوقتية أفقية وعمودية ماذا بينا نحترموها معناها. وقت نقول السرعة راهي 50 تولي 50، وقت اللي السرعة تولي 30 كيلومتر في الساعة معناتها راهي 30 كيلومتر في الساعة، ولو أنا نتوقع صعيب على خاطر حتى اللي باش يحب راهو يا خويا سامي باش يحترم السرعة على حسب ما هو المعطيات اللي قدامه، وهي معناتها علامات وقتية موجودة وتتحين معناتها بتقدم معناتها الأشغال. ما تنجمش، حاول اتعدى من غادي خويا سامي وشوف كيفاش ما تنجمش مطالب وأنك اتبع السرعة متاع المجموعة كلها معناتها متاع الطريق كله، وهذا معناتها بكل نطفة دمينا باش نحترمه ديما السرعة على حسب المعطيات العلامات اللي قدامنا. هذه حاجة. الطريق الجهوية رقم 21 الروتيكس يبدا من توا، فما الاكتظاظ بدات تزحم شوية على مستوى منطقة سان كليمون واللي هو المحاول هذاك يجيبنا من جهة منوبة، يعني طريق وادي الليل منوبة باش اللي باش يحب يوصل على مستوى طريق الروتيكس، فما على مستوى محاول المركب الرياضي للملعب التونسي تزيد الزحمة شوية على مستوى محاول الرمانة. هذه حاجة. فما نلقاو لك جديد اللي هو من خلاله نجيو من جهة النصر وعلى مستوى المنزه السادس باش نوصلوا على باش نوصلوا لوسط تونس العاصمه عبر ساحه باستير، وكذلك الاكستروالي هو من محول معناتها حي الرمانه معناتها الروتيكس اللي هو شارع مفتاح سعد الله وصولا على مستوى ساحه باب سعدون. هذا هو تقريبا ابرز المحاور توا اللي فيها اكتظاظ هذا الصباح.
0: فوالا، ونذكروا عماد وانه جمعيه سفراء السلامه المروريه اللي كانت وجهت نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعه ب 30 كيلومتر في الساعه في محيط المؤسسات التعليميه والتربويه والجامعيه ومراكز التكوين والمنشات الرياضيه، طبعا لوضع حد للسلوكيات اللامسؤوله والمتهوره لبعض السواق. ان شاء الله احنا من بعد شويه 8 تاع الصباح عفيف بن غنيه رئيس الجمعيه باش ناخذوا معها اكثر التفاصيل. ومهم عماد في كل مره وانه نذكروا ضروري التخفيض من السرعه قرب المؤسسات التربويه.
2: هو كل الفضائيات، يعني احنا تعديل السرعه على حسب طبيعه الطريق على حسب الوضعيه نتاع الحركه المروريه، وبالتالي هنا احنا نقولوا راهو يعني وقت نلقاو برشا حاول تصير داخل معطل العمران يظهر لنا هنا وقيت باش نشوفوا معناتها مع الهياكل الجهويه والمحليه على مستوى كل الولايات انه تولي فما لي زون 30 المناطق ال 30 صحيح هي فيها معناتها فيها ليميت دي فيتيس معناتها تحديد السرعه 30 كيلومتر في الساعة، أما هذاك عنصر من العناصر نتاع المنطقة ككل. أما منطقة تولي فيها مهيئة يسمها فما معايير ومقاييس يسمها نقصوها بعين الاعتبار، وتولي معناتها هي إن زون 30 منطقة تاع 30 اللي معناتها مهيئة باش الناس كلها تنجم تكون معناتها تتساعد وتتعاطى مع الطريق بكل أمان.
0: فوالا، وإن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتم. شكرا ليك عماد طويل خبير في السلامة المرورية، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا وين ما كنتم. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. استنوا من بعد شوية 7:40 كالعادة توب سبور ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: السبعة وستاش دقيقة دي مع الموجات إذاعة الشباب ستيفي وندر. هكا في كل مرة نحاولوا النوع من الموسيقى اللي تختاروها معنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وينما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. نعرف أنا اللي برشا لسه السبعة وربع يبدأوا يستنوا في آخر المستجدات الرياضية في توب سبور. اليوم مع زبير العوني. زبير صباح النور.
1: أهلا وسهلا بك سامي،
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله.
0: شو اللي عندنا اليوم في توب سبور سي زبير؟
1: مش تحكي ولا المنتخب الوطني التونسي البارح لعب مباراة تصفية أمم أفريقيا أمام منتخب بوتسوانا 2-2 في رادس. أمور ما تعجبش.
0: أي دونك باش نعطيو أكثر تفاصيل.
1: مش تحكيو كذلك هذه بالنسبة للأمم أفريقيا، شوية كرة السلة، شوية مباريات نتاع المنتخبات، لأنه راحة توا بالنسبة لجميع البطولات.
0: فوالا برشا تفاصيل مع زبير العوني في توب سبور.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
3: عدل مشتك تسمع صوتك،
4: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بتصفيه امم افريقيا 2027 الجوله الثانيه. البارح المنتخب الوطني التونسي في ملعب رادس تعادل مع بوتسوانا 2-2. المنتخب التنزاني كان بدر بالتسجيل عن طريق اللاعب تاتيا اوني، ثم حازم المسوري عدل النتيجه، ثم المنتخب الوطني التونسي ياخذ الاسبقيه عن طريق نفس اللاعب حازم المسوري، ومنتخب بوتسوانا يعدل عن طريق اللاعب ديتسيلي. المنتخب الوطني التونسي قدم مباراه فيها برشا فرص، سيطر على المباراه، اتحكم لكن ما جسمش الفرص اللي اتيحت له، لكن بعض الاخطاء الدفاعيه اللي كانت موجوده اللي خليت ربما الامور تصعب اكثر على المنتخب الوطني التونسي من اجل الترشح للنهائيات، لانه توا زوج مباريات يعني في تونس، زوج تعادلات ضد اوغندا وضد بوتسوانا، مازالت تقريبا 12 نقطه منهم 3 نقاط في تونس و9 نقاط 3 مباريات خارج تونس في اوغندا في بوتسوانا وفي ليبيا. في انتظار كذلك مباراه المنتخب الوطني التونسي، المنتخب الليبي اليوم يلعب مع اوغندا. ونسمعوا المدرب الوطني معين الشعباني يتحدث بعد المباراه.
2: زوز فرص بالنسبه للمنتخب بوتسوانا الزادات، على العموم في المجمل اليوم كان كيفاش مشات المباراه الحقيقه ما صعبتوش نقطه واحده على كل هذا الواقع بتاعنا اليوم. فما ماتش قدر بين اوغندا وليبيا، لعبنا هذا الماتش مازالوا كاين ماتش كان في هذا الكلاسمون، مازالوا 12 بوان جوي كيما قلت في اليوم الجو معناها بارابور الماتش هذا. حتى احنا ضيعنا خلقنا فرص كثيرة، نوع اللعب بعدين على الجناح بعدين خلاص كاب وعن قاضي دعاية رغم تصلعنا شي نهار وثنين يزم برشا خدم عليها، يزم تكون ديفونس في الوريب على كل كما قلت مزاج برشا تصليم ومزاج برشا خدم.
1: إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يدارك لأن الأمور صعبت شوية. نسمع كذلك قائد المنتخب فرجاني السيسي.
3: كنا باهين بالحقيقه، خلقنا برشا فرص، كنا مسيطرين مباراه كامله، ضيعنا برشا صحيح، انا نصور ثم برشا حاجات باهين نبني عليهم. مازال ما تلعب شيء، مازال دوز بوان، ان شاء الله غدوه الريزلتا تكون في مصلحتنا، ما مازال دوز بوان ان شاء الله بيننا باش نعملوا علينا باش نقاتلوا، ان شاء الله عندنا ثقه، قاعدين ماشيين قاعدين نحاولوا باش نشوفوا الثنيه صحيحه. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله جاي خير. اليوم الحقيقه بدنا برشا مبين، عملنا مبين، خلقنا برشا فرص. اليوم الحاجه الوحيده اللي نقولها هي ما كانش تم توفيق، ما نصور كان تم روح حاولنا لاخر لحظه، وما ممكن عندنا جو بيلانتي اللي ما نزفهمش، ما غير اكسكيوز، كنا نخدموا روحنا شوي صبر، باذن الله ان شاء الله عندنا فرصه باش نتاهلوا، وان شاء الله باش نقاتلوا عليها، وانا عندي ثقه باذن الله في الجروب هذا ان شاء الله باش نتاهلوا.
1: نسمع كذلك مدافع المنتخب الوطني التونسي محمد النسراوي يلعب اول مباراه مع المنتخب الوطني التونسي.
4: صحيح صارت شوية أخطاء، أما كما تعرف جروب جديدة عبيد نزلت أول ستاج ليها مع بعضها كوم علينا كان نزيد نخدم على روحنا أكثر، وكل ستاج وكل ماتشوات تحبنا شوية وقت، وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله وربي معنا شوية. هو واحد كما ماتش اليوم كرة برشا فرص جاء وضيعناها، كوم إن شاء الله إن شاء الله نخدم على روحنا أكثر وإن شاء الله تبع الريزلتا في الماتشوات الجاية.
1: على كل المنتخب الوطني التونسي بعد زوج مباريات وزوج تعادلات عنده زوج نقاط في يعني مع بوتسوانا، نفس الشيء المنتخب البوتسواني اللي عنده زوج مباريات وزوج تعادلات، ليبيا واوغندا كل منتخب عنده نقطه. اليوم كما قلت مباراه المنتخب الليبي والمنتخب الاوغندي. دائما مع المنتخبات كأس تصفية كأس أمم أفريقيا اللي أقل من 23 سنة، اليوم في أولمبي سوسة 17/10 المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب البنيني. في كرة السلة البرو أ الجولة الثانية غدوة الأربعاء تلعب ماضي 3 النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي، 6 الاتحاد الرياضي المنسيري النادي الرياضي الصفاقسي، شبيطة المنازه يلعب مع حمام سوسة، النجم الرادسي شبيطة القيروان، الدالي الرياضي بقرنبالي اتحاد أنصار، والملعب النابلي نجم حلق الوين. أهم المباريات في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 بالنسبة للنتائج متاع المباريات الجولة الثانية اللي تلعبوا البارح، غينيا الإستوائية فازت على سيراليون هدف مقابل صفر، زيمبابوي انهزمت امام الكونغو الديمقراطيه 2-1، افريقيا الوسطى انهزمت امام بوركينا فاسو 1-0، في دوري الامم الاوروبيه بلجيكا البارح انهزمت امام فرنسا 1-0، تركيا انهزمت امام ايطاليا واول فوز لروبرتو مانشيني مع ايطاليا 4-1، السويد فازت على بولونيا 3-1، رومانيا انهزمت امام البوسنه والهرسك 4-2، وايرلندا الشماليه تعادلت مع المجر 0-0. بالنسبة لبرنامج جوارية اليوم، بالنسبة للتصفية الإفريقية اليوم، ليزوتو تلعب مع المغرب، جنوب السودان تلعب مع مصر، بوروندي مع الجزائر، أثيوبيا مع السنغال، موزمبيق مع السودان، ذم كل مباريات ينطبق بعد ساعتين، غانا غامبيا، زامبيا تلعب مع توغو، 6 البنين مع موريتانيا، الصومال مع الكوت ديفوار 8، وليبيريا تلعب مع مالي انطلاقا من الساعة 8. نختم بزوج مباريات تلعبوا اليوم من كأس الخليج، عمان تلعب مع الكويت 6:30، المنتخب السعودي يواجه المنتخب العراقي. هكذا نصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء، مع تحيات زبير اللون.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
5: عبد المجتبى تسمع صوتك،
6: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
0: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
5: الماتينال جول.

0: 7:27 على موجات إذاعة الشباب. شكرا زبير العوني اللي قدم لنا توب سبور. مرحبا بكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم إذا كنتم مازلتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب. المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح على ما يبدو حسب التوقعات الجوية، وأنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومن هنا إن شاء الله بدايات أكتوبر إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. سينو من بعد شوية أقل من دقيقتين نسالين عرفاوي تكون حاضرة معكم في نشرة أخبار 7:30 قدم معنا في الاستماع. أنا راجعين.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك.

0: الشعب في خدمة الوطن. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: قريبا إطلاق منصة ينصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ تحت شعار صحتك أولا، قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. وبمشاركة خبراء من تونس والخارج، اليوم قمة دولية تبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسينا العرفوي وهذه تفاصيلها. في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وزارة التربية تمنع بداية من الأول من أكتوبر المقبل خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا داسي أوضح أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه بطريقة تشاركية مع عدة وزارات لتأمين حصص تثقيفية وتوعوية للتلاميذ.
6: بمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستنطلق في أول أكتوبر هو منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. إذا التلميذ يمنع أنه يخرج من المؤسسة، يقعد التلميذ في المؤسسة، وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية، بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو التدويج أو العنف باش يقعد في المدرسة نتاعه وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي أو تحسيس في مادة من المواد أو في نشاط ثقافي معين. فهذا ما هوش قطاعي فقط منفرد لوزارة التربية، ولكن وقع أيضا تشريك وزارات أخرى على غرار وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة المرأة، اللي باش يمدونا منشطين مختصين باش يدخلوا أول مرة المدارس نتاعنا ويكونوا
5: هذا. ومن المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة ينصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ. المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين وتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا داسي
6: بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة دونك إن شاء الله انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر إن شاء الله للتلاميذ، يعني أنه التلميذ يتصل بالمنصة ويقع مرافقته والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بالحالة متاعهم.
5: وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كم في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطلبت الجمعية في بلاغ بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي يحتوي على جملة من المحاور من بينها الأنشطة والتظاهرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أكد أن الهدف من هذه القوافل تحسيسي بالأساس، مضيفا أن جملة من الفضاءات العامة والخاصة ستحتضن هذه الأنشطة.
4: الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي صغيراتنا بالإفة هذه، كذلك المراهقين والشباب. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي استنباها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل نتاعنا، راهو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي، بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما باش يكون عندنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية. العائلة لازم تكون عندها ثقافة والقضاء على الوصف، كذلك طلب المساعدة لازم نسكتوش وما نحشموش بالحكاية.
5: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت. التظاهرات تبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. وتهدف التظاهرة إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية. وستتمحور أشغال القمة حول عدد من الملفات من بينها الذكاء الاصطناعي وبيانات الصحة وقابلية التشغيل البيني والحوكمة والأطر التنظيمية والأمن السيبرني، فضلا عن الاستثمار والشراكات في مجال الصحة الرقمية. تنطلق بداية من اليوم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. هذه اللقاءات تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع ديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات وديوان الوطني للصناعات التقليدية في إطار مشروع التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف هذه اللقاءات بالخصوص إلى التعريف بمختلف الإجراءات والآليات والمزايا التي يوفرها برنامج إيزي إكسبور، وتقديم آليات المرافقة المتاحة لتيسير عمليات التصدير عبر الشبكة البريدية، فضلا عن تمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من التعرف على فرص التصدير المتاحة والاستفادة منها وتبسيط النفاذ للأسواق الخارجية وتسهيل إجراءات إرسال الطرود الموجهة للتصدير. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم أطفال فجر اليوم في قصف بمسيرات إسرائيلية استهدف شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وأطلق نار من جيش الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع وفق مصادر طبية. أعلن الجيش اليمني تنفيذ 356 عملية استهداف ضد تعزيزات وقدرات عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين خلال 24 ساعة الماضية في عدد من الجبهات. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في نيويورك بأنه التقى مجددا مع الوسطاء القطريين وناقش معهم الأفكار التي سيطرحونها على الجانب الأمريكي، وسيتم إبلاغ الجانب الإيراني بالرد النهائي. عرقجي قال في تصريح صحفي أن الهدف من الزيارة هو إطلاع العالم على وضع البلاد في ساحة الحرب وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. نهاية النشرة، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. قريباً إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ. تحت شعار صحتك أولاً، قوافل صحية ونفسية متنقلة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. وبمشاركة خبراء من تونس والخارج، اليوم قمة دولية تبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي. قولنا تجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟ هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة واثنين واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة الأخبار. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. يسعد صباحكم إن شاء الله وين ما كنتوا بالخير والصحة والبركة. حالة الطقس اليوم كيفاش باش تكون؟ على ما يبدو أنه فما ارتفاع صغير. كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: لا ميتيو
4: ميتيو
5: ميتيو
3: سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي هي باش تثبتنا في المعلومة. اسكو اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة وإلا لا؟ دونك كل التفاصيل باش تكون معها هي. سعيدة صباح النور ومرحبا بك.
6: صباح النور خويا سامي، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: معك أنت. دونك ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم. فما شوية ارتفاع على مستوى درجات الحرارة.
6: ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة أو درجتين كأقصى تقدير. البارح سجلنا في تونس العاصمة 30 درجة، اليوم نتوقع بين 31 و 32 درجة كحرارة قصوى، وفي بالنسبة لبقية المناطق تكون عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. مع ذلك تكون سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي تكون بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. غدوة الأربعاء تواصل سحب عابرة على أغلب المناطق وتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة مؤقتا رعدية. الريح تتحول القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر يتواصل مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاستراف ومتموج ببقية السواحل. الحرارة تكون في نفس المستويات بالنسبة لليوم وغدوة، زادة تقريبا نفس المعدلات. بداية من يوم الخميس تبدأ تشهد انخفاض طفيف وتدريجي درجات الحرارة حتى كشين يوم الجمعة زادة، ويكون الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار، بقية المناطق تكون سحب عابرة. كذلك يوم الجمعة يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية بعد الظهر خاصة بالجهات الغربية، هذه الخلايا تكون مصحوبة بأمطار وسحب عابرة ببقية الجهات، والحرارة في انخفاض في يوم الجمعة زاد.
3: نعم، بداية أكتوبر إن شاء الله مبشرة بالخير فيما يخص الأمطار.
6: ان شاء الله بداية من يوم الخميس كما قلت لك فما بشائر تاع ظهور تقلبات جويه تبدا بالمرتفعات الغربيه الوسط والجنوب وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقيه. نحن نفضلوا ان نقربوا اكثر للفتره وباش نعطيكم اكثر دقه على المناطق المعنيه ان شاء الله بالتقلبات هذه.
3: خبيه سعيده بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على شكرا كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا فيما يخص حاله الطقس اليوم. غادي جون تونيزي باج اوفيسيال صفحه الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. هاي نجم نكملوا مع الموسيقى معاكم في الماتينال جون حتى للعشرة الصباح. مرحبا بكم الناس الكلها.

0: في كل مره نختار لكم موسيقى بنينه باش تبداو نهاركم اون بون هومور. مرحبا بكم وينما كنتوا. توقيتنا هو 7:58 دقيقه وهذه اذاعه الشباب الماتينا الجون معكم حتى للعشرة متاع الصباح. الوقيت هذا اللي معروف انه تكون فما حركيه كبيره، تكون فما امبوتياج اي سورتو بعض المؤسسات التربويه، وهذاك علاش جمعيه سفراء السلامه المروريه اللي جدت مؤخرا نداءها العاجل للمطالبه بالتفعيل الحقيقي والصارم لقانون المنطقة 30 زون 30 بجانب المؤسسات التربوية. بعد شوية باش نستضيف عفاف بن غنية رئيسة الجمعية جمعية سفراء السلامة المرورية، ومع هي باش ناخذ أكثر التفاصيل. سينو غنية اللي تلقاها في كل بلاصة، تلقاها في الريلز، تلقاها في ستورية، تلقاها حتى في الشارع. غنية عملت بوز كبير وصنعت الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، فنانة اللي هي ديما تفاجأنا بإحساسها وقوتها الفنية. بترجع وهي في كل مرة حاضرة، الحقيقة في كل مرة حاضرة بجديد وترجع من جديد وتصنع الحدث بغنية اللي حقت ملايين المشاهدات وولات حديث الجمهور. كما قلت أنه تلقاها في كل بلاصة على السوشيال ميديا. الغنية الجديدة لأصالة نصري، برشا منكم اللي طلبوها منا باش يسمعوها ويبدأوا نهارهم إن شاء الله بطاقة مختلفة، وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا.
1: أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر، بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهن العمر.

0: les matinales jeunes.
1: مع سامي فرتونة.

0: 8:08 دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، وميرسي بكل في كل مرة تختاروا وأنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. قلت وأنه باش نحكي على جمعية سفراء السلامة المرورية اللي كانت وجهت نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع مشكور على التدخل معنا عفيف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. عفيف صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: يفضلك سلمية، صباح النور، تحية ليك وإلى كل مستمعي وإلى كل الناس اللي تسمع فينا توا وهم في سياراتهم، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع.
0: إن شاء الله طريق سلامة للجميع. هو في الحقيقة ماهوش لأول مرة معنا أنت تحكي عن هذا النداء لتحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط مؤسسات التربوية، كنا حكينا أقبل، لكن على ما يبدو أنه البارح جاء النداء العاجل لتطبيق هذا القانون، طبعا بعد حادث المرور اللي صار على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس، هكا ولا لا؟
1: صحيح صحيح سامي، أنت تعرف وكبت معانا وإذاعة الشباب كانت حاضرة في النضال، من نقول معناتها اللي قام بجمعية سفراء السلامة المرورية من أجل تنقيح الأمر 151 مع كل الشركاء والهياكل الرسمية لتنقيح الأمر 151 لسند 2000 متعلق بتخفيض السرعة اللي ولا إجباري في جوان 2023 في محيط المؤسسات التربوية الجامعية مراكز التكوين المنشآت الرياضية. لكن أنت تعرف سامي وأنه ساعات معناتها ما نفرحوش ياسر اللي فما القانون، لكن نفرح وقت اللي راهوه مطبق على أرض الواقع. معناتها هنا نقول 30 كيلومتر في الساعة راهو ماهوش شعار وماهوش لافتة وماهوش بانو نلقاوه قدام المدرسة، لكن كي يبدا قاعدة قانونية تطبق على أرض الميدان وقتها نشوفوا معناتها احنا النتائج الإيجابية.

0: لتنقيح الأمر 151. معناتها قمنا برصد السرعة أمام بعض المؤسسات التربوية وكانوا معنا هياكل الأمنية من شرطة وحرس وقاموا بتركيز رادار مخفي. صدقني فما سرعة تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة أمام مؤسسة تربوية. تصور أنت وليد صغير يخرج باش يشق الكياس ولا باش يمشي معناتها أنت ما تنجمش. معناتها هذوما سلوكيات نتاع أولاد صغار ما تنجمش أنت تتنبأ شنو ينجم يعمل. لكن العقل يكون من السائق اللي هو يلزمه مسؤول. لكن احنا كي نراوها اللي هي قاعدة قانونية لكن كي ما نراوهاش مطبقة على أرض الميدان. الناس الكل تسمع 30 كيلومتر في الساعة وسمحني في الكلمة فما استهزاء.
1: حبر على ورق
0: يعطيك صحة محسوب 30 كيلومتر في الساعة باش تحمي ليه 30 كيلومتر في الساعة وأقل من 30 كيلومتر في الساعة تنجم تنقذ الأرواح. لو كان الشاحنة نتاع البارح جاء محترم هو السرعة المحددة بمحيط المؤسسات التربوية راهي ما صارتش الكارثة اللي صارت البارح. لكن أنا نقول لك سيمي وهذه شيء يوجع القلب راهو هذه لو كان ما نفش نحطه حد باش تتعاود الكارثة نتاع البارح باش تتعاود امام المؤسسات التربويه خاصه وانه نعرف احنا العديد من المؤسسات التربويه البيبان نتاعها تحل على كياس يهز ويجيب يهز ويجيب وتلقى سرعه جنونيه وتلقى ناس مستهتره ولا مسؤوله. لكن احنا في بدايه العوده المدرسيه اكدنا على اهميه التطبيق نتاع 30 كيلومتر في الساعه وكانت عندنا ورشه تكوينيه وتحسيسيه لفائده رؤساء الوحدات المروريه نتاع اقليم تونس الكبرى من حرس وشرطه. كان عندنا لقاء ونقاش وكان العنوان نتاعها 30 كيلومتر في الساعه من النص الى التطبيق وكنا معناتها حبينا.
1: وكيفاش كان التفاعل بربي وقت اللي قدمتوا الاجراءات الاستعجاليه هذه مع بدايه السنه المدرسيه؟
0: اي كانت معناتها كانت فما تجاوب لكن عندنا مشكله سامي
1: وهي على مستوى التطبيق. المشكله
0: على مستوى التطبيق يقول لك احنا كيفاش باش نحطوا عاون مرور امام كل مؤسسه؟ هذه حاجه ما تصيرش. معناتها احنا راهو الحل الحيني راهو سيمي والاستعجالي اللي احنا يلزمنا نمشيو نحو آلية المراقبة. راهو تركيز الكاميرات حاجة لازمة ومستعجلة في البلدان العالم الكل ونشوفوا وين 30 كيلومتر في الساعة معناتها تم تطبيقها على أرض الميدان في محيط المؤسسات التربوية. تم تركيز كاميرات يلزم رصد السلوك هذية ويلزم الحد معناتها من السلوكيات المسؤولة. وقت اللي يعرف السائق اللي هو كي يقرب المؤسسة التربوية راهو باش يتم الرصد معناتها نتاع السرعة نتاعو وراهو فما مخالفة وباش يتم تطبيق القانون وقتها سامي يولي يحترم. لكن سامحني باش نقعدوا على مستوى التحسيس والتوعية وحدها راهو ماهوش باش نشوفوا حتى نتيجة نتيجة. حتى السواق اللي يسمعوا فينا توا راهو انا نحب نقول لهم نحب نركز على الجانب الإنساني. تصور لو كان جا صغيرك البارح راهو صغيرك ماهوش في المرأة سامحوني في الكلمة وما نستفيلوا الشر لحتى حد. لكن صغيرك ماهوش في منأة على اللي صار البارح. معناتها يكون الأقل منك أنت وحاول تكون مسؤول وين توصل أمام مؤسسة تربوية نقص وإيقف واحترمك الصغيرات اللي هما أمانة باش نجموا احنا نحدوا من السلوكيات هذا في انتظار وانه راو القانون مطبق معناتها بكل صرامة حتى نحدوا من السلوكيات اللا مسؤولة والمتهورة. راو شيء يوجع القلب.
1: هو نذكروا انه تحديد السرعة في محيط المؤسسات التربوية راو من جوان 2018 راو قانونا يجب
0: 2023 تم النشر الرسمي نتاعو في الرأي الرسمي.
1: فوالا 2023 قانونا يجب احترامه وتطبيقه.
0: احترام وفما خطية معناتها يتم تطبيقها انطلاق معناتها كيما تطبق على التجاوز نتاع السرعة.
1: انتم شنو تقترحوا كجمعية سفراء السلامة المرورية والمجتمع المدني معناها التركيب؟
0: هاني نقول لك هو الكاميرات هو الحل الناجع معناتها الناجع معناتها امام المؤسسات اللي رصد. لكن في انتظار وانه يتم معناتها الوجود انت تعرف الامكانيات وتعرف الوضع ونعرفوا كل شيء. لكن احنا سامي هوني نداء بكل لطف الى الوحدات الامنيه اللي يسمعوا فينا ومعناتها وهذايا احنا اكدنا عليه في البلاغ نتاعنا وانه يتم ما نعرفوا باش نثقلوا الكاهل نتاعهم خاطر هما ديجا معناتها تعرف انت دوريات والكل. لكن امام المناطق والمؤسسات اللي نعرفوهم احنا نقاط سوداء يعرفوهم كل مرجع ترابي لكل بلدية وإلى كل معتمدية يعرفوا نتعاونوا الناس الكل مع بعضنا وين فما تجاوزات نتاع سرعة أمام المؤسسات اللي تم مثال شنركزوا شوية دوريات مثال نحطوا رادار حتى تحسيسي توعوي حتى هذايا الكل سيمي باش نجموا نحدوا من السلوكيات هذايا خاطر سينا صدقني لو كان باش نعولوا على التحسيس والتوعية. وهوني تحية إلى كل الإذاعات الشباب كانت مواكبة معانا معناتها 30 كيلومتر في الساعة منذ البداية لكن
1: التطبيق الفعلي هو
0: التوعية والردع
1: هو لي زور دو بوانت فيهم معناني مشكلة كبيرة. واحد ولا ديما متخوف

0: ساعات باش يخرج مثلا ولا حاجه يقول لك ليه خليني نعدي لي زيرو دو بوانت. باهي احنا نحكيو عن الوعي.
1: زيرو دو بوانت على طول النهار.
0: على طول النهار اكزاكتومون. الاشكال وين؟ وانه في لي زيرو دو بوانت وخاصه وقت توقيت المؤسسات التربويه. باهي ساعات الحقيقه ان نتعدى بحذا المؤسسات التربويه تلقى اللي واقف كرهبته دوزيام بوزيسيون، اللي تلقاه داخل في الانتردي، سورتو معناها كي يكون فما بلاصه معناها اللي فيها برشا مؤسسات التربويه، معناها من مدرسه ابتدائيه ورياض الاطفال وليسي وكوليج وكل يتلموا معناه في نفس البلاصه. انا نعطيك مثال، مثلا برج البكوش باريانا اللي وين موجود باكزومبل، مثلا فما المعهد النموذجي، فما زاد كوليج برج بكوش، فما دونك هذاك ابارتير من 7:15 نتاع الصباح ما تنجمش تدخل. دونك هنا تولي يدخل في الانتردي، يدخل على اليمين، يدخل على اليسار. راهو هذايا كله، راهو هذايا كل تاخير في تطبيق القانون، يعني ربما لطف تكون فما ضحيه جديده. راهو
1: فوضى سامي، فوضى. علاش قلت لك؟ معناتها حسسنا، عملنا حملات توعويه داخل المؤسسات خارج المؤسسات، هذايا الكل سامي ما نفعش، ما نفعش على خاطر سامحني فما سلوك اناني، كل واحد يحب يوصل ولده امام، يحب يهبطه قدام باب المدرسه، ماذا بيه يدخل به للساحه نتاع المدرسه. أي. الكثافه المروريه، يقفوا معناتها دوزيام ترويزيام بوزيسيون، حد ما يخمم في غيره. اعطيني انا والناس الكل مخر، والناس الكل توصل في ورد وقت، والناس الكل اعصابها متشنجه الصباح. معناتها عندنا مشهد احنا نروه امام المؤسسات التربويه كل يوم الصباح وفي ايام واوقات الذروه. صدقني يا سامي، تقول انت انا وين عايش؟ لكن انت هذايا ما نجمو نردعوه السلوك هذايا كان بتطبيق القانون. ما فما حتى حل. سامحني والناس اللي تسمع فينا، نعاولوا على الجانب الانساني نتاعكم ونقولوا راهو كل حد ينجم، راهو يتصور اللي صغيره ينجم يكون ضحيه نتاع حادث مرور. انت خمم باش تكون انت سلوكك مسؤول، وما تعملش كالتصرفات المتهوره امام المؤسسات. مثال، نوقف كرهبتي بعيد ونقوم بكري ونشد ولدي من يده ونوصله امام المؤسسه التربويه ونحكي معاه شويه فك الطريقه ذيك، وعلاش يلزمني نهبطه قدام باب المؤسسه؟ علاش يزني في وسط باب المؤسسة؟ راهو سلوك غير عادي يا سامي، راهو حاجات قاعدة تصير يومين وقاعدة تتكاثف. تقولي انت باش نحسوهم باش نوعيهم كمجتمع مدني، مجتمع مدني ما عندنا حتى سلطة عليهم، يقف معناتها الحدود نتاعنا في التوعية والتحسيس اللي هي ما جابت حتى نتيجة. لكن التوعية والتحسيس وتروحها بالردع وبتطبيق القانون، وصدقني ونفذ عليه وخطيه باش يكون عبرة للناس اللي الاخرين.
0: حبيا جمعية سفراء السلامة المرورية اللي تقدم نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد للسلوكيات. المسؤولة عفاف بن غنية، رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، وان شاء الله احنا في كل مرة نحاولوا طبعا من خلال كما قلت انت معناها في الاعلام والا غيرها. دونك فما مشكل معناها يعني في الوضعية هذه، إن شاء الله على كل حال يتم تطبيق القانون، وإن شاء الله زاد في نفس الوقت يتفهموا معنا الأولياء ويتفهموا زاد حتى المديرين المؤسسات التربوية وحتى المؤسسات الخاصة، لأنه بالحق معناه أنت تعرف اللي مشكلة المؤسسات الخاصة، وأنا معناه منيش أسعاد تبدأ بنية صغيرة معناه وتعمل معناه مؤسسة خاصة وما تقراش حساب الكراهب وما تقراش حساب الباركينج، وهذه موجود معناها يعني منه. دونك هنا بربي نفكروا في غيرنا، وإن شاء الله طريق سلامة ليكم أنتم وين ما كنتوا. 8:19 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب المدينة الجون حتى للعشرة الصباح.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق السلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. بداية يوم موفق للجميع. بعد موجز 8:30 كالعادة الموعد يكون مع الطربيات والأنغام المنتقات لكم أنتم للناس اللي تختار الماتينال جون ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. بعد موجز 8:30 مش نقترح عليكم.

هذه هي الاغنيه اللي باش نقترحها لكم من بعد شويه. ديما معانا على موجات اذاعه الشباب طبعا في الماتينا الجن. وحبيت نذكر وانه تحت شعار صحتك اولا وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اللي تنظم اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للاسره والعمران البشري قوافل صحيه ونفسيه متنقله متزامنه بكل الولايات طبعا للوقايه من المخدرات. كل التفاصيل ان شاء الله تجيكم من بعد شويه مع يسرى شيبوب في موجز 8:30 معنا على موجات اذاعه الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
2: عدل موشتك تسمع صوتك.
3: عدل موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جامعة المنستير تتسلم شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وهذه الشهادة هي المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة الذي يساعد على وضع إطار تنظيمي بهدف تحسين مستوى جودة المنتجات أو الخدمات بشكل مستدام. وتعد هذه الشهادة خطوة جديدة لجامعة المنستير في مسيرتها نحو التحسين المستمر وتعزيز جودة خدمتها وفق بلاغ للجامعة نشرته مساء أمس. في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية التلاميذ، وزارة التربية تمنع بداية من الأول من أكتوبر المقبل خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء. من المنتظر أن يتم قريبا إطلاق منصة إنصات ومرافقة للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي للتلاميذ وفق ما صرح للأخبار المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بوزارة التربية زكريا الداسي. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. تحتضن تونس بداية من اليوم على مدى 3 أيام فعالية الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية. التظاهرة تبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. تنطلق بداية من اليوم سلسلة من اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبو لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بينهم أطفال فجر اليوم في قصف بمسيرة صهيونية استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق تعبيره، مؤكدا أن أسعار النفط ستنخفض إلى مستويات ما قبل الحرب بعد انتهاء القتال. انتهى الموجز، القاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: 58 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالأغاني اللي اخترناهم بعد موجز 8:30 على موجات إذاعة الشباب. ودايوغ عماد الطويل في الانفو ترافيك وقف الكهرباء لأنه باش يقعد ينجم يركز ويسمع الغناية بلكدا بلكدا هكا ولا لا. عماد صباح النور ليك من جديد.
1: مرة أخرى خويا سامي تحية ليك, تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: أنا قلت وقفت الكهرباء.
1: الأغاني الترابية يعني اللي هي هي تخلي السائق والمرافقين واللي في العربية
0: ياسر حماها
1: يتونسوا بالغناية ونطيحوا شوية في الضغط معناتها التوتر الموجود هذاك واللي نركزوا أكثر صحيح مع السياقة والاستئناس بالترابيات.
0: هاي سيتي ديريكت مون نمشي معك أنت دونك في فقرة لنفو ترافيك. تفضل النجم الدين.
2: انفو ترافيك.
0: عماد مرحبا بك دونك بجديد.
1: عايشك بارك الله فيك. نبداو بالمنطقة النصر على مستوى الخروج من منطقة النصر 2 على مستوى وين المسجد الجامع وسط النصر, الخروج منه باش نوصلوا على مستوى المحاولة اللي خرجنا من جهة أريانا وإلا اللي باش نوصل على مستوى الطريق ليكستور اللي هو يجيبنا من النصر واحد في اتجاه معناتها وسط نص العاصمة اللي وصلنا على مستوى محاولة الحي الخضراء نلقاو شويه زحمه على مستوى مفترق المنزه السلس على مستوى مفترق ميتي الفين ووصلنا على مستوى مفترق والجسر والمفترق الدوراني تحت الجسر شارع شارل ميكول اللي على اليمين ويوصلنا على مستوى ساحه باسار وكذلك على مستوى شارع لانسافاري اللي زاد فيه زحمه اللي بشوش زاد على ساحه باسار من جهه محاول حي الخضراء اللي بشوش على مستوى وسطور العاصمه عبر شارع خالد بن باشا مفترق شارع خالد بن باشا وكذلك شارع محمد الخامس ما قبل هذا منطقه مونبليزير زاد فيها اكثر من الجهه اللي داخلين جايين معناتها المفترق الدوراني على مستوى المركب الرياضي للترجي في تونسي شارع اليابان اللي وصلنا وسط منطقه مونبليزير الثنيه من اريانا نحو تونس العاصمه عبر طريق الوطنيه رقم 8 اللي هي تجيبنا من نحلي وصولا على مستوى منطقة الشرقية نلقاو فيها المحاور معناتها على مستوى رواد محاور رواد محاور برج وزير محاور سقرة نلقاو فيه زحمة الدخول من جهة طريق سقرة في اتجاه ريانا عبر شارع الطيب المهيري زاد كيف فما فما فما زحمة للوصول على مستوى وسط مدينة ريانا الاكسفا اللي هو يربط بين ريانا والمنيهنا من جهة المحاول وين مستشفى المحمود الماطري الدخول بطبيعة الحال لتونس العاصمة المدخل الجنوبي نتاعها زاد ولا فما أكثر زحمة المؤشر ولا باللون الأحمر أكثر زحمة موجودة نتيسر وإحنا في الدخول على مستوى تونس العاصمة الطريق الوطني رقم 9 المرسى تونس الازدحام يبدأ على مستوى الدخول إلى منطقة البحيرة 2 وحي السلامة وكذلك على مستوى محاول حي طيب مهيري منوبة للي باش يحب يوصل منطقة دار فضال شارع دار فضال ويوصل على منطقة شطرانة سكرة وكذلك للوصول والدخول على مستوى وسط تونس العاصمة اللي بشي يخرج معناتها من تونس عبر جسر شارع الجمهورية وصول إلى منطقة سانغوبان وكذلك اللي بشي يدخل وسط تونس العاصمة عبر شارع المغرب العربي وإلا اللي بشي يوصل على مستوى كذلك شارع محمد الخامس. هذا هو تقريبا أبرز النقاط والمحاور اللي فيها أكثر اكتظاظ. الالتزام بالسرعة القانونية, الالتزام بالسرعة على حسب طبيعة الطريق, احترام مسافة الأمان, التواصل الإيجابي بين أحنا كمستعملي الطريق نحترم أكثر بعضنا التواصل الإيجابي وكذلك المسألة اللي هي تتعلق معها بالسلوك الخطير اللي نبعد عليه راهو الحقيقة هوك ساعات القهوة المناورة الثنائية اللي تستثنية يعني فقني فقلك راهو هذاك يخلق توتر ويخلق اضطراب على مستوى حركة
0: مناورة ثنائية وساعات شفهية معناها يعني في نفس الوقت وانا راك تعطل حركة المرور وعندك ساعات سيدي لو باساج معناها كاينه فك لك شنو معناها يعني تحسوا تعرف التونسي في العقلية هذه وما يحبش شكون يفك له معناها يعني حقه لكن هنا رانا نحكيو على أرواح عباد معناها نحكيو على طرقات
1: وهذاك يخلق خطر سلوك خطير ولي على الطريق وتولي معناتها ونمشيو معناتها للعنف وقتها نوليو على السياق عنيف العنف اللفظي وتولي معناتها مشهد معناتها ماهوش ايجابي بكل، معناتها مشهد سلبي اللي يخلي ولا فما خطر كبير برشا على الطرقات نتاعنا ونسيسر. واحنا ان شاء الله طريق السلامه للجميع.
0: طريق السلامه ليكم انتم وين ما كنتوا، ان شاء الله بدايه يوم موفق للجميع. احنا معكم ديما على موجات اذاعه الشباب، المواكبات والاكتواليتي والموسيقى ديما تلقاوها في الماتينال جون على موجات اذاعه الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: التسعة وسبعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ودخلنا في الساعة الأخرى من الماتينة الجن ونبدأ الحديث بالمهرجان الدولي لمسرح الشباب. المهرجان الدولي لمسرح الشباب اللي باش يكون الموعد متاعه إن شاء الله نهار الجمعة 2 أكتوبر 2026 بداية من ماضي ساعتين بساحة فلسطين ببنزرت. المهرجان هذايا اللي ينظمه المركب الثقافي الشيخ إدريس إشراف المندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بولاية بنزرت. وكل التفاصيل تكون مع سيل بشير الجمودي مدير دار الثقافة شيخ إدريس. صباح النور سي بشير ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بك سي بشير. به نجدوا الاتصال به ان شاء الله. سي بشير الجمودي اللي هو مدير دار الشباب شيخ ادريس ببنزرت دونك مع هو باش نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. واحنا في كل مره طبعا في مختلف المواكبات نحاولوا باش نعطيكم فكره عن اهم البرامج اللي تنجم تكون موجوده وتنجموا انتم تفيدوا بها سورتو وقت اللي نحكيو على مهرجان معين معناها واللي يكونوا حاضرين فيه مجموعة كبيرة من الشباب وخاصة وأنه هو مهرجان دولي لمسرح الشارع. يعني ما معنى مسرح الشارع؟ ما معنى التعبير الجسدي؟ لأنه حسب ما شفت وأنه باش تكون فما مجموعة من المتابعات الثقافية، فما ندوة بشكون حول من الخشبة إلى الشارع وتحولات الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس. شنو مسرح الشارع في تونس؟ فما مجموعة أيضا من العروض المسرحية. يقولوا لي سي البشير حاضر معنا من جديد. سي البشير الجمودي اللي هو مدير دار الثقافة شيخ إدريس ببنزرت. سي بشير صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح النور، اهلا بك سامي، تحيه ليك.
3: مرحبا بك.
4: تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب وتحيه لكل الطاقم الفني للماتينال جون وشكرا على هذه الاستضافه.
3: مرحبا بك يا سيدي. دونك نحكيو عن المهرجان الدولي لمسرح الشباب. الموعد نتاعو باش يكون ان شاء الله نهار الجمعه 2 اكتوبر 2026 من ماضي ساعتين في ساحه فلسطين في بنزرت، هكا ولا لا؟
4: هو المهرجان الدولي لمسرح الشارع. هذه الدورة الثامنة والأولى دوليا اللي باش تنطلق إن شاء الله نهار 2 أكتوبر تتواصل إلى حدود نهار 4 أكتوبر،
3: معناها جمعة وسبت وحد في الويكاند.
4: في الويكاند إن شاء الله. العروض سامي تتوزع بين ساحة فلسطين، بين ساحة مقطفة، المرسى العتيق ونقاط أخرى، باعتبار أنه معناها مسرح الشارع. وكذلك باش تكون ثم دورات تكوينية في التعبير الجسدي ودورات تكوينية في المسرح يأمنها كل من الفنان مجد بلغيث والفنانة أمال العويني. وبالطبيعة ندوة حول محورها الأساسي هو المسرح الشارع، باعتبار معناها هذا المفهوم مش غريب علينا.
3: هو جوستمون سي بشير انا حبيت نوضح معناها حاجه للمستمعين، وانه مسرح الشارع اللي هو اداء مسرحي وفني ويعرض في الاماكن العامه المفتوحه والهواء الطلق، يعني خارج جدران المباني المسرحيه التقليديه
4: الكلاسيكيه. طبعا هو مسرح شارع. هو مسرح شارع بالطبيعه بالضروره خارج العلبه، خارج الفضاءات المغلقه. ويفترض اساسا معناها التفاعل مع الجمهور والتفاعل مع كل مكونات الفضاء. وبطبيعة في اي نقطه معناتها ينجم يكون العرض المسرحي الشارع.

0: افتتاح هي نهار الجمعه تنطلق الدوره التكوينيه ب معناها الفنان مجد الغيث والفنان امل العويني بالتوازي. و ماضي ساعتين ان شاء الله تكون معناها الافتتاح الرسمي بالنشيد الوطني وعرض البنجة في الشارع للفنان بالحسن ميهو وندخل مباشرة في العروض المسابقة بعرض من دولة الجزائر الشقيقة دورة الخيال وتنطلق العروض إلى يوم الأحد إن شاء الله.
1: ولا حتى لنهار الأحد دونك فما مجموعة من العروض. بالنسبة للبلدان المشاركة في هذا المهرجان الدولي باعتبار أنه هذه الدورة الثامنة لكن الدورة الأولى دوليا معناها باش يكون المهرجان.
0: إيه الدول المشاركة هي إيطاليا من الدول الأوروبية العراق الجزائر ليبيا ولجنة التحكيم من سلطنة عمان للأستاذ والدكتور أسامة زايد.
1: بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وربما عندهم برمجة خاصة في الويكاند في بنزرت وإلا يحبوا يحضروا لأنه فما ناس تحب مسرح الشارع لأنه كما قلنا وأنه مسرح الشارع يهدف إلى كسر الحواجز ربما المادية ولا الطبقية ما بين الممثل ولا والجمهور. دونك هنا إن كل التفاصيل اللي تخص المهرجان يلقاو على الصفحة الرسمية الخاصة بالمركب الثقافي شيخ إدريس.
0: بالطبيعة كل التفاصيل على الصفحة الرسمية للمركز الثقافي الشيخ إدريس. ونحب أن ننبه الحاجة وأشير إلى معناها مسألة مهمة على الأقل في اعتقادي. في السنوات الأولى للمهرجان الوطني لمسرح الشارع في الحقيقة كان ثم معناتها كانت النظرة غريبة لهذا الفن والفن في الشارع وثم حتى معناها ازدراء واستغراب كبير ومن انه معناتها ماذا يحدث في الشارع. لكن في الحقيقه هذا في اعتقادي يمكن يكون غلط يمكن يكون صحيح انه في على الاقل اللي لمسناه في الثلاثه ولا اربع دورات الاخرانيه انه اصبح لهذا المهرجان جمهور ومعناتها والناس تسال وقتاش مسرح الشارع لانه تخلقت العاده الديناميكيه الحركيه اللي تخلق في الشارع وانه الجمهور معناها مرات يجد نفسه هو معناتها هو ممثل هو فاعل في عرض مسرحي. هذا نعتبروه معناها نقطه مهمه من اهداف المهرجان لانه كما حكينا كما تعرف سيادتك انه المبدا الاساسي لمسرح الشارع هو التفاعل معناها بشكل مباشر مع الجمهور.
1: فوالا هو تاريخيا لو كان السي بشير معناها حتى نوظف المعلومه معناها للساده المستمعين وانه وقت اللي نحكيه على تاريخ نشاه مسرح الشارع اللي رغم انه عروض الهواء الطلق معناها يعني قديمه كما المسرح الاغريقي القديم ولا الاحتفالات الشعبيه لكن مسرح الشارع بمفهومه الحديث والمنظم اللي هو تولد من رحم التحولات السياسيه والاجتماعيه في القرن العشرين ده يظهر بشكل ممنهج بعد الثورة الروسية وفي ألمانيا وتجارب بروست وكان يستخدم كأداة للدعاية السياسية وتوعية العمال في الساحات العامة والمصانع. دونك تاريخيا هنا حبينا نرجعوا وفي فترة الستينات زادة اللي شهدت ذروة مسرح الشارع في أمريكا وأوروبا بالتزامن مع الحركات الاحتجاجية طبعا ضد حرب الفيتنام. هنا لمسة طبعا تاريخية عن تاريخ نشأة مسرح الشارع. سي بشير يعطيك الصحة شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. سي بشير الجمودي مدير دار ثقافة شيخ إدريس شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. دونك المهرجان الدولي لمسرح الشارع في بنزرت الموعد نتاعو باش يبدا نهار الجمعة 2 أكتوبر 2026 بداية من ماضي ساعتين بساحة فلسطين في بنزرت ويتواصل على امتداد 3 أيام الجمعة والسبت والأحد 4 أكتوبر 2026.

التسعة و 26 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مازال معكم حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينا الجون. نذكركم أن تونس اللي تحتضن بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، التظاهرة اللي تبحث مستقبل الصحة الرقمية وتحول التكنولوجي في القطاع الصحي بإشراف وزارة الصحة، وباش يشاركوا فيها عدد كبير من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. التظاهرة اللي تهدف بدرجة أولى إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بضرورة توظيف التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية. دونك أشغال القمة اللي باش تتمحور حول عدد من الملفات من بين الذكاء الاصطناعي وبيانات الصحة وقابلية التشغيل والحوكمة والأطر التنظيمية والأمن السيبرني، طبعا فضلا عن الاستثمار والشراكات في مجال الصحة الرقمية. دونك بداية من اليوم على امتداد ثلاثة أيام في تونس الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وإن شاء الله مع زميلتنا سماح الفرجاني في برنامج ديما لاباس نهار الجمعة من 10 ل 11 تو تلقاو أكثر تفاصيل. سينا زبيدة القصوري باش تكون معاكم بعد أقل من 3 دقائق، جوست ما أقل من 3 دقائق في موجز التسعة ونص.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. تحتضن تونس بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية تيليهيلث كونكت. التظاهرات تبحث مستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء من تونس وخارجها. بداية من اليوم تنطلق سلسلة اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور لتسهيل تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية. في إطار متابعة البرامج الهادفة إلى ضمان تكافؤ الفرص والنهوض بالأشخاص ذوي الهمم، عقدت بمقر ولاية تطاوين أمس جلسة عمل لتقديم مشروع قادرات حول التمكين الاقتصادي والتشغيل للنساء والفتيات ذوات الهمم. في الشأن الدولي، استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء قصف وإطلاق نار القوات الإسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة ومدينة غزة. قال الجيش الإسرائيلي إن مستوطنين أضرموا النار في مبانٍ وممتلكات فلسطينية بنابلس. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية سعي أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مشددة على ضرورة القبول بالهدنة الإنسانية دون شروط. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجتارية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال.

0: تطلع شمس نهار جديد نقولوا لكم تبعونا، اجوا معنا وسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

9:45 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مازلنا معاكم حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. طبعا والبرامج والمنوعات اللي تتواصل كما تعودتوا بها معاكم على موجات إذاعة الشباب حتى النص الليل. من بعد شوية الموسيقى مازالت متواصلة، وبعدها سماح الفرجاني في خذ فرصتك من 10:30 حتى لل 11:30 موعد تونس اليوم مع هند سعيدي وكامل الفريق، وفي مواكبة لي فعاليات افتتاح قمة تونس الدولية للصحة الرقمية. سماح الفرجاني إن شاء الله اللي بتكون موجودة على عين المكان. ماضي ساعة ملكة ترابلسي وجهان التركي يكونوا حاضرين معاكم في على كيفك من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة، كوثر البديوي في زون ميكست من ماضي ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية، وأمل الرجدي في قابل للنقاش من الأربعة حتى للخمسة متاع العشية. موعد انطلاق العشوية مع ويصال زواوي سامي نويسر وبشير خلف الله من الخمسة حتى للسبعة ونص، وكيف كيف زاد بعد نشرة أخبار السبعة ونص وتوب سبور الموعد يكون مع ويصال سنوسي في اختيارات موسيقية تخص برنامج ميوزك جولد، والسهرية كالعادة سهرية نهار الثلاثة تكون مع فاطمة شابي في توب 10 من 9 حتى النص الليل. هذه فكرة عن أبرز البرامج والمنوعات اللي باش تسمعوها اليوم نهار 23 سبتمبر 2026 على موجات إذاعة الشباب. سينو حبيت نذكر طبعا بقرار منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية في بداية أكتوبر، وكان هذا اللي أعلن عليه وزير التربية سيد نور الدين النوري في ما يخص منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية، واللي باش يكون بداية من شهر أكتوبر، وهذا في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وخاصة تعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه أنه يهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. دونك تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج اللي بتنطلق بداية من أكتوبر، وتم تنزيل عدد كبير من المذكرات في هذا الإطار، وتم الإعلان عن إطلاق منصة للإنصات عن بعد لفائدة التلاميذ في إطار طبعا البرامج والجهود الخاصة لتعزيز الإحاطة بالتلاميذ وحمايتهم. هو في الحقيقة مهم هنا وقت اللي نحكيه عن جملة من الإجراءات لتسريع نسق التدخلات وتحسين ظروف الدراسة، معناها على الأقل ما عادش نشوفه التلامذة اللي موجودين في الشارع. لكن فما برشا اللي قاعدين يتسألوا حتى على لي ريزو سوسيو، معناها هل انه المؤسسات التربويه فيها قاعات معناها تكفي، معناها يعني التلامذة وقت اللي كنا نحكيه على لي سال دو بيرمانونس مثلا، دونك هل انه المؤسسات التربويه فيها قاعات معناها تكفي لمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربويه؟ ان شاء الله هو على كل حال النتائج نتاعو والاهداف اللي تظهر فيما يخص تعزيز حمايه التلاميذ والوقايه من كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. 9:48 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جنة.

التسعة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقناة في الماتينا الجون. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على التفاعل اللي يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيل. أريج الزيتوني ميرسي بوكو اللي كانت حاضرة معنا في الإخراج الرقمي نجم الدين بن سالم، في الإخراج التقني زبيدة القصورية، نسرين العرفي ويسرى شيبوب، في الأخبار زبير العوني، في السبور وسامي فرتون. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب غدوة كالعادة باختيغ من 6:30 متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. دي سيلا نتمنى لكم أمتع وأحسن الأوقات ديما على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: RG Music.

0: جي ميوزيك
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله أكد أن الهدف من هذه القوافل تحسيسي بالأساس، داعيا الأسر التونسية إلى طلب المساعدة في مواجهة المخدرات. وجهت جمعية السفراء السلامة المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية، لوضع حد للسلوكيات اللا مسؤولة والمتهورة لبعض السواق. وطالبت الجمعية في بلاغ بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. تنطلق غدا بشرى الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية تتضمن إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي، عافى الله الجميع. في الشأن الدولي، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس بأليات عسكرية ومناطق عدة بالضفة الغربية، في حين أصابت فلسطينيا بالرصاص ونكلت بشبان آخرين ومنعت طواقم الإسعاف من إنقاذ المصاب لفترة قبل نقله لمستشفى جنين. قوات الاحتلال الصهيونية تطلق الرصاص الحي غرب رام الله تزامنا مع تأمين انسحاب المستوطنين. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية شن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين غرب تعز. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
9: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
10: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع. الموجات إذاعة الشباب، هذا لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك كالعادة من تو حتى ال 11:30 متاع الصباح، مع مجموعة من الفقرات، اللقاءات ومجموعة من الضيوف اللي إن شاء الله نقدموا لكم من خلال حضورهم معنا. علاش ليه؟ فرص جديدة للمرافقة، للدعم، حتى المعلومة تنجم تكون وراها برشا بيبان خير. نجم يرافقني في الجانب التالي لاحقني للاستوديو. صباح الانوار نجم الدين اريج في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. توقيتنا الان 10:37 عاد شبيني زد 34 دقيقة صباحا في لقاء يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. وبعد قليل باش نبداو بالفقرة الاولانية الفقرة اللي فيها باش نتعرفوا على برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية وآلية تقييم التصنيع الذكي. شنو حكاية هالبرنامج هذايا؟ شنو اللي ممكن يضيف لأصحاب المؤسسات الصناعية وكيفاش ممكن يعاونهم ويرافقهم ويتيح لهم فرص جديدة للمرافقة للدعم والتأطير؟ لكن قبل ذلك خلينا نبدأ بالأنغام. تحية ليكم وين ما كنتم انتوما اللي اخترتوا متابعة إذاعة الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك،
1: تعلم تشق طريقك. صحيح، نصيحة وتوصية هامة جدا، لكن في المسار هذايا اللي انت فيه لابد تاخذ بزمام الأمور. فما شكون ينجم يعاونك ويرافقك ويقدم لك النصيحة في وقت التأطير والمرافقة اللازمة. هات نسمعوا مع بعضنا شارة انطلاق فقرة اسأل الإكسبير، اللي من خلال حضور ضيفتنا باش تعطينا كل التفاصيل اللازمة حول الموضوع اللي باش نتحدثوا فيه.
2: اسأل الإكسبير.
1: تطلق إذن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وعندهم شركاء آخرين برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية نحو 4.0 وآلية تقييم التصنيع الذكي، مع برشة تفاصيل وجزئيات أخرى، آلية جديدة وبرنامج آخر لدعم المؤسسة الصناعية. فاش يتمثل هالبرنامج هذايا؟ شكون هم المؤسسات أو شنية هي المؤسسات الصناعية اللي ستتاح لها استغلال هذه الفرصة؟ على خاطر هي فرصة حقيقية. طبعا مع ضيفتنا بالحق تعرفوا اللي هي فرصة حقيقية للمرافقة للتطوير، لابد من استغلالها من طرف مؤسسات صناعية اللي حقيقة باش تقدم الإضافة في المشهد الصناعي. مدام منال رويس، المديرة المساعدة، مديرة مساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مدام منال، صباح الأنوار.
3: صباح النور، مرحبا بك. شكرا، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب.
1: إن شاء الله برنامج سيتم إطلاقه غدا صباحا إن شاء الله، نهار الأربعاء 30 سبتمبر. اليوم احنا في برنامج خذ فرصتك باش نتحدثوا على البرنامج هذا، فاش يتمثل تحديدا، أنا هي المؤسسات الصناعية اللي تنجم تتمتع بهالبرنامج هذا اللي هو حقيقة فرصة ذهبية للتطوير، لتطوير المؤسسة، لتحسينها، معناتها امتياز كبير. تفضل مدام.
3: خلينا جوست نحط الأمور في إطارها. دونك هو البرنامج هذايا جاء في إطار الاستراتيجية الصناعية في حدود 2035، فيه إنيشيتيف فير أون إندستري 4.0 بور لو تيسيو إندستريال تونيزيان. دونك
1: متى حاجة على مقاسنا
3: exactement
1: على قياس المؤسسات الصناعية التونسية
3: exactement adapté للمؤسسات الصناعية التونسية le contexte tunisien bien sûr les capacités internes etc.
1: مش كوبي كولي. نعم
3: bien sûr c'est pas copy coller.
1: وهذا يمكن مش يمكن هذا حقيقة مدام من بين النقاط الهامة جدا اللي إن شاء الله باش معناتها تعين على النجاح نتاع المشروع.
3: نعرفوا اللي الاندستري في العالم الكل قاعدة تتطور، واليوم لونتربريز كان هي انيفوليو با راهي مش ما تقدمش، نون سولمون ما تقدمش مي توخر. دونك فما كومبيتيتيفيتي كبيره او نيفو دو معناها دو موند ايكونوميك. دونك الاندستري 4.0 هو سي لا فوك. تو احنا تعدينا ثلاثه اجيال، الجيل الاول والثاني والثالث، تو احنا في الجيل الرابع الصناعه الذكيه اللي هو بازي برينسيبالمون على تو سكي انتيليجونس ارتيفيسيال. الناس معو بها
1: بيان سور
3: تو اون فوك تو سكي روبوتيك، الانترنت دي زوبجي. دونك هذا الكل سي دي بروجي دونك اون فوغ اللي هما يحسنوا من الكاباسيتي نتاع المؤسسه، البرودكتيفيتي نتاعها، يخليوها دونك تصنع بيان سور دي برودوي دو ميور كاليتي افيك ا مواندر كو ايتترا. دونك كيما قلت لك لو بروجي هذايا دونك il s'incarne في faire une industrie 4.0. دونك سي اون انيشيتيف كي ا ايتي لانسي دوبوي 2018 من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. و à travers cette initiative صارت la création de 5 centres de compétences. Les 5 centres de compétences sectoriels. عن centre de compétences sectoriel في النسيج والملابس والنسيج التقني. عن في الصناعات الإلكترونية. عندنا في الاغرو اليمونتير، عندنا في تو سكي اندستري فارماسوتيك و تو سكي ليي بالسانتي،
1: نعطي في اهم القطاعات
3: بيان سور. وعندنا في لي زوتر سيكتور لاندستري مانيفاكتوريير اون جينيرال.
1: باي
3: ا ترافيرس سيت انيشيتيف دونك صارت لا كرياسيون تاع الهوب اندستري 4.0 اللي هو لو شيف دو بروجي فيه هي لابي الاجنس دو بروموسيون دو لاندستري دو لينوفاسيون لو هوب هذا ان فيت هو لو رول نتاعو سي لا فيدراسيون دو ليكوسيستيم الكل المتدخلين الكل كو سو سوا بريفي ولا بوبليك في هالتحول الرقمي ولا مسار التحول الرقمي بالنسبه للمؤسسات الصناعيه واللي هو دونك لو رول نتاعو هو لو ديبلويمون دو لا استراتيجي ناسيونال في المجال هذا دونك لو هوب الى مي ان بلاس ان بروغرام داكومبانيمون سبيسيفيك بالنسبة للي انتربريز اندستريال اللي يحبوا دونك يتحولوا فير الصناعة هذه الصناعة الجيل الرابع اندستري 4.0 لو بروغرام هذا كيفاش يتكون دونك اون بروميير فاز اللي هي اون فاز دو دياغنوستيك دو بوزوان دو لانتربريز و pour ce faire donc ça un développement spécifique نتاع un outil de diagnostic numérique اللي هو TIMA Tunisian Intelligence Tunisian Intelligence Manufacturing Assessment, donc TIMA, l'outil هذا, il va nous permettre de faire un diagnostic de l'entreprise et qui va nous permettre de faire une feuille de route, معناها شنو هما les projets potentiels اللي تجم المؤسسة تعملهم في مجال الصناعة الذكية.
1: هذيك علاش انت قلت لي في الديبو انه حاجة خاصة بالمؤسسة بذاتها كا بار كا معناتها كل واحدة باش تكون عندها التشخيص الخاص بها احتياجاتها وكيفاش ممكن تعمل هالانتقال هو التحول هذايا اللي باش يعاونها على الالتحاق بالركب.
3: لوتي باش يعطيك اون ليست دو بروجي اللي مع المؤسسة من بعد مع لي زيكسبيرت
1: اللي ممكن كنت مفيدة بالنسبة لي كنت
3: بيان سور شنو هما لي بروجي اللي المؤسسة بيان سور تشوفهم هما بريوريتير معناها دونك واحد باش ناخذوا ان بروجي باغ اكزومبل ونخدموا عليه دونك باش يصير فما ان اكومبانيومون تكنيك دونك بعد الفوي دو روت دونك باش نخرجوا لو بروجي هذايا بوتونسييل اللي باش نخدموا عليه باش يصير لو ديفلوبمون تاع احنا نسميوه ان بوك بروف اوف كونسيبت اللي هو كيما نقولوا مثال تجريبي ما نجموش من الاول ندخلوا نعملوا دي انفستيسمون كبار في المؤسسه دونك تصير
1: جاست نب
3: فوالا جاست نب كل بوك هذاك دونك نخدموا عليه نحسنوه سولون لو بوزوان باش يل ريبون او بوزوان exact de l'entreprise. بعد une fois عندنا donc le proof of concept validé وقتها نتعداو للفاز industrialisation ونعملوا les investissements الكبار exactement.
1: سؤال يطرح روحه هنا مدام منيل ان هي المؤسسات المعنيه بالامتيازات هذه المعنيه بهالمرافقه هذه واللي نتوما باش تعاونوها باش تقدموا لها التاثير والدعم والمرافقه كيفاش باش تم اختيارها
3: هو ساعه لو بروغرام ان فيت هو لو بروغرام هذا احنا بدينا اون بروميير كوهورت دونتربريز اون فانتين دونتربريز اللي هما باش ينتفعوا بالبرنامج هذا ديزون تجريبي بيلوت وباش ينتفعوا زيد اون ايد فينانسيير معناها لاكومبانيمون هذا باش يكون غراتوي بور اون فانتين دونتربريز سي اون بروميير كوهورت كيما قلنا خاطر مازلنا الحقيقه نبنيو في البروغرام
1: في البروجي
3: دونك الكوهورت هذه باش تعاوننا باش نحسنوا نحن في لوتي داكومبانيمون تاعنا نزيدوا نقرب المؤسسه اكثر ونفهموا شنو ما الحاجات اللي
1: باش تدعموا تجربتكم كجهه رسميه والشركات او المؤسسات باش تستفيد
3: اكيد
1: بالمرافقه هذه المجانيه
3: اكزاكتومون دونك لابيل ا بروجي هذا الى ايتي لانسي دوبوي لو 17 اوت 2026 وساي يتسكر في سبتمبر 2026 دونك on a eu la participation de 34 entreprises industrielles intéressées qui participent au cohort. Les conditions, réellement, il y a des conditions très grandes. Il y a une entreprise scénarie, dans le domaine scénarie, tunisienne, qui est donc dans tout. Bon, situation financière, bien sûr, il y a en règle, il y a des investissements à engager par la suite. Mais nous, nous sommes dans l'expérience. معناها لازم بيان سور
1: هي باش تحضر روحها بالحاجات ما اكبر البروجي ما احسن
3: احنا باش نحضروا لها البريالاب
1: اي دونك لازم على قليله تكون امورها
3: اكزاكتومون وبيان سور تكون انجاجي في التحول الرقمي هذا معناها معناها كان هي احنا ديجا في لابيل ا بروجي دونك تعينيهم باش يقدموا هما كان عندهم ديجا دي بروجي اللي هما خموا فيهم وعملوا لهم ايتود باش يقدموهم ونحن نوليو نخدموا على لي بروجي هذوكم
1: مدام نتوما توا كنت نجم تجاوبني على السؤال بيان سور كان معناتها امر ما يقلقكم شي فكره اولى على الشركات المؤسسات اللي شاركت هذه قلت لي 34 نتوما في الفاز فينال قداش بتختاروا من 20 عندكم
3: مؤسسة.
1: فكره حسب التقريب المؤسسات هذيا اصحابها دي جون معدل الاعمار شنو لي بروجي ما تلقيطاعات نو مازال ما عندكمش
3: اون كور دو ديبويمون
1: خاطر مهمه هذه
3: اي بيان
1: نحب نعرف
3: اون كور دو ديبويمون اكيد بعد اون
1: ناخذ اكثر تفاصيل على القطاعات على المؤسسات شنو
3: اكيد معنا حسب دونك ليست تاع لي زونتربريز نجم ناكد لك اللي هي معناها ما فماش كاين لي زونتربريز الكبار حتى لي زونتربريز الصغار
1: فهمتني مدام
3: بيان سور بيان سور ماهيش حكر ماهيش حكر على انتربريز
1: خاطر انا نقول في بالي تعرف علاش السؤال هذا انا طرحته خاطر يجي في بالي فما فكرتين الفكره الاولانيه انه من ناحيه احنا محتاجين للمؤسسات الكبار اللي تنجم تدخلوا بهم في لي بروجي الكبار الاستثماريه اللي باش تاثر على المشهد الصناعي ككل وتعاون الاقتصاد نتاع بلادنا اما زيادة في الفاز الاخرى في حاجه لانه المؤسسات الصناعيه شبابيه لي جون اللي مازالوا كيخرجوا هما زيادة فريمون اللي محتاجين للابوي هذايا باش يستفيدوا باش ننهضوا بهم ومعاهم معناتها للمرحله اللي من بعد شفت معناها معناتها زوز
3: هو اللي نجم ناكدوا لك اللي نحن ما حطيناش دي كونديسيون معناها تاع الجزية معناها ما حطيناش دي كونديسيون ريالمون اللي يخليو مثلا المؤسسات
1: الصغار ولا لا با دو
3: ولا لا ولا ديستيني للكبار هكا هاو
1: خاطر ريالمون الزوز حشتنا بيهم
3: اكيد اكيد اكيد معناها كان من المؤسسات الشبابيه هذيك هي اللي باش تتطور من بعد تولي مؤسسات كبار
1: وهما زاد مستحقين مستحقين للابوي هذي بويسكو اللي هي مجانية باش تكون عند الدولة كل
3: أكيد.
1: معناتها هو مستحقين لها في فترة أولى من حياتهم
3: واللي نأكدوا لي هذه سي اون بروميير كوهورت راهو معناها اون فابا ساغيتي لا ان شاء الله
1: ان شاء الله تنجح ينجح البروجي
3: ان شاء الله معاملين عليه
1: باش تعاودوا
3: ونعاودوه فوالا معناها نجموا نخدموا بليزيور كوهورت
1: مع مجموعة أخرى من المؤسسات
3: في لابي فوالا معناها ديما نحاولوا باش نشوفوا دعم المؤسسة من التعاون اترافيغ التعاون برامج تعاون دولي معناها بور لو فينونسمون والحقيقه معناها لو تيم هذايا نتاع لينوفاسيون ولا اندستري 4.0 اللي سوتونو بار لا ماجوريتي دي بروغرام دو كوبيراسيون معناها ان شاء الله بقدره ربي معناها نجم يكون فما اون دوزيام اون ثوازيام كوهورت
1: موجوده للمجال
3: الاكثر ان شاء الله ان شاء الله
1: الحمد لله معناها حتى اللي طلع توا ولا ما تقبلش توا الفرصه مازال سانحه
3: اكيد
1: لاحقا باش تلتحقوا ويقعد ديما فرصه باش يطلعوا باش يشوفوا باش يطلعوا على البروغرام وعلى الآلية هذية ويشوف كيفاش نجموا هما زيدا لاحقا
3: البينيفيسي منها
1: يستغلوها هذه إذا كانت فكرة على البرنامج اللي باش يتم إطلاقه غدوة إن شاء الله
3: غدوة إن شاء الله دونك باش يكون فيه دونك بريزونتاسيون تاع البروغرام داكومبانيمون كيفاش باش يكون شنو هما لي زيتاب شكون لي زانترفونون واللوتي تيما هذا اللي كما قلنا هو ستان اوتي سبيسيفيك دو دياغنوستيك كي ايت ديفلوبي على الكونتكست تونيزيان وباش يكون عندهم الفرصه لي زونتربريز حتى اللي مش معناها ما شاركوش في الكوهورت باش يتستيو هاللوتي هذايا دونك باش يكون فما دي تابليت موجودين ودي زيكسبير اللي يعاونوهم معناها كان هما يحبوا دونك يعملوا لو دياغنوستيك نتاع لور انتربريز سور بلاس معناها بور فوار هاللوتي هذايا ويجمو هما بيدهم يخرجوا الفويد route نتاعهم سيونس تونونت
1: تري بيان معناها سور بلاس نجم يبداو ويجربوا ويشوفوا دو كوا يساجي ويطلعوا على البرنامج بالكدا ويشوفوه شكرا لك مدام منال اذا نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق بالنسبه لاطلاق البرنامج غدوه ان شاء الله ان شاء الله تتم العمليه بنجاح
3: ان شاء الله
1: وتبداو البرنامج نتاعكم واحنا ان شاء الله نقعدوا على التواصل وفي غير مزيغ نزيدوا نتعرفوا اكثر على البرنامج
3: أكيد.
1: نعرفوا به اكثر ونشوفوا وين نوصل حسب التقريب وقتاش مدام نبداو نعرفوا فيها
3: هو نحن بقدره ربي ديسي لا فان دو سيمين باش تكون عندنا لا ليست فينال نتاع لي زونتربريز روتونو لي 20 انتربريز روتونو وباش نبداو في البروغرام داكومبانيمون دونك نجمو نتواصلوا بعد دونك ابارتير من الجمعه الجايه نعطيكم لي ديتاي كيما قلت على لي زونتربريز بون شنو هما لي سيكتور داكتيفيتي لي ديتاي نتاعهم ايتترا
1: شكرا لك مدام، يعطيك الصحة. كما قلت لك أنا نحب ديما في برنامج خذ فرصتك نقعدوا على تواصل دائم باش كل مرحلة توصلوا لها نحبوا نعرفوا المرحلة اللي بعد، وبعد فينالمون نشوفوا البرنامج ما تحقق الأهداف نتاعو إن شاء الله. يعطيك الصحة مدام منال الرويس المديرة المساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ألف شكر لك على حضورك معنا اليوم لتقديم كل التفاصيل الخاصة بإطلاق برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية نحو 4.0 آلية تقييم التصنيع الذكي، عرفتنا عليها زادة على تيما اللي هي محطة جديدة لترسيخ التحول الرقمي والتكنولوجي للمؤسسات. شكرا لك مدام.
3: مرحبا
1: مستمعينا الكرام، ما تبعدوش بعيد، قدوا بحذنا، احنا على موجات إذاعة الشباب قرب منكم ياسر، توقيتنا الآن 52 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. بعد شوية باش ناخذوا أكثر تفاصيل على طريقة المشاركة وحضور ورشات وتكوين في قطاع الصناعات التقليدية تحذيرا أو استعدادا لصالون الجديد. برشة تفاصيل حلوة فيه، نجموا تشاركوا فيه، اقعدوا معنا باش تطلعوا على تفاصيل هذه الكل.

0: بنفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، مواصلين اللقاء معكم في برنامج خود فرصتك. توقيتنا الآن 10:57 صباحا. معنا مدام إيمان المغربي، هي كهيئة مدير بإدارة المعارض، واليوم باش ناخذوا برشا تفاصيل على صالون أرتيكريا. شنو الصالون هذية والتفاصيل المميزة اليوم والفرص المميزة اللي باش تحكي لنا عليها مدام إيمان، أنكم حتى إذا كان ما كنتوش مسجلين في الصالون، حتى إذا كنت ما كنتوش مشاركين في الصالون، أما سمعتوا بيه وتنجموا تكونوا بتسمعوا بيه آخر وقت، وما في بالكمش اللي فما برشا ورشات باش يتم تنظيمها ضمن فعاليات هذا الصالون، أما تنجموا تدخلوا وتتابعوا هالورشات هذي اللي تنجم تفيدكم برشا في المسار بتاعكم، سواء كنتم انتم حرفيين صناعيين وإلا ناوين تبعثوا مشروع في الإطار هذيك، تنجموا تستفيدوا أي ما استفادة. التفاصيل إذن مع مدام إيمان المغربي. صباح النور مدام إيمان.
2: صباح النور مدام، شكرا على الاستضافة وشكرا على شكرا زيدا لمستمعي إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا بك. إذن فرصة جديدة يقترحها علينا صالون أرتيكريا ديوان الصناعة التقليدية.
2: فوالا خنذكر ساعة شنو أرتيكريا. أرتيكريا هو أول صالون مهني للصناعة التقليدية والحرف الفنية في تونس. تنظم سنويا، ينظم سنويا ديوان الوطني للصناعة التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة. السنة باش يكون بالشراكة والتعاون مع شركة معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعة التقليدية. المعرض هذا باش نحطوه في إطار وجا في سياق دفع التصدير منتوجات الصناعة التقليدية، دفع نسق التصدير في منتوجات الصناعة التقليدية، وأيضا في إطار تفعيل زاد منشور خاص بالموجه للهيكل الوطنية لتأثيث مقراتها بمنتوجات الصناعة التقليدية التونسية. دونك باش تلقاو منتوجات نتاع تزويق، منتوجات هدايا الصناعة التقليدية، ومنتوجات زاد قابلة للتصدير. اللي حبينا نحكيو عليه هما اليوم هو خصوصية البرنامج هذايا، المعرض هذايا اللي احنا نعملوا فيه ورشات عمل. ورشات العمل هذه مفتوحة للعموم، هذا نحب نأكده. ورشات العمل هذه تنظم بالتوازي مع فعاليات المعرض من نهار اثنين لنهار الجمعة، شو خليه الويكاند للزوار يتمتعوا بالتسوق متاعهم. من نهار اثنين عنا إلى غاية يوم الجمعة عنا دونك ورشات صباحية ورشات مسائية. البرنامج باش يتم إعلان عليه على عن طريق صفحاتنا الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كسوسوا الصفحة الرسمية للديوان أختيزانا ميتيي دار دو تونيزي، وإلا الصفحة الرسمية للتظاهرة صالون أرتيكريا فيسبوك وانستغرام وحتى لينكدين. دونك البرامج هذوما شنو ما بما أنه الصالون هذا يأتي في إطار دفع التصدير، دونك باش تتمحور حوله المحاور متاع الورشات اللي هما باش يكون حول التجارة الإلكترونية بيان سور، باش يكون معنا ممثل من وزارة التجارة، باش يكون حول زادة آليات صندوق النهوض بالصادرات لدعم تصدير منتوجات الصناعة التقليدية، باش يكون معنا ممثل من السيبكس. فما زادة التعريف بدليل إجراءات برنامج إيزي إكسبور اللي هو برنامج وطني للمؤسسات لتسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية
1: مع البريد التونسي هذا. أيوة
2: بيان سور مع البريد التونسي، باش يكونوا حاضرين معنا زادة ممثلين عن الإداء عن الديوانة التونسية للتعريف بالإجراءات في الإجراءات التصدير المنتوجات الصناعة التقليدية ومجالات التكوين في الإجراءات هذية. باش يكون زادة عنا ندوات حول إلا ورشات عمل حول دور الابتكار في الصناعة التقليدية، كيفاش الابتكار يطور ويفتح المجال للتصدير. باش يكون حاضر عنا أستاذة جامعية عن المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم الأستاذ اللي هي لكل دو ديزاين بحثنا في الدندان واللي احنا شركاء معاهم.
1: تعرف مهم برشا لاتولي هذي مدام إيمان من منطلق أنه كلمة الابتكار راو تعمل برشا حساسية عند الناس، يخافوا منها ويقول لك به ابتكار، شنو ابتكار؟ احنا كيفاش باش نبتكر؟ مثلا يقول لك كل شيء موجود، كل شيء متاح شفتوا في الصناعه التقليديه، منين باش نجيبها هنا؟ وشنو المقصود بابتكار؟ إجا أحضر للتولية هذية؟
2: إحنا الصناعات التقليدية التونسية قائمة على الابتكار،
1: الابتكار والتجديد.
2: ديجا باش نذكر اللي إحنا المعرض الوطني اللي تعرفوا الناس الكل هو اسمه صالون الابتكار في الصناعات التقليدية، واللي إن شاء الله قاعدين نحضروا في الدورة 43 في مارس 2027.
1: دونك أنتم أكيد في الورشة ذي باش يكون فما ديزاستوس، باش يكون فما أفكار، باش يكون فما تأطير.
2: إحنا استعنا بالجامعيين، جامعية أستاذة جامعية باش تعطي الأسس الصحيحة للابتكار، وباش يكون زادة معاها أون باراليل فما في نفس النهار فما ورشة باش يأمنها ممثلة عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إنوربي، باش الابتكار هذايا باش كيفاش نحميوه ويتسجل
1: من الأول
2: يتحمي ويتسجل، ومعاه زادة كيفاش نثمنوا الابتكار عبر التغليف والتعليب. باش يكون حاضر زادة ممثل عن الباكتيك، المركز الفني للتعب أو التغليف، اللي هي من أساسيات ساعة لا ميز أون فالور دو برودوي، وزادة من يفتح سبل للتصدير. خاطر ان برودوي ارتيزانال قد ما يكون في مثمن قد ما القيمه نتاعو ترتفع.
1: دونك مدام نتوما عطيتوا اهميه وقيمه لكل حلقه من حلقات الانتاج بالنسبه للصناعات التقليديه، من الابتكار، من الفكره المبتكره كيفاش تجي، كيفاش يولدوها، كيفاش من بعد يحافظوا عليها، كيفاش تنتجها، كيفاش حتى تغلفها وتقدمها في اطار باهي باش تتسوق بالكدا،
2: وندخلوا عمليا في التسويق، اما عبر التسويق الرقمي فما كما قلت لك وزاره التجاره، فما زاد حتى ان شاء الله باش يكون عندنا ممثل عن وزارة المرأة بخصوص يعني برنامج رائدات والا البلاتفورم هذه جديدة. فما زادة نأكد زادة فما احنا في شراكة مع مؤسسة ناشئة اللي هي تدعم الحرفيين ذوي الاحتياجات الخصوصية، دونك فما زادة عندنا فقرة خاصة باش يقدمها رئيس المؤسسة الناشئة ستارت اب هاندي سكسيس، اللي باش تحكي على الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، التشريعات والشراء المسؤول. احنا عملنا معاه قبل فهمت اكسيون كيفاش نقربوا المشترين للحرفيين،
1: كيفاش تربطوا الصله ما بينهم،
2: فوالا كيفاش نربطوا الصله، وكيفاش يخرجوا زوز ربحين. فما تشريعات اللي تخلي اللي يبيع يربح واللي يشري زاد يربح. دونك هذا الكل باش يكون موجود. الحاجه الباهيه اللي المشاركه في الورشات هذه مفتوحه للجميع، ما فماش حتى رابط مرحبا بالجميع، فماش حتى رابط تسجيل. الشوفي يكون موجود في المعرض، ينجم يواكب يحضر كسوة من العارضين من الزوار. احنا بيان سور الورشات هذية موجهة للمدخلين في القطاع، حرفيين يمارسوا في نشاطهم، وإلا ناس قاعدة تخمم، ديجا قاعدين يخمموا باش يدخلوا القطاع الصناعة التقليدية. نعطيهم بسطة، نعطيهم لمحة على كل المكونات متاع العمل ولا النشاط هذية.
1: الموعد نتاع الصالون وقتاش مدام يمين؟ ان شاء الله
2: الصالون ان شاء الله اختي كريا من 5 ل 11 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم، القاعدة واحد. باش يلقاو عدة فضاءات، اهمها كما قلنا الفضاء ورشة العمل، وزاده باش يلقاو نذكر فما نخبة من الحرفيين باش تكون موجودة، اكثر من 200 عارض في مختلف الاختصاصات. مرحبا بهم بالناس الكل، وان شاء الله تكون فما استفادة من خلال الورشات هذيا.
1: ان شاء الله الحرفيين يقتنصوا هالفرصة المميزة هذيا، راهو حقيقة وقت نقولوا فرصة ماناش معناتها نبالغوا، نعنيوا ما نقولوا، انت في عوض اللي باش تقعد تلوج وتبحث من بلاصة لبلاصة، من مركز النهوض بالصادرات لابوست في خدمة ايزي اكسبور غيره غيره غيره، واللينوربي كل شيء باش يكون موجود في الصالون هذيا، فرد مكان
2: جوست للتذكير. هو الديوان قام بحملات تحسيسيه وقاعد يقوم توا بملتقيات زاده كيف للتعريف بالبرامج هذه ايزي اكسبور، وقام بكما قلت لك حملات تحسيسيه فيما يخص تثمين المنتوجات عبر التعب او الا الحمايه والا الاجراءات الديوانيه، وخدمنا على الاقاليم الجمهوريه التونسيه الكل. اما بما انه فما عندنا صالون مهني، حبينا زاده نزيدوا نختنموا الفرصه هذيا ونزيدوا نقربوا للعباد اللي ما حالفهمش الحظ باش يشاركوا في الحملات السابقه.
1: هذه فرصه جديده،
2: هذه فرصه نتمنيو من الناس المهتمه ما تضيعهاش، على خاطر كما قلت سيادتك يعني احنا جنبناهم التعب والتنقل، جبنا للاطراف المدخله الكل، وزاد حطيناهم في الميليو الكل، يعني مع لي زارتيزون، مع اللي ناس عندها خبره، خاطر باش نجيبوا زاد خبراء في المجال، يعني حتى اصحاب مؤسسات حرفيه باش تحكي على تجربتها الخاصه.
1: تجربه مهم زاد الديتاي هذيا
2: مهم. المهم نرحبوا بالجميع وان شاء الله تتم الاستفاده كما قلت.
1: شكرا لك مدام ايمان المغربي كهيئه مدير باداره المعرض. نذكروا اللي موعد مع ارتيكريا ان شاء الله انطلاق النهار 5 اكتوبر المقبل
2: الى غايه 11 اكتوبر. مرحبا بالجميع.
1: شكرا لك مدام ايمان. مواصلين اللقاء معكم بعد قليل. موعدنا باش يكون مع فقره مفتاح نجاح باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول اطلاق الجوله الثانيه من مشروع المؤسسات الناشئه والمؤسسات الصغرى والمتوسطه المبتكره من طرف صندوق الودائع والأمانات. باش تكون معنا عبر الخط إن شاء الله مدام ناجية الغربية المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات وتعطينا كل التفاصيل على انطلاق الجولة الجهوية اللي انطلقت البارح في الكيف وناخذوا ليدات نتاع كل البقية نتاع بقية الجهات مع مدام ناجية. واصلوا اللقاء معنا في الاستماع. نكونوا سعداء احنا بذلك. توقيتنا الآن 7 دقائق بعد 11.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. النجاح يبدا بفكره حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير. تنجح، خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم، تشق طريقك وتعلم، تشق طريقك. خذ فرصتك.
2: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. وصلنا لآخر فقرة من فقراتنا اليوم، فقرة مفتاح النجاح، ومن خلالها باش ناخذوا أكثر تفاصيل على إطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة من قبل صندوق الودائع والأمانات. تفضل النجم، نسمع بعد نشارة انطلاق فقرة مفتاح النجاح.
1: مفتاح النجاح.
2: أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال سيدة ناجية الغربي، هي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حتى تقدم لنا تفاصيل حول إعلانها يوم أمس إذن إطلاق الجولة الثانية الجهوية لعام 2026، واللي بتشمل مجموعة من الولايات التونسية، والتفاصيل الخاصة بهذه الجولة وكيفاش الشباب باش يستفادوا منها نخليه وتقدم هنا مدام ناجية مباشرة. صباح النور مدام.
3: صباح النور ومرحبا بك وبكافة المستمعين.
2: أهلا وسهلا بك. إذن اليوم وإحنا على موجات إذاعة الشباب نحب ناخذ أكثر تفاصيل إذن حول هذه الجولة الجهوية الجديدة اللي تأكد أنت من خلال البارح إعلانك على انطلاقها على ضرورة والأهمية الكبرى اللي تسلطوها على الإصغاء لمتطلبات الشباب وأصحاب الأفكار لدعمهم من خلال دعم المؤسسات نتاعهم الصغرى والمتوسطة، خاصة اللي ترغب في التجديد والتطوير.
3: شكرا. هي معناها أنتم فرصتك هي تسويح، معناها أحنا البرنامج كله مبني على دعم استراتيجية وطنية للتجديد والاستراتيجية الوطنية خاصة للمؤسسات الناشئة، والهدف البرنامج الكل اللي قمنا به اللي هو تقديم آليات تمويل خاصة وتستجيب خاصة للمتطلبات مؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. معناها بدينا في المشروع ابتداء منذ 2020، معناها خاصة جزء بعد ما صار القانون الشركات الناشئة اللي هو ستارت اب اكت، اللي راهو قانون تنجم تقول الأول من نوعه في المنطقة، واللي تم اعتماده من عديد البلدان اللي خذوا التجربة التونسية. القانون وحده أعطى عديد الامتيازات للمؤسسات الناشئة، لكن الهدف من البرنامج بتاعنا هو أن نوفر آليات التمويل اللي تستجيب لحاجيات المؤسسات الناشئة، اللي مش بالضرورة بتمشي اليوم للقطاع البنكي العادي بتلقى التمويلات متاحة.

0: باعتبار اللي هي أكثرها تمويلات عن طريق المساهمة في رأس المال. وعلى أساس هذايا قمنا معناها بإطلاق عديد آليات التمويل. فما آلية الدعم اللي نعطيوها من الأول باش المؤسسة الناشئة تطور المنتوج نتاعها، ومن بعد فما آلية التمويل اللي وفرناها طريق صناديق الاستثمار. والهدف من الجولات هذوما اللي نقوموا بهم هو ان نعرفوا باليات التمويل هذه، حتى في الوقت تلقى المؤسسه الناشئه مثلا في جندوبه ولا في الكيف ما عندهاش درايه باللي قاعدين نقوموا به، وما عندهاش درايه بالصناديق الاستثمار اللي وفرناهم واللي احنا ساهمنا فيهم عن طريق صندوق الصناديق باش ينجموا يمولوا الشركات الناشئه. نمشيو للجهات ونحكيو لهم على البرنامج، نحكيو لهم على آليات التمويل، ونستنتوهم في بعض الأحيان حتى شنوما الخصوصيات نتاع الطلبات نتاعهم، ونخلو لهم باعتبار اللي عنا عديد زاد البرامج التمويل اللي موجهة لبرامج الإحاتة لبرامج التسريع وغيره. وهذا الحقيقة يظل يجب نخلقوا معناها السينرجي اللي تصير بين المكونات معناها الايكوسيستم كله بتاع التجديد، باعتبار اللي فما تكامل في العمل نتاعنا، وفما خاصه انه نحاولوا نطوعوا اليات العمل نتاعنا باش نكونوا اقرب لمتطلبات السوق ولمتطلبات الشركات الناشئه هذه.
1: شكرا لك على هاللمحة العامة مدام ناجية. الانطلاقة البارح كانت من الكيف، رزنامة الجولات الأخرى وين باش تكون، والولايات اللي إن شاء الله باش تكون حاضرة في هذه الجولة الجهوية الثانية لسنة 2026؟
0: إن شاء الله باش نكون نهار أكتوبر حاضرين في التسجيل.
1: نهار وقتاش مدام؟ سامحني تقص شوية المكالمة. نهار وقتاش في أكتوبر؟
0: نهار 6 أكتوبر نكونوا في المسير.
1: أيوة.
0: ونهار 22 أكتوبر نكونوا في قفصة. نهار 23 أكتوبر في زرديد. وفي قفصة وبتبيع احنا نحلوا موجود على الصفحات نتاعنا الرابط للتسجيل. نحلوا معناها مثلا المسير مش معناها كان ولاية المسير. الولاية مجاورة اللي تحب تكون حاضرة زيدا
1: نجم تكون حاضرة.
0: معناها معنا حتى حتى الهدف هو ان نقربوا من المؤسسات هذي، ان نحكي معها معناها كتبدا مؤسسة في توسة تحب تسجل في المسير تتفضل، في القروين تحب تسجل في المسير تتفضل، معناش حتى الهدف هو ان نقربوا لهم لماكسيموم. بعد اللي بتبيع قفصة أقرب له يمشي القفصة، واللي يلقى الزرزيف أقرب يمشي الزرزيف.
1: المهم أنه يجي، المهم أنه يمشي ويستفيد من الفرصة هذه.
0: على خاطر راهي كما قلت أنت خذ فرصتك، راهي فرصة نعطيوها للشباب على خاطر وقت نتنقلوا أحنا وسمع كابيتال اللي هما الشريك نتاعنا في تنفيذ البرنامج، لكن نهزوا معنا صناديق الاستثمار اللي مولناهم اللي هما بيدهم يبحثوا على شركات ناشئة اللي نجموا يمولوها. يعني نهزوا معنا صناديق الاستثمار اللي عندها آليات تمويل يوفروها للشركات.
1: واضح مدام ناجية. إذا البارح كنتوا في الكيف، أقرب جولة مقبلة تكون نهار 6 أكتوبر في المنستير، وإحنا إن شاء الله في برنامجنا طو نعطيه كل مرة نذكره بالمواعيد والجهات حتى يسمع أكبر عدد ممكن من الشباب ويواكبوا هالجولات الجهوية هذية. شكرا لك مدام ناجية على الوقت اللي خصصتونا باش نعود نذكره بالبرنامج هذا والانطلاق متاعه. إذا سيدة ناجية الغربي تحب تضيف حاجة مدام ناجية؟
0: لا جست معناها للمكونات الايكوسيستم الكل انهم يكونوا حاسين انهم يشاركوا في الجوله الجهويه اللي هي بتكون اثراء للبرنامج، كذلك ينتفعوا بها المؤسسات الموجوده في الجهه.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سيدة ناجية الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، قدمت لنا كل التفاصيل الخاصة إذا بإطلاق الجولة الثانية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. الموعد البارح كان في الكيف، نهار 6 أكتوبر المقبل إن شاء الله في المنستير، وتتواصل الجولات، وكانت مدام ناجية قدمت الرزنامة الخاصة بالجولات هذية في قفصة في جرجيس في المستير، أعطت فكرة عامة. شكرا لك مدام ناجية، هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم في برنامج خذ فرصتك. ما بقى لي كان نوصلكم أجمل تحية كامل الفريق، نجم الدين بن سالم رافقني في الجانب التقني، أريج في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع وبقية أوقات ممتعة على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: بوستك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم في بلاغ لها إلى عدم نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من خرق صريح لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. يوم تحسيسي غدا حول الحقوق والضمانات الإجرائية للطفل في خلاف مع القانون من تنظيم نادي الثقافة القانونية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. ويندرج هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وتعزيز العدالة الملائمة للأطفال من خلال التعريف بالضمانات القانونية والإجرائية التي يتمتع بها الطفل. ينظم المركب الثقافي الشيخ إدريس في مدينة بنزرت المهرجان الدولي لمسرح الشارع، وذلك على امتداد 3 أيام من 2 إلى 4 أكتوبر القادم. ويشارك في المهرجان 14 عرضا مشهديا من 5 بلدان، وهي تونس والجزائر وليبيا والعراق وإيطاليا. وتسلط الدورتان التكوينيتان الضوء على التعبير الجسدي وديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح. في الشأن الدولي، قررت الحكومة الموازية في السودان رفع تجميد عمل منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية وإعفاء المنظمات الإنسانية من رسوم التسجيل والدعوة إلى مؤتمر للقضايا الإنسانية. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية سعي أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مشددة على ضرورة القبول بالهدنة الإنسانية دون شروط. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروفه.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب بإجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناسيس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
9: واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة، ساعة ونص من زمان مع بعضنا في أخبار ومشاغل تعيش على إيقاعها ويعيش على إيقاعها التونسي، سواء في الشأن الوطني أو الجهوي. باش تحثوا على برشا مواضيع اليوم كما عودناكم في تونس اليوم. تحيات كامل الفريق، نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، معنا أريج في الديجيتال، معنا الفريق الفريق الكل، فريق تونس اليوم، معز العويني، فيصل، أيضا بدران، وليد نويري ناخذوه في المباشر إن شاء الله من بعد، وأيضا مكرم الهداجي. نحيي الفريق الكل، نحيي زيد الأستاذ حبيب السماوي. صباح النور أستاذ، أهلا وسهلا.
9: صباح النور، تحية لكل أحباء إذاعة الشباب واللي يتبعوا فينا. الملاحظة الهامة هو أنه الموضوع المقاربة في خصوص مكافحة المخدرات قاعدة سيرة معناها بنسق طيب، معناها تقريبا القوافل الصحية معناها ومختلف الأجراء، حتى الأجراء متاع أنه معناها إبقاء التلامذة خلال توقيت دراسي من المؤسسات التربوية هام وهام جدا، وأكيد أنه هذا الكله حزمة من الأجراءات، الناس كل يزمة تكاتف في جهودها، الأسرة من جهة، أسرة ممكن نقول الأسرة معناها بالخط الأحمر، الأسرة كيف الأسرة التربوية، وإن شاء الله.
11: وأنت مباشرة يعطيك صحة سي الحبيب، هزيتنا إلى الموضوع اللي بعد شوي باش تحظوا فيه. البارح ما فماش شكون مكتبش هبة شعبية، هبة مجتمعية في صفحات التواصل الاجتماعي على الحادثة المؤلمة جدا والفاجعة يقين، إن شاء الله ربي يشفيها، ولكن في الهبة هذه ساندوا، ولكن أيضا فما انفلات على صفحات التواصل الاجتماعي، فما إساءة لصورة بنت 16 سنة اللي صارت عليها الحادثة أكيد الأليمة. بعد شوية إن شاء الله باش نتحدث في الإطار هذي من الجانب الاجتماعي والنفسي، كيف نساند المراهق من غير ما نزيده نجرحوه. هبة كبيرة لكن ينجم يزيد يضر الضحية نفسيا، خاصة وقت تبدأ تصاور، مش أول مرة سي الحبيب، تصاور الضحية يدوروا على صفحات التواصل الاجتماعي الأخبار، الإشاعات ربما والأخبار الصحيح ما الغالط. بعد شوية برشة تفاصيل، وأيضا باش نقف زادة على بلاغ وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. حصتنا اليوم فيها الإيجابي والسلبي، من الإيجابي باش نكونوا زادة في مع الأطباء والطب في تونس، الحمد لله من تونس إلى باريس، انتخاب 6 كفاءات تونسية لأول مرأة في هيئة الأطباء في باريس. تناخذوا تفاصيل على الموضوع هذا إن شاء الله مع اللي تصدر قائمة 6 الأطباء مع الدكتور مختار زغدود. ناخذوا شنو المجلس الأطباء في باريس وأهميته خاصة على الطب في تونس، لاني في جسر التواصل ما بين تونس وباريس. أيضا اليوم باش نحاول نقف زادة في إطار تظاهرة مهمة، تظاهرة النساء والرياضة، تحديات لنفاذ ومسارات الاحتراف وقصص نجاح مع الكريديف، في التفاصيل برشا إن شاء الله. وفي نصف ساعة الأخير الكلمة الكل الناس اللي تحدثت زادة على موضوع السلامة المرورية، الفاجعة المحمدية، إلى أي مدى يدفع المواطن المترجل ثمن التهور على الطرقات، باش نتحدثوا في الإطار هذايا إن شاء الله بعد شوية. خليكم معنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في تونس اليوم، موجات إذاعة الشباب. نبدأ بالموسيقى.

0: نحييكم الكل، أهلا وسهلا بكم إذاعة الشباب، معكم في تونس اليوم. مرحبا، إن شاء الله نقول إن شاء الله لباس اليقين. قضية طفلة عمرها 16 سنة تهز المجتمع وتحولت القضية إلى قضية رأي عام. البارحة الكل تحركت على صفحات التواصل الاجتماعي تضامن مع الفتاة، غضب، مطالبة بالمحاسبة، بلاغ من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أن الطفلة عمرها 16 سنة، وأنه أيضا الملف مازال محل بحث قضائي وأمني في شبهة اعتداء جنسي. للأسف معناتها مجموعة من الأطفال، خلينا نقوله الكلهم قصر. وزارة الأسرة أيضا تأكد أنها تدخلت منذ تلقي الأشعار مع مكتب حماية الطفولة ومتابعة الضحية والتواصل مع عائلتها والتأمين الإحاطة النفسية والاجتماعية. وفي كل مرة معناتها الوزارة تدعو إلى عدم نشر أو تداول صور الأطفال ضحايا اي عنف، خاصه كي نتحدثوا على عنف جنسي.
1: راهو الاخت هند، راهو
0: في كل مره
1: راهو ممنوع تداول صور الاطفال مهما كان الموضوع، يعني قانونيا معناها حتى على المستوى القانوني
0: حرقا لحقوق الطفل،
1: يعني اتفاقي حتى ولو الاولياء نتاعهم. احنا راهو نهيبوا بالناس الكل، راهو معناها ممنوع نشر صور الاطفال في على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، فما بذلك بضحية.
0: التضامن مع الضحية مطلوب، الهبة باهية، لكن أيضا فما حاجات أخرى، فما انفلات فعلا، فما كلام مش معقول، فما الصورة اللي قاعدة تدور برشا، فما وجهة أخرى، فما انتهاك لخصوصية الضحية. وأيضا معناتها البنية هذية كيفاش من بعد عندها عائلة، عندها الأم والبابوين زادة، كيفاش باش ترجع، شنو الآثار، جروح فعلا مجروحة، معناتها بعد الناس الكل والمجتمع في الأخر لا يرحم للأسف. معناتها الموضوع هذا ندولوه نتحدثوا فيه وكذا، ولكن بعد الوجيعة تبقى الجيعة النفسية. هك علاش شكرا لي على تفاعله معنا فعلا الدكتور الطبيب النفسي أخصائي الأمراض النفسية والعصبية الدكتور طيب غضبين. مرحبا بك، أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. قضية فتاة اللي عمرها 16 سنة والاعتداء أو شبهة الاعتداء الجنسي مع مجموعة من الأطفال من القصر خلقت صدمة بالفعل كبيرة وهبة، كما كنا نتحدث منذ قليل دكتور، تضامن واسع على صفحات التواصل، لكن بعد الغضب والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي ثم طفلة ثم أسرة فما أثار نفسية فما وجيعة. هل تتعالج هذه ولا لا؟ كيفاش نتعاملوا مع أبنائنا في سن المراهقة حتى ما نقعوش في مثل هالحوادث الموجعة جدا؟ فماش تونسي ما توجعش كيسمع بالحادثة البارح. تفضل دكتور.
2: يجبنا نحط الإطار متاع النقاش متاعنا بكل برودة، بخلاف ما أنت بعيد على كل انفعالات.
0: نعم فعلا.
2: احنا تو يمس فئة من المجتمع اللي هي لا بلو فينيرابل، الضعيفة، اللي هما الأطفال. ويمس زوز حاجات اللي هما معرضين ليهم الفئة دي من المجتمع، اللي هو المخدرات والتحرش الجنسي.
0: نعم.
2: زوز مع بعض.
0: أي.
2: يتلقاو زوز مع بعضهم، معناتها هيك علاش الانفعالات متاع العباد وردود فعل كبيرة برشا، خاطر جاو زوز آفات في المجتمع مسوا أضعف فئة في المجتمع.
0: نعم.
2: هذا الإطار. من بعد نشوفوا كيفاش باش نعالجوا. ثم ثلاثة مستويات نتاع علاج، بطبيعة الحال علاج الشخص الضحية اللي هو عنده علاج خاص وإحاطة خاصة، اللي هي ضحية نتاع بالاسم الطبي هو إيتا دو ستريس بوست تروماتيك، ستادير الصدمة ما بعد الحالة النفسية ما بعد الصدمة.
0: إيتا دو
2: ستريس بوست تروماتيك هذه عندها علاج خاص وإحاطة خاصة. من بعد نجي للمشكل كيفاش باش نعالجوا الحكاية دي في نطاق المجتمع، مش كان الشخص في المجتمع. أنا نكلف المسؤولية الأولانية للأولياء، خاطر هذيك البيئة الأولى اللي تربى فيها الصغير. يبدأ عنده المناعة في التربية، المناعة ضد المخدرات وضد الخلط في الدار. نجيش أنا بعد نحاسب المكتب والشارع. هي البيئة الثانية والبيئة الثالثة. البيئة الأولى الساعة في الدار
0: العائلة،
2: تربيوا على صغارنا على معناتها التواصل هذوما بتاع الفيسبوك واليوتيوب ما عندهمش حق يستعملوهم، ما عندهمش حق يتفرجوا في أي محتوى. الانفلات هذايا هو سبب زاد باش يروج للصور هذه والاستهلاك والبرشة حاجات اللي هي مش متاعنا. دونك من الدار تبدا الوقايه، تبدا من الدار على شنو نربي اولادنا. هذاك اللي احنا مش نخرجوهم بعد كيفاش باش يتفاعلوا مع المشاكل. من بعد يجي للمدرسه، المدرسه دورها مش كان دور باش يقري للف معناتها الابجديه والنحو والصرف والحساب، دورها تربوي. ماذا بينا لو كان الحصص والمواد التربويه تاخذ قصه لاباس به اكثر من المواد العلميه اللي في كل وقت في بالانترنت ينجم يقراها.
0: نعم.
2: بعد يجي المجتمع، هو المجتمع صار في الفتره الاخيره العشر سنين الاولانيين بتاع العشريه الاولى بعد 14 جانفي، العشريه هذيك كان ممنهج اللي هو تسريب المخدرات في المجتمع. ممنهج، خاطر مجتمع اللي تخدروا لازم تعمل بيه اش تحب، تهزوا يحارب، تهزوا يسرق، تهزوا يعمل كونترا، تحس يولي مخرب، لازم تعمل بيه اش تحب. ولهذا العلاج يكون انديفيدوال شخصي تربوي وسياسي.
0: صحيح.
2: هو بالمستوى الاول.
1: هو دكتور اللي معناها الفداحة متاع الفعل متاع بعض الشباب، أنه ثم حدود أحيانا نحن، لكن الهول متاع الجرم اللي وقع هذايا معناها هذا هو اللي يزيد معناها على المستوى الاجتماعي، معناها يأثر
2: الهول جاي من التضاعف متاع زوج هفات هفات في أضعف نقطة في المجتمع اللي هو الجنس والمخدرات.
0: نعم.
2: لك عليه أعطات صدى كبير
1: لحكاية. معناها احنا عنا ضعف سواء على مستوى الأسرة وعلى مستوى المدرسة والمجتمع في الإحاطة بالشباب متاعنا، وأكيد الانفلات قلت عليه والله هذاك هو التشخيص الصحيح، أنه معناها تونس عاشت تحت معناها يعني ترويج كبير للمخدرات، وأنا دون رقيب ودون وأنا انفلات كبير.
2: الحدود متاعنا فك العشرية هذيك كانوا يدخلوا الإرهابيين والسلاح والدروب.
0: نعم. أيه. واضح الصور والبنية هذه للدولة، صفحات التواصل الاجتماعي للأسف الهبة فيها البيه وفيها الخايب، معناتها أيه. المجتمع يساند من غير ما يعاود يؤذي فعلا، لأنه صور البنت هذه دارت برشا البارح، وامها معناتها الميكرو ما نعرفش الصفحات.
2: يجيب كل انسان يهبط هذا يستنى باش يمثل اكثر عدد ممكن واللايكات اكثر،
0: وهذا معقول؟ هذا معقول
2: نتاع معقول.
0: نعم. كيفاش
2: النفسيه نتاع ما يغذيهاش على حساب معناتها وجيعه الاخرين؟
0: نعم. بنت كيما هذه، وخلينا نرجعوا للبنت وما بعد الصدمه، كيفاش المعالجه النفسية؟ هل يمكن أن تتعافى البنت هذه؟ هل يمكن أن ترجع باش تقرأ، ترجع باش تقف على ساقيها؟ إن شاء الله ربي يشفيها دكتور.
2: المعالجة قد ما تكون سريعة قد ما تكون مفيدة أكثر.
0: أي؟
2: من بعد الظروف اللي صارت فيها الحكاية، هل ترى صارت تحت ضغط عنف وتهديد؟ أي. ولا صارت كما نقولوا احنا تحت فعل مفعول المخدرات اللي صار، مش كيما واحد تهدد بسلاح، معناتها يولي الاغتصاب ما عادش يتحس قد التهديد في انه انسان حياته في خطر. هذو من العوامل اللي يخليوا الحاله اللي باش نعالجوها. يا هل ترى هي حاله تخص التحرش الجنسي برك، ولا تخص اللي انسان حط فيه حياته في خطر؟ المقاربه ما تكونش نفسها هي.
0: نعم.
2: في العلاج اللي يبدا بكري في الاحاطه النفسيه للضحيه هذه.
0: يعني
2: اي
0: العلاج الضروري، علاج سريع، يعني نتحدث عن العلاج النفسي احنا تو
2: نتحدث شويه بالادويه، اما هو اساسا نفساني.
0: نفساني. نعم.
2: أيه.
0: إن شاء الله ربي يشفيها. ما نعرفش كلمة للأولياء اللي يسمعوا فينا دكتور من عن سيادتك، وأنا أمس كنت في حوار في قابل نقاش في الموضوع هذايا، كيفاش حصانة النفسية لأبنائنا معتها صد منيع الكل سلوكيات محفوفة بالمخاطر. كلمة من عندك حتى نكمل معك، وشكرا عليك على التفاعل دكتور.
2: أنا نحب نعاود ونذكر ونكرر ولو نقلق، اللي الوالدين هم المسؤولين الأولانيين. خاطر كي تبدا المناعه الايمونيتي المجتمعيه من عند الوالدين حتى صغيرك يتسيبوا في المجتمع اذا عنده المناعه.
0: نعم.
2: اما انت كي تسيب وقال شنو حر ومدلل وكذا ما عطيتوش مناعه.
0: سامحني الاب وين لهنا حتى اذا كان فما حاله طلاق الاب يبقى هذيك بنته، وين الاب لهنا في علاقه بنته؟
2: اي الاب واش نعطي حاجه اللي هي يمكن مش تصدم البعض. صورة الأب عند الأطفال بالطلاق ولا بدون طلاق، صورة الأب تتعدى على الفلتر تاع الأم. ينجم يكون الأب معناتها عنده وقفة صارمة ومسؤول. إذا الأم تكسر له كلمته ولا ما تعطيش قيمة للموقف نتاعه، ما تساندش ولا تعكس التصرف نتاعه، الصورة نتاع الأب تهتز.
0: نعم.
2: اللي هو في الأخر حتى لو كان يكون مسؤول يسلم خاطر يراه ثم شكون يكسر وراه قاعد يهدم. الانسجام في المواقف
1: معناها التماسك الأسري هو الحل، يعني هذاك هو التماسك الأسري.
2: لا والانسجام نبداو الزوج متفاهمين شنو هي مصلحة الصغار حتى. نعم. كان متفاهمناش
1: حتى خلاف ما يوقعش قدامهم.
0: نعم.
2: ككهود نرحموا ما نفهموش ونتعارك ولا نضاربوا. أما فيما يخص تربية الصغار نكونوا على فرض منهج.
0: نعم.
2: إذا البو يقول مثلا ما ثماش خروج للشارع بعد الستة متاع والسبعة متاع العشية ما تجيش لهم تخرج بسرقة مثلا. تولي السلطة الأبوية تطيح في الماء ولو هي صارمة. فهمت؟
0: واضح واضح. إذن شكرا ليك. العلاج النفسي العاجل للبنت هذه ضروري جدا. شكرا
2: في
0: ليك
2: أقرب وقت.
0: في أقرب وقت هذا هو، حتى إن شاء الله ترجع تتعافى. شكرا ليك الدكتور النفسي الأخصائي في الأمراض النفسية والعصبية دكتور طيب غضبان، تحياتي ليك. شكرا ليك على التفاعل معنا أيضا. شكرا ليك، مرحبا بك، وسعيدة بحضورك معنا اليوم. الأخصائي الاجتماعي سي رضوان الفارسي رئيس جمعية أولادنا حاضر معنا. سي رضوان مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: تحياتي لك أختي هند وتحياتي لجميع ضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا بك سي رضوان. أكيد أنت في الجمعية والعمل متاعك الماراتوني في ديما، ولكن صدمة البارح اللي صارت على صفحات التواصل الاجتماعي منذ قليل، كان حاضر معنا الدكتور النفسي طيب الغضبان ونقاط مهمة زاد أشار لها من الجانب النفسي من جانب التعاهد، لكن من الجانب الاجتماعي هل فعلا احنا في أزمة قيم اليوم؟ هل إنه العائلة والأسرة اللي لام عليها الدكتور منذ قليل أيضا هي مثال من الأمثلة اليوم ما عادش قايمة بدورها؟
3: وأنا ممكن نحب نعرج على نقطة مهمة، إنه الطفل وإلا الطفلة اللي تعرضوا للعنف هو ضحية، معناها ما نجموش حتى بحال من الأحوال إن نحملوه مسؤولية اللي تعرض له مهما كانت الظروف والملاطفات. ممكن كما كان يحكي الدكتور بالنسبة لي الأولوية في مثل الحالات هذه إنه حماية الطفل ولا الطفلة اللي هي ضحية، ماذا بينا ضمان سلامتها النفسية والجسدية بالطبيعة، وتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة لها ولعائلتها. راهو اليوم اللي صار على الطفلة الضحية، واللي أنا ماذا بيا نوصي إنه عدم تداول اسمها، عدم تداول الصور نتاعها، عدم تداول الفيديوهات نتاع الأم نتاعها، لأنه احنا تو في تخميرة للأسف، وهالتداول نتاع المعطيات الشخصية
0: ككل مرة.
3: اليوم يؤدي بالضرورة إلى الوصم الاجتماعي والأذى النفسي الإضافي للطفل وقت يخرج من حالة نتاع اللي هو فيها توا. كيف اليوم الصغير يكبر وما ينساش اللي يتعرض له نتيجة معناها للظروف الكل. هنا راني ما نحب حتى حد يتباح الفضاء العام ويقول لا خاطر لبست هكا ولا اش خرجها في الوقت هذاك، وهذايا كله ماهوش من حق حتى حد انه يصادر ولا يعزل المواطن لخاطر هو عنده أفكار مرضية، على خاطر هو عنده سلوكات ماهيش سوية. دونك المشكل في الطرف الآخر مش فيها أنا. أنا من حقي اليوم نخرج في تونس، تونس ذات الأمن أون برانسيب، واللي الحقيقة في الوضعية هذه نشوف ما فماش أمن. 48 ساعة حسب ما هو متداول باش يتفاعلوا، ولا 48 ساعة قالوا لها ونرجعوا ندوروا على الطفلة حسب ما هو متداول، لأنه الحقيقة ما نجموش أن نبخسوا الدور الكبير يقوموا به الإدارات الأمنية.
0: نعم.
3: في الحماية العامة وتوفير الحماية.
0: نعم.
3: كيف اليوم المقاربة عمرها ما كانت مقاربة أمنية في القضايا كل سواء في التهليك وإلا
0: في كل القضايا. نعم ما عادش مقاربة أمنية فقط فعلا. أي
3: للأسف والله أنا احنا الجرح في الأسوسياسيون بقينا بليكو طوال داخ باش نخرجوا بيان، نكون بيان يحترم فيه الأطراف الكل. لكن اليوم مازلت عنا بعاد على ثقافة التبليغ على أنه ظاهرة العنف المسلط على الأطفال، ظاهرة التبليغ في حد ذاته والإشعار مع الناس، مازلت أنه من الربي فيه، وإلا معناها الاعتداءات متوفرة في الفضاء العام، حتى الأعراض موجودة بطريقة أو بأخرى، معناها اليوم نتبيح وعرض عائلة وبعد نقول لك ليه والله غالطي وإلا دونك وهذا اللي بعد ما تنجمش تصلحه. هنا اليوم نقول فما أزمة أخلاق مش مربوطة بالدين، راهي الأخلاق في علاقاتنا كل، معناها للأسف فما أزمة كبيرة، وما نحطش اللوم على العائلة على خاطر الراعي للحقوق هي الدولة والحريات هي الدولة، الدولة وقت تحط ضوابط معينة اليوم حتى حد ما عادش يشرع لتكسير الضوابط هذه.
0: نعم واضح،
1: هو اكيد
0: اخر دوله معنا سي لحبيب سي رضوان،
1: ثم انحدار قيمي والموضوع والله حتى على مستوى الناس اللي تقول تخرج في الليل، راهو المنطقه هذه من لاسين ولا حتى المناطق الشعبيه تخرج في الليل، راهو امن منها حتى لهيك الامن الاجتماعي، والناس الجيران تحافظ على بعضها كما كنا في الحوم الشعبيه، راهو الناس تحافظ على بعضها، هيك بنت فلان وهيك بنت فلتان، يعني معناها هذا هو السياق العام والسياق السليم اللي نعيشه فيه يوميا، معناها سواء صيف ولا شتاء، وانه معناها ثم وضعية اجتماعية معناها فيها هشة كما نقولوا انحدار قيمي.
0: نعم.
1: معناها هذا هو الخطر الكبير اللي معناها إذا كان يتربى من الأول، خاصة ودخلت وسائل التواصل الاجتماعي أخر رضوان اللي معناها دخلت على الخط، ولد هي تساهم في يعني في
0: شريك.
1: الانفلات هذايا
0: شريك. نعم فعلا،
3: هو إنا مدام هند ممكن نشير على النقطة هذه وتتعلم على
0: سلاح بيب
3: كريم. نعم. سلاح بيب دونك انا راني ضد وسط الاجتماعي لاي منطقه، معناها ما نجمش نقول ان الملاسين راهو يصير فيها كان العنف، بالعكس انا معك في الحبيب يقول راهي ثم لحمه نتاع المواطنين في الجهات هذيك.
0: نعم.
3: ما نجموش ثم حادثه صارت والا حادثه معدوله والا كيف اللي هي واجهتنا كل، راهو ماناش مختلفين فيها، لكن راهو المناطق الاحياء ذات الكثافه التقنيه واللي يعيشوا هجات اجتماعيه راهو فيها لحمه نتاع تعايش ثانيه به. انا ثم نقطه اخرى اللي ممكن تبدا لازم نسير عليها، خاطر هي تنجم تكون من بين الاسباب لاني انا معناها ما نلقاش حتى عذر للعنف، لانه احنا في الجمعيه التونسيه ولادنا كما تعرف نطيروا في مركز ايواء للنساء ضحايا العنف، ونعرفوا شنو معناها مراه ضحيه ولا ناجيه من العنف تخرج من الوضعيه اللي فيها هي، لكن راهو فما حاجات اخرين اليوم. علاش سمعت ضيفه من لول يحكي على المخدرات ويحكي على انه اليوم نعملوا في الوقايه في المؤسسات؟ إيه تمحني، وكيفاش دخلت هي المخدرات؟ تمحني أنا يعني اليوم نمشي للوقاية بعد ما وطلت ونعمل شوية تاور وندور في الشوارع ونتحدث، وإلا دونك نناقف النزيف نقصه من اللول من ندخل هو والرؤوس الكبار اللي هي الحيتان اللي قاعدة توزع في السموم لأولادنا. دونك أنا من منبركم هذا أول حاجة باش ما نستأثرش بكلمة، فقط عندي زود
0: توصية ونكملوا. نعم.
3: أي توصية للعائلة إنه العائلات اليوم الوقوف مع أي مع الطفل الضحية استماع ليه بهدوء بربي دون ما تلوموشه وإلا توبخوه ولا علاش لبست ولا علاش خرج، وتحميله مسؤولية اللي صار. كيف ضرورة إنه الطفل يحس روحه محمي في عائلته، وقت اللي يحس بالأمان ما يخرجش للشارع إلا وجع ليه.
0: نعم.
3: وقت اللي يحس روحه بوه ولا أمه ولا أخويته سمعوه دونك يحس بالأمان. كيف نتجنبوا انه نحكوا على مع الطفل الضحيه ولا نتجنبوا انه نحكوا على الحادثه برشا مرات ونعاودوا قدامه المعلومات كيف بالنسبه لمؤسسه الدوله؟ راك انت مطالبه يا دوله بضمان حمايه الطفل نتاعك بشكل عادي، توفير الاحاطه هذيك متفقين فيه، لكن بدا الحقيقه انا نشوف تبينها بك توا مشكل، معناها من البارح صارت الحكايه، مش اليوم.
0: نعم. احنا الو
3: الحوادث اللي يصيروا وتتفاعل بقوه معناها وتحبط الاخطائين الثانيين وغيره. لكن حسيت هالمره هذه متاخره شوي.
0: نعم. شكرا لك سي رضوان، يعطيك الصحه سي رضوان الفارسي، طبعا الاخصائي الاجتماعي ورئيس جمعيه اولادنا. شكرا على حضورك معنا، فعلا وديما كلمه نوجهها للناس راه في كل مره تتعاود حتى نكمل والوقت ضيق، معناتها ما نجمش نحكوا اكثر الموضوع هذا، الموضوع الكبير برشا بربي مش بعتوش من تداول الصور في كل مره. سي رضوان سي الحبيب في كل مرة، في كل مرة مش أول حادثة صارت هذه، لكن كل حوادث مختلفة على ضحايا صغيراتنا، والصور قاعدة تدور والكلام والناس تخرج بالميكرو، ما نعرفوش صفحات تخرج بالميكرو يستجبوا في الأم في وضعية ربما ما تنجمش تحكي، وربما تحكي في كلام ما هوش صحيح ولا بطريقة معناتها. إن شاء الله ربي يهدي، حافظوا على صغيراتكم، حافظوا وزاد عام الجانب الناس اللي معناتها تنشر برشا في تصور في الإشاعات، يزيونا في كل مرة نستغلوا مثل هالضحايا هذايا، يزيونا في صفحة التواصل الاجتماعي فعلا،
1: الشخصية لا من جانب اتفاقية حقوق الطفل، لا من جميع من جانب الأخلاقي، من جانب الأخلاقي احنا مدعوين أنه نأزروهم هذوما في محنتهم في هذه يعني، ونحاولوا أنه يعني ما ندولوش، خلي القضاء ياخذ مجراه وخلي المجتمع زاد يقوم دوره.
0: هذا يا هو. شكرا لك سي الحبيب، خليكم معنا بعد شويه نواصل في تونس اليوم، خلينا نعملوا وقفه موسيقيه ونرجع بعد شويه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. نص نهار واربع دقائق ويلتحق بينا وليد نويري. صباح النور وليد، أهلا وسهلا.
1: صباح الخيرات ليك أنت، صباح النور للأستاذ وللي يسمعوا فينا الكل، إن شاء الله نهاركم زين.
0: يلا الاقتصاد معك.
2: الاقتصاد اليوم.
1: اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار صادقت على إسناد هذه الحوافز لفائدة زوز مشاريع ينشطوا في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت ثلاثة ملفات لعدم استيفاء للشروط القانونية المطلوبة حسب بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للاستثمار. جاء هذا خلال الجلسة الثالثة للجنة لسنة 2026 اللي عقدت البارح برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للاستثمار جلال الطبيب، واللي نظرت في خمس ملفات بقيمة استثمارية جمهورية تفوق 100 مليون دينار. ومن المنتظر أنه تساهم هذه المشاريع المعنية في أحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها زوز مشاريع تم إنجازها بمناطق التنمية الجهوية. نحكيه على المبادلات التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال سنة 2025 واللي تجاوزت عتبة 1.1 مليار دينار تونسي وبلغت 1.144 مليار دينار بالضبط مقابل 964 مليار دينار في 2024، سجلت نمو بنسبة تقارب تقريبا 18.6%. الصادرات التونسية نحو المملكة السعودية سجلت ارتفاع هام، تعدت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276 مليون دينار في 2025، يعني فما زيادة تقارب 136%، وهذا مؤشر على تنامي حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية وتوسع فرص النفاذ إليها حسب إحصاءات مركز النهوض بالصادرات. هذه الديناميكية تتزامن مع مشاركة 20 مؤسسة تونسية تنشط في قطاع الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية، تشارك في الدورة الثانية من الصالون الدولي للأغذية والمشروبات اللي ينتظم من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في مدينة جدة، والمعرض يعد من أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمملكة. وهذه الدورة تجمع أكثر من 1000 عارض من أكثر من 95 دولة، وتعرض ما يزيد عن 100 ألف منتج غذائي ومشروب حسب توقعات، بحضور أكثر من 25 ألف زائر من المهنيين وصناع القرار. نحكي توا على ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد التونسية اللي يرتبط بالسياحة والسفر، واللي ما يقتصرش على العائدات السياحية اللي تم احتسابها واللي عادة ديما نذكرها، بما أن التوانسة زادة ينفقوا بدورهم أموال على خدمات السفر. النفقات هذه تشمل خصوصا السفر لأغراض مختلفة، أغراض مهنية، السفر لأغراض شخصية، وأيضا ثم مصاريف التعليم والتحويلات المرتبطة بالإقامة لأداء الحج والعمرة. حسب أرقام أولية انشرها البنك المركزي التونسي، التوانسة أنفقوا 1680 مليون دينار في الثمانية شهور الأولى من سنة 2026. للإشارة، 841 مليون دينار من هذه النفقات تم صرفها في إطار المنحة السياحية، تقريبا النصف بالضبط. للتذكير، سقف المنحة السياحية في تونس، وهي المبلغ بالعملة الأجنبية اللي تسمح الدولة للمقيمين التوانسة بشراء أو تحويله إلى الخارج لتمويل السفر أو الإقامة أو النفقات خارج بلاد، يبلغ 6000 دينار سنويا لكل شخص أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، سواء تعلق أمر بالسياحة أو الدراسة أو العلاج الطبي أو غيرها من التنقلات الشخصية. نمشيو للمؤشرات المالية ونبدأوها بمؤشر تونانديكس في بورصة الأوراق المالية بتونس اللي يوصل حاليا إلى النقطة 18336 بانخفاض ب 0.18% مقارنة بإقفال حصة البارح. 46 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 14 يعرفوا ارتفاع، 21 في انخفاض، 11 دون تغيير. وإلى حد الآن تم تبادل قرابة 200 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل ل 2.7 مليون دينار من خلال 850 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات شركة بنك تونس العربي الدولي ب 714 ألف دينار. أكثر شركة تم تداول سهمها شركة البنك العربي لتونس ب 56 ألف سهم. أهم ارتفاع كان لأسهم شركة بيست ليز ب 4.4%، وأهم انخفاض كان لأسهم شركة بهاش ليزينج ب 4.3%. الأورو اليوم صباح بثلاثة دينارات و371 من المليمات، الدولار بزوز دينارات و970 من المليمات. احتياط العملة الصعبة يواصل الاستقرار في مستوى 96 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة، تراجع مقارنة بأسعار البارح، 93 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للنفط الخام، ومزيج برانت يوصل حاليا إلى 98 دولار للبرميل الواحد. تعرف منصة شيئين تشري منها ولا لا؟ خاطيك
0: الحق ما لا
1: خاطيك، احنا من جينيراسيون نمشي وقلبه ونكشحوا على السوق
0: ونكشحوا خاصة ناي
3: اللي ما تشوف بعينك
1: اللي ما تشوف بعينك. منصة شيئين اللي تأسست سنة 2008 في مدينة نانجينغ الصينية وبدأت توسعها العالمي في مجال الأزياء عبر الإنترنت. في عام 2012 كانت أطلقت مبيعاتها الإلكترونية في الولايات المتحدة وأيضا في أوروبا، وسعت منتجاتها في 2015 لتشمل فئات أوسع من الموضة، وفي سنة 2022 بلغت قيمة الشركة حوالي 100 مليار دولار خلال إحدى جولات التمويل قبل ما تطرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ في سبتمبر 2026، يعني منذ أيامات، بقيمة تقارب 26.5 مليار دولار. علاش هالمقدمة الكلكة؟ لأنه أخبرنا يتعلق بهذه الشركة وأسهم هذه الشركة اللي هم هبطت تقريبا بما يصل إلى 12.1% إلى أدنى مستوى قياسي بعد ما أعلنت الشركة تراجع أرباحها التشغيلية بنسبة 53% في النصف الأول من العام في أول نتائج مالية لها منذ الإدراج في بورصة الأوراق المالية في هونغ كونغ. هذا الهبوط أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 16.8 مليار دولار مقارنة ب 26.5 مليار دولار اللي كانت عند الإدراج، وسط ضغط من ارتفاع التكاليف وضعف الطلب وتراجع هوامش ربحية. مؤشرات أولية تشير إلى استمرار الضغوط في الربع الثالث مع انخفاض مبيعات شيئين في الولايات المتحدة بأكثر من 10%، فيما حذرت جيفريز اللي هي مؤسسة عالمية مستقلة للخدمات المصرفية والاستثمارات وأسواق رأس المال واللي تقدم خدمات الاستشارات المالية والبحث الاقتصادية وتغطي الأسواق العالمية بما فيها المنطقة العربية. جيفريز حذرت من أنه تقديرات أرباح الشركة لعامي 2026 و2027 قد تكون متفائلة في ظل ضغوط إضافية على الهوامش.
2: الاقتصاد اليوم.
0: شكرا وليد، يعطيك الصحة، تنويعة كبيرة كما عودنا،
3: وجبة اقتصادية متنوعة وثرية. أي ثم تقريبا زوز ملاحظات. الموضوع الأول هي هيئة تونسي للاستثمار اجتمعت ونضت في 5 ملفات تقريبا معناها مشاريع هامة كما 100 مليون دينار، وافقت على مشروعين، وإحنا كي نقولوا ورفضت ثلاثة، كي نقولوا إحنا مشاريع في مناطق التمجية وفي حوافز يعني اللي باش نحاولوا أن اندماج الاجتماعي وللمناطق اللي يسميوها مقصية.
0: أما نعم.
3: الثلاثة مشاريع اللي مقاش أخذها راهو باش توقع عليها ملاحظات ويجم في في في مرحلة قادمة ياخذوها. الجانب الثاني هو العلاقات الاقتصادية مع السعودية والسياسة الاستراتيجية لتنويع الأسواق هامة جدا، وهذا وبالعكس هذا المشاركة التوانسة في المعرض هذا معرض هام تقريبا فيه 25,000 زائر من شأنه أنه يزيد يدعم الخطوة هذه، وإن شاء الله تتوسع الصادرات متاعنا.
0: نعم
3: إن شاء الله.
0: يعطيك صحة سيلا حبيب، شكرا لك وليد نويري، غدو إن شاء الله في نفس الموعد، خليكم معنا، نواصلوا بالموسيقى.

0: تتويج مهم جدا. الأسبوع اللي فات تم انتخاب 6 أطباء تونسيين لأول مرة لعضوية مجلس هيئة الأطباء بباريس، وكان على رأس القائمة الدكتور مختار زغدود في من تونس إلى باريس، كفاءات تونسية متميزة. وبش نتحدث في الإطار هذايا، هل المقاعد اللي افتكت طبعا بعد الانتخاب، 6 تونس من الأطباء أكيد في هيئة الأطباء بباريس مش حاجة سهلة، وشنو يعني هذا؟ خلينا نفهمه أكثر الموضوع مع الدكتور مختار زغدود اللي حاضر معنا، كفاءة من الكفاءات التونسية. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا. دكتور حاضر، مرحبا. ألو ألو، يلا تقص التليفون، ما نعرفش ناخذه بعد شوية أكيد نفهمه أكثر أهمية الاستحقاق هذايا. سي الحبيب،
1: حضور متميز، معنا الكفاءات متاعنا.
0: نعم، نواصلوا بعد شوية معكم، يلا موسيقى ثم نرجع.

0: يلا نواصل معاكم الدكتور مختار الزغدود من طبعا من المنتخبين في مجلس هيئة الأطباء بباريس. ناخذ أكثر تفاصيل كما قدمت منذ قليل وأهمية طبعا حضور 6 أطباء توينسا في المجلس هذا. يا دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وبكل المستمعين وبإذاعة الشباب وكل الشباب.
0: إن شاء الله ألف مبروك لكم دكتور، 6 أطباء أكيد في هيئة الأطباء بباريس. ما نعرفش نفهموا أكثر الهيئة المجلس الأطباء بباريس، أيضا الاستحقاق لأنتم كتوينسة موجودين في الهيئة، شنية أهميتها خاصة على المنظومة الصحية في تونس؟ تفضل دكتور.
1: شكرا لك على الاستضافة. هو بالنسبة لنا في باريس عمادة الأطباء هي عمادة الأطباء هي هيكل،
0: أي
1: عنده ميزة أنه معناها تاريخيا من أهم الهياكل في عمادة الأطباء في العالم.
0: أي
1: وهو نحن لأول مرة ترشحنا، قمنا عملنا قائمة وانتخبونا الأطباء في فرنسا، بارك الله فيهم. نحن محطة ثقة الآن. ما معنى الهيئة هذه؟ هذه المجلس هذه متاع العمادة الأطباء، الأطباء اللي فيه هم من يدافعون عن المهنة، هم غاديك يدافعوا على مهنة الطب وعلى الأطباء اللي هم متسجلين في باريس. ولكن أيضا عندهم دور آخر، هو دور في تطوير القوانين داخل العمادة والعمادة عندها علاقة، عمادة الأطباء بوزارة الصحة، وعندها علاقة أيضا بصندوق التأمين اللي هو أكبر حاجة في فرنسا، صندوق التأمين على المرض، صندوق التأمين على المرض. إذن هي عندها دور إداري وعندها دور قانوني وعندها دور في أدبيات الطب بين الأطباء، وكذلك عندها دور معناها اقتصادي في التأمين وفي تغيير معناها العيادات نتاع الأطباء، قداش يوليو قداش يبقى بالزيد. أيضا يدخلوا حتى في بعض الأدوية وغيره، عندها برشا معناها. إذا هي المهمة نتاعها الكبرى هي توظيف هذو الأطباء هؤلاء للدفاع عن المهنة الطب في باريس وفي فرنسا، وكذلك عن تطويرها. علاقتها بالعالم الخارجي ما هيش علاقة كبيرة، راهو احنا معناها شرفنا الأطباء التونسيين انهم يكونوا في الهيئة، ولكن تعمل علاقات مع عمادات اخرى في العالم مثل عمادة الأطباء في تونس ايضا.
2: والله نهنيوك دكتور، وهذا تألق لتونس، وأنه الإطارات متاعنا سواء المختلف ميديو خاصة الإطارات الطبية وحتى الشبه الطبية تبارك الله متألقة، وهذا
1: صحيح. حتى الشبه الطبية حتى احنا موجودين بكثرة ومتميزين أيضا،
2: متميزين، وهذا يأكد. هل أنه معناها مساهمتكم هذه معناها في التشريعات، يعني مثلا موضوع الصحة الرقمية وغيرها، تجم كذلك تفيد تونس معنا بتجربتكم؟ أكيد
1: إن شاء الله بإذن الله، لأن هذه تجربة قدك إن شاء الله باش نعملوا علاقات مع عمادات الأطباء، منهم عمادات الأطباء بتاع تونس.
0: نعم، حتى من خلال تلك المؤتمرات والملتقيات، يعني والمهم جدا اليوم القطاع الصحي في الإطار هذا يا دكتورة.
1: نعم مهم جدا. نعم. هي زاوية صغيرة ولكنها زاوية مهمة جدا.
0: نعم
1: هي تعتبر من أهم الزوايا الآن في بلد.
0: نعم هذا هو. ما نشدوكش أكثر، نعرف أنت في طريقك إن شاء الله باش تسافر بعد شوية. شكرا ليك وإن شاء الله ألف مبروك للمجموعة.
1: شكرا
0: الكل،
1: شكرا لكم جميعا.
0: شكرا، يعطيك صحة دكتور مختار، شكرا لك. كفاءة من الكفاءات التونسية في قطاع الطب دكتور مختار زغدود، إن شاء الله ألف مبروك لك أنت وكل الأطباء، 6 أطباء أكيد في المجلس هيئة الأطباء بباريس. تحياتنا لك دكتور. اليوم باش نكملوا استثنائية، باش نكملوا اللقاء نص نهار ونص. سي الحبيب كملنا، شكرا لكل الفريق، تحياتي لك سي الحبيب السماوي اكيد ديما حاضر معنا في التحليل كل اخبارنا واللي قدمناها اليوم في تونس. شكرا لنجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، ايضا اريج وكل الفريق بدران ان شاء الله الميكرو تروتوار غدوه ان شاء الله نسمعوه مع وصال، ايضا فيصل ومعز، تحيات هند السعيدي، شكرا لكم، الى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
2: شباب من تونس.
4: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. أكدت الأستاذة في الطب والمنتمية إلى فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة الدكتورة حبيبة الميزوني أنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الوطنية الرقمية لصحة المواطن صحتنا. وقالت الدكتورة الميزوني اليوم بمناسبة افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 الذي تحتضنه تونس بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، قالت إن بوابة صحتنا في طور التدقيق على مستوى السلامة، وبيّنت أن عملية التفعيل ستكون بصفة تدريجية. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي مبادرة التحدي التكنولوجية الاجتماعية 2026 الرامية إلى توظيف الابتكار الرقمي في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين النفاذ العادل إلى الخدمات الاجتماعية في تونس. وتستهدف المبادرة المبتكرين والمطورين والمؤسسات الناشئة ومكونات المجتمع المدني بهدف تشجيعهم على تقديم حلول تكنولوجية تستجيب لعدد من الأولويات الاجتماعية في تونس. تحتضن مدينة الحمامات أيام 26، 27، و28 من أكتوبر القادم ملتقا بعنوان ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد، تنظمه هيئة المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات. ويبحث الملتقى سبلات توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية ومواكبة التحولات التكنولوجية، إلى جانب التعريف بأبرز الاستراتيجيات الأدوات التعليمية المبتكرة. ويمكن للمهتمين بالشأن التربوي التسجيل للمشاركة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للغرض. في الشأن الدولي، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 16 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أورده مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية سعي أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان توسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان، مشددة على ضرورة القبول بالهدنة الإنسانية دون شروط. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: RG Music Playlist.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية اجتماع إجماع على أهمية التجربة التونسية وقريبا مشاريع مستقبلية في هذا المجال. تحت شعار صحتك أولا، تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. بداية من الغد انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي، عافى الله الجميع. بمشاركة أكثر من 30 دولة، انطلقت اليوم فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية لتتوصل إلى غاية 1 أكتوبر بحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لنجاة حسنة أن يوم المؤتمر سيسفر على اعتماد إعلان تونس الذي سيركز على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي.
3: يوم الاختتام باش يكون فيه إعلان تونس فيه المبادئ الكبرى الرقمنة، أهم شيء تكون فيها ثقة الطبيب والإطارات الشبه طبية وثقة المريض كذلك، تكون فيها الإنصاف، هي طريقة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية في جميع المناطق، تكون فيها كذلك احترام المعطيات الشخصية وحمايتهم، وهنا تجي الأمن السيبراني والسيادة الصحية على المعطيات وتطوير الذكاء الاصطناعي في الصحة بالمهندسين والأطباء التوانسي.
2: كما شدد وزير الصحة مصطفى الفرجاني على ضرورة أن تشمل فوائد التحول الرقمي المناطق الداخلية، مشيرا إلى أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية رقمية في ظرف سنة من انطلاقه.
3: الرقمنة ولا التكنولوجيا ولا الذكاء الصناعي الهدف هي شنو باش تزيد المواطن خاصة في المناطق الداخلية، ولا وقت لي يربح فلوس التنقل ويربح كستريس باش يتنقل ويشوف طبيب اختصاصي. والحمد لله تونس عندها تجربة في المستشفى الرقمي في ظرف عام، خاصة في السكانير عن بعد، أكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام كيف التقصي بالماموغرافي، وإحنا داخلين على أكتوبر الوردي. طب عن بعد في اختصاصات متعددة، عندنا أكثر من 7 اختصاصات، الكل في أكثر من 3,000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات. فرقمنا في الميدان الصحي هي أداة للعدالة في النفاذ إلى خدمات صحية، في النفاذ إلى طب الاختصاص. تونس نجم تكون قاطرة لتطوير الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي في كيف مع السيادة التونسية على المعطيات، على سلامة المعطيات مرضى كيف كوننا التقنيين والأطباء وكذلك المهندسين في الإعلامية، لأنه هو عمل متكامل.
2: من جهتها، أعلنت الأستاذة في الطب وعضو فريق المستشفى الرقمي بوزارة الصحة الدكتورة حبيبة ميزونية أنه سيتم قريبا إطلاق منصة صحتنا، والتي ستتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم الصحية والاطلاع على مواعيدهم الطبية على الهاتف الجوال.
4: فما قسم التصوير الطبي اليوم يغطي جميع حاجيات المستشفيات الجهويه في سكانير وفي اليرام. بدينا في العيادات الطبيه عن بعد، ان شاء الله فما مشروع اللي بدا كيف لتقصي سرطان الثدي باستعمال التكنولوجيات الحديثه، خدمه كبيره على حكايه السلامه المعلوماتيه، فما انتشار قاعد يصير للمعرف الوطني، فما منصه صحتنا بورتاي مهم، المواطن التونسي في تليفونه باش يولي عنده ملف صحي، هو حاضر لو بورتاي توا نعملوا في لوديت دو سيكوريتي، وان شاء الله بصفه تدريجيه باش يتم تفعيله. هو الغايه استغلال التكنولوجيا باحترام جميع المعايير لتسهيل حياة المواطن في المجال الصحي.
2: تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبدالله أكد أن الهدف من هذه القوافل تحسيسي بالأساس.
1: الهدف من القوافل هذه هو تعزيز وعي صغيراتنا بالآفة هذه، كذلك المراهقين والشباب. الهدف العام هو تحسيس الأسرة التونسية ودعم قدراتها من خلال القوافل هذه باش تفهم شنو المخدرات، وخاصة باش يكون عندها يقين راسخ على أهمية الوقاية المبكرة. يلزم يفهموا بعض المؤشرات، بعض الأساليب اللي استنباها استدراج صغيراتنا. لازم العائلة التونسية تعرف الجانب النفسي والجانب السلوكي اللي كيتغير في الطفل متاعنا، راو هذاك مؤشر لازم نركزوا فيه. أنشطة توعوية توجيهية تحسيسية موجهة للعموم، وهذا فضاء يكون عام. من جهة أخرى باش يكون فما فضاءات خاصة عبارة على عيادات نتاع إصغاء ودعم نفسي بالتوازي مع الزوز فضاءات هذوما، باش يكون عنا مجموعة من الأنشطة الموجهة يأثرها نوادي الأطفال المتنقلة باش تستهدف صغيراتنا لرفع مستوى وعيهم وإدراكهم بالمخاطر تاع المخدرات مع احترام خصوصيات المرحلة العمرية. العائلة لازم تكون عندها ثقافة والقضاء على الوصف، كذلك طلب المساعدة لازم نسكتوش وما نحشموش بالحكاية.
2: ومن ولاية الكفا، كادت درا مشري المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة العمرانية للبشرية في تصريح لإذاعة الكاف أن هذه القافلة مكنت من إجراء حوار بناء مع الشباب حول طرق التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها.
5: قمنا مع الفريق التثقيفي والصحي والنفسي وإطارات طفولة بالمندوبية بتأثيث حصص توعوية ونفسية للوقاية من مخاطر المخدرات. والحقيقة كان الحوار مع الشباب ثري جدا، تبارك الله عليهم، المعلومة راهي عندهم مش عنا، وإن شاء الله في القريب باش يكون فضاء صديق الشباب، هو بتبعته فضاء آمن يستقبل فئات العمرية الشبابية من 15 حتى 29 سنة. مرحبا بيهم على طول السنة مش كان اليوم. احنا الفوليم تاعنا الأكثرية الوقاية ما نوجهه.
2: دعت وزارة الأسرة المرأة والطفولة وكبار السن اليوم إلى عدم نشر أو تقاسم صور الطفل الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها إلى أنها تولت تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. تنطلق غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية تتضمن إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. كما تشارك في هذه التظاهرة المصحة المتنقلة مامو لايف من خلال توفير عيادات متنقلة للتقصي المبكر لسرطان الثدي. ونختم بالرياضة، أحرزت النخبة التونسية 11 ميدالية 6 ذهبية و2 فضية و3 برونزية في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة أفريقيا للتجديف التي انطلقت اليوم لتتواصل على مدى يومين بمجرى البحيرة بالعاصمة. واحتلت بذلك العناصر الوطنية صدارة جدول الترتيب آنيا متقدمة على كل من المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناويننا. في المؤتمر الدولي للصحة الرقمية إجماع على أهمية التجربة التونسية وقريبا مشاريع مستقبلية في هذا المجال. تحت شعار صحتك أولا، تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة متزامنة بكل الولايات للوقاية من المخدرات. وبداية من الغد انطلاق الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: سبور.
1: تحية لكم جميعا، مساء الخير في أخبار الرياضة، وأكيد نتابع كل الأحداث الرياضية. البارح كان ماتش، كان 2027 جولة ثانية وبداية متعثرة لمنتخبنا الوطني بعد التعادل هدف في كل شبكة أمام أوغندا في العقربي، والتعادل هدفين في كل شبكة أمام المنتخب البوتسواني. مازال عندنا ماتش ودي في جولة سبتمبر أمام المنتخب المالي. أكيد فما برشا مراجعات في الإطار الفني، في الكاست، في الأمور التنظيمية الإدارية، خاصة بعد حكاية أوغندا والنقاط التي تحتسب في تصفية الكان. اللي يهمنا اليوم أنه منتخبنا الوطني الأولمبي في طريقه إلى ألي 28، الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28، غبنا عليها الألعاب منذ أثينا 2004. منتخبنا يلعب اليوم في أولمبي سوسا 7 متاع العشية أمام المنتخب البنيني. الجولة الأولى لقاء لي في لومي في التوغو أمام نفس المنتخب يوم 5 أكتوبر، وأكيد باش ناخذوا تفاصيل عن المباراة، الجمهور، الجاهزية الفنية البدنية وكل ما يتعلق بهذا المنتخب الأولمبي، خاصة بعد مشاركة تعتبر إيجابية أمام المنتخب الجزائري في نهائي الألعاب المتوسطية. تبعنا منتخبنا يعني لحظة بلحظة. شكرا وفاء في اتصال هاتفي مع وسام الطيف مباشرة من سوسة. سي وسام العضو الجامعي، مساء الخير.
2: مرحبا زياد، ومرحبا بكل مستمعي ذات شباب.
1: شهي طيبة، ربي عينكم، ربي نجحكم. لو ناخذ تفاصيل عن مباراة اليوم، مهمة جدا، نعرف يوم عمل ويوم دراسة كما صار مع ماتش أوغندا مع ماتش بوتسوانا. منتخبنا شحويله بعد جومات بعد إيطاليا، جاهز لموعد البنين، الطريق إلى أمريكا، كيفاش باش نفهموه احنا كإعلام رياضي كمستمعين؟ أول ماتش مع البنين في تونس، ثاني ماتش مع البنين اللي في لومي.
2: صحيح زياد، احنا بدينا التحضيرات بتاعنا من يوم الاثنين، قمنا بتربص في مدينة سوسة، إن شاء الله كل الأمور التنظيمية لحسن ما يرام. مش نخوض إن شاء الله اليوم مباراة الذهاب بالمنتخب البنيني بملعب سوسة على الساعة 7 مساء تحت الأضواء الكاشفة، ومباراة الإياب إن شاء الله مش تكون يوم 5 أكتوبر في لومي في توغو، لأن نعرف البنين ما عندهاش ملعب هومولوجي، وبالتالي المباراة بتصير في توغو.
1: ندخل في البيت العمليات ولا غرفة العمليات سي وسام. ليست الكاستينج بعد جومات تبعنا منتخبنا، أكيد شفنا حتى المؤتمر الصحفي المدرب أنيس بوجلبان، يعني جاهزين لهذا الموعد من الناحية الفنية البدنية، فماش إرهاق، فماش غيابات، فماش إصابات، وخاصة شحكيوا على الجمهور، لأنه معانينا برشا من غياب الجمهور وثقافة الجمهور هذي اللي يتنمر برشا ويرمي في الدبابس في ماتش أوغندا وماتش بوتسوانا في راتس.
2: بالنسبة للجماهير، احنا دعوة من خلال مستمعي إذا تسبب باش الجمهور يكون حاضر بعدد كبير إن شاء الله، باش يكون تكريم هذا للوليدات هذوما اللي حققوا نتائج طيبة في المدة الأخيرة من خلال نهائي دورة أولى ومن خلال نهائي الألعاب البحر المتوسط والحصول على الميدالية الفضية. وإن شاء الله احنا الولاد كل عازمين باش يحققوا نتيجة طيبة ويفرحوا الجمهور التونسي اللي مش يحضر إن شاء الله، ولا مش يشاهد المباراة جدا من خلال التلفاز.
1: منقولة في التلفزة الوطنية، أكيد باش نتابعوكم إن شاء الله في ذات شباب اليوم العشية الماتش 7. الجمهور اللي يسمع فينا في الساحل، في العاصمة، في كل مدن الجمهورية، تراه باش نعطيه قيمة للماتش، نقولوا له
2: قولوا له إن شاء الله الولاد يحبكم تجيوا، وهم وجهوا لكم دعوة من خلال الصفحة الرسمية لجامعة التونسية كرة القدم باش تحضروا، وان شاء الله عازمين باش يشرفوكم وباش ان شاء الله الانتصار ان شاء الله.
1: ان شاء الله، اوكي، موافقين ان شاء الله. سي وسام الطيف، شهي طيبه، تحيه للملاعبيه الكل، ستاف مقيلين اكيد، والسبعه ضربه البدايه لماتش تونس البنين. ربي نجحنا في هذا الموعد الاولمبي المهم جدا، خاصه بعد تالق منتخبنا في الجماد، عمل برشا مباريات على مستوى عالي جدا، وكان قريب انه باش يربح الميداليه الذهبيه، لكن خسرها في الفاينل امام الجزائر، نتعلموا منها. شكرا سي وسام الطيف، عضو المكتب العضو الجامعي الجامعة التونسية لكرة القدم، نتقابل إن شاء الله. إلى اللقاء، شهي طيبة. نحكيه على مواعيد الكرة في تونس، الرابطة الثانية كالعادة متواصلة على موجاتنا، الجولة الثانية إن شاء الله ويكاند السبت ولحد، مواعيد مهمة جدا. الجولة الثانية تبدأ نهار السبت 3 أكتوبر بمباراة الساعة 3 ميجرين، النجم الخالدي في ميجرين، مساكن شابة في مساكن، المهدية في مواجهة محيط قرقنة في المهدية في 2 مارس، الرلوي أمام مستقبل جابس، كوكب عقارب أمام بن عروس في عقارب، واتحاد تطاوين الملعب السوسي في نجيب الخطا في تطاوين، اختتام مواعيد الجولة الثانية في الرابطة الثانية المجموعة الأولى نهار لحد 4 أكتوبر، لقاء مطلثة في بوحجلة، بعث بوحجلة أمام مستقبل سليمان. هذا التغيير اللي صار بالنسبة للرزنامة في الجولة الثانية ومواعيد البطولة. نحكيه على المجموعة الثانية، كلها تقام يوم الأحد 4 أكتوبر، المواعيد قربة قفصة في قربة، جندوبة أريانا في تويري في جندوبة، القلعة الرياضية أمام الشبيبة القنوانية في القلعة الصغرى، اتحاد قصور السيف أولمبيك بدين في قصور السيف، لقاء القمة مستقبل القصرين أولمبيك الكاف في القصرين، ماتش من الزمن الجميل، الملعب الجبسي في جابس أمام المكنين، وهلال رديف يلعب في الملعب نتاعو في رديف بعد انطلاقة متميزة في المكنين الأسبوع الفارط، ربح 3-0. الهلال يستضيف أمل بوشما، يعتبر ماتش ديربي يعني بين رديف بوشما في الجنوب التونسي المزيان. كل مواعيد الرابطة الثانية منقول على موجتنا بين السبت ولحد 3-4 أكتوبر. الأندية التونسية تحضر للسنة في البطولة وخاصة رابطة الأبطال بالنسبة للترجي، بعد مباراة أولى ربح الأولمبي ليبي 4-0، يلعب اليوم العشية في مركب عند راهم ما 3:30، ثاني ماتش ليه في غياب المدرب الجديد للترجي أمام اتحاد بوسالم، الماتش يبدأ ما 3:30 في عند راهم، وأول ماتش لاتحاد بوسالم كودي في البرنامج وتحضيراته الرابطة الثالثة المستوى الأول مع مدربه لاعب الترجي السابق طارق العبد. اللي نكمل بالباسكيت، وأكيد فما برنامج بعد قليل في زون ميكست كرة سلة مع زميلتي كوثر البديوي، مواعيد الجولة الثانية باش تلعب غدوة إن شاء الله 34 سبتمبر، ما 3 توقيت الجورجاني هذا الإفريقي النجم الساحلي، 6 الاتحاد المنصيري سي اس اس، 6 في المنزه، 7 المنازه نادي حمام سوسة، 6 في راتس في بوهيما النجم الراتسي شبه قروانية، وديلي اتحاد الأنصار لقاء الدربي في جرومبيليا 6، وماتش 6 الملعب النابلي في بير شالوف أمام حلق الواد. تحياتي لفريق البرنامج نجم الدين بسالم، شكرا. تحية لفريق التقني والرقمي وزميلتي وفاء أكيد في الأعداد، نتقابل إن شاء الله، شهية طيبة، إلى اللقاء.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: أهلا وسهلا بيكم الناس الكل في على كيفك. رجعنا بعد السبور توب سبور وأخبار الرياضة في على كيفك، باش نكملوا كما العادة في الفقرات اللي تعودتوا عليها يوميا. اليوم بون بدينا اكسبسيونيلمون مخر شوية، ولكن مكملين معاكم إن شاء الله مع أميرة زيدي. مرحبا شوالك أميرة.
4: مرحبا مالك، أهلا وسهلا بيك مالك. اليوم أنا في تعويض الجهين التركي، وإن شاء الله بتبيعا نعدي وقيت حلو منوني حتى المثلثة مختلف الفقرات اللي متعودين بها، والبداية ديما تكون مع البون بلان. البون بلان اليوم معنا مدام إمنة شرفي، هي وسيط ثقافي، باش نبداو معها مباشره
3: باش ما ضيعوش الوقت.
4: مع البون بلان باش تزن الحمامات ومدينه الحمامات. مرحبا.
5: يعيشك. هو الحقيقه قبل ما نحكي على الحمامات نحب نحكي على الفصول، على خاطر البون بلان يلزم نتاقلموا ولا نعملوا برنامجنا سويفون السيزون والفصل اللي احنا فيه. والخريف في تونس والسناء بالاخص جينا خفيف، يعني مش سخون برشا، لكن ديما الخريف في تونس بصفه عامه هو معناتها فصل سبيسيال، ويزمنا نغتنموا السيزون هذيا.
3: هذاك علاش يظل انت قاعد تختار في بلايص سبيسيال شويه ويتمشيو مع الخريف. اخترت قرقنه، اخترت كارتاج، مراذية حمامات، عندهم علاقة بالفصل، فصل الخريف. بون حمامات هي في كل وقت محلاها، ولكن سبيسيال شوية في الخريف هكا ولا؟
5: في الخريف هي أحسن بيريود باش نمشيو الحمامات.
3: علاش أحسن؟
5: باش نرجع جوست
3: مش جينيا شوية؟
5: لا لا سا ديبون.
4: ما بعد البحر والصيف
5: شنو هو الحاجة اللي تلوج فيها؟ وأنا ديما في البون بلون نحب نهزكم الحاجات هما قراب لينا، لكن باش نتعلموا كيفاش نشوفوهم. وكي نقول لك نشوفوهم نحب نحكي شوية على الضوء. La lumière de la Tunisie, الضوء يعني ضوء طبيعي،
3: ضوء ربي،
5: ضوء ربي في تونس، في الجمهورية الكل، وخاصة في مناطق معينة اللي هي أكثر قريبة من البحر،
4: مثلا مدن ساحلية.
5: فما مدن سبيسيال اللي الضوء في سبتمبر يولي حاجة كبيرة ياسر في الحمامات وفي هرقلة زادة. الضوء في سبتمبر والألوان الخريف تتبدل، على خاطر النهار اللي قصار، الغروب سبيسيال برشا، كان أحسن غروب شمس راهو الأكثرية في الخريف، وفي العشية لزومبر يطويلو. وكي نقولو لزومبر، لزومبر متاعنا احنا الظل متاعنا، لكن أضواء متاع المباني. وفما ساعة ولا ساعة ونص العشية معناتها الدنيا كل تتبدل، الناس كل نمشيو الحمامات في الصيف، لا لوميير تريزك خازونت بيضا بريسك، معناتها الدنيا الكل ما فيهاش
4: ضاويه،
5: الدنيا ضاويه لكن اكرازي،
4: فماش نيونس،
5: فماش نيونس، ما فماش فوليوم، ما فماش. هي شنو يخلي نحسوا بك البقعه؟ هو الكونتراست والمباني كيفاش تظهر لنا قريبه بعيده، الالوان الابيض الازرق الشبابك الاصفر زاده، كان فما معناتها الالوان نتاع الحجر هذه كل في شهر سبتمبر اكتوبر يولي حاجه مزيانه برشا.
4: هذيك علاش اليوم البون بلون للحمامات هكا
3: باش نتمتعوا. اللي عجبني مدام في مدام امنة التامل، معناتها ديما نقول لك الانسان الذكي اللي يتامل بالكدا ويتامل برشا. وبالحق ما نعرفش انا مدام امنة سافرت انت ولا لا، اكيد نصور سافرت في بلدان اخرى. الاستثناء في تونس، واللي يعرفه اللي يعرف اللي عاش برا في اوروبا والا في الخليج، يتمثل في احنا نقولوا الطقس، ولكن بما فيها ضوء، ضوء ربي. احنا عندنا حاجه سبحان الله الحمد لله، عمل الحاجات الايجابيه اللي عندنا في تونس، اللي عندنا كما قلت وقت العشيه خاصه وقت الغروب داير برشا من الناس ماذا بهم يطول لك الوقت هذاك يتعدى فيه ساعه ولا محاله.
5: باش ناكد كلامك، هذا احنا هذا عندنا موجود وبرشا ماحناش فايقين به.
3: يكون
5: بعض اللي عندهم سنسيبيليتي كيما الفنانين وكل يفيقوا به ويغتنموا الوجود هذا. عندنا عام 1914، شكون ما يعرفش بول كلي، الرسام العالمي اللي معروف بالكدا، واللي الفواياج نتاعو لتونس عام 1914 بدل حتى معناتها
4: نعكس على الاعمال نتاعو من بعد،
5: مش كان على الاعمال نتاعو، على تاريخ الفن المعاصر بصفة عامة واللي هو عنده علاقة معناتها لا بيرسيبسيون تاع الضوء في الأعمال الفنية وكذلك الألوان بيان سور اون لوميير انتيريسون تعطينا دي كولور اكسونتوي أكثر دونك
4: وانعكاسها زادة حتى على الفن العمارة من بعد على المباني
5: اون تو ليكا اللوحة كيفاش باش تخرج في ضوء سبتمبر حاجة اكسيبسيونيل دونك احنا باش نكونوا فنانين ونقولوا باش نمشيو الحمامات باش نتمتعوا بالبارتيكولاريتي هذيا نتاع حمامات في الخريف. الحمامات فما المدينه العتيقه اللي هي ياسر مزيانه وصغيره وفيها زناقي فيها حتى الوان الحيوط معناتها بارتيكولير فيها وليا فيها دي زارتيزون مدينه حيه هي صحيح توريستيك لكن كي نمشيو لها في الخريف تبدا ناقصه
4: حركه تبدا
5: على طبعها ونتمتعوا بها وخاصه مدينه الحمامات اللي هي مبنيه على البحر سيدي بوحديد معناتها ولي الحمامات المكان هذا الكل يتبدل في الخريف
4: بعد الصيف اللي يكون فيها كموفمون يكون فيها حركيه كبيره توا كما قلت انت نرجع للهدوء وعلى طبيعه اهل المدينه
5: والناس اللي تحب ترتاح ويلزم تاخذ الوقت بالنسبه
3: داير انت كي تحكي بالحق معناتها كي تحكي على الحمامات تو هذيك البلاصه اللي تجي لبالي معناتها كل واحد عنده اون ايماج على حمامات وين الجبانه وين لولي صالح وين فما غادي
4: كي السويق زاد
3: لا انا نحكي لك البلاصه بالتحديد وين اللي فما ليسي ولا كوليج على البحر صح عليهم محظوظين جدا التلامذه هذوكم دونك ديما تجيني ليماج هذيك مع الجر مع الخضار مع الالوان
4: مع البحر
3: مع البحر
5: وتزيد تمشي لها في العشيه الخريف تكون رائعه زيدا فما مكان اخر في الحمامات في الخريف يولي حاجة أخرى وبرشا ناس ما يعرفوش يعرفوه كان في الليل اللي هو مكان متاع الفستيفال متاع حمامات المركز الدولي الثقافي اللي هو اسمه دار سيباستيان. دار سيباستيان هو فضاء ثقافي مفتوح للجميع فيه متاحف نجم نقول هو فضاء حي خاطر يجيوه الفنانين اون ريزيدانس دارتيست وفيه دي زيكسبوزيسيون والكل لكن المكان كله هو مكان مفتوح للزيارة وفيه برشا حاجات نجم معناتها تخلينا في الوقت هذايا في سبتمبر نتعرفوا على تاريخ جورج سيباستيان اللي هو جاء لتونس في أوائل القرن العشرين وانبهر ويلي تومبي امورو معناتها وقع في حب تونس والحمامات واستقر غاديكا وبنى المكان الجميل هذايا المستوحى من معناتها الفن الهندسه المعماريه التقليديه التونسيه ونجم نقولوا اللي هو بريسك الى انفلونسي لو ستيل اركيتكتورال نتاع حمامات اللي هو توا ولا يعطينا كل اضاءه وكل خطر كوميم اون فيل سو كونستروي بالعماره نتاعها نستدعي الناس الكل باش نمشيو ونزوروا المركز الثقافي الدولي تاع الحمامات في النهار ونتمتعوا بالجناين نتمتعوا بالمسرح الفارغ والانعكاس نتاع البحر اللي وراء المسرح اللي ما نشوفوش برشا
4: في الليل وقت العروض
5: فما متحف لورانجري
3: لوميزي يدخلوا عادي هنا
5: 5 دينارات
4: المتحف
5: للسيت كامل نجم تعدي ساعتين من زمان في مكان وانت في قلب قلب قلب الحمامات معناتها نعرفوا المركز الدولي في قلب الحمامات لكن قليل وين نزوروه في النهار انا هذه معناتها بون بلان امشيو
3: ما كومش تندموا ان توكا ديما احنا ندعيو الناس انهم يمشيو ويزوروا بلي خليو زاد البلاصه نظيف لانه احنا وين نراو بلاصه نظيفه ما نعرفش كانه عندنا شهيه انه باش نخليو الاوساخ والفضلات دونك ديما الناس اللي تحضر في بلايص
4: فما هكا فما ناس اللي عندها برشا وعي واللي قاعدين نشوفوهم
3: نسبوا نسبوا الامور ولكن ما تمسيش نستحفظوا على بلاصه
5: نذكروا
3: بلاصه روعه
5: بلاصه رائعه ونجموا نهزوا لها الاولاد الصغار نجموا نهزوا المدارس زاده معناتها يلزم وليداتنا هذوما حتى افكار للمدارس باش يبرمجوا كي نقولوا حمامات ديما الاولاد يقولوا حمامات الوتله وكل لا الحمامات فيها برشا اماكن والحمامات إذا نحبوا نزوروها زوروها في الخريف
4: في الخريف نمشيوا للحمامات اما زاده كي باش نمشيوا احنا للبلاصه زاده باش ناكلوا ماكلتها البنينه ونتعرفوا على العادات الغذائيه والموروث الغذائي نتاع الجهه الحمامات باش تتميز بالتحديد مدام امنه
5: والله اللي يقول معناتها مدينه ساحليه ديما كما يقولوا ولد البحر السمك واللي في خوي دو ميغ هما معناتها الخصوصيات نتاع الجهه هذيا. وكي يقولوا الخريف فما انواع اسماك تولي مطعمها ابن برشا كيما البوري المولي غروستيت البوري البحري بالكسكسي. فما شكون يعمل الكسكسي بالبوري وبالسفرجل توا احنا عندنا زيد غلال الموسم اللي هما جاي سفرجل عندنا العنب اللي هو شبع بالشمس نتاع الصيف وعندنا المسكي القليبي المسكي الرفرافي وتوا قاعد باش يدخل علينا الرمان هذوما اللي نحكي فيهم الكل يتاكلوا مع الكسكسي بالبوري سالي سكري. الكسكسي بالبوري من خصوصيات الجهات الكل اللي كنت توا نشجع باش ناكلوا البوري خاطر مطعم تاعو ياسر بنين في الخريف.
6: اوكي اللي ماشي الحمامات توا يسمع فينا يمشي يشوف مطعم يقدم الكسكسي بالبوري نتصور
5: بالضبط.
6: يعطيك صحة مدام امنة على الجولة هذي. عندك لي. إضافة؟
5: لا سافا دونك نحب التوانسة الكل ياخذوا الوقت معناتها سورتو نشريو ولا يبدا عنا سبيدري ولا صبات مرتاح ونسيبوا رواحنا ناخذوا الوقت ما نبرمجوش زيارة مزروبة زيد كي مش تبدا مزروب ما تعملش الزياره خاطر التامل هذايا واللي ميرفيمون عندي نعرفش كيفاش
3: انبهار
5: الانبهار فوالا نحطوا الوضع نتاعنا ان باش ننبهروا وبالضبط راهو الانبهار يولد السعاده وسعاده معناتها هي سعاده باش تجيب حاجه لكن انت باش تجلبها سعاده ليك وسعاده تخلينا نخدموا خير نفكروا خير فوالا.
3: انطوكا باهي نحاولوا مع المنظومه هذه اللي احنا فيها مع الوقت مع الخدمه مع الصغار مهم جدا راهو كلامك راهو مش قاعد
6: معناتها
3: ليه بالحق مهم
6: بالبرنامج مهم كما قال تبدأ ما تمشيش ماشيه فوش
3: ايه قالتها هي الكلمه هكا بس تسيب روحك و تجور لو توريست في بلادك معناتها تكون توريست لانه لما تكون توريست من غير ما تشعر تولي تتمتع بكل
5: وحاجه اخرى ننصح بها كي باش نعملوا برنامج ما نقولوش باش نشوفوا هذه وهذه شوفوا حاجه واحده ونرجعوا العام الجاي ونرجعوا مره اخرى مثلا نقولوا باش نمشيو حمامات ونشوفوا المدينه يزي اعطينا سويعتين في المدينه نخليو الوقت هذاك مش لازم نمشيو بلايص اخرى
3: تشبع بهم
5: تشبع بهم مره الجايه تمشي لدار سيباستيان تقعد ساعتين هذوكم في دار
6: سيباستيان وقتك غادي
5: اي برنامج تعملوا ما تبداش تقول جو في بروفيتي بروفيتي دو لانستان ما تبداش بروفيتي من الوقت وتعبيه وما
6: نصائح ثمينه مالك
5: حتى شيء.
6: يعطيك صحه مدام امنه نصائح ثمينه بالحق ممكن حتى للاجيال للشباب تويكا اللي يبرمجوا ألف حاجه في ديستيناسيون واحده كما قلت انت ما يوصلش باش يستمتع هو ولا يكتشفها كيف ما يلزم
5: ولا يقول لك ليه هذيك البلاصه مشيت لها نعرفها لا هذيك البلاصة كل مرة تتبدل
6: عرفت تركينا فيها ما عرفتش الكل
5: ليه حتى البلاصة هي نفسها ما عندهاش نفس الروتور
3: خصوصيات في الشهر الخريف
5: في فصل الخريف في الربيع تبدا حاجة أخرى أنا معناتها أي بلاصة نمشي لها ثلاثة أربع مرات في نفس السنة وكل عام نعاود نمشي وكل مرة عندك انبهار جديد اكتشافات جدد دي رونكونتر جدد
3: تمشي وحدك؟
5: مرات وحدي مرات معايا أصدقائي وعندي معناتها اللي يحب يحوس معايا نجم يجي يحوس مع أمنا ننظم زيادة للي يحب يتصل بيا
3: كيفاش يتصلوا بيك؟
5: عندي الباج فيسبوك لبلاد دمنا حوس مع أمنا
3: حوس مع أمنا باج فيسبوك علاش قلتك تمشي وحدك ولا لا خاطر ريت في هذا الكل اللي تحكي فيه مهم جدا أنك تكون أنتوري بناس تقريبا يشبهوا لك لأنه سينو امشي وحدك خير لانه البلاصه زاده تعتمد على شكون معك دو كي توي اونتوري بطبيعه الحال.
5: والله انا مانيش موافقتك برشا علاش على خاطر نجم نكون انا ناثر على الناس اللي يجيو معايا خاطر انا مهمتي زاده جولي سنسيبيليز انت يمكن تبدا واقف قدام مبنى ما تعرفش كيفاش تشوفه وقت اللي انا نقول لك ترى شوفوا هكا ترى اطلع هكا ترى هنا عندك بوان دو فيو اخر قول مي هنا هذه انا الناس ساعات في كارتاج يمشيوا معايا يقول لي مدام انا 25 سنه نتعدى من نفس البلاصه وعمري لا ريتها بالزاويه هذه نو جو بونس المحوسه فيها شويه سنسيبيليزاسيون اون فوا تعلمتها تولي تقول كيفاش انا ما ريتش هذه ولا كيفاش ما حسيتش بهذه و سي فري كو ساعات مي بصفه عامه كي انت الطاقه نتاعك هذيك والبوان دو فيو نجم توصلوا جو بونس فما عمل نتاع تاثير على الناس اللي حوسوا معك
6: أشك صحة.
3: في الجانب هذا نوافقك انا، لكن باقي اسر الحاحا انه انت وشكونه، انت وشكون معاك
6: السفر مالك
3: مهم برشا
6: في السفر. ممكن كي باش تسافر يقول لك صاحبك الحقاني ما تنجم تعرفه بالحق، ما انت صديق ويستحق الكلمه هذيك الا ما تسافر معاه، ما تنجمش تطلقها على الناس الكل. بون تو احنا في بلادنا باش تكون عندك رفقه كيما تنجم تتاثر كيما ينجموا ياثروا فيك زاده، تشوف بعينيهم حاجات
3: صحيح.
6: يزمك تمشي روندوني ملا
5: هي بلد. لا ديفيرونس بين المحويسه والروندوني مش نفس الريتم.
3: صحيح صحيح.
5: البلد تمشي بشويه تتامل، تاخذ وقت باش تقف، ماكش مزروب عندك 17 كيلومتر باش تعملهم، 3 كيلومتر ويكفي. مي تو لي في اون 3 اور هكا 3 كيلومتر مش نفس مش نفس ليموسيون، مش نفس لي فور، مش نفس لوبجيكتيف. هيا باش تجي تحوس معايا.
3: لا لا انا مقتنع، ما ظاهر ظاهر مقتنع مع هذا الريتم نتاعي انا هكا الريتم. فما ناس تحبك كل واحد يلقى الجو نتاعو وين، وكل بطبيعة الحال لي روندوني لي كومبينغ لي بلاد
6: نقسموا. رغم اللي شوقتني انا من جماعة الروندوني.
3: لا لا ما فماش حاجة، ما فماش حاجة فقط معناتها كل كل كل وقت وقت.
6: هي كل مرحلة عمرية تتبدل زاد حتى وجهة نظر نتاعك.
5: انا مثلا جو بروبوز دي بلاد اوربان، يعني محويسات في المدينة بعد العمل افتر ورك، نجم تخرج الخمسة من الخدمة تعمل سويعتين ثلاثة بلاد منك تمشي اون في دو لا مارش، مي اون ميم تون مثلا في كارتاج في سيدي بوسعيد اللي معناتها نوريك اماكن يمكن تقول كيفاش في تونس في
3: المدينه العربي.
5: المدينه العربي لاقولات انا الاكثريا نختار اماكن اللي هما بين المدينه وفيهم شويه طبيعه وكيف كيف سي بلاد اوسي. مره في الجمعه انا ويوليو الناس متعودين تقولها نقصتني البلاد اللي هي اون ميم تون مارش، معناتها الناس كل يمشي والعشية مي مش مبهم تمشي وتتمتع. فلا تمشي وتتمتع.
3: مرة أخرى يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا لك مدام أمنة شرفي. نمشي ونعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين في على كيفك.

0: حابة أكلم نفسي هذه بهي سلطان قدمش تقعد تحكي مع نحكي حوارات شيقة.
1: فما شكون ما يحكيش مع روحه؟
0: كان ما تحكيش مع روحك ما تنجمش توصل لحتى نتيجة في حياتك، ما تنجمش توصل لحتى حاجة، على خاطر يلزم ديما تحكي تحاور تحاسب روحك تخمم في غدوة تعمل مخطط وبرامج، يلزمك تحكي
1: بيه في
0: سألتني
1: لا نحكي أنا نحكي بليدين مع تسعات حتى نتعارك مع روحي فهمت أنتوك لا نحكي تحكي حتى في الشارع ما تنبدأ نمشي بعد تقولش بيني نعمل
0: ساعات عاد نكملها في مخي قول علش ما قلتش كذي وكذي ونقعد نحل
1: الحوار. هذي الإنسان وهذه حاجة عادية وساعات أنا قلت لك ساعات واحد يبدأ حتى يوصل إلى درجة من الريتم اللي عايش فيه إنه يحكي مع روحه. على كل حال إن شاء الله إن شاء الله ربي قدر
0: نسق الحياة هو اللي يخلينا هكا.
1: انت تحكي على الريتم وتحكي على ايضا على انه انسان يحكي مع روحه، فما حاجة ولات مهمة في الكونسوماسيون اليومية متاع التونسي باش تحكيوا فيها في رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: باهي في رقم اليوم على شو باش نحكيو اميره، باش نحكيو على حاجه مش رقم هو سبيسيال ولكن كونسوماسيون تبدلت تقريبا في اربعه ما بين التسعينات والفتره الحاليه 2025 2026 ضعفت اربع مرات اللي هي كونسوماسيون نتاع القهوه عند التونسي. كي نقولوا القهوه يعني مش الذهاب الى المقهى، القهوه شرب القهوه
0: احتساء القهوه
1: احتساء
0: صديق فنجان القهوه الصبيح.
1: انا احتساء ذاك اللي عادي نهار كامل هو يحتسي شرب القهوه اللي كيفنا احنا تقوم السبعة نتاع الصبيح تشرب ديريكتومون فهمتي تشرب القهوه. ان توكا التونسي تبدل ما بين 20 و 30 سنه التالي القهوه ولات اكثر استهلاك منزليا في المقاهي ايضا في فما زاد حتى لايف ستايل تبدا شاد
0: من طقوس الحياه
1: بالضبط
0: اللي شاد تشرب قهوه
1: شاد داك يسميوه الموغ ولا فوالا معناتها في الدار تحضر لي كوفي شوب معناتها كثروا لي ماشينه كافي وما عادش فما زاد نوع نتاع قهوه واحد فما تلقى برشا قبل في التسعينات فما انواع فما الكابيسان فيلتر قهوة عربي توا تلقى كافي لاتي
0: أنواع
1: وغلاسي إلى آخره والكابوتشينو حاجة والكابيوسان حاجة وتلقى حتى معناتها أنواع اللي جابوها من برا وتبدلت الكونسوماسيون كما

0: اي
1: نتاع الكورونا كالهيجس اللي احنا محصولين في الدار.
0: ساشون كو توا توا في 2025 2026 تقريبا فما استهلاك نتاع 4 كيلو 4 كيلو قهوه بالنسبه
1: للخلف. على خاطر خلف العادات تعودنا.
0: أي.
1: هي القهوه نوع من الادمان الكافيين مالك معناتها كما هو مفيد للنشاط الذهني للنشاط البدني كما ينجم يكون عنده المضار اذا يفوت الحد نتاعو. اما النقله اللي صارت بين 2020 و2021 في ثلاثة نتصور معناتها عندها علاقه برشا بك الكونفينمون وك القعده في الدار وك ستريس من الكورونا من بعد 2024 ولا 2025 ولا اكثر اربع مرات يظهر لي خاطر دخل في العادات نتاعنا ولا نوع من الادمان.
0: صحيح تدخل في العادات نتاعنا وحسب زاده الفئه العمريه تبدلت برشا العقليه نتاع التونسي. مثلا انا نتذكر في في في جيل اللي في الـ في الـ في الكوليج مثلا ولا في الليسي ما كناش نشربوا ما كانتش عندنا ياسر عقليه القهاوي تشرب في دار حليب بالشوكولاته وتخرج تمشي تقر على روحك كل يوم. ليه كي تشوف التلامذة مثلا تلقاهم يستهلكوا برشا قهوه يقعدوا في في القهاوي
1: القهاوي اللي كثرت قدام المدارس الاعداديه وقدام واللي نورمالمون المفروض هي راهو قانونيا راهو ممنوع انه حتى 14 و15 و16 سنه يدخل المقهى. هذه حاجه نورمالمون في الممنوع. اليوم لا نلقاو القهاوي كالصغيره وليت موجوده بكثره قدام الكوليج وقدام المعاهد. دونك يمكن يكون سبب زاد باش نستهلكوا اكثر القهوه. على كل هي كيف راهي القهوه.
0: اي انا ما نجمش معناتها ما نبدا نهاري الا ما نشرب القهوه صراحه. ولكن الانسان زاد راهو يتاقلم. حكيت بو انا نقول انا ما نجمش مثلا في شهر رمضان كي
1: تحط ما تشربش القهوه
0: تحط روحك في الـ في الـ في الـ في المود نتاع شهر رمضان تبدا عادي. ربما شويه وجيعة راس في النهار الاول ولكن بعد تولي تعيش حياتك عاديه. دونك هي كل هالحكايه في المخ وفي الاخر كما قلت هي معناتها كونسوماسيون نتاع العائله التونسيه تبدلت نتاع من الكبار للصغار. صحيا اسكو باهيه والا لا انا حسب ما شفت من اهل الاختصاص واللي واحد شنو اللي سمو تشرب قهوه يوميا معناتها في النهار قهوه واحده ما يقلقش ولكن تولي مشكله كي تبدا اربعه وخمسه وسته قهاوي. هذيك هي الاشكاليه بالنسبه للخاصه اللي تعمل الدقه الزايده.
1: الدقه الزايده هو صحيا حتى معناتها المختصين يقول لك القهوه الكافيين ماده الكافيين مهمه للذاكره مهمه للنشاط التركيز اكثر الذهني لكن اي حاجه تفوت الحد باش تنقلب للضد. الكافيين اذا يكثر استهلاكه كما قلت ينجم يسبب مضار صحيه فما اللي ما عادش ينجموا يرقدوا في الليل ونعرفوا احنا تاثير النوم على احياتك اليوميه وخاصه للتلامذه والطلبه معناتها اذا ما يرقدش في الليل بيسر مش باش يكون حاضر وجاهز ومركز في النهار ولا في خدمته وكيف كيف ينجم يعمل يسبب الرعشه ولا الدقه زايده في القلب. هذيك علاش القهوه بنينه ومفيده وباهيه اما
0: لا افراط ولا تفريط
1: والا اثنين كان تارت في النهار.
0: باهي مازلنا مكملين معاكم ان شاء الله في على كيفك. نذكركم تنجموا تتابعونا على www.radiojeune.in والا وحده من لي فريكونس نتاعنا تلقاو زاد الديريكت ولي فيديو الكل نتاع مختلف البرامج لاذاعه الشباب على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نجم الدين بن سالم اغنيه وراجعين.

0: كملي معكم فعلا كيفك نمشي وتوا فقرة Out of the Box.
1: Out of the Box
0: اليوم Out of the Box على شنو أميرة؟
2: اليوم حبيناها على النجمة العالمية الكندية الفنانة سيلين ديون. هكا باش نشوفوا غنية لسيلين ديون زادة مع نجم الدين من بعد شوية نسموها. سيلين ديون اللي الناس كل تعرف ظروفها الصحية والإجازة المرضية
0: المطولة
2: تقريبا 6 سنوات. سيلين ديون غابت على الساحة الفنية بعدك الفيديو الشهيرة كانت تذكر مالك اللي أعلنت فيها المرض متاعها وكانت تتكلم معناتها بسيف وتبكي بتأثر كبير. خاطبت الجمهور وقالت لي أنا اكتشفت أنه عندي مرض نادر اللي هو تصلب في الدماغ حاجة كيف ما هكية اللي خليتها معناتها تغيب. وبعد الراحة خلينا نقوله 6 سنوات وغياب على الجمهور متاعها تقريبا عندها أسبوعين من اللي عملت حفل وعودة ضخمة لسيلين ديون مبرمجة باش تعمل 12 حفل فيما تبقى من سنة 2026. كانت الريبريز متاعها معناتها العالم الكل حضر لسيلين ديون في فرنسا من العالم الكل جهة الجمهور وشهدوا العودة بلحظات مؤثرة منها. المرض متاعها هو متلازمة الشخص المتيبس يعني كان عندها حالة عصبية نادرة تتحرك بالسيف ما تنجمش حتى تخرج الكلام وفما تشنجات عضلية اللي خلتها ما تنجمش تغني. والحمد لله بعد 6 سنوات من غياب وبداية التعافي رجعت كما قلنا بحفل ضخم برشا شفناها زاد البارح في
0: سامحني ما تخرجوا فيديو على لي ريزو سوسيو في أغنية معينة اللي تتطلب قوة صوتية عملوا معناتها كما نقولوا افو ابري في التسعينات تقريبا وتوا واللي تقريبا ما تبدل حتى شيء في البيرفورمانس فوكال نتاعها. سيلين ديون قوة صوتية كبيرة
2: يعني كما قلت انت المرض رغم اللي هو عصبي نادر لكن ما أثرش على الأحبال الصوتية متاعها. بتتر زادة هي التعافت عندها فترة وحذرت للعودة متاعها ما كانتش عودة اعتباطية كما شفناها عند بعض الفنانات. بون فنانة أنا نحبها برشا
0: شيرين
2: نحكي على في العالم العربي شيرين عبد الوهاب اللي قد ما تغلط وقد ما يحبها الجمهور ويستناها حتى كيف رجعت وتحذير قبل ب5 و6 شهور معنا الحفلة متاعها في في العالمين. لكن شيرين ما رجعتش بطاقتها الصوتية كاملة ما رجعتش شيرين كيف ما كانت تقبل وهذه فما بالك نحكيه على سيلين ديون مرض معناتها عصبي نادر ورجعت ممكن حذرت أكثر للعودة متاعها ما كانتش تجري باش تقابل الجمهور فكانت العودة متاعها ضخمة
0: البروفيل مش كيف كيف مختلفين معناتها ذاك علاش
2: نحكيه وإحنا على فنانة عندها الأثر متاعها في العالم العربي معناتها حتى مش نفس المسيرة ومش نفس القدرات الصوتية ومش نفس الجمهور
0: لا نحكي لك على الاحترافية وقت اللي تكون في العقلية أي بطبيعة الحال تكون حاجة مختلفة طاقتها ركزتها في حاجات أخرى. شيرين كان ركزتها في في في في في خدمتها كان احسن لها.
2: لا نمشي معك نتفق مع كل واحد وقدراته وزاد لونتوراج مالك راهو قديش مهم الانسان في حياته الكل يكون محاط بناس تحبه وتنجم تصلح منه
0: اي تحبه بالصحيح
2: تحبه وتنجم تصلح منه خاطر اذا ما وقت اللي تنجم تتيح بيك
0: مش تغلطه
2: والا صحيا والا زله صارت ما في في في كاريرها شيرين ما لقاتش ناس تحبها برشا دايره بها اللي خمولها في مصلحتها بل بالعكس هذول اللي حتى اقرب الناس لها وعائلتها تخلت عليها في ظرفها صحي وشفنا فنانين اللي رجعوا لها معناتها اصدقائها الفنانين هما اللي رجعوها وهما اللي وقفوا معاها وساندوها صحيا ودعموها معناتها حتى على الجانب النفسي. نرجع لسيلين ديون. سيلين ديون بعد الحفل هذيك الضخم واللي مبرمج تقريبا 12 حفل قبل نهايه 2026 البارح شفناها في حفل نتاع مارك هكا تعنى بالتجميل عالمية فرنسية بالتحديد ده كانت عندها حضور جيد جدا واللي خلى الأثر كبير زادا والناس اللي معناتها فرحت بعودة سيلين ديون للأضواء وشفنا حتى عارضة الأزياء اللي كانوا حاضرين قديش معناتها وقفوا معها على الساحة وحيوها وكأنه أول مرة تغني فيها مش معناتها هذا يسمى ثاني حفل بالنسبة لها بعد العودة وبعد الغياب 6 سنوات. سيلين ديون
0: بي سيلين ديون اللي باش نسمع اغنيتها شويه اخر قبل ذايا نحكيو كوره تصفيه المؤهله كاس امم افريقيا فما مباريات قاعده تتلعب توا جزر القمر رابحه 1-0 ناميبيا المغرب متعادل مازال في 25 دقيقه لعب ليزوتو المغرب جنوب السودان مصر 0-0 بوراندي في 25 دقيقه لعب فايز على الجزائر 2-0 اثيوبيا في بلادها خاسره لحد الان 0 1-1 للسنغال، وموزمبيق السودان، موزمبيق متقدم بنتيجة هدف دون رد. ما زالت المباريات قاعدة تتلعب كما قلنا ضمن التصفيات مؤهلة لكأس أمم أفريقيا. ماضي ساعتين ونص نلقى موجز الأخبار، مكملين في على كيفك نسمع سينيديو.

0: على كيفك. عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار بمشاركتي أكثر من 30 دولة. انطلاق فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026 لتتواصل لغاية الأول من أكتوبر بحضور مبتكرين في الصحة وخبراء من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبلية الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لنجاة حسن اليوم أن هذا الإعلان أعلن تونس الذي سيركز على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي مع حماية السيادة التونسية على المعطيات الشخصية. خيمة تحسيسية بالكاف لتوعية التلاميذ والشباب بمخاطر المخدرات في إطار القوافل الصحية والنفسية التي تنظمها وزارة شؤون المرأة والأسرة بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بكافة ولايات الجمهورية. انطلاق اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الموجه لتسهيل عمليات تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية من تنظيم وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع ديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات وديوان الوطني الصناعات التقليدية. غدا حملة وطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية بشرح ببرقيبة بالعاصمة. وبالمناسبة ينظم ديوان الوطني الأسرة والعمران البشرية تظاهرة تحسيسية تتضمن إلى جانب الأنشطة التوعوية والتثقيفية عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. من أخبار العالم، اغتالت قوة الاحتلال الإسرائيلي قائد لواء الشمال في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم، في حين أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنه لا مفر من توسيع العمليات في القطاع. ونعت كتائب القسام هذا الشهيد قائلة أنه استشهد أثر عملية اغتيال جبانة وأنه ارتقى بعد مسيرة حافلة بالجهاد والعطاء. نهاية الموعد الإخباري، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء، الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان. سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا أحلى الليالي ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب
1: إذاعة الشباب عدل موجتك
0: عدل موجتك
1: تسمع صوتك
0: تسمع صوتك.
1: على كيفك
0: على كيفك
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
0: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
1: على كيفك
2: تدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقاء
2: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء
0: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك، ماضي ثلاثة غير أربعة أنتم تسمعوا في إذاعة الشباب كما العادة. لقيت هذا نمشي البوانتك
1: بوانتك
4: مع مستر هايتك
3: عربي الباطين،
4: مستر التكنولوجيا في إذاعة الشباب عربي الباطين.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
3: أيوة اليوم شنو الذكاء الاصطناعي؟
5: هم حبوا يسيبونا من الحكايه هذيك بتاع الذكاء الاصطناعي سيدمر البشريه، وحبوا يسيبونا من
4: الحكايه. مش يدمر هو البشريه واللي
5: اعطينا فيه. انا مشيت من الاول عرفتها توا كيكا، يجيب لك عنوان صادم ما عنده حتى علاقه، بون مش ما عنده حتى علاقه، ما يبدا صادم باش يجلب الانتباه. بون باش يدمر، واحد ماهوش ما قراش المستقبل معناتها، ما ينجمش يقول اي ولا لا، اما كيما اي اختراع بشري اكيد البشر ينجم يلقى له حلول ويسيطر عليه. هذه رأي شخصي، أنا قاعد نحكي في المعطيات والمعلومات اللي قاعدة تصير كل يوم. التداعيات بتاع الحكاية هذية بتاع أنه روبوتات الذكاء الاصطناعي اللي خرجت عن السيطرة أو عملت حاجات ما كانتش متوقعة منها أنها تعملها، هذية بطبيعة ما نجموش نحكم عليه، نجمو نحكيوه. ثم ناس تنجم تدرس الحكاية هذية، تعرفها شنو اللي شنو تنجم تعطي، شنو
4: الأثر نتاع المستقبل
5: في المستقبل اي. على كل حال دونك ثم جديد، جديد هو انه اوبن اي قررت انها ما تلغي اطلاق نموذج الجديد نتاعها اللي هو استرا 6.1. خرجت جي بي تي 6 استرا 6.1 قررت انها تلغيه على خاطر النموذج هذا كان مقرر في اكتوبر بعد ما كشفت الاختبارات الداخليه سلوكيات في هالنموذج هذا، تم وصفها بان تصرف يتجاوز نطاق الصلاحيات المفتوحه للنموذج او اللي قالوا له عليها. دونك القرار هذا يجي في وقت تواجه فيه الشركه سلسله من الحوادث المرتبطه بوكلاء الذكاء الاصطناعي اللي بدات عندها مده، واخرها ما تم الاعلان عليه منذ ايام. صحيح هو صار عنده مده لكن منذ ايام تم الاعلان على انه تم اختراق موقع حكومي استرالي اللي هو موقع ميديكير اللي تابع المعطيات الطبيه في استراليا، وكنا حكينا عليه الاسبوع الماضي. بتبيعه اوبن اي اعتذرت الحكومه الاستراليه وتعهدت بالمساهمه في تعزيز الدفاعات السيبرانيه نتاعها وانشاء فريق جديد ويكون محلي للاستجابه للحوادث. من جهتها هي قررت انها تلغي اطلاق نموذج جديد. في الولايات المتحده الامريكيه ولايه فلوريدا طلبت من القضاء اصدار امر مؤقت بطبيعه يمنع اوبن اي من تطوير نماذج جديده في اطار دعوه تتعلق بسلامه شات جي بي تي وتاثيره على القاصرين. وايضا الطلب هذايا مازال ما يعنيش صدور قرار قضائي نهائي بوقف التطور، لكن هذايا الان اصبحت معركه ما بين ناس عندها الحق في انها تخاف، ناس أخرين من جهة أخرى عندهم الحق في أنهم يطالبوا بالتقدم والتطور العلمي ويسعوا فيه. أنا مازلت من نحب نعلق في الأخر، مازلت حاسس اللي فما حاجة
3: اللي
5: ما هيش مش لهالدرجة هرب عليهم معناتها المطورين متاعهم، حاسس فما ما نعرفش حد فما حاجة، فما كود كوم، فما حاجة يعملوا فيها خاطر توا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا هي أكبر مصدر للثروة، توا التكنولوجيا المعطيات هذوما قادة العالم معناتها نجم نقولوا.
3: شوفوا السياسة داخلة برشا في الذكاء الاصطناعي، وشوف حتى فما حاجة جديدة عربي اليوم الحملات الانتخابية حتى في اللونجاج متاع الناس، مثلا في فرنسا اللي فما حملة انتخابية جاية رئاسية يحكيوا على الذكاء الاصطناعي معناتها في مثلا الحاجات المضحكات هي المبكيات، انه مثلا المتطرف اريك زيموغ اللي هو معروف هو بيدو يعترف يقول انا عنصري، قال لك احنا ماذا بينا نبدلوا الناس اللي تعيش غادي اللي من اصول مش اصول فرنسيه بديروا بو مع الذكاء الاصطناعي الى اخره، ودارت الحكايه هذه برشا. في يعني حتى لي روبو اللي يجيبوا من برا معناتها ماهمش ميد ان فرانس بطبيعتهم، ولكن دارت الفيديو هذه بالكدي ودخلت في اللونجاج نتاع الحملات الانتخابيه اللي موجوده في مختلف البلدان.
5: هو توا ولا هذه توندونس معناتها الحديث على الذكاء الاصطناعي توندونس، اما بانتر بارونتيز معناتها الذكاء الاصطناعي في حد ذاته
4: خرج عن السيطره ولا
5: لا لا هو وفما حاجه اخرى انا ريت قريت بعض الاراء اللي تتحدث الان على انه لابد انه دول بخلاف امريكا والصين يدخلوا لسباق الذكاء الاصطناعي خاصة لأنه راه بعد مدة ممكن يولي كيف الأسلحة الدمار الشامل ويحظر تداوله أو التعامل معه
3: إذا يقعد
5: إلا على دول معينة إلا على دول كيما الأسلحة نتاع توا ممنوع في دول لكنها موجودة عند دول أخرى معناتها نجم نفس الشيء وهذا اللي ماشيين فيه في الذكاء الاصطناعي مش بيخليوا ناس أخرى تطور بنفس الطريقة.
4: هو يقعد معناتها مربوط بالإنسان كما قلت أنت مش اللي يصنع الذكاء الاصطناعي معناتها تخرج منه وتخرج من سيطرته لأنه حتى في هكا ديزيستيماسيون على المهن نتاع المستقبل أغلب المهن نتاع المستقبل هي اللي عندها علاقة بالذكاء الاصطناعي وبالبيج داتا وبال
5: شوف أنا ديما نحب نرجع لها الحكاية الذكاء الاصطناعي ملي دخلت الآلة دخل الذكاء الاصطناعي بعد بتبيع في جاء الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ 4 سنين قلب الدنيا لكن باقي كله ذكاء اصطناعي وكله آلات والتوقعات كانت منذ بداية القرن أنه الروبوات نهار من نهار باش تحكم راهو ثم أفلام خيال علمي من العشرينات معمولة الحكاية هذيا معناتها
4: واللي صاير اللي صاير توا
5: ماهيش حاجة كانت غايبة عشوائية البشرية معناتها ولا هذاك علاش نقول لك أنا توا فطنوا بيه فلت عليهم فائنا الحكايه ما ثم حاجه توا نعرفوها اما ان شاء الله نعرفوها قبل 50 سنه اخرى.
3: ان توكا لا هو في كلامك انت موجود وفئه من الناس تداول فيه يقول لك حتى كان فما انفلات راه فما شكون يعتبروا انفلات مقصود ومدروس
5: يا اما مقصود يا اما مدروس يا اما غيره اي مش مش لهالدرجه ما انت باش يحاولوا يقولوا
3: احنا نحكيو على مهن مستقبل اميره 20 سنه التالي 30 سنه التالي حتى ما كان يتصور باش يكون فما مهن كيما ماركتينغ ديجيتال والى اخره كانت كانت المهن ستوندار معلم محامي
5: ثم مهن جديده تتخلق
3: ولكن يقعد باش يقعد ديما وممكن حاجه اخرى باش تتخلق جديده باش يتاقلم معها
4: يتاقلم معها الانسان احنا في الجامعات التونسيه الحكوميه
3: ان توكا البلدان المتطوره راهو في الاخير باقي باش يقعد يستحق البلومبيي وباش يقعد يستحق للنجار وباش يقعد يستحق حتى كان فما الالات وحجام وهذو من اللي مطلوبين هذو من اللي مطلوبين اكثر اليوم
5: يا مالك ثم سؤال نحب نختم به هنا الناس اللي تخاف وتكي عاد قلت الذكاء الاصطناعي ثم شي توا عالم ما نعرفش انا يعرف سر الروح البشريه شنو الروح يعرفها
3: هذاك باش يقول الروح من امر
5: ربي يقعد ديما يتميز بها يعطيك الصحه هذه دوك حاجه هذه ربي سبحانه وتعالى خلق الانسان عنده روح هذيك ما باش تكون العمليات الحسابيه والتدريب وكل ما نتصورش هذيك باش
4: انها تعوض الانسان
5: اي ولا برش حاجات اخرى الانسان الحياه ولا وقت يموت ولا وقت يتولد الانسان كل ذم كلهم قاعدين ماهوش في يده دونك يقعد ديما الانسان اقوى من الاله
3: ليميتي به يعطيك الصحه عربي البطيني نمشي وتنفيسه مع الموسيقى ونرجع شويه اخر مع طقس اليوم.

0: على كيفك. أستوس بوتي.
1: أستوس بوتي قبل المتي ومالك ميسيلش. احنا تعودنا بالفقرة هذه في على كيفك للناس اللي مغرومة بأحدث صيحات الموضة. اليوم انا حبيت نحكي على النظارات الشمسية. مغروم انت بالنظارات مالك؟
2: اي مغروم صحيح.
1: تنجم تخرج من غير لونات مثلا في الشمس؟
2: والله هاني قاعد نخرج دائما اللونات متاعي تكسرت في انتظار انه ان شاء الله تتصب لنا شهرية ولا بكون فما بيجي باش نجم ناخذ لونات.
1: او باش نعطيك انا كان ناوي باش تشري لونات نعطيك
2: هم غاليين برشا بصراحه.
1: غاليين وزاد الاسوام راهو في تونس بارابور ما عرفش لونيت شريتها في 2020 تلقى سومها ولا الضعف كان مش اكثر شويه في 2026. انا باش نعطيك فكره على هكا لي كادر والموضه نتاع لي لونيت اللي تنجموا تشريوها نتوما اللي قاعدين تسمعوا فينا سنة في موضه خريف شتاء 2026 2027. راجعين برشا المرايات الكبار، النظارات الكبيره الاوفر سايز هذوكم اللي تبدا هكا الكادر نتاعها يغطي الحوايج
2: لنسى ولا نسى
1: نسى تنجي للرجال جست لنسى. هذوما النظارات الكبيره واللي
2: تاع السبعينات هذوما يظل فتره السبعينات ام كلثوم
1: الابيض والاسود هذوك المرايات الكبيره هذيك. وزاد فما النظارات اللي بداو دايرين على الراس للونات اللي يبدو دايرين هكا على الوجه الكل. نظرات رياضية أكثر واللي تلبس خاصة مع لبسة سبور مع الفيست كبير وغيرها. فما الكات آي المرايات اللي كيما عينين القطوسة تبدأ هكا من فوق مسطحة، والبارتي اللوطنية تبدأ ماشية شوية على المثلث. مالك هذوما راجعين، هو تصميم مستوحى من الخمسينيات والستينيات تقريبا، راجع سنة بالنسبة للنساء. اللونتات الكبار الافياتور اللي هما معناتها نظارات الطيار كما نقولوا احنا، راجعين بكثره في خريف شتاء السنة. بالنسبه للالوان جينيرالمون ما بين البني والطون، معناتها نتاع البني والالوان الغامقه. النظارات الرجاليه كيفاش باش تكون حسب رايك مالك في خريف شتاء 2016؟
2: ماشي في الستينات سبعينات كيف كيف
1: كل شيء رجع بالقبل. في موضة الرجال نقاو النظارات الشمسية زادا اللي بالحق ماهيش مجرد اكسسوار، لانه اليوم ممكن حتى مع الاشعة نتاع اشعة الشمس المفرطة اللي نشوفوها راهو اكثر من 6 شهور في العام، احنا في بلادنا دونك تولي حاجة ضرورية كيما تنجم تكون مكمل للأنيقة. ابرز 6 موديلات رجالية هي النظارات المربعة الكبيرة اللي تغطي الوجه الكل، ونوريك شوية تصور مالك كنت تخمم تاو باش تشري لونيت. أيضا الأفياتور زادا مطلوبة، فما النظارات الرياضية اللي تبدا كبيرة وتدور على الوجه الكل وعلى الراس. النظارات الصغيرة اللي تبدا هي مستطيلة وصغيرة بالكل دوبة ما تغطي العين زادا راجعة. كيف كيف فما الألوان اللي معناتها الملونة زادة للرجال، مش كان الأكحل وإلا البني الغامق، فما اللي تمشي على التون دو فيغ زادة وإلا على الغوج والمارون والنوار.
2: بي هيت نشوفوا احنا نلبسوا مرايات ولا لا اليوم. اليوم ولا لا والأيامات الجاية الشمس مازالت وإلا لا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نمشيو طقس اليوم. سي سرحان الرحالي مرحبا بيك.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: كما العادة السؤال الكلاسيكي اليومي، طقس بقية العشوية وغدوة إن شاء الله.
3: صحيح، حاليا الأيامات هذوما قاعدين يعني نعملوا في يعني لنقل كونها راحة في حالة الطقس، ما عندناش تقلبات جوية كبيرة باستثناء المناطق الساحلية الشرقية اللي ممكن نسجل فيها بين الحين والآخر بعض الأمطار المتفرقة. اليوم يعني حسينا اللي الحرارة زادت شوية، الناس الكل معناها حاسة اللي هي سخنت. علاش؟ على خاطر تحول اتجاه الريح من القطاع الشمالي إلى القطاع الجنوبي وتحديدا جنوبية شرقية بالشمال والوسط، وحافظت على اتجاهاتها شرقية بالجنوب. حسينا اللي الحرارة زادت شوية، توقعنا اليوم بالفعل ما بين 28 و32 درجة كحرارة قصوى عموما في حدود 26 أو 27 درجة بالمرتفعات الغربية. غدوة بعض الأمطار الممكنة بالسواحل الشرقية، الحرارة تزيد شوية ما بين 30 و34 درجة إجمالا. الأربعاء كيف كيف الحرارة تبقى في استقرار. الخميس والجمعة مؤشرات قوية إلى حدود هذه الساعة إلى عودة التقلبات الجوية اللي مسنسين بها في المناطق الغربية، يعني خلايا رعدية تظهر العشية.
2: إمكانية تهطل الأمطار؟
3: بطبيعة مع الخلايا الرعدية هذه أكيد يعني الأمطار باش تكون موجودة
2: إن شاء الله.
3: احنا ديما نتسألوا ونناقشوا كمية الأمطار يعني قيمتها معناها لازم تكون أمطار غزيرة في ظرف زمني قصير تكون الأمطار هامة كما تنجم تكون في أماكن أخرى من نفس الولاية أمطار ضعيفة. هذه من خصائص السحب الرعدية هذه. إن شاء الله سبتمبر كان عموما ممطر، إن شاء الله الدخول في بداية أكتوبر إن شاء الله نسجلوا كمية طيبة من الأمطار اللي نتمناوها اللي كونها تكون أكثر توزيع وأكثر شمولية. وأكيد أنتم ديما معانا تتبعوا في نشرات المحينة متاعنا البلاغات يعني اللي في وقتها، ونستبقوا ديما بسياسة الإنذار المبكر اللي إن شاء الله تعاوننا باش نتفاداو أي خسائر مادية أو بشرية. كنت لاحظت يعني منذ قليل الفيضانات اللي وقعت بالنيبال هذه يعني فيضانات كبيرة وتسبت في عديد القتلى يعني بالمئات. إن شاء الله ربي يسترنا، احنا بلاد فيها مناخ متوسطي لا محالة، أحيانا تصير لنا يعني تقلبات جوية متطرفة، لكن مع سياسة الإنذار مع توعيتنا للناس مع كل الأطراف المساهمة والمتداخلة في عملنا من حماية مدنية من لجنة مجابهة الكوارث إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. وإن شاء الله يتعدينا خريف هام طيب. الخريف هو العام الصحيح إن شاء الله، إن شاء الله موسم فلاحي طيب بإذن الله.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك سرحان الرحالي على كل المعطيات هذه فيما يخص الطقس. تقريبا كملنا على كيفك بالنسبة لليوم أميرة زيدي. بعد شوية نلقاو إن شاء الله زون ميكست سبور مع كوثر البديوي، الأربعة نلقاو قابل للنقاش مع أمال الراجل. يعطيك الصحة أمير،
1: شكرا مالك، يعطيك الصحة،
2: ميرسي،
1: نتلاقاو في مواعيد
2: في ساعة سعيدة
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. سليم القصيبي نجم الدين بسالم في الإخراج التقني، يعطيكم الصحة، شكرا لكما كما قلنا
1: في لمان
2: به هكا ويزي من الحديث في لمان بسلامة.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
0: على كيفك
3: على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: تدبارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.

0: مبروك سي مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعة فولي باسكيت هوم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في زون ميكست. اليوم خاص بالكرة البرتقالية، كرة العمالقة والحصة في الموسم الجديد. إن شاء الله نقدموا فيها الإضافة، وبتبيع نعطيكم كل أخبار وتحاليل للمباريات. نحاولوا كذلك كل أسبوع نحكيوا على موضوع الساعة، مشاكل ومشاغل النوادي التونسية بكل حياد وموضوعية كما تعودتوا علينا في المواسم الفارتة، مع محللنا القار مهدي الشرقي، وكذلك ضيوف يتغيروا حسب المواضيع. اليوم باش نرجعوا على الجولة الافتتاحية بروا، وكذلك باش نقدموا الجولة الثانية اللي تلعب إن شاء الله غدوة الأربعاء. باش نحكيوا على الإدارة الفنية في النوادي التونسية، أصبحت ضرورية ماهوش اختيار لبعض النوادي، لأنه تكوين الشبان نعرفوه مهم جدا مع تقدم في السن لأكثر اللاعبين تقريبا وأبرز اللاعبين في جل النوادي التونسية، الشيء اللي خليه أثر تو بعد نحكيوا على مردود المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. نبدأ كالعادة نرحبوا بضيوفنا في استوديو إذاعة شباب كوت سفيان المرابط. اهلا ومرحبا.
2: مرحبا كوثر، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
1: رجعت لنا عندك مده، دونك حتى استوديو جديد عليك.
2: صحيح استوديو جديد، وحتى غلطنا في استوديو ديجا.
1: مرحبا بك كوتش مهدي شرقي، كالعاده حاضر ومش اول مره عاد استوديو جديد. انت افتتحت الاسبوع الفارت مع وفاء.
3: مرحبا بكم، وان شاء الله يا ربي عام مبروك، وان شاء الله كما قلت نقدموا اضافه ونكونوا نعطيهم معناتها الحاجات اللي راهم كسوها معناتها فنيا او حاجات معناتها تكون بوزيتيف. مرحبا بجميع مستمعي الشباب، فرحان برشا بالكوتش
1: اليوم. علاش باش نكونوا محادين برشا؟ لا اليوم الحياد مش برشا معانا طرف مش شبيبه، صحيح في اداره فنيه، اما اكيد محايد نعرفوه كوتش. ما
3: سوفيان اسم كبير الحقيقه، فرحت كيفاش كان في الاداره الفنيه. كما قلت سبتي فيه ضربت مع المية، عبيت تعرف شقال تعم تعرف شتخدم، اسم كبير مش خاطر موجود سوفيان بالحق، معناتها مش تفاجئنا اليوم عرفنا قروان فاش قاعده تخدم وعلاش توصف لجونا كيكا. يخموا في كل كبيرة وصغيرة، كي تشوف سوفيان في الإدارة الفنية تفهم فاش قاعدين يعملوا الشبيبة وعلاش عندهم لاعبين كيكا في المستوى هذاك.
1: إن شاء الله كل النوادي تنسج على غرار الشبيبة القيروانية كما نعرفوها ولادة في الشبان، وكن نرجعوا للمنتخب تو نحكيوا على برشا أسماء خرجت من الشبيبة القيروانية. البداية كالعادة بصورة الأسبوع.
4: صورة الأسبوع.
1: صورة الأسبوع كوتش مهدي، عندك صورة؟
3: بسيور عندي صورة، نحب صورة بوزيتيف جاتنا من صفاقس. نادي صفاقس عطى معطى صورة باهية اللي يعطي قيمة قدر اللاعب اللي عطاه الكرة السلة التونسية. مشكورين لهيئة نادي صفاقس في شخصه وفي المدرب عزيز خلف اللي تم تكريم اللاعب نعيم ديف الله ومراد بن مبروك اللي اعطاه برشا المنتخب ومازالوا يلعبوا في السنة هذيا. زوج لاعبين على مستوى كسوة معناتها فنيا او اخلاقيا، برافو سي سي. نحبوا نشوفوا برشا حاجات تدوم في صالتنا، معناتها نكرموا اللاعبين تاعنا، جيست مزيانه ما الا تعطي حاجات بوزيتيف القادم الجولات، باش نشوفوا معناتها الجمعيات يعطيوا قيمه اللاعب اللي يعطي معناتها سور باركي نعيم مش صغير التوا يلعب بوزيتيف، يعطي في حاجه مزيانه للجون كيف كيف مراد، برافو موجودين رغم مشاكل في رادس فهمني، رغم تو نحكيوا عليهم شويه بشويه لكن موجودين. برافو للسي اس اس على التكريم هذايا، البادره ممتازه جدا.
1: باهي نربط معاك في الصوره نتاعي انا، انت حكيت على نعيم ضيف الله ومراد المبروك، انا باش نحكي لكوتش على اللونجيفيتي نتاع اللاعبين، وباش نحكي على الام بي اي بطبيعه كالعاده جولدن ستيت بعد تعثر تعرفوا صفقه ليبرون جيمس حبوا يمشي للجولدن ستيت، قعد في الفريق نتاعو مدد عقده فريق جولدن ستيت، عقد نجمه ستيفن كيري صاحب الرقم القياسي والتاريخي في الثري بوينتس. كيري ماهوش صغير 38 سنه، عقد بمده زوج مواسم وممكن موسم ثالث اضافي، يعني نجم يخرج 41 ولا 42 سنه. مش كان في تونس عندنا لاعبين كبار كما قلنا بمبلغ خيالي، تجديد العقد 116 مليون دولار اكثر من 350 مليار من مليمتنا، يستاهل نجم كبير ستيفن كيري. كما قلنا معناها اللاعبين الكبار حتى في الـ NBA ما كانتش عاده كبيره عندهم، لكن توقع قاعدين اللاعبين يوصلوا لل 40 هكا ولا
3: هذه كوثر صدمه الاسبوع. لازم تحطها مستوى الاسبوع على المبالغ اللي ياخذوها وعلى الكاليتي جوار. شوف زاد ليبرون جيمس مشى فيلادلفيا صح في فريق فيلادلفيا يحب يهز لقب مع صاحبه معناتها ارقام خياليه، لاعبين على مستوى عالي كما قلت لك، باسكت اخرى فرجه اخرى في وقت اخر يلعبوا حتى اوقاتهم معناتها ياسر معناتها انا نسميها معناتها باسكت نتاع مهيب البرشا مع تحقيقه في الام بي اي. تشوف الارقام في العمر هذاك معناتها ميزانيه الدول معناتها
1: اي 350 مليار كان مش اكثر انا حسبت
3: فاتره ياخذ فيهم ميزانيه الدول معناتها في اخر كاريرو ارقام خياليه معناتها ياخذوا فيها.
1: يستاهل كوت سوفيان ستيفن كيري المبلغ هذايا؟ وهل في العمر اكثر من 38 معناها مش يدخل السيزون 38 وشويه بريسك 39 قادر انه يعطي الاضافه ويهز لقب مع الجولدن؟
2: تو في السنين الاخرى راهو كوثر معاش الرياضه معاش عندها سن معين معناتها اذا نشوفوا حتى في الرياضات الاخرى مش كان كره سله الام بي زاد شفنا ليبرون جيمس معناتها في سن متقدم قاعد مازال يلعب وقاعد مازال يعطي
1: سورتو 41
2: سورتو الاداء نتاعو. دونك كيما قال مادي دونك هذه بطوله اخرى واحتراف اخر وماركتينغ وسبونسورينغ معناتها تجاره هي في صحيح نشوفوا في فرجه ما نزاد فما العامل الاقتصادي في معناتها في البطوله هذه يخلي المبالغ هذوما معناتها يتعطاو سورتو الاحسن لاعب عبر التاريخ في الثلاثيات معناتها معناتها هذا انسان ما نقولوش اكثر من موهوب خاطر موهوب وهو جاد حتى في الخدمه نتاعو راهو اللي يعرف على قريب ستيفن كيري كيفاش يدرب معناتها مش بالصدفة ولا موهبة برك راهو فيها وراها عمل كبير ومعاها مدربين معاها في كل من كل النواحي البدنية ولا الفنية زاد كل عاونوه باش يوصل للمستوى هذا.
1: نكملوا بتبيع صورة
2: أنا عندي صورة
1: عندك صورة تفضل
2: صورة الأسبوع نحب ناخذها من الجولة الأولى كرة البطولة بطولة كرة السلة اللي هو تشريك اللاعبين الشبان اللي هم على غرار
1: تحكي برشا على
2: لو حضورهم على الميدان ما قبل نجم نقولوا تشريك معناتها تنجم تكون تشريكهم في القائمة من المرة دي شفنا في عديد المقابلات
1: تحكي على حلق الواد
2: حلق الواد وشبيب القيروان وملعب النابلي ونجم الساحلي. في الشبيبة فما حمزة المسروقي، في النجم الساحلي فما مالك بودن وحمزة سليمان، في
3: نور في خليل خنور ذاك اللي موجود في المنازه
2: هاي كيف كيف فما في الملعب النابلي احمد ياسين مرابط وفما زرور
3: وفما
2: ياسين زرور يوسف زرور معناتها هذوما لاعبين اواسط كيف كيف في حلق الواد بوقره اللاعب اللي كانوا معناتها فما اسماء قلتهم شاركوا في البطوله الافريقيه الاخرانيه اللي في صارت في كوت ديفوار ما تحت 18 سنه واللي تكلاسيو فيها ال 50 دونك هذا علاش قلت صوره الاسبوع خاطر رارمون راهو ممكن نلقاو في فريق تلقى مثلا موهبه ولا تالون طالع السنة ممكن فما توجه من الجمعيات بتشريك اللاعبين الاواسط نتاعهم باش يلعبوا في ضمن الفريق الاول.
1: وهذه حاجه باهيه وبعد نحكيوا اكثر تفاصيل على الاداره الفنيه ومهم معناها الشبان انهم يشاركوا في مباريات خاصه في البطوله نتاعنا حاجه باهيه برشا كي ترجع بالنفع على الفرق وبعد على المنتخبات في كل الاعمار. نمشيو تو باش نحكيوا كما بديت تحكيوا على الجوله الاولى على الجوله الافتتاحيه من البروا في افتر ماتش.
5: After match
1: والجولة الافتتاحية تلعبت على نهارين السبت والأحد اللي فات. مباراة تلعبت نهار الأحد نادي كرة سلة بحمام سوسة انهزم أمام داليت غرومبيليا 73-61. مباراة القمة كانت لصالح الجي اس كا الشبيبة أمام الاتحاد المنستيري 77-62. نجم حلق الواد انهزم أمام النادي الإفريقي 80-68. النادي الصفاقسي الصاعد الجديد للبروا مفاجأة جيدة للفريق هذايا فاز أمام النجم الراتسي 68-46 واتحاد الانصار كان انهزم امام شبيبه المنازه 73-42. في الحقيقه زوز نتائج الاخرانيين نتاع ال 40 نقطه الحقيقه ماذا بينا ما نحبوش الرواها في بطولتنا فارق تقريبا لامواتي. دونك شنو نبداو ساعه بالماتشوات نتاع الانصار والمنازه. اتحاد الانصار كوتش سفيان هزيمه امام شبيبه المنازه في قاعته بفارق عريض فارق 31 نقطه كامله.
2: مقابلة المنازة والاتحاد الأنصار في ظروف معينة صارت، نعرفوا اللي متابعي كرة سلة الاتحاد الأنصار معناتها صاروا له معناتها مشاكل وظروف صعيبة من الناحية الإدارية ومن ناحية معناتها الهيئة المديرة نتاعها، فما هيئة تسييرية. البداية التحضير ما كانش معناتها عنده أسبوعين فقط، حتى المدرب وقع الاتفاق معه قبل بعشر أيام ولا من بداية البطولة، الانتدابات في آخر أسبوع قبل البطولة، فما مشاكل مادية كبيرة، ذاك علاش ممكن ما كانش حاضر اتحاد الأنصار. هذا يقلل زادة من انتصار المستحق لشبيب المنازه اللي عندهم معناتها إطار فني ديجا تواصلوا مع الإطار نتاع الموسم الفارط، معناتها هذا يتسمى حاجة إيجابية بالنسبة لشبيب المنازه. كيف فما استمرارية في التسيير من ناحية الإدارة على رأسهم قيس بلاح اللي نعرفوه عنده مدة كبيرة معناتها على رأس الشبيبة، فما استراتيجية واضحة في الشبيبة شبيبة المنازه اللي معناتها ويعرفوا على شنو معناتها فيش قاعدين يخدموا. الفارق 30 نقطة ما يقللش من الانتصار متاع شبيبة المنازه، ما أنا ممكن الظرف اللي فيه الاتحاد الأنصار ذكى عليه الفارق 30 نقطة، ممكن في الأيامات الجاية ممكن تحذيرات اكثر تكون ويجم يكون مثلا يعطي مردود خير لاتحاد الانصار في البطوله الموسم.
1: بما اننا نحكيه على الفرق واحنا في بدايه موسم نذكروا بالمدربين، مدربين كل الفرق، نحكيه على ما بين 12 فريق زوز مدربين اجانب فقط، وهذه حاجه باهي. 10 مدربين توانسة اللي فما سنوات وصلنا لستة اجانب تقريبا، لمواتي تاع المدربين كانوا اجانب. المره هذه النادي الافريقي والاتحاد المنستيري فقط يعولوا على مدربين اجانب. الافريقي رجع له الالماني اندري ياس فاغنر، النجم الساحلي رسم المرزوقي، الاتحاد المنستيري الكرواتي ميلوكوفيتش، النادي الصفاقسي عزيز خلف، نادي كرة سلة بحمام سوسة طلال الشاوش، شبيبة المنازه مروان لغنج، في القيروان مروان كشريد، في النجم الراتسي قاسم الورشفاني، اتحاد الانصار ازر حوال، داليت غرومبيليا سمير بودن، الملعب النابلي يدربوا ابن الفريق نزار كنيوة، ونجم حلق الواد وسيم شريط. وحاجه باهيه كما قلنا
2: وسام
1: شريط على 12 10 مدربين توانسة، واغلبيتهم الحقيقه لا ماجوريتي كان ما نقولوش كلهم شبان.
3: صحيح حاجه باهيه تحسب
1: باستثناء ما نعرفش نحطوا قاسم الورشفاني في خانه
2: طلال زاد
1: طلال هذوما زوز، اما الباقي كلهم شبان.
2: نسميوه عميد المدربين
1: طلال
3: كما قال كوتش ثوره شبان، الانتجراسيون تاع اللاعبين شبان، حاجه باهيه برشا نحكيو عليها بالحق، حاجه تجلب وتفرع. كيما المدرب التونسي اليوم فما ثوره شبان كما قلنا، عزيز مروان لغنش مروان احمد المساعد راسم، الحقيقه عندنا كاليتي، عندنا مدربين عندهم يقولوا ومشاو كوثر خرجوا برا الخليج وعملوا نتائج كسوا حتى في المنتخبات، راهو شامبيون مزيانه نسميها هنا، فيها برشا حاجات مزيانه، فيها كسوا لاعبين شبان او اللاعبين معناتها عندهم خبره، كسوا المدربين عندهم خبره، معناتها خليط سنين البطوله نتاعنا حاجه مزيانه تتحسب. فما افيك لوبليغاسيون النوادي تنجم تجيب مدرب اجنبي وتنفيستي مدرب التونسي ويعطيهم صحة تو فرصه، فهمني؟ فما نادي افريقي مستيري نجموا يجيبوا مدرب اجنبي وعنده مده في التواجد هذا، هما يعرفوا شو يعملوا.
1: وشبيبه كانت كوتش مهدي تعول على اجانب في السنوات الاخيره، توا يظهر لي ثلاثه مواسم، زوز مواسم وشويه، خاطر مروان كشريد خذا لي تران اون مارش، معناها عطاو الثقه في مروان كشريد، ونعرف اللي الشبيبه طامعه في لقب الموسم هذا.
3: ما تنجمش ترقى خير من ولدها، مروان لاعب منتخب دولي ولعبت تحكي عليه وارقامه تحكي عليه، وشافوا نتائج الموسم في الفرد وصل به للنهائي بطوله،

0: تجيب
1: المدرب وخاصة مازال لونجو معناها مازال له يتلعب على على شامبيونا
0: لا بلاي اوف مازال لا تدخل بنتائج تدخل لي بوان تاعك
2: الفورمول تاع الشامبيونا تاع السنه هي باش تعطي معناتها فما معناتها فما موديل جديد
0: موديل جديد
2: الفورمول معناتها فما 22 مقابله راهي لكل فريق باش يقوم بها ممكن الاقالات على المدربين ما نمش راهم في ممكن بعد في
0: الفازروتور
2: في الفازروتور
1: في
2: خاطر هي شنو هو شنو هي فما رؤيه من النادي وتعاقد مع المدرب باش يكون على اهداف معينه والا يصير فما ضغط يا ضغط جماهيري يا ضغط كما كان يحكي مادي لي ستاتيو سور فيسبوك ممكن هو ياثر على العلاقه من اذا كانوا باش نكونوا محترفين احنا في كل جمعيه راه كل واحد يعرف مستواه ويعرف شنو الاهداف اللي يجم يحققها ممكن المدرب اللي ما وصلش للهدف توقع مثلا اعاده نقاش مع الهيئه والا مثلا مشي يغيروا المدرب اللي انا معناتها جو سوي كونتر الموضوع هذا خاطر يلزمك تكون واقعي اول حاجه يلزم يكون الاهداف واضحه ويزمك تعطي زاد الامكانيات للمدرب تساعده كما قال يزمك يكون فما ثقه كبيره ما بين الاداره والمدرب كيف فما زاد نوع من البيداغوجيا نتاع المدرب كيفاش باش يستحفظ على الجروب نتاعو كيفاش يخلي الجروب اون كونفيونس هذاك ممكن ريناها عمناول في حلق الواد مع الكوتش وسام اللي خلى معناتها من لا شيء يلقى روحه معناتها حقق نتائج اللي حتى اللي كان يتوقعها هو سيتون امبيونس تتكون كان صارت الامبيونس هذيك ممكن يمشي بعيد الفريق.
0: كوتش سامحني كوتش خلينا نتفاهم مع السيستم. كوتش تو واحد مدرب كيقعد على طاوله يتفاهم يقول له ما نحبش الكيب نتاعي يعرف يعرف يعرف الكيب نتاعو شنو هو معناتها الكاليتي جور. من اليوم لازمك تمشي باكثر عدد ممكن مقابلات يعني تنجم تعرف روحك باش تعمل فازالي لا قدر الله فما جمعيه كان تخسر 10 هزام معناتها بلاي اوت ما شغلت عليه. فهمت علاش الفورمول صعيبه وعلاش ربي يكون في عون المدربين المسؤولين اذا كان ما تنسى لي بوان نتاعك كوتش فين من الفازالي تعرف روحك طايح.
2: وان الفورميلا هذه نحسها معناتها نصورها الناس
1: نذكروا بالفورميلا
2: هذه نصورها للجمعيات
0: كلها انا معك باش تعمل ايكيب من الاول تبدا تدب كوتر وتجيب لاعبين
2: تحضر بالكدا معناتها راك باش توصل الهدف نتاعك ما تحضرش بالكدا
1: راك مش كيما قبل في الفاز غوتور ولا في البلاي اوف وقتها يجيبوا اجانب
0: بالكاليبر وتجيب لك جوار اصعب خبره يلعب بيه بلاوت يمنع الطاقه الاخرى صارفه من جوا ما مشاتش معها الكوره
1: دونك فورميل هذه مواتية لكل النوادي
2: تقريبا باش يلعبوا ضد بعضهم
0: سميتها جولة تخذي بايو على بكري اللي بدا ستاج واللي ترين ابار حق ولاد الكلوب زوز بداوا بكري يعني
2: والشبيبه
0: العباد كل بدات بكري ما نزمش تشد 99 دراهم مع تعبيد خذيت بايها من الاول وشوف النتائج شوف الفرق ما بين الفرق قفز
1: به نكملوا نحكيوا على مباراة الجولة الافتتاحية حكينا عن نادي اتحاد الانصار شبيبة المنازة النادي الصفاقسي النجم الراتي زاد نقطة استفهام النجم الراتي شنو اللي صار زاد مشاكل إدارية مشاكل مدرب شنو اللي صار كريم نورمالمون يجاوب
0: كريم ربي يكون في عونه سي قاسم الحقيقة راني مش مندافع حتى الرئيس راه حسب المعلومات اللي عندي ذي منع انتداب هو تخل ارقام معناتها سي ناصر راني مندافع لحد راس كيما حق الواد يهمنا يكونوا موجودين وجمعيه كبيره اليوم عامل نداء السيد الرئيس حاطط كوارت للبيع قال لك تبيع 700 كارتة نجم نعاود ناحية منع
1: اشتراكات
0: موجودين قال لك بورقه وستيلو راتس ما نظنش كان باش تقعد العباد مكتفه يديها سبع جولات ما نجمش يدوروا فيهم سفيان شويه الافكتيف هاك ترى صفاقس سكور طلع الحقيقه مشاو في اون ديبلاسمون مشاو وقت الماتش راتس ما عاودتناش تمشي كي يعني مشاكل كبيره ماديه خرجوا 8 تاع الصباح اللي ما نجمش تلعب في صفاقس تخرج في النهار تخرج الكارت من التصبيح تلعب بالخمسه العشيه يعني لاعب نجمش يلعب ربي يكون في عونهم
1: ما نحبوش راد يصير لها كما صار للزهره يعني فريق كبير اسماء كبيره القاب كبيره صاحب الرقم القياسي يظهر لي مع الملعب النابلي في الكؤوس في البطولات زاد عنده عدد كبير
0: نداء بربي كوثر سامحني كان نقص عليك قاعد نداء باش الجمهور رادس راهو جماعه كبيره
1: راهو مدرسه
0: حتى شيء ما مطلوب برا خذوا لابو المو كيما عملوا في حق الواد وكيما ربي الزهره ان شاء الله ترجع ونابل ان شاء الله زاده ما يصير لها حتى شيء هذوما جمعيتنا كبار عروس تاع باسكيت خذوا لي زابو المو قال لك توصل 700 نجم غدو ننتدب ونحن ننتدب على خاطر راهو ما تنجمش جاري عام كامل بسبعه لاعبين ورادس ما تسحقش الحقيقه ان شاء الله يا ربي يلقاو حل في اقرب وقت ماهيش نتائج ماهيش حكايه امور فنيه امور اداريه وماليه كان باش تتوالى كوثر راهو رادس تمشي في ثنيه غلط لازم نتو من الجوله الاولى قبل الفاز عليه خاطر كيما قلنا راهي الفورمولا صعيبه تلقى جمعيتك في الروتور ما عندها حتى انتصار 10 هزام لقدر 11 بلاي اوت ما تنجمش تربح حتى تربح ماتشاتك بلاي اوت تلقى راك طايح هكا ولا كونسفيان ما تنجمش تعملها معناتها راهو الخدمه كلها من توا كاوث اللي يحب يمنع جمعيته راهو من فاز عليه.
2: وصفاق كاوث راهي من اول صيف راهو انا وقتها كان فما
1: تحضيرات ودي ماتش اميكو
2: ملي كان بطوله

0: البطولة نتاع الشبان البطولة العربية معناتها في شهر 6 معناتها في شهر جوان معناتها في بالي بالمدرب والناس المسؤولين يخدموا
1: وعلى الموسم معناتها يعني قاعة زادة باهية
0: عكس النجم الراسي اللي في الصعوبات هذوما نتاع التأديبية نتاع الفيبا حتى الكوتش قاسم وقع الانتداب نتاعو دانيال مون
2: اي بدا بها كريم اسبوع ومن بعد خلط عليه سي قاسم
1: ان شاء الله ان فوبا بالنسبه في جوله اولى للنجم راتي ويرجع الفريق كما قلنا الفريق الكبير النجم حلق الواد ينهزم امام النادي الافريقي 68-80 انتصار النجم نقولوا نتيجه معقوله ومنطقيه مهدي
2: قبل الماتش معقوله منطقيه مي كي تشوف النقاص عند الافريقي فماش كريس فماش الجزيري ما فماش بوعلاك حق الواد مع الديبا اللي عملته مع انتدابات مع الاستمرات اللي تاع الفني تطلع في الماتش هكا ولا كون سفيان الافريقي بخبره حمودي بخبره شنوفي بخبره عبيده اللي جاي من نيجيريا هز بطوله مبركولو بطوله نيجيريا ان شاء الله مبروك عليه القاب لا تحصل تعب بارك الله عندنا اسطوره عبيده الافريقي عرف يجري ماتشها كان تسابق وتلاحق لفتره 53-54 حقلوا تقريبا في السكور انا سميتها الخبره غلبت الطموح غلبت شبان حق الواد الذويبي رغم جابر والعيساوي عندهم الخبره بوقرة مشكور وسام قاعد ينتقري كل مره في الجون زاد حق الواد كان شفته على الباج اربع لاعبين عم تلم عقود 2030 صدري وزكريا وبوقرة وبن عيسى مهدي بن عيسى لاعبين شبان عم تلم عقود 2030 زاد حاجه باهي
0: يوسف الحاتشي
2: يوسف الحاتشي اي سمعني يوسف الحاتشي يعني خبره الفريق كانت معناتها في المباراه ذي غلب الطموح حق الواد
1: نحكيو على الماتش القمه ماتش الشبيبه والاتحاد المنستيري 77-62 فارق مش كبير برشا لكن الشبيبه كانت عندها الاسبقيه الحقيقه انا الماتش ما تفرجتش فيه لكن فما اصداء باهيه على مردود الشبيبه القيروانيه الموسم هذا
0: صحيح هو المقابله معناتها الشبيبه اخذ بزمام الامور معناتها من الفتره الاولانيه معناتها ممكن الفتره كانت الفارق 8 نقاط 9 نقاط من على طول المقابله الشبيبة فوق العشر نقاط وصل حتى العشرين 18 ولا 19 نقطة باش ما نقولش 20 ممكن صارت فراغ وقت فراغ صار في الفترة الثالثة عاود رجع الشبيبة والامتياز في المقابلة هذه اللاعب المرناوي وسام المرناوي أبدع في المقابلة هذه 9-11 من الثلاثيات كان حاضر معناتها بأتم معنى الكلمة كيف ما يزيدش ينقص من الكفاءة نتاع أصحابه اللي كانوا حاضرين على غرار اللاعبين الكل منفذ ما كانش
2: ضيف مناسق ضيف
0: غياب يوسف كان زاد يوسف الضيف كان ممتاز غياب أحمد الضيف قلق شوية شبيبة وقتها في الجيسيون دي جروب في الدوبلور معناها شبيبة كانت حاضرة والاتحاد المنستيري حسيناه لعب ما غير بلاي ميكر هذاك علاش ممكن لقى صعوبات في القينة في راس لحياني هو اللي خلى ممكن فما فترات في راس هو اللي كان يرجع في معناتها يقرب في السكور في فترات المقابل
1: ان فو با اللي حامل اللقب مات
2: وحتى الاتحاد سمعني عنده منع انتداب الاتحاد المنستيري زاد عنده مشاكل في ملعب منع انتداب معناتها عنده لجنه بي بتاع الشباب اللي عم عملوها
0: جاكسون
2: ما كانش موجود فما لاعبين دوليين خرجوا شكاوا على غير مادي سيح زاد ان شاء الله تتفضل المشاكل هذوما الحقيقه بين النوادي نتاعنا معناتها ان شاء الله نلقاو حل كما قال كوتش سفيان لانفي نتاع الشباب كان خير الاتحاد اليوم لازم يلوش في اقرب وقت على منسق بالحق ظل العين معناتها اسكندر براش ما نجمش يكون منسق اسلام العجمي ما نجمش يكون في البوست هذيك منسق
0: اسلام ماهوش
2: موجود
0: خاطر على حكايه منع الانتداب
2: هو خذوه باش يكون موجود في البوست هذيك ما نجمش الشبيبه زاد يدور في خمسه سته لاعبين في اقرب وقت زاد لازم يفضوا من المشاكل الماديه
0: وحبيت نزيد حاجه خاطر الشبيبه الاسبوع الفرد كانت معناتها اسبوع صعيب برشا
1: على
0: الكل راهو على الاداره وعلى المدرب وعلى اللاعبين خاطر تعرفوا العقوبات اللي صارت الحظ معناتها كان يوم
1: مباراة الجمعة مباراة غدوة بالجمهور
0: بالجمهور معناتها نهار الجمعة وقع معناتها
1: التاس بعد
0: نقضت في الأحكام الجمهور كان زاد عامل كبير في فوز الشبيبة سيرتو اللي كان قبل ممكن ب 12 ساعة ولا 24 ساعة. بركة ولا
2: هذوك الاشتراكات بركة اللي
1: كانوا اشتراكات
2: عبيد السلام عبي الاشتراكات ماديا ومعنويا وكل شيء.
1: بلاش اشتراكات خارج قاعة عزيز ميلاد الجمهور ونحن نعرفوه أكثر داعم في الحقيقة من الجماهير الكبيرة جمهور الشبيبة كذلك جمهور الاتحاد المنستيري وجمهور زاد قاعة بير الشلوف بنبلها تسكرت القاعة
2: للسيارة. أنا معلومة غدوة ياخذوا.
0: لا باش تتأجل الاشغال وممكن باش ياخذوا اوتوريزاسيون بروفيزوار
2: كيما حق الواد زاد 350 في بالي قدوا لازم يتقد وباش ياخذوا غدوه ياخذوا استثنائي ترخيص استثنائي
1: يجي جمهور حق الواد ما هدي انا من الحق مراش جمهور يجي
2: حق الواد عمي قوي حق الواد سنه عمي سنه
1: اما في المواسم الفارت كي نمشي مش عدد كبير
2: حاب تدخل وتغشد على علاش خذوا 150 خاطر ديجا لابو المون تبيعت يعني انت قدامش تدخل بالتيكي ولا بالمهم ما تنجمش يعني لا فما اراده كبيره من العباد باش تصرف وتعاون وعامي قويه وباش تكون فما معناتها حاجه مزيانه ان شاء الله.
1: ان شاء الله بالحظ الموافق كذلك لنجم حلق الواد. المباراه الاخيره نحكيوا عليها بطبيعه في افتر ماتش هي نادي كره سله بحمام سوسه كذلك الوافد الجديد للبروا انهزم امام داليت غرومبيليا 73 مقابل 61 فارق ماهوش كبير في حقيقه بين فريق طالع جديد وداليت غرومبيليا خبره سنوات موجوده في البروا.
0: صحيح داليا زاده نصور طموحاتها كبيره في الموسم هذا ممكن طموحات البلاي اوف انتدابات قائمة قام بها الإطار الإداري والفني للدالية الرياضية بغرومبيليا مقابلة متاع أول موسم ضد فريق طالع من الدوري الثاني ما كانتش سهلة ممكن فما فترات لقينا تعادل في المقابلة كسوة في المستوى وإلا في النتيجة طموح لاعبين تاع حمام سوسة معناتها كانوا يلعبوا متفردين أكثر من لاعبي داليا بغرومبيليا ذاك علاش خلى تسابق تلاحق في وسط المقابلة خبرة متاع لاعبين داليا بغرومبيليا هي اللي أعطت الفارق والنتيجة بتسعة ولا 10 نقاط خليتهم معناتها فوز مستحق لغرومبيليا وزاد حمام سوسة معناتها أنا باش نشوف نقول باش تعدي موسم باهي
1: ان شاء الله وهذايا في صالح بتبيع كره سله ما نحبوش فما فجوه بين الفرق يعني ما نحبوش الهزائم نتاع فرق اكثر من 20 نقطه كما قلنا داليت غرومبيليا تقريبا وشبيبه منازه ديما ديز اوتسايدر على البطوله ديما موجودين وطموحهم ديما للمرحله الثانيه البلاي اوف.
2: صحيح بدات على بكري اسماعيل عنده الخبره نتاع التسيير كما حكي على قيس اسماعيل راغوبي
0: عنده خبره التسيير
2: خذوا على بكري كما نقولوا بالتحيه ليه عاملينه اليد على قلبه الغرومبيليا اخر وقت طلع بعتيوه عجبته خدمه سيمين امن بالاطار الفني نتاعو زادوا عام عملت ديبت على بكري زاد بدات الخدمه على بكري وكما قلت لك الفورميول خلات الجمعيات راهي تاخذ باي على بكري انت ديبت قائمه حسب راي اللاعب المنسق اللي كان في الشبيبه منسق لعب في الشبيبه عملناه كيف نجم سهل لعب في المنتخب
0: اسامه شبوح
2: اسامه شبوح سالمي معناتها انتدابات قائمه كيف زاد حمام سوسه كما قال كوتش بدات جوست مؤخر شويه راهي باش تقلق برشا جمعيات في قاعتها وان شاء الله نشوفوا مقابلات ديكيليبري مره وش معناتها حاجات
1: فرق في النقاط
2: حاجه زي البطوله باش
1: البطوله باش نحكوا عليها اكثر تفاصيل بعد شويه بعد موجز ماضي 3:30 نرجعوا لكم.
3: شباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6 عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلقت اليوم بتونس أعمال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تليهيلث كونكت 2026 لبحث سبل تطوير الصحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع النفاذ للخدمات الصحية بمشاركة خبراء وممثلي نحو 35 دولة ومؤسسة دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ويناقش المؤتمر الذي يتواصل على مدى 3 أيام دور الرقمنة في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن تبادل الخبرات وتحديد مشاريع تعاون إقليمية في مجال الصحة الرقمية. تحتضن الحمامات أيام 26، 27، و28 أكتوبر المقبل ملتقى بعنوان ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد، تنظم هيئة المكتب المحلي المنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات. ويبحث الملتقى سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية ومواكبة تحولات تكنولوجية، لجانب التعريف بأبرز الاستراتيجيات والأدوات التعليمية المبتكرة. ويمكن المهتمين بشأن التربوي تسجيل للمشاركة عبر رابط إلكتروني المخصص للغرض. في الرياضة، أحرزت النخبة التونسية 11 ميدالية، 6 ذهبيات و2 فضية و3 برونزية في ختام منافسات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للتجديف التي انطلقت اليوم لتتواصل على مدى يومين بمجرى البحيرة بالعاصمة. واحتلت بذلك العناصر الوطنية صدارة جدول الترتيب آنيا، متقدمة على كل من المنتخب المصري صاحب المركز الثاني ب4 ميداليات والمنتخب الجزائري صاحب المرتبة الثالثة برصيد 7 ميداليات. في أخبار العالم، شنت القوات الحكومية اليمنية أكثر من 1000 عملية استهداف ضد الحوثيين، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول أهداف هذه الهجمات المكثفة. ودخل التصعيد العسكري في اليمن شهره الرابع، كان الأعنف إثر تفجر المعارك البرية بعد هجمات الحوثيين على القوات الحكومية بالساحل الغربي. نهاية الموجز الأخباري، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولا نفكر في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مدامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

الظن. زون ميكست رياضات القاعات فولي باسكيت هوم

0: الظن. زون ميكست رياضات القاعات فولي باسكت هوم. زون ميكست
1: بيفور ذا ماتش. اهلا وسهلا بكم من جديد في زون ميكس. نرجعوا لكم في الجزء الثاني بيفور ذا ماتش، اكيد باش نحكيوا على مباريات الغد. وبدينا البطوله بماراثون من مباريات ويكاند الاربعاء، ما نعرفش نهار السبت فما جوله ولا ليها، ونعطي البرنامج كامل بالنسبه للغدوه. لقاء اول باش يكون ماضي ثلاثه في الجورجاني بين النادي الافريقي والنجم الساحلي، سته بقيه اللقاءات. الاتحاد المنستيري يستضيف النادي الصفاقسي، نادي كره سله بحمام سوسه مع شبيبه المنازه، الشبيبه القيروانيه تستقبل النجم الرادسي، اتحاد الانصار داليت غرومبيليا دربي الكابون، والملعب النابلي يستقبل نجم حلق الويت. كوتش مهدي بدايه سيزون روزنيما
2: وي فما زاد ماتش، فما زوج جولات اخرين معناتها ابار معناتها الربع، فما سبت وربع زاد على خاطر فما ضغط الحقيقه نتاع الزنامه. كي تشوف زاد عندنا مده ما لعبناش معناتها على طول ضد بعضنا، ديما دو بول كانت اليوم معناتها فما معناتها 22 مقابله واكثر. سينما باش تكون اربع سبت المقابلات هذوما، كيما قلت لك اللي خذا باي واللي ترينا واللي حضر وعارف روحه باش يلعب سبت وربع يعني ينجم.
1: فما استحقاقات للمنتخب زاد
3: ربما تدخل في فيفري
2: فما يعني يعرف يجري ماتشاته. تحب نحكيو بار ماتش معناتها على جوله؟
1: نبداو بالمباراه الاولى اللي باش تلعب ماضي ثلاثه، النادي الافريقي في قاعته امام النجم الساحلي، كلاسيكو زوز فرق انتصروا في الجوله الاولى.
2: صحيح كلاسيكو، المقابله مشكور معناتها على الوطنيه واحد مشكوره معناتها، قاعدين نشوفوا مقابلات وقاعدين نتواصلوا وقاعدين نتفرجوا، مهم جدا معناتها الايماج تاع كره سله ترجع، حتى اللاعب يفرح كي تكون مقابله تلفزيون ويتفرج ويعاود يصلح روحه وتسال حتى على المدربين باش نخدموا سكاوتينغ او مقابلات تجي تاخذهم. كانت فما شويه مشاكل قبل حتى باش تاخذ المقابله نتاعك.
1: وجماهير كره سله برشا زاد نحبوا حتى اللي ماهوش مدرب يستمتع ينجم يتسوق
2: حتى البرا تتسوق المقابلات نتاعنا. كلاسيكو يقعد ديما كلاسيكو، ديما الافريقي حسب رايي زاد ما دخلتش بشويه بشويه، العناصر انا تبدلت 60% حسب رايي المجموعه. نحب زاد من المنبر هذا نشكر هيئه النادي الافريقي اللي رغم معناتها تدابيت وتخمم في التيتر انتدبت لاعب المهديه زاد اللي حكينا عليهم، اللاعبين نتاع لودزويت موجود معاهم فادي بعقد يمتد اربع سنوات، لاعب ممتاز على مستوى عادي، لاعب شاب عنده مستقبل كبير. اليوم مشكور سي نجد معناتها رئيس الفرع اللي موجود كان موجود معنا في ليجون يعرف ايش قاعد يعمل. اليوم حتى كي طلع للسينيور هو اللي يسير، هو المدير هذا بشير حديدان عنده عين مزيانه على ليجون، انتدب اللاعب هذا بعقد يمتد ثلاثة أو أربع سنوات يخموا في المستقبل نتاعهم ما يغزركش تيتر بركة. نحب زاد نشكر الهيئة المديرة اللي خمت فعلي العمري، اسم كبير وتاريخ رجع في تال فني موجود كوثر مع النادي الإفريقي، برافو اللي تذكروا علي العمري اللي عطاه برشا باسكيت موجود في تال فني. راسم قاعد يخدم في خدمة كبيرة، عمر زاد قاعد لم الجروب كيف كيف الجزيري، دي جون كيما قال سي سفيان قاعدين يلعبوا مقابلة حسب رأيي كيليبري. الكلوف الجورجاني بجمهورها تعطي رونق آخر، تعطي امبيونس اخرى، ديما يدزوا مع اللاعبين 60 40 الافريقي 60 40 نجم الساحلي حسب رايي.
1: كوتش سفيان اللي قال ثاني الاتحاد المنستيري عمل فوبا في المباراه الاولى، ما تصورش باش يعمل فوبا اخر في قاعه مزالي امام فريق كما قلنا صاعد جديدا وكان فايز في المباراه الاولى هو نادي صفاقسي.
3: صحيح المقابله باش تكون صفاقس قاعده تعدي في باسكتبال سورتو مع كوتش عزيز اللي عنده ديجا الخبره سورتو اللي كان مدرب نتاع الاتحاد المنستيري ومتاع النجم الساحلي، معناتها عنده تجربه مع الفرق هذوما دونك. والانتدابات اللي قاموا بها مسؤولي النادي الصفاقسي باش نشوفوا مقابله باهيه، ممكن الافونتاج الاتحاد المنستيري اللي هو بطل الموسم الفارط نتصور زاد اسبقيه الاتحاد المنستيري من النادي الصفاقسي يجم يعمل مفاجاه.
1: اللقاء الاخر هو نادي كره السله بحمام سوسه، كذلك الوافد الجديد يستضيف شبيبه المنازه اللي انتصر في مباراه اولى. مهدي
2: صحيح شبيبه المنازه كما قلنا معناتها عنده روستر ممتاز، عنده اطار فني يخدم في اريحيه، هذوما ماتش يتربحوا ما يتلعبوش يقول لك ناخذ لاسوندون على الكونكورون تاعي. مهم جدا المقابله في حمام سوسه حسب راي المنازه، معناتها تقول لك انا نمشي نحط ديما حمام سوسه ورايا، نحط لي كونكورون ورايا، كيف حمام سوسه ما يساعدهاش دو معناتها زوز قصاير وعظم في صالتهم باش تكون مقابله مهمه. سمع سي تالي زاد قال لك نحن نمشيو نكونوا خير، فرحان بالافكتيف، قال لك اللاعب الاجنبي جاء شاف حتى الاجتماع التابلو باش يكون خير كذا هذوما تدرب ديكتومون جي ليترونجي مسكين شاف الاجتماع التابلو لعب هذوما حاجات نشوفهم كيف بودرتنا ان شاء الله ما يتعاودوش الحكايات هذوما ويكون معناتها موجود اجنبي مهم جدا لاعب اجنبي باش يجي في كونسيون باهي حسب رأي مقابله مهمه زوز فرق باش ياخذ اسوندون لاخر ترتيب. انا نقول 50-50
1: باهي. الشبيبه القيروانيه يستضيف النجم الراسي اللي كما قلنا مشاكل اداريه وماليه، هل باش يكون في طريق مفتوح الشبيبه بطبيعه في قاعته امام جماهيره؟
3: صحيح ممكن شبيبه اي في الاسبقيه الميدان والفوريم تاع الانتصار ضد الاتحاد المنستيري ممكن عنده اسبقيه. ما انا تعرفوا زاد انا شبيبه ضد فريق زاد مدرسه عريقه ضد نجم الراسي صحيح عنده المشاكل، مقابل نصورها مش نشوفوا فيها باسكيت، ما انا نصور الفوز للشبيبه.
1: باه نحكيوا على لقاء اتحاد الانصار وداليت غرومبيليا دربي الكابون، نجيك سفيان مساش مهدي بعد احكي على الملعب النابلي ونجم حلق الويد. اتحاد الانصار داليت غرومبيليا زوز بطبيعة فرق يعرفوا بعضهم بالقداء، كيفاش ترى الماتش؟
3: واقعيا داليا محضرة خير من الاتحاد الانصار، معناتها ممكن الاسبقية للداليا
1: 60-40 كما قلت
3: ممكن حتى 70-30 كما قلت اتحاد الانصار معناتها في بداية التحضيرات ما عندهم فترة قصيرة من اللي بداوا للموسم، معناها في ماتش كورة راهو ما فما حتى شيء معناتها مضمون.
1: باه الملعب النابلي نجم حلق الواد مهدي
2: زوز من اعرق ما فما في تونس، زوز معناتها مقابله صعيبه عليهم من الناحيه المعنويه. علاش صعيبه عليهم؟ اليوم النابلة الماتش في مسالتها نزار كنيوة اول مقابله كمدرب، ما نعرفش بالجماهير ولا حق الواد من المقابلات اللي ما لازمش تخسرهم، مقابلات هذوما كيف كيف كونكورون حق الواد باللي انتدابات باللي في مخ مديره باللي طالب فني نعرفوا اللي ماتش هذوما لازم تربحوا. علاش قلت لك مقابله معنويه صعيبه برشا؟ اون ديبلاسمون زاد النابل تقعد صعيبه برشا، ماهيش باش تكون معناتها رقم ساهل. حسب رايي مقابله من اصعب مقابلات لزوزو في رقم هذوما. انا نقول 50-50
1: حكينا على الملعب النابلي مهدي، الافكتيف نتاع الملعب النابلي نفسه نتاع الموسم الفارط
2: لا شفنا اخر وقت حمزه فضيلي رجع بوسكات تاريخ كبير جوي ممتاز
3: وايمن ترابلسي
2: ايمن ترابلسي
1: بشير معين
3: بشير معين انتقل لدالي غرومبيليا
1: هذوما اللي يدوروا في الملعب النابلي.
2: علاش قلت لك انت راهو كي بدا بكري معناتها تلقى وقت عشان تدب يعطيهم صحه هذوما بون قاعدوا ما غير نادي الاولاد في الاخر جاوا معناتها مع نابل لعبت كل خير باي على بكري يا كوثر معناتها عباد كيما قال لك من جوا بتوع عباد انت دب وعنده برنامج تربصات ومقابلات الوديه نتاعو وصفاق صراحه تحديدا معناتها نورمالمون التقاليد هذوما تقام عند نابل ورادس وكل شيء مشكور صفاق
1: انا هنا على في ليكسيبسيون ليكزومبل
2: صفاق صحيح ماهيش في البرو مي عنده تاريخ النادي الكبير
3: صفاق فوالا كيما حبيت
2: صفاق حبيت نقول كوثر باش ما نفهموش صفاق في البرو جديده مي عندها تقاليدها نتاع البنات وسياسات تاع الفوت اللي مسؤوليها يسيروا في جمعيه كبيره يعني في الباسكيت باش تظهر لهم معناتها حاجه سهله معناتها باش يصيروا فرع كورسيرا خاطر عندهم تقاليد نتاع النادي الكبير وفرحة سياسة صارت الباسكيت.
1: عليه رادس ما عندهم مش نابل
2: قصدي عندها فوت ما كانش عندها باسكيت فاقس.
1: اي
2: يعني كي طلعت برنامجها حاضر مسؤوليه عندهم الخبره التسيير فهمت قصدي؟
3: تسيير الاحتراف.
1: تسيير الاحتراف. باش نحكيو توا على التسيير الاحترافي.
2: والفلوس موجوده زاد الفلوس زاد البيدجي اللي سمعته وانا تحط في باسكيت عام سنة. يعني برافو مش تحكي طلعت طلعت في حق الواد لعبت على طلوع مش البيجي هذاك ديما يقول لك عام جاي امنع تسمع كان امنع عليه البار سي اس اس عباسي مهدي السيح جيزاني لاعبين اجانب حتى مدرب عزيز خلف كفء معناتها عمل دوره باهي في سي اس في ليطوال معناتها خدمه باهي نتاع مش كيب طلعت قصدي فهمني.
1: الملعب النابلي فقط سؤال كوت سفيان، الملعب النابلي في الموسم الفارط شفنا بشير حديدان واقف على الفريق زاد معناها حتى فلوس لقى موارد للنادي، سمعنا زاد بدايه الموسم هذايا فما مشاكل ماديه بالنسبه للملعب النابلي صحيح ولا لا؟
3: صحيح هو فما مشاكل ماديه ممكن فما ديت ممكن في الهيئه المتخليه تو فما هيئه تسييريه وقع معناتها تكليفها بدايه شهر سبتمبر صحيح هذاك علاش الانتدابات كانت متاخره والملعب النابلي سنابش نشوفوه معناتها باللاعبين نتاعو معناتها بالشبان نتاعو
1: بعوده اللاعبين
3: وعوده ايمن ترابلسي ابن الدار وحمزه الفضيلي زاد كان له زاد تجربه مع لاعب نابلي في موسم 2015-2016 براتيكمون فما زاد انتدبوا لاعب اجنبي ايفواري معناتها مركز خمسه. الانتدابات كانت مدروسه فيو الديبار نتاع بشير معين وديبار نتاع امين المغربي وديبار نتاع احمد الضيف، ممكن عندهم نقص في مركز واحد ذات خبره باش ما نقصوش من الكاليتي نتاع لي جوار نتاع ولاد معناتها شبان نابل في المركز واحد. صحيح في فما لاعبين طالعين شبان ما انا ممكن نقصهم الخبره، عندهم الكاليتي تكنيك، ممكن هذاك المركز واحد نقصوا نقص الملعب النابلي مركز واحد معناتها عنده الاكسبيريونس.
1: ومازال الميركاتو معناتها
3: ممكن مفتوح. في ميركاتو جاي ولا ممكن لاعب اجنبي في مركز واحد
2: مازال هو اما الفورمي ما ترحمش كوثر معناتها تو نابل وهذوما الجماعات ما ترحمكش الفورمي، تنجم تلعب ولادك وتصبر من هزائم كل شيء تمشي بالبوناتك الزين فاز الفورمي ما ترحمش النوادي اللي معناتها
3: رغم اللي كان معناتها فما يوسف زرور وعزدين بن قبسيه اللي قاموا بدورهم ضد نجم الساحلي، ما انا باقي نحسوا الملعب النابلي يجب يكون معاه هو في كل سله يجب يكون البلاي ميكر هو معناتها ذات خبره ولا هو الموتور نتاع الفريق معناتها يجب يكون عنده الخبره الكافيه والفيزيون الكافيه اللي كيفاش باش يلعب كيفاش
1: يلعب ليدر على الباركي وحتى خارج الباركي.
2: انا لازم منسق حتى في المنتخب بعد عبيده ما خلقناش جوار بعد شليل حتى في المنتخب نلعبوا كان بعبيده كان يشوفوا ما فرق بعدنا مادي سيح خذا فتره شويه معاه وظيف ما تفهم فراغ على مستوى ما تحط على المنتخب معناش مناسب
1: ما نحكيش على النوادي باش نحكي توا بتبيع على النوادي التونسية والإدارة الفنية اللي يلزمها تكون في الحقيقة في كل نادي في فوكس اون.
4: فوكس اون
1: فوكس اون اكيد باش نحكيوا على الاداره الفنيه بما انه حاضر معنا كوت سفيان مرابط المدير الفني في فريق الشبيبه القيروانيه، اكيد دور مهم جدا. شنو دور المدير الفني في اي فريق باش نوضحوا للي اكيد ما يعرفوش دور وقيمه المدير الفني؟
3: بون المدير الفني في النوادي سورتو في الباسكيت معناتها سورتو في ليزيكيب اللي عندها رؤى وعندها استراتيجيه نتاع عمل. حبيت نشكر انا اول حاجه الهيئه المديره على راسهم رئيس الفرع سي محمد سليم المجبري على الثقه اللي عطاها لي وتكليفي بالمهمه ذي الاداره الفنيه لشبيبة القيروان. هذا فخر وشرف لي باش نشتغل معناتها في مدرسه كبيره كيما شبيبه القيروان. نرجع بك الى المهام تاع الاداره الفنيه سورتو كيما قلت لك في نادي معناتها دخل عالم معناتها وصل بالي اخرى سورتو طموحات في الفريق الاول على التتويج السنه في الشبان زاد تحضير العناصر للفتره القادمه 3-4 سنوات القدام باش ما تصير شكل كوبور نتاع ليفكتيف. كيف فما تأثير باش يكون من الناحيه الفنيه للاطر الفنيه اللي قاعده تدرب في شبيبه القيروان. وضع الرؤيه والاستراتيجيه الاداريه على الميدان من عن طريق المدير الفني، هذا معناتها عمل ممكن احترافي. شافوا المسؤوليه نتاع شبيبه القيروان وكلفوني بالمهام هذه باش نحاولوا يقعد ديما الاسم والليماج نتاع الشبيبه ديما موجود. وكما تعرفوا الشبيبه والقيروان بيدها هي منبع نتاع رياضيين سواء في كره سله ولا كره قدم ولا حتى في الرياضات الاخرين. معناتها شافوا المسؤولي الشبيبه سنة الموسم هذايا باش ديما يخليوك ليماج نتاع الشبيبه سورتو تكوين اللاعبين وتكوين الشبان.
1: تكوين اللاعبين الشبان وكذلك عنده دور المدير الفني كذلك يعطي رايه خاصة في الفريق السينيور معنا.
3: بون من المهام الموكلة ليا اثناء باش نكون معناتها مركز على الشبان
1: مع الشبان.
3: ديجا الإطار الفني نتاع الفريق الأول هو معناتها تبارك الله معناتها كوتش مروان كشريد ومعه جاد الجوادي وفما معد بدني فرنسي الجنسيه معناتها متكون معناتها من
1: اطر اكيب كامله قاعده تخدم
3: على روحها وكونتينياسيون تاع الفريق من عم ناول. وديجا كوتش مروان كانت عنده تجربه 3 سنوات التالي معناتها يعرف الفريق ويعرف حتى الشبان القيروان وسيرتو السنه عوده لاعبين الشبيبه معناتها ابناء النادي من النوادي الاخرى، معناتها هذايا ديجا فما روجيستر معناتها ابار هو السينيور. بالنسبه للشبان كيف كيف فما هما عناصر موجودين في الـ في الـ في الصنف الاكابر وهما اوسط، ممكن هذوكم شتوق متابعه نتاعهم وكيفاش يصير تحفيزهم وتشجيعهم ونحاولوا ياخذوا اكثر وقت في مقابلات الاكابر. الاوبجيكتيف كما قلت لك هو تحضير، ممكن نخدموا على 2030، هي تحضير فريق مش شبان للفريق الاول
1: والكل من القروان، معناها
3: بالطبيعه باش يكون فما نحاولوا باش نشوفوا سيرتو فما المونك نتاع الجروند تاي لي جوار هذوما، حاولوا من
1: ديتكسيون للصغار
3: تصير شو تكون من القيروان ومن المدارس ومن كل حتى من الاحواز مدينه القيروان ولا ممكن حتى من فرق اخرى باش يكونوا معناتها ديتكسيون سيبلي باش نقويوا حظوظ الفريق المستقبل اللي نخدموا عليه.
1: باهي خدمه باهيه. كوتش مهدي، هل كل الفرق عندها اداره فنيه ولا بعض الفرق اللي تخدم كما قلنا تعمل للقاعده للنهار اخر؟
2: والله مشكوره كما قال لك معناتها هيئه شبيبه، معناتها برغم تاريخها في التكوين الشبان وبرغم ما
1: عندكم في الملعب التونسي مدير فني
2: في باردو سبور، لا ما عندناش حق الوقت فيها منير النفزي سي سفيان تو موجود في الزهره، شفت زاد سي منذر فلدان، فما جمعيه تمشي
3: حد مناستيري موجود موجودين هما راهم موجودين انا حسب الامكانيات بتاع الفرق
2: قدور اول موجود في النادي الافريقي، راهو فما جمعيات تمشي امور ماديه يقول لك انا ما نجمش نخلص مدير فني نجيب مدربين، كل واحد كيف الرؤيه بتاعه كما قال كوت سفيان. حسب رأي انا معناتها لازم يكون معناتها موجود المدير الفني، انا نشوف في توجه المدربين او المسؤولين في النوادي الحقيقه باش يتغشوا شويه من كلامي توا، يجيب لي في مدرب من با حتى عنده شهاده متربص ولا من با عنده بريمير ديجري الوي باش يعطيه 200 300 ويمشي لي يكون منين اخي بحاجه الضر ترى علاش مش قاعدش نقولوا في لاعبين، يجيب لك في مدرب 250 300 و400 ويقول له برا شدني منين كادي وينساه
1: الروندمون باش يكون قد الفلوس قد شهريه
2: كما قال لك كوت سوفيا، راه لازم تقعد معايا في السيونس، لازم الاوبجيكتيف تاع الحصه كيفاش يكون، لازم اليوم عشان باش نخدموا مدير فني هو مهامه كي وزاد يكون سفيان راه مش اسم
1: اي مكون هو درجه اولى.
2: اليوم الشبيب حسب ما سالته وحكيت ودخلت اول مره تجيب مدرب فني خارج الـ الـ الـ الـ الـ الـ
1: خارج
2: القروان
1: اسوار القروان،
2: جا عبد الستار رانا جا عبيد رانا السينيور اليوم بالحق راهو سي سفيان كفاءه وي راجل يخدم امور علميه كي شبيبه تجيب لك تعرف اش قال تعمل معناتها ورغم عندها جواتها مازالوا صغار
1: استراتيجي معناها الشبيبه القيروانيه
2: وكيف تصرف نجم تبيع معناتها انت راك حاجتي باش تربح فنيا وماديا، اذا كان حق الواد ولا زهر يحبوا يعيشوا جيب مدير فني اخدم ووصل وتنجم تبيع زوج ثلاثه تعيش فيهم، حق الواد توا قال له ادم خرجوا لبرا وما استفادش برشا حق بفلوسهم، يعني تنجم تخدم في الريجون وتنجم تبيع وتربع جوهريات السينيور معناتها.
1: فما تواصل كوتش سفيان مع المدير الفني الوطني ولا كل مدير فني يخدم في النادي نتاعو يعني وحده؟
3: بون انا بيرسونال موجود التواصل مع المدير الفني الوطني معناتها بحكم
1: سي نضال عبد الكريم
3: بحكم الزماله ولا تحيه ليه سي نضال عبد الكريم، ممكن من الزماله ومعناتها قربنا ممكن فرد جيل انا وياه ذاك علاش فما تواصل، ما حتى التواصل في الامور الفنيه زاد كيف كيف موجود التواصل هذايا مع سي نضال.
1: في القروان بما انك في القروان فما دي جوار بروموتور هكايا قادرين نهار اخر انهم ياخذوا المشعل على المرناوي على يوسف الضيف على اللاعبين الكبار اللي انجبتهم الشبيبه.
3: كما قلت مقبل لك راهو معناتها الشبيبه موجود معناتها ولاده كما يقولوا معناتها نشوفوا تو براتيكمون فما لاعبين في كل النوادي معناتها من شبيبه القيروان، ممكن التكليف نتاعي بالاداره الفنيه باش نحاولوا كما قال باش نحاولوا نوليو اكثر كاليتي معناتها على امور معناتها نخدموا بطرق علميه زاد كيف كيف عندنا الاكاديميه نتاع الشبيبه باش تولي مركز تكوين ما عادش اكاديميه فقط خاطر منافو النوادي اللي ممكن فما المتنفس المادي اللي هو اللي الاكاديميه اللي يعملوهم شبيبه ما عادش نحكيو على متنفس مادي بالنسبه للاكاديميه لازم تكون فما مركز تكوين ويكون اكزومبل اكزومبلير معناتها بيلوت نموذجي باش نعطيو ان شاء الله تنجح مع العمليه نتاع مركز التكوين باش نعطيو اكزومبل للباقي الفرق كيفاش باش نحولوا الاكاديميه لمركز التكوين.
1: حاجه مهمه كوتش مهدي اكاديمي. قبل كانوا لي زاكاديمي هي اللي يطلعوا جواريت، نحكيوا حتى في كره القدم في عديد الرياضات.
2: بيان سور الاكاديمي يبدا اللعب من عمر صغير، معناتها تنجم تخدم معاها بعد الامور العلميه الكل، معناتها تعلموا كل شيء وتوصلوا معناتها يوصل البرودوي ليكول جوار معناتها حاضر، معناتها تخدم معها حتى من
1: 4-5
2: تنجم تخدم معاها سي سفيان وتوصل معناتها الوقت تضيعه في البنجامان ويكول هو يكون عندك في الاكاديمي وما عندكش مشكله نتاع الكومبيتيسيون، خاطر الجوار ياسر لاعب يحبوا كل كومبيتيسيون تبدا تخدم معاه مرتاح من غير كومبيتيسيون، تخدم معاه في عقلك وبروجرام. سي سفيان يعرف باش قاعد يخدم وان شاء الله يزيد شبيب هي قويه تبارك الله، يزيد يقوينا شبيب
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه، شكرا لك كوتش سفيان المرابط المدير الفني في الشبيبة القيروانيه، حظ موفق وهكا كل ما تبدا في تونس هكا تعمل علينا طله
3: ان شاء الله
1: في زون بيكس. كوتش مهدي شرقي كالعاده نتقابلوا معك ان شاء الله العدد القادم ان شاء الله. شكرا لكم، سليم القصيبي كان معكم في الكوتي تكنيك، كوثر الديو تقول لكم نتلاقوا ان شاء الله في مواعيد رياضيه قادمه. باي باي نسكور.

0: قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش.
2: قابل للنقاش.
3: قابل للنقاش.
2: فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
1: قابل للنقاش.
2: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على رقم 71-844-411.
4: عسلامتكم، أهلا وسهلا بكم مستمعين وما كنتوا في برنامج قابل للنقاش التربوي على موجة إذاعة الشباب. نتحاور في مواضيع نطرحها للنقاش ونتناقش فيها ونسمع أراءكم أكيد كل نهار ثلاث من الأربعة حتى الخمسة متاع العشية في قابل للنقاش، ونسعد بتفاعلاتكم معنا على 71-844-411. مرحبا بالجميع، توصلكم تحية فريق البرنامج، حاضر معنا في الإخراج الرقمي إسلام الخضراوي، معنا في الجانب التقني سليم القصيبي، أهلا وسهلا، وفي أعداد وتقديم هذا اللقاء معكم أمل الرجدي. مرحبا بالجميع ومرحبا بكل تفاعلاتكم. الموضوع لليوم قابل النقاش وسنفكر فيه بصوت عالي، نتحدث عن منظومة التقييم التربوي ودورها في تحسين أداء التلميذ. نحكيه على الاختبارات المستمرة، نحكيه على الامتحانات كتابية وإلا شفهية. اليوم كيف نحكيه على التقييم نقصد كلمة ولات مقترنة في أذهان التلاميذ والأولياء أساسا بالعدد، المعدل، الرتبة، النجاح أو الفشل. لكن هل أن التقييم اليوم في المدرسة هو مجرد أرقام وعلامات، ولا في الأصل هو وسيلة تعاوننا لتقييم مكتسبات التلميذ والمهارات متاعه، باش نعرفوا شنو تعلم وين ربما موضع الصعوبة وكيفاش نجمو نساعدوه على أنه يقدم ويتحسن؟ هل يمكن أنه التقييم في بعض الحالات يتسبب في الخوف والقلق وفقدان الثقة بالنفس عند التلاميذ في عوض ما يكون حافز بالنسبة لهم للتعلم؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحوها للنقاش اليوم في قابل النقاش. مرحبا بأراءكم معنا، بتجربكم، مش تحكيونا سوى تجربتكم إذا كان أنتم كأولياء وعشتوها تجربة هذه، وإلا كتلامذة قاعدين حاليا عندكم تقولوا في الموضوع هذا متاع التقييمات والامتحانات على 71-844-411. مع ضيوفي اللي حاضرين في الاستوديو وسعيدة جدا باستقبالهم، على يميني نبدأ بالأستاذ الهشمي العرض ذوي خبير تربية وتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، أهلا وسهلا سي الهشمي.
5: شكرا لك.
4: مرحبا بيك، منورنا. وعلى يساري الأستاذ ريان الفقيه أخصائي علم النفس، أهلا وسهلا. مرحبا ريان. مرحبا بيك ومرحبا بكم أنتم. نغم أول ثم نبدأ حوارنا في قابل النقاش، نتحدث عن منظومة التقييم التربوي ودورها في تحسين أداء التلميذ. مرحبا بكم الناس الكل معنا ومتابعة طيبة.

0: قابل للنقاش.
1: قابل للنقاش. قابل للنقاش. فضاء حواري للرأي والرأي الآخر.
0: قابل للنقاش.
1: نجموا تتواصلوا معنا وتثريوا النقاش على رقم 71 844 411.
2: أهلا وسهلا بكم جديد مستمعين على موجات إذاعة شباب في قابل النقاش التربوي، كل يوم ثلاثاء انطلاقا من الرابعة إلى حدود الخامسة نسلط الضوء في كل مرة على موضوع من المواضيع ومبحث من المباحث التربوية وما أكثرها المواضيع التي تهم الشأن التربوي سواء في تونس وإلا العالم زاد كيف كيف. اليوم نتحدث على منظومة التقييم التربوي ودورها في تحسين أداء التلميذ. ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو الأستاذ الهشمي العرضاوي، خبير تربية وتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، والأستاذ ريان الفقية أخصائي علم نفس. مرحبا بكم جديد مرة أخرى. باش نبدأ معك سي الهشمي بحديثنا، على اعتبارك كنت سابقا زاد كيف كيف في وزارة التربية في تونس، نتحدث على منظومة التقييم التربوي، شو نقصد بها تحديدا؟ هل انه شنو هي الوظيفه الاساسيه ربما اللي يفترض انه يؤديها التقييم داخل العمليه التعليميه التربويه بالنسبه للتلميذ؟
3: نعم، شكرا جزيلا مره اخرى.
2: مرحبا.
3: التقييم هو عمليه منهجيه ضروريه في مجال التربيه والتعليم، ولكن قبل ذلك التقييم هو شأن من شؤوننا الجارية في حياتنا. نحن من الصباح إلى المساء ننجز عملية تقييم، سواء دخلنا السوق أو تواصلنا مع هذه الجهة أو تلك، فنحن أمام بيانات، أمام أشياء نطلبها، ولكن قبل أن نتخذ قرار فنحن نقيم. نبحث عن مواصفات.
2: صحيح.
3: نبحث عن شروط تستجيب لما نطلب،
2: موائمتها لطلباتنا،
3: ثم نصدر ذاك القرار، إما بأن نأخذ أو نتمهل
2: أو نترك.
3: في المدرسة التقييم هو أحد الأضلاع العملية التعليمية التربوية. نتحدث عن تقييم ماذا؟ تقييم التعلم وتقييم التعليم. فالعملية التربوية هي عملية تعليم وعملية تعلم وعملية تقييم. قلت هو عملية منهجية له أشكال متعددة، ولكن قبل أن نتحدث عن الأشكال له أهداف. فماذا نطلب نحن من التقييم في المدرسة؟ نطلب أولا، الوظيفة الأولى لعملية التقييم هي البيان والتبيين، هي الإفادة. بمعنى أن المتعلم داخل المؤسسة، داخل المدرسة، داخل المحل، ينجز واجبا هو التعلم. وهناك مدرس أستاذ ينجز واجبا وهو التعليم، أن يساعدك الطفل لك الطالب على أن يتعلم جيدا. ولكن ليتأكد المتعلم وليتأكد المعلم من أنهما يسيران وفق منهجية توصل كل واحد منهما إلى الأهداف، لابد من التثبت.
2: أيوة.
3: والتثبت يكون بعملية التقييم،
2: معناها من خلال الاختبارات الكتابية الشفهية،
3: من خلال أشكاله، وكل منظومة تربوية تختار الأشكال حسب الوضعيات وحسب المسار الزمني. ولكن التقييم هو ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي مسألة القياس. بمعنى تعلمنا ولابد أن نقيس مدى تمكننا من الوصول إلى هذا الهدف أو ذاك الذي حددناه. وعملية القياس تترجم في العلامات، شبكة تقييم، إما من علامات أو من سلم تقييم، يعني متوسط، فوق المتوسط،
2: قريب من الحسن،
3: قريب
2: حسن.
3: هذه كلها مستويات لسلم تقييمي، يعني نقيس، ويترجم هذا في الغالب في علامات، أعداد،
2: أو ملاحظات.
3: الملاحظات تأتي في المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم، يعني تلك العلامات نحاول أن نحللها. فتأتي هنا الملاحظات، ويأتي تأتي قراءة تلك العلامات.
2: أيوة.
3: فهذا الطالب يعني علاماته جيدة، معنى ذلك أنه استطاع أن يصل إلى الهدف المنشود. الآخر أقل، وهنا لابد من جهد تحليلي، جهد قراءة يفسر لماذا تمكن طلاب هذا القسم من بلوغ الأهداف المطلوبة باليسر الواضح، ولماذا تعثر طلاب ذلك القسم. فهنا لا تأتي قراءة من ضبط الأهداف التقييم واختار الشكل واختار الزمن، يعني المدرس، ومن وراء المدرس المؤسسة. الخطوة الثالثة هي، وهذه مهمة جدا، نحن لدينا العلامات، لدينا الفهم، التحليل، إذا ماذا نفعل بكل هذا؟ لابد أن نتدخل.
2: أيوة.
3: فإما أن نعزز النتائج الجيدة
2: أو نتدارك،
3: أو نصلح أو نعالج. وهنا لابد من خطة كاملة، وهذه المرحلة تسمى تمييزاً على التقييم، تسمى التقويم. بمعنى أننا أصلحنا بعض أخطائنا، بعض تعثرنا، أو أننا عززنا طريقتنا في التعليم وفي التحفيز، وعززنا كذلك الدافعية لدى المتعلم، لأن الخطوة الأولى العلامات والتحليل أفادتا بأننا على الطريق الصحيح.
2: هنا نسألك ريان، على اعتبارك أخصائي نفسي، من ناحية النفسية التلميذ كيفاش ينجم يتقبل عملية التقييم هذه وإسناد الأعداد؟ هل الطريقة اللي نقدموا بها التقييم ممكن أنها تأثر في صورة التلميذ عن نفسه، عن ذاته، في ثقته بروحه، في إمكانياته؟ وهنا خاصة وقت اللي نحكيه على التلميذ مازال في مراحله الأولى في تعرفه على المدرسة وعلى ضوابط المدرسة، وقت اللي مازال في التحضيري، وبعدها تعدل السنة الأولى وسنة ثانية وسنة ثالثة، فما نواميس خاصة بالمدرسة ضروري أنه يلتزم بها.
4: الساعة قبل كل شيء هو الطفل في المرحلة الأساسية الأولانية باش يدخل البيئة الجديدة. في البيئة الجديدة هذه باش يتعدى إلى نظام جديد وروتين جديد باش يعيشه كل يوم، اللي هو فيه انه يتعلم ويتقيم على اللي يتعلم. به دونك هذا يفرق على اللي كان يعيش فيه قبل ما يدخل للمؤسسة. علاش يفرق؟ هو قبل ما يدخل

0: معناتها يقدم له هالنظام تاع التقييم شنو هي بالضبط، شنو هو بالضبط، خاطر في اغلب الوقت يدخل ما يعرفش، ما يعرف فما حاجه بشي معناها فما عدد وفما شهاده وامتياز دونك يدخل في ضبابيه تامه ساعة ما يعرفش شنو هي المنتظر منه، اسكو هو لهنا باش يلعب باش هو ديجا هذاك علاش تلقى صعوبه من الاول في حتى في الاندماج، تلقى شكون يلعب شكون ياكل شكون دونك جاي ما يعرفش على روحه على جاي، دونك مهم ياسر ساعة نحطوه في الاطار من الاول ونعطيوه شنو الحاجات اللي منتظره منه، معناتها مش بطريقه معناها
1: كاسحه معاه
0: ولا مش بطريقه كاسحه،
1: معناها نظره واحده واحده
0: ولا نظره على المستقبل باش نحيو شويه ضبابيه ونقصوا من هكا التاثير نتاع المجهول باش هو يكون زاد ياخذ راحته ويعرف روحه شنو هي اللي جاي ومن بعد به توا كي يدخل من غير معناتها ما يعرفش، مي بعد مع الوقت باش يترجم هكا الامتحان هذاك اللي هو نقطة وين لازم يجيب نوت باهية برشا باش يفرح، معناها لهنا فما كيما الكونديسيونمون باش يصير معناها كيما الارتباط الشرطي، دونك كان يعمل هكاك راهو باش يفرحوا دارهم والانتوراج نتاعو، كان باش يفشل راهو ماهوش باش يفرحوا، ينجم يدخل هكاك هذا زاد احتمال. الاحتمال الثاني انه كيما ماهوش فاهم علاش هو غادي وما يهموش التقييم هذا، دونك ينجم زاد من الاول معناها نوعا ما يضيع ثنيه.
1: ايوه.
0: دونك هذا زاد احتمال، وفما شكون يبدا في باله ويعرف روحه اللي هو كل يوم غادي باش يتعلم حاجات جديده باش بعد يولي معناتها باللغه نتاع صغار باش بعد يولي كيما الكبار ويولي يحقق مثلا الحلمه اللي يحب يعملها وقت يولي كبير. دونك هذايا مهمه برشا انه نربطوا الحاضر نتاعنا بالمستقبل نتاعنا، حتى اذا كان الانسان صغير فما نوع من الربط باش يصير، على خاطر الضبابية هي أول عدو يواجهه في الثنية نتاعو باش أنه يتعلم. باهي. توا نظام التقييم، نظام التقييم ينجم يسبب نوعا ما من القلق الأداء، سميوه قلق الأداء، يرتبط بأنه الإنسان يكون ماهوش راضي على الأداء نتاعو، ألا يتوقع أنه ماهوش باش يعمل أداء كيما يلزم. دونك لهنا باش يصير له نوع من القلق من لونكسيتي، وهذا راهو بغض النظر على انه الانسان ديجا معناها معناها شخصيته قلقه والا ما عندوش القلق في شخصيته. دونك يصير للناس الكل. علاش يصير للناس الكل؟ على خاطر التقييم ولا معناتها في في في حتى في المخيله نتاع المخيله الشعبيه، انه حتى عندنا مثل يوم الامتحان يكرم المرء او يهان، اهانه معناها جايتك اهانه والا باش تتكرر. دونك فماش بين البينين، اذا كان ما فماش بين البينين باش نلقاو اللي معناها الواله هويتهم باش تتلخص في هكا الرتبه الاولانيه، دونك ما لازموش يسيبها مهما صار، على خاطر باش يتعدى كاينه باش يتعدى من رتبة عالية من شكر وفرحة من قبل الناس الكل باش يتعدى إلى بلاصة ما يحبش يمشي لها، ما يحبش أصلا يتخيلها. وعنا اللي رتبته خايبة، معناها خايبة برابور للتقييم على 20، يعني بعيدة من 20، اللي رتبته بعيدة من 20 باش يعيش تجربة ماهيش ممتعة،
1: ماهيش مريحة بالنسبة له،
0: ماهيش مريحة بالكل، ولهنا تحت الضغط نجم تعطي تأثير العكس تماما، ماهوش باش ينجم معناتها ما يتحفزش، بالعكس يولي هكا الضغط هذاك يخليه معناها حتى علميا
1: يولي منفر بالنسبه ليه، حتى على الوسط المدرسي وعلى المدرسه تولي علاقته به علاقه سيئه.
0: بالضبط.
1: باهي يعطيك الصحه ريان. نرجع لك سي الهيشمي، نحكيو على فرضا انه عملنا تقييم وخذا التلميذ العدد نتاعو واكتشفنا انه التلميذ هذا يواجه صعوبه، ماذا بعد؟ السؤال هنا اي احنا قيمناه واعطيناه عدد مثلا 8 من 20 او خذا عدد 9 من 20، لكن هذا يتطلب عمل، يتطلب مجهود من بعض، يظهر لي فيه اكثر من طرف، فيه الاسره، فيه المربي، الاستاذ، فيه الاداره زاد كيف كيف. السؤال نعاود نرجع ونقول ماذا بعد؟
2: نعم، وانا اريد ان انوه الى امر، وهو ان التقييم يتغير مفهومه من مدرسة إلى أخرى. فمدرسة يعني مدرسة أقصد بالمدرسة الاختيارات المنهجية والمقاربات
1: المقاربات التي تعتمدها الدول.
2: نعم.

0: ايوه
1: فنحن انتقلنا في تونس وفي الدول العربية وفي العالم، انتقلنا بوتيرة مختلفة من
0: نسق
1: من
0: مختلف.
1: بلد بنسق
0: أيه.
1: مختلف
0: بالضبط.
1: من المدرسة السلوكية حيث كان التقويم هو تقويم لمخرج استجابة، الدرس هو مثير وأنا كمعلم أريد استجابة واحدة من الجميع، يعني أن يجيبوا عن السؤال
0: بنفس الطريقة
1: في حين أني أعلم أن ثمة فروق بين المتعلمين
0: على مستوى الإدراك الاستيعاب وغيره.
1: فروق هي فروق عرفانية أساسا. فجاءت فيما بعد مدارس، مدرسة البنائية، المدرسة معالجة المعلومة، والمدرسة التواصلية، يعني مدارس مختلفة، مدرسة الاجتماعية، وكل مدرسة تصوغ من انطلاقا من منجزات العلوم، علوم النفس وعلوم الاجتماع وعلوم مختلفة، علوم العرفان، تصوغ مفهوم آخر أو مفهوم جديد لعملية التعلم وعملية المعرفة. كيف نحصل؟ سؤال قديم، كيف نتعلم؟ كيف نحصل المعرفة؟
0: بالضبط.
1: إذن كل مدرسة تصوغ مفهوم جديد، هذا الجديد ينعكس على التقييم. فعندما نتحدث اليوم عن التقييم نتحدث عن أشكال مختلفة للتقييم. ثم التقييم مثلا القبلي، قبل أن نشرع في الدرس لابد من تنجز المؤسسة، المعلم ينجز عملية، هي عملية تقييم من خلال روائز اختبارات لمعرفة مكتسبات المتعلمين.
0: أيوة.
1: يعني من كان في الفصل الصف الأول والآن نحن في بداية السنة الصف الثاني، هؤلاء الطلاب ما هي مكتسباتهم حتى ننطلق في هذا
0: عملية بناء،
1: حتى ننطلق في هذا الجديد والذي سيبنى على هذا المكتسب، لابد من معرفة. إذن هنا ضروري أن تخصص المدرسة أو تخصص المعلم مع تلاميذه وقتا للتعديل.
0: أيوة.
1: يعني بعض الطلاب يستجيبون للمطلوب، بعض الطلاب متميزون فعلا ونسق التعلم ربما يكون أسرع من المنتظر، وصنف آخر لهم يعني بعض النقائص في التحصيل. هنا لابد قبل أن نشرع في هذا الجديد لابد أن نعدل،
0: يعني الهوة اللي تكون موجودة. نعم. هلو ديكالاج
1: هذا يسمى يعني تعليم للتعديل، تعليم لتعزيز مكتسبات، لسد فجوات،
0: ويدخل في باب التقييم القبلي.
1: نعم.
0: قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة. نعم. وقبل انطلاق الفصل. صحيح. الجديد
1: ثم تقييم آخر. أي. الآن وهو المرحلة، هو شرعنا في الدرس، شرعنا في تنفيذ البرنامج، لنا نظام تقييمي يسمى المراقبة أو التقييم المستمر.
0: أيه.
1: هذا على مدى المسار أو على مدى الفصل، على مدى تنفيذ البرنامج،
0: سنة دراسية كمان.
1: سنة دراسية. ثم صنف آخر يعني بعد في نهاية السنة نجمع خلاصة ذاك التقييم المستمر لنتخذ قرارا، وهذا يسمى تقييم تحصيلي، يكون في نهاية السنة أو إجمالي ويكون في آخر كل مرحلة تعليمية. ماذا نفعل بها بكل ما حصلناه من التقييم؟ عندي أنا مثلا وضعية لبعض التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ما واجب المدرسة تجاه هؤلاء؟ واجبها أن تساعدهم على أن يتجاوزوا تلك الصعوبات. وعندما نتحدث عن المدرسة نتحدث عن مؤسسة فيها معلمون، فيها متفقدون، فيها أخصائيون اجتماعيون نفسيون، فيها مجلس يفترض للأولياء، أولياء الأمور، ولابد أن يتدخل كل واحد من موقعه لمساعدة هؤلاء الطلاب على أن يتجاوزوا صعوباتهم. إذن فمن أهم وظائف التقييم هو إخبار المتعلم وإخبار كذلك المعلم.
0: أيوة.
1: طريقة تعليمه والمسق الذي اعتمده والاختيارات البيداغوجية والوسائل التي اختارها وكذلك المؤسسة. إذن الجميع يخبرهم التقييم ويمكنهم من بيانات للتصرف، تعزيز مواطن القوة، التدارك في مواطن الضعف والنقص. وهنا نتحدث عن الخطط العلاجية، خطط الدعم،
0: دور من؟
1: دور المؤسسة.
0: المؤسسة
1: عندما نتحدث عن المؤسسة بأطرافها، مؤسسة يعني النظام التعليمي، السياسات التي يختارها النظام التعليمي ركن من أركان هذه السياسات متعلق بمنظومة التقييم. يعني التقييم فيه رزنامة، فيه أشكال، فيه وإذا كنا نحن اليوم في مدرسة تؤمن بأن من واجبها أن تساعد النشأ على أن يحصلوا مهارات الحياة، مهارات القرن 21 مثل حل المشكلات والتفكير النقدي وكل هذه، فالتقييم هنا سيركز أساسا على تقييم المهارات
0: بالضبط
1: وليس تقييم المعارف. هنا لابد من أدوات أخرى، من خطاطة أخرى للعملية التقييمية وأشكال أخرى، وهنا ضروري أن يدرب المدرس على هذا. لكن ما لفت انتباهي في مداخلة الأستاذ ريان مسألة لابد من تبسيط الأمر للطلاب. ثمة مفهوم تعليمي هو يسمى بالعقد التعليمي، الكونترا ديداكتيك. هذا من المفاهيم الجيدة. اليوم إذا اعتبرنا أن المدرس ليس المدرس اليوم في تعريفاته هو ميسر،
0: فاسيليتاتور،
1: نعم، ومرافق وفاعل اجتماعي، بل أكثر من هذا اليوم المعلم هو فاعل اجتماعي ثقافي، بمعنى أنه يساعد
0: في المقاربات الجديدة للتعليم.
1: طبعا
0: نخليوها نرجع لها بعد شوية بعد موجز الأنباء، لأنه الموعد سيكون الآن مع موجز الأنباء للرابعة ونصف على موجة إذاعة الشباب. نواصل معكم اللقاء 71-844-411 للتواصل معنا مستمعينا. مرحبا بكم وين ما كنتم.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للساحة الرقمية تيليهيث كونكت لبحث سبل تطوير الساحة الرقمية والطب عن بعد وتوسيع نفاذ الخدمات الصحية بمشاركة خبراء وممثلين نحو 35 دولة ومؤسسات دولية من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ويناقش المؤتمر الذي يتواصل بدء 3 أيام دور الرقمنة في تقريب الخدمات الصحية للمناطق البعيدة وتطوير التشخيص والمراقبة، إلى جانب التحديات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين يخصصها البنك التونسي للتضامن في شكل قروض موسمية، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعة الكبرى وتمويل موسم الحبوب. وأعلن البنك في بلاغ اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لدفع نسقين سإسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارع الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. قافلة صحية ونفسية ببنعروس اليوم موجهة لفائدة التلاميذ بنادي أطفال التحسيس بأهمية الوقاية من مخاطر المخدرات والإدمان الرقمي. وزارة شؤون المرأة والأسرة بمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بن عروس أكدت أن هذه البادرة وهذه القافلة جاءت استجابة لدعوة الوزارة لتسيير القوافل النفسية والصحية موجهة لليافعين والشباب لمزيد التوعية بمخاطر المخدرات. معهد الصحة والسلامة المهنية ينظم يوم 7 من أكتوبر القادم الدورة الثانية لحلقة السلامة حول المتطلبات التنظيمية والممارسات الإدارية في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتهدف هذه التظاهرة التي تنتظم صباحا إلى تعزيز الوعي بأهمية إدماج المتطلبات القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية ضمن أنظمة الإدارة والتصرف بالمؤسسات. ويتضمن برنامج لقاء محاور تتعلق بفهم ومتابعة المتطلبات التنظيمية في مجال الصحة والسلامة المهنية وكيفية إرساء نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية مطابق للمواصفات الدولية. تحتضن الحمامات أيام 26 و27 و28 أكتوبر المقبل ملتقى بعنوان ذكاء اصطناعي رائد لتعليم واعد تنظم هيئة المكتب المحلي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بالحمامات. ويمكن للمهتمين بالشأن التربوي التسجيل للمشاركة عبر رابط إلكتروني مخصص للغرض. انطلاق اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الموجه لتسهيل عمليات تصدير منتجات الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية من تنظيم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. غدا حملة وطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر لعشاق همسلي، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شبابي لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: وسهلا بكم جديد مستمعين ثنيازين لكل مستعملي الطريق. شكرا لكم لاختياركم وجاتي ذاعة شباب في قابل النقاش التربوي. نتحدث اليوم في موضوع منظومة التقييم المدرسي ودورها في تحسين أداء التلميذ. اليوم نتحدث على شنو ينجم يصير عند تلميذ طفل في المراحل الأولى، خاصة والسنوات الأولى من المدرسة، وقت اللي ينجم يعرف أنه قيمته ترتبط بالعدد، وقت اللي يصير كاللابسوس كعملية الخلط بين العدد هذاك، لا هذاك هو أنا، العدد هذاك مش تقييم للأداء متاعي. فهذا خلينا نطرح باب النقاش على دور الأولياء في عملية المقارنة زادة كيف بين التلامذة. شوف فلان جاب تميز ونلقاو أولياء يقفوا قدام المدارس، فلان جاب، شكون جاب أكثر منك في الأعداد؟ معناها هذو من بين الحاجات اللي أحيانا ينجم يكون عندهم نتيجة عكسية في أنه تصير عملية تنفير أصلا حتى للتلميذ بالنسبة للدراسة وللمدرسة وعلاقته بالمدرسة. ضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو الأستاذ الهشمي العرضاوي، خبير تربية وتعليم بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، والأستاذ ريان الفقي مختص في علم النفس. نرجع لك ريان باش نحكي معاك على نقطة. وقت اللي تصير عملية التقييم سواء أكل كنترول كونتينيو، النوت متاع لورال وإلا النوت اللي ياخذها التلميذ في الكتابي في الاختبارات الكتابية متاعه، وتتكرر عملية الحصول على أعداد ضعيفة دون المطلوب، دون العشرة ربما، أو يعني خلينا نقوله دون المعدل المطلوب. هنا نسأله عن ماذا يحدث في نفسية هالتلميذ هذا، شو ينجم يصير له، شو الانعكاسات النفسية عليه، وين ينجم يوصل هالتأثير هذا عليه، في أنه يقول سيئة أنه بالنسبة لي ندور في دائرة متاع فشل، وإلا هذا ينجم يكون حافز بالنسبة لي باش نحسن من روحي ونصلح من روحي، طبعا مش مفرده لكن بمساعدة خارجية.
1: ساعة قبل كل شيء هو نذكره أنه التلميذ في المدرسة هو في مجتمع مصغر. وفي المجتمع نعرفوا أنه فما مجموعات، والمجموعات هذه تلتقي في أوج شبه على خاطر الإنسان أنه يكون منعزل وإلا معزول، هي قبل في وقت القبائل كانت عقاب أنك تطرد من القبيلة، معناها باش تبقى بلاش مؤونة وبلاش رسورس، ومعناها مقالك باش معناها باش الطبيعة باش تشكر عليك خطر كبير. الشيء هذا يبقى فينا كإنسان. إش معناتها؟ معناتها اليوم في المدرسة ولا في الليسي اش نلقاو؟ نلقاو فما حالات وين لي نوت يبداو في الترجيع لي نوت من اول، من احسن نوت لاخر نوت، دونك ديجا فما كلاسمون. من بعد ياخذ النوت نتاعو بشي اللي جاب مثلا اقل نوت. اول حاجه باش يعملها، خاطر الانسان ما ينجمش، هو اول حاجه باش يحس بالاحباط، والانسان في في في نفسيته ما ينجمش يبقى في الحاله هذيك نتاع الاحباط برشا، لازم حل. أيوة. ذا أي إنسان. دونك ليش باش يعمل؟ باش يحاول يشوف حاجة يخفف بها في يخفف بها الإحباط هذايا. دونك ينجم يخزر لشكون معناتها خذي النوت قبله. جست معناتها بحذاها خذي النوت شبه له. وباش يتلموا مع بعضهم، وباش تلقى عندك في القسم كمعلم، باش تلقى عندك جروبات. جماعة اللي
0: متميزين.
1: اللي متميزين. ما يحكيو ما يحكيوش برشا ويلعبوش برشا مع الآخرين ما خلطوهمش. على خاطر هما لازمهم يحافظوا على معناها الترابط نتاع المجموعة نتاعهم، واللي معناتها نوتيتهم ضعاف كيف كيفش تلقاهم مع بعضهم، على خاطر فما حاجة تجمعهم، والإنسان معناها اجتماعي بطبعه. دونك هذيا المجموعة هذيا شنو باش تعمل؟ باش تعزز المعادات للنظام في حد ذاته. شنو معناتها؟ معناتها النظام هذا،
0: نظام التقييم اللي موجود في المدرسة،
1: نظام التقييم حتى نظام التعليم.
0: ايوه
1: باش يوليو كي يتقابلوا باش يعملوا هكا التعويض على انه مثلا ماهوش يفهم ولا ماهوش كيما الاخرين، دونك يوليو يخلقوا العالم تاعهم وحدهم باش هما يعيشوا.
0: كاينه منظومه دفاعيه بالنسبه لي،
1: منظومه دفاعيه، ويعملوا مجتمع في وسط مجتمع. دونك لهنا ما عادش علاقتك مع التلميذ كمعلم ولا كأستاذ، علاقتك معك المجموعة ذيك ساعة لازمك تجيبهم ليك. لازم المجموعة معناتها كيما العصبية. دونك العصبية ذيك لازم تتنحى، والإطار اللي يلم الناس كلها هو القسم ولا العملية ذي التربوية اللي جايين على خاطرها الناس كل
0: بالضبط
1: باش يتقبل منك. دونك هذه وكي يروح للدار المقارنات بالخايب زاد تزيد تعزز هكا العزله هذيك انه المجموعه هذيك تنعزل ومن بعد المآلات نتاعها تنجم تكون انهم يعاديو المؤسسه كريم هذوك ما عادش يدخلوا والا يوليو جوست يجيو يبقاو بحذا المؤسسه وكهو ينجم يحاول يعبر على وجوده اذا كان ما مشيتش معاه طريقه انه يعبر على وجوده بنوت باهيه يولي يعبر على وجوده بطرق اخرى مشاغبه نوعيه اللي هي ماهيش بنيه سيئه ما هذاك هو البنيه النفسيه وسيرتو في الوقت هذاك وين الصغير ولا المراهق يلوج على شخصيته دونك لازم يعمل حاجه باش يعبر للناس هاني موجود مهما كانت الحاجه
0: دونك لهنا سيئه ماهيش سيئه ينظر لها المجتمع بطريقه معينه بالنسبه له ما تعنيهش
1: بالضبط بالضبط يولي يستمد منها المعنى دونك لهنا مهم جدا انه التقييم الساعه قبل كل شيء التقييم يكون للمربي هو يقيم روح معناها نعملوا ادراك الادراك ميتا كونيسيون
0: انه
1: التلميذ يدرك كيفاش هو قاعد يدرك في المعلومه اسكو قاعد يفهم مش جوست ترتبط بسؤال جواب يرجع الجواب يحطه ديريكت لي كيفاش وصل للجواب كيفاش خمم وهذا حل المشاكل اللي حكي عليه سيد هشمي بكري وحاجه اخرى الاستاذ ولا المعلم لازم يدرك كيفاش يقرا خاطر بعد برشا سنين خبره باش تولي عمليه اوتوماتيكيه شوي دونك بعد حتى علاش التلامذة معناتها المستوى نتاعهم مثلا متدني والا ثم شكون ما فهمش ماهوش باش ينجم يراها بسهوله على خاطر هو يعاود في نفس العمليه ديما وكانت ديما ناجحه وفجاه ما عادش ناجحه. دونك مهم برشا التفكير النقدي والا ادراك الادراك هذه لازمها تدرج ك نجم نسميها تعلم التعلم. انه يتعلم كيفاش يتعلم.
0: باهي سي الهاشمي نحكيو على دور محوري ورئيسي جدا احنا قبيل وقت اللي حكينا على مساله التقييم مسؤوليه شكون مسؤوليه المؤسسه لكن اليوم الرغبه الملحه من الاولياء في انه هات الامتياز هات التميز هات معدل 17 و 18 هات خليني نهبط البولتان نتاعك نصورها ونهبط البولتان وقت اللي نوصلوا مع نهايه الثلاثيات والا صورك الشاهد نتاع الامتياز نتاع التلميذ في شبكات التواصل الاجتماعي واليوم للاسف كثره الظاهره هذه ولات موجوده هذا يخلق إشكاليات زادة كيف كيف بالنسبة للتلميذ هنا نسأل على دور الأسرة دور العائلة في أنه يكون الوعي متاعها أعلى في أنه ما تقرنش ولدها وإلا بنتها بكل عدد اللي باش تحصل عليه في أنه ما تقولوش لا كان ما نجحتش راك ماكش ولدي كان ما نجحتش ما ناخذلكش البسكلة اللي أنت تحب عليها معناها عملية التحفيز تكون بطريقة أخرى عملية التقييم تكون بطريقة أخرى مختلفة في أنه نقفوا على الهينات اللي موجودة على النقائص اللي موجودة وإحنا في نهاية المطاف في مرحلة بناء لإنسان.
2: نعم بداية لابد أن نثمن جهد الأسرة التونسية جهد الأسر التونسية في دعم بناتهم وأبنائهم ونثمن فكرة أو رغبة الأسرة التونسية
0: في التميز والامتياز
2: والتميز هذه مهمة جدا ثمة شعوب أخرى وأخرى يعني هذه الفكرة ربما يعني لا تظهر بالشكل الصريح في تونس وهذا من مكتسبات المجتمع أن الأسرة التونسية تؤمن بالمدرسة على أساس أنها
0: مصعد اجتماعي
2: ممكن لأبنائها ولبناتها اجتماعيا واقتصاديا
0: بالضبط
2: وتؤمن كذلك بأن الأسرة بأن المدرسة هي فضاء للقيم فضاء لاكتساب القيم وهذه القيم المشتركة وتؤمن كذلك بأن المدرسة قادرة على أن يعني تصنع مواطنين أو تسهم في تشكيل مواطنين صالحين هذا مهم جدا ولكن أحيانا قد تبالغ الأسرة بهذه المقارنات أنا أقول فعل المقارنة هذا فعل حياتي نحن يوميا نقارن ولكن نقارن لنتحسن
0: لنجود
2: لنتقدم ويمكن للأسرة أن تعدل في تمثلاتها. هذا تمثل اجتماعي للتقييم، بمعنى من هذه التمثلات أن التقييم أن الامتحان للمكافأة والمعاقبة. لا، عندما نصلح فهمنا لعملية التقييم في مجتمعنا وتصبح لنا ثقافة التقييم، يعني في المجتمعات الأخرى التقييم ثقافة، يعني في كل مؤسسة ثمة تقييم، في كل عملية تواصل بين الناس لابد أن نخضع سلوكنا لمعايير هي في واقع الأمر ضوابط. فنحن نخضع أنفسنا لعملية تقييمية صريحة أو ضمنية.
0: أيوة.
2: عندما نطور ممارساتنا، عندما نعزز ثقافة التقييم بيننا في مجتمعاتنا، في مؤسساتنا، في العمل، في أي فضاء، المدرسة ستساعد نفسها على أن تطور عملية التقييم. الأسر تقارن، تبحث عن التميز، ولكن يجب أن
0: ضروري تكون فيها حدود.
2: يجب أن نركز على أننا نطلب إنسانا مواطن متعدد المهارات. فيمكن لي أن أقارن أنا بين ابني وابني، ولكن دون أن أقع في جيد أو سيء. لا،
0: بالضبط.
2: أنت جيد في هذه المواطن، وفي مواطن أخرى لا،
0: أقل يجب أن جودة في مواطن أخرى.
2: نعم. المدرسة يجب أن تقيم هذه المهارات المتعددة في كل شخص. لا تركز على الحفظ وماذا حصلنا من هذا الحفظ. على هذا الهدف الذي يقيس معارف مكتسبة، ولكن ثمة مهارات متعددة، ثمة مواقف الإنسان يكتسبها. فعندما تعمل المدرسة على تطوير التعليم والتعلم ويصبح التركيز على المهارات وعلى القيم، سيتغير التقييم، والضروري أن يتغير التقييم وينظر التقييم إلى كل هذه المهارات وهذه المعارف وهذه المواقف التي تشكلت بعملية التعليم والتعلم وسقلت من فصل إلى آخر. هنا المجتمع سيغير. سيغير لأن المدرسة متقدمة في هذا الاتجاه، والمسألة كذلك مسألة وعي. وعي، وهنا لابد نتحدث عن إشراك الأولياء، عن إشراك الأسر وإشراك التلاميذ في هذه العملية. وأنا تحدثت عن عقد تعليمي، ولكن في مدرستنا في تونس، في الجمهورية التونسية، تحدث عن مشروع المؤسسة والمعهد. مؤسسة له مشروع بيداغوجي وفيه أطراف يتدخلون، وهذا من سنة 2002، ولكن مسألة التطبيق ومسألة التنفيذ هذه التي تحتاج منا إلى مراجعة. ولكن أكرر أن مسألة تشبث الأسرة التونسية بالتميز والجودة مهم، يكفي أن نشتغل على هذا المفهوم ونعدل فيه بعض الأشياء، لأن اشتغال المدرسة أو اهتمام الأسرة بهذا يساعد المدرسة على أداء مهمتها،
0: الدور متاحة ومهمتها. نختم معك ريان، نصيحة للأولياء اللي كما قال سي الهاشمي يسعوا للتميز بالنسبة للتلامذة متاحهم، في أنه ما تجوزش الحد متاح، في أنه ما تصبحش بمثابة السيف المسلط على رقبة التلميذ، وأنه يولي يقرأ مش الروح ويقرأ البوه وأمه، يقرأ باش يعمل كالمقارنات، ما يخليش أم وبوه في موضع متاع قلق، معناها أنه يتقلقوا منه يقولوا له كيفاش وانت ما جبتش معدل وحشمتنا، خاطر دوم بين الكلمات اللي المداولين
1: القلقوا هو
0: فالا. بالضبط. خليني نختم معاك لأنه الحصة شرفت على الانتهاء.
1: سهلة برشا.
0: أيوة.
1: هي لهناك نبدلوا النظرة تتغير الفكرة. شنو معناتها؟ معناتها إذا كان ناخذوا النتائج هذه كهوية، كبيانات تدل على هوية التلميذ، وقتها باش نطيحوا في ضغط كبير برشا، باش نطيحوا في اللي كنت تحكي فيه توا نتاع المبالغة في تقدير البيانات هذه. لهنا شنو نقترح؟ لهنا نقترح أنه ناخذوا البيانات هذيك كإحداثيات نتاع خريطة الطريق.
0: أيوة.
1: شنو معناتها؟ معناتها عندك هدف باش توصل له،
0: معناها مؤشرات نبنيو بهم،
1: مؤشرات نبنيو بهم. أيوة. دونك هنا العائله علاش تطيح في هالخلط هذايا؟ على خاطر في المدرسه مجبر، مجبر انك تعامل مع تقيم الناس كلها في نفس الوقت في نفس الزمن. مهما كانت التفاوتات نتاعهم كيفاش كل واحد يفهم والسرعه اللي يفهم بها. دونك في الدار حاجه اخرى، اذا كان تجي في الدار تعمل له نفس الشيء راه ماهوش بيوصل،
0: ضيعته التلميذ،
1: ضيعته. تخيل معناتها تحط في مضمار كراهب كل كرهبه كيفاش، وتحبهم كلها يوصلوا في نفس الوقت. ما همش باش ينجموا يوصلوا في نفس الوقت، مي الدور نتاعك وقت اللي ترجع الكرهبه هذيك سوا ديزون للكراج، تشوف معناتها شنو هي الصعوبات، اسكو تزيد في اسكو تعلمها كيفاش تدور الدورات، اسكو تعلمها كيفاش تستغل قوه الموتور نتاعها بطريقه مثلى،
0: تخرج افضل ما فيها.
1: فوالا، دونك هذه كيما المقاربه باش نجموا نغيروا النظره نتاعنا، باش نهربوا من هاك الموبيل هذيك خاطر راهي ما توصلش لحتى نتيجه.
0: النتيجه نتاعها تنجم تكون نتيجه عكسيه،
1: شبه مؤكد انه متوصل لحتى نتيجه. نتيجه عكسيه على خاطر الضغط، الضغط يخلق كورتيزول عالي في الدماغ، والكورتيزول العالي اذا كان يبقى معناتها فما الستريس الجيد يتسمى او ستريس، وما الستريس الخايب. الكورتيزول العالي والادرينالين العالي يبقى برشا في
0: مدة
1: الزمن،
0: مده طويله. اي، يولي مزمن،
1: يولي مزمن وما عادش يخليك تنقز. هو ستريس علاش يجي؟ يجي باش تنقز حاجه مؤقتا بعد يمشي.
0: صحيح.
1: اما كي يبقى برشا يولي يسبب نوع من الاعاقه للتلميذ،
0: وتخليه بمثابه الحواجز النفسيه التي تبنى
1: بالضبط.
0: بالنسبه للتلميذ، ويصبح غير قادر على انه يطور من نفسه، على انه ياخذ حتى التعلومات اللي تحصل عليها والمكتسبات
1: العلميه، واللي يحمي واللي عنده هو يحمي فيه. كلكو سوا هو هويته انه التلميذ ذكي قرر باش يحميها ويستميت فيها، واذا كان نهار تعرضوا حاجه صعيبه باش يهرب منها باش ما تمسش الهويه. واذا كان هويته انه لا ما تراه اقل من غيره باش يولي وحده الجهاز النفسي نتاعو باش يتدخل باش يحميه من اي فرصه بانه باش ينجح، على خاطر فكرته من داخل انه لا راني مانيش باهي. ولهنا خاطر المخ زاد يحب الحاجات المتوقعه. دونك اذا كان تجيك حاجه خارجه على المتوقع مخك باش يتدخل باش يبعدك عليه.
0: واضح. يعطيك الصحه ريان لفقي، اخصائي على النفس. تحب تضيف حاجه سي الهاشمي قبل ما نختم حصتنا؟
2: فقط انا اريد ان اقول ان التقييم المدرسي هو عمليه منهجيه، ولكن طبيعتها هي إنسانية، والغاية منها هو معرفة التقدم في الأداء. فنحن في المدرسة
0: هو قياس للأداء،
2: فنحن في المدرسة لا نقيم ذات المتعلم، وإنما تقييم هو للأداء، وانطلاقا من الأداء نفهم ما هي مهاراته، ما هي المعارف التي حصلها، ونعود بالتقييم إلى مفهومه الأساسي، وهو أن يعطي صورة واضحة بينة للمتعلم وللمعلم وللمؤسسة.
0: الكلمة أو العملية التربوية ككل محورها دائما بين المصطلحات التي تتكرر في تقريبا كل الدول هي مصلحة التلميذ الفضلة. كيفاش نجم نحميه التلميذ، كيفاش نجم تكون عنده مكتسبات، ونحاولوا أنه نساهمه بطريقة جيدة في عملية بناء هذا الإنسان، مع مراعاة الجانب النفسي، مع مراعاة الفوارق بين التلاميذ، مع مراعاة الاختلافات اللي تنجم تكون على مستوى التحصيل العلمي بالنسبة لكل تلميذ، ومستوى الاستقبال أصلا حتى للمعارف اللي تم تلقيها في المدرسة. وهذا يخلي أنه المسؤولية تكون مسؤولية مشتركة بين المدرسة وبين الأسرة زادة كيف كيف، وربما هي دعوة لأنه تكون فما لجورني بورت أوفيرت، أيام مفتوحة المتواصله نتاع التقييم مريره في الشهر، يستدعاوا الاولياء ويحكيوا مع الاساتذه، ويقوي اكثر اللحمه اللي تكون موجوده بين الاطار التربوي وبين كذلك الاولياء كاسره من اجل المصلحه الفضلى للتلميذ. شكرا لكم مستمعينا الكل اللي تبعتونا في هذا الموعد وهذا اللقاء. نعتذر انه ما تمكناش ناخذوا معنا المكالمات الهاتفيه نظرا لضيق الوقت. شكرا لضيوفي اللي كانوا حاضرين حاضرين معي في الاستوديو الاستاذ الهاشمي العرضاوي، يعطيك الصحة. شكرا. خبير تربية وتعليم لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، ريان الفقية اخصائي علم النفس، اهلا وسهلا مرحبا بك. نفس شبابي وان شاء الله يحضر معنا في مناسبات قادمة. مع اجمل تحية فريق البرنامج لأمن هذا اللقاء، في الاخراج الرقمي اسلام خضراوي، في الاخراج التقني كان معنا سليم القصيبي، في اعداد وتقديم هذا اللقاء كانت معكم امل الرشدي. شويه اخر الموعد واللقاء يكون مع العشويه، برشا موسيقى تستناكم وعديد الفقرات والاستضافات مع فريق كامل، ويصال الزواوي سمين ميسر بشير خلف الله وشيخ محمد بن حمود. نقول لكم متابعه طيبه، ما تبدلوش الموجه، اقعدوا معنا الناس الكل في الامان.

0: للنقاش.
1: إذاعة الشباب، عدل موجك، تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعت
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد ملع شويه. تحيه لكم الناس الكل مين ما كنتوا، حاضرين معكم كالعاده كل يوم من الاثنين للخميس من الخمسه حتى لسبعه ونص، طول خمسه واربع دقائق نسلموا عليكم الناس الكل مين ما كنتوا. بيان سور كالعاده الكل ديما نوصيو فيكم، نقول لكم سيسروا رواحكم في ثنيه واحده واحده، ان شاء الله ثنيه زينه لكم الناس الكل العشويه. اكيد بدو تعودوا شويه بالكونسيبت مع الفقرات الموسيقى، وكيف كيف ليزيكيب اللي حاضرين معاكم اليوم: بشير محمد بن حموده، سمير ويسر، ويسر الزواوي، سليم القصيبي، وشكون معنا في الديجيتال؟
1: اسلام.
2: اسلام خضراوي.
0: اسلام مرحبا بها اسلام.
2: اسلام ما تقولش اسمها ما تصورك شرا، رد بالك. اسلام خضراوي.
0: اسلام خضراوي في الديجيتال، مرحبا بكم الناس الكل. دونك سينو بيان سور فقراتنا موجوده، ترند العشويه، بوك تايم، فقره بيناتنا، دوزا فن، كل الفقرات اكيد تلقاوها مع برشا موسيقى تستنى فيكم. شيخ مرحبا.
3: اهلا وسهلا، مرحبا، تحيه ليك وتحيه للسي سامي، مرحبا، نورنا كل فرقه. سي بشير كالعاده،
1: شكرا شيخ.
3: وسليم نوجه له تحيه، واسلام كالعاده نوجه له تحيه كبيره برشا. كاميرا نمبر 2 قال لي
0: كاميرا صور صور اسلام، هانا كنا مقبله نقولوا اسلام، عملنا كي سي بن لابيد.
3: كهو دخلنا في الجمعه، دخلنا في الاسبوع، فقراتنا كالعاده كما قلت بعد عنا شويه من تونس، عنا بوك تايم، وعنا راش اور، وما ادراك اللي تبدا من تويكا هي الحق بتاع ربي
0: حتى قبل
3: فوالا حتى قبل. والسبور ديكالي، ونشوفوا سامي عاد ينورنا اليوم. معناها اليوم حلقه الرباعي،
1: منظور شيق.
3: نخليوه للاخر.
2: شكر هذا كل يا انا معناها
3: اي ملالي.
2: شفت من عند الشيخ نفهم، من عند بيصاب، من عند بشير نشك. لا لا شو مخبي لي مفاجأة حاجة؟
1: نفرح كي تجي معانا انت.
0: عطاك بلاصة نشجعوا فيك.
2: ان شاء الله تولي.
3: اي عطاك بلاصة.
1: عطاك بلاصة. خليت لك عارتين ترومبون في بلاصتي انا، ما فهمتش العلاقة ترومبون.
0: هذا الكل باش تبدا انت عاملة معنا جو
2: خلاص.
0: بك انت تحلى أكثر العشوية. من بعد أنا نحكيو كالعادة في ترند العشوية، أكيد عندنا برشا ما نقولوا، لأنه برشا اخبار الحقيقه قاعده تدور من البارح لليوم، تو نحكيو باكثر تفاصيل. سينو كالعاده ساعه، خليني نحب نسال بشير كيفاش العاده نهارك اليوم؟
1: سبا ترونكيل باي، قمت صباح حضرت شويه الحصه نتاعنا، عادي نهار عادي باي، بون ريتم، نسق ممتاز
0: باي،
1: ديما التركيز على الحصه، نهار تبدا عندنا حصه ديما التركيز يكون على الحصه، على الاكتواليتي، على شو مش ما فهمش،
0: واحد يقعد
1: على الشخصيات اللي باش ترافقني في الحصه خاصه.
3: شفت يحكي سبور كانه معناها التركيز على المباراه و
1: سامي خاطر يجي على يميني نركز على التركيز خاص
3: باش يعمل
2: ركز قدرة.
0: سامي كيف عاد نهارك؟
2: نهار مزيان، انا عندي حاجتين مهمين في نهاري: سبور، مش سبور بشير، سبور بتاعي انا، واللونتي. اذا كانت عندي سافال بقي سافال.
0: تبدا انت مريق،
2: نبدا فرحان وشيخ.
0: فوالا مرحبا بكم الناس الكل، هذه العشوية قعدوا معنا. مرحبا بكم زاد على الباج نتاعنا راديو تونيزي، باج اوفيسيال كالعاده. نبداو مع الموسيقى ومن بعد نبداو مع اول فقراتنا ترند العشوائيه.

0: العشوية.
1: ترند العشوية.
2: ترند العشوية في العشوية هذه أول لي غوبريك نتاعنا اللي فيها بيانسيو نرجعوا على أهم الأحداث اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي لقات بلوتو اهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أكيد نحكيو على اللي صار البارح ولا الحكاية اللي خرجت البارح، الطفلة اللي تم الاعتداء عليها واللي موجودة حاليا في المستشفى من قبل قصر زادة كيف كيف نقولوا من احنا مراهقين
3: 13-18
2: فوالا الأعمار هذيك الأعمار باش الحقيقة خلينا نكون واضحين أنه المعطيات ما فماش معطيات كاملة واضحة تمام الوضوح لأنه التحقيقات ما زالت، فما البعض منهم اللي توقف، فما البعض منهم اللي ما زالوا يلوجوا عليه، يعني الحقيقة برشا حكايات من الداخل إلى حد الآن. لكن اللي نعرفوه أنه هذي اللي صار اعتداء وفما حكاية زادة مخدرات إلى آخره، فبالتالي شفنا أنها تقريبا ولات قضية رأي عام وناس الكل قاعدة تتكلم وتبرتاجي وتحكي، وخاصة المعلومة راهو باش ناخذوها في الوضعيات هذية وفي الحالات هذية ديما نقولوا نلتجؤوا للقنوات العمومية، نلتجؤوا لوزارة الداخلية، البلاغات اللي تهبط معناها مثلا وزارة الأسرة اللي كانت هبطت بلاغ وقالت تم
4: تأحيح
2: الطفلة، فوالا المصادر الموثوقة، خاطر راهو برشا كريم قاعد صاير. البارح دارت فيديو نتاع أم الطفلة لأنها خرجت إشاعة أنها توفيت، لكن قالت لي راهي بنتي حية ولا بس، زاد للأسف ورينا وجه الأم اللي هي فوالا
3: واسم الطفلة وصال وين تسكن وحومتها وكل شيء واضح.
5: وصال لاحظتها وانو هالشح متاع البلاغات أو الشح متاع المعلومة الصحيحة وقت اللي تكون من المصادر الرسمية يخلي المكان للتأويلات واللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي نجم يجرنا إلى ما يحمد عقبه. في البلدان الأوروبية إذا كان ناخذوها على سبيل المثال ديما تلقى في فرنسا مثلا البروكيرور جينيرال وقت اللي تكون حاجة من نوع ذي يعني خروجه للصحافة وندواته تكون متكررة، كل ما فما جديد يخرج هو أو المساعد متاعه متاع البروكيرور جينيرال. ورينا في عديد المواقف أنه المعلومة تتعدى والناس تسللها معلومة صحيحة، للأسف احنا المعلومة الرسمية ناقصة شوي إن لم تكن برشا.
3: ونحن في سمحني شيخ نحن في زمن السوشيال ميديا، ريت مثلا الوكيل الجمهوري في بلدان أخرى اللي يعمل لايف
2: مثلاً.
3: لايف ستريمينج وإلى أون ديريكت في مواقع التواصل الاجتماعي ويحكي على كل شيء باش ما نطيحوش في المشكلة بتاع التعامل مع الأزمات هذه.
4: إيه هو فيكتيمو حتى هو كان فما توفر حتى لو توفرت المعلومة الرسمية الإعلام الموازي أو ما يسمى بسوق الفيسبوك ومحاكمة الفيسبوك ومحاكمة التفتيش تاع فيسبوك ومعناها عدم مراعاة الناس كسوى الظالم ولا المظلوم، معناها خاطر احنا في الأخير مازلنا ما نعرفوش تنجم انت تعدي صحيح عباد وبعد يطلعوا مش هما. شفنا أم متاع ولاد قالت لي مش ولدي الله أعلم، فأنك

0: مهما كان الشخص هذاك، من انت باش تهبط التصويره نتاعه وتقول هذا هو المجرم وهذا نعمل له كذا، ولا هذه عملت ولا هذه ما عملتش، ولا هذه غلطت وهذه ما غلطتش. الله اعلم بالحيثيات وبالوحات. ديما نقعدوا نحاولوا ان تكون لنا درس، انه ما نتلوحوش. فما برشا باجات تتبلانجا كما قال سامي على الفيو، وفما عباد لتصفيه حسابات اخرى، وفما عباد يركبوا على الاحداث، فما كل واحد وشنو كيفاش يستغل الموضوع هذاك باش زعمة يوري اللي هو متعاطف ولا هو انساني. مش هكاك، ما هكذا تورد الابل هكا قال النبي.
1: والا زعما ترند شيخ،
0: ولينا احنا في وقت من الاوقات في بلدان معينه فمع بعد ما تنتحر والاخرين يمدوا في التليفونات ويصوروا فيهم، معناها كيفاش ولا مصايب، معناها عادي انه في عود ينقذوا. كيما الطفله فما زوز تشدوا خاطر ما علموش، معناها يعرفوا وكبار، معناها
2: يقال فما منهم ممرض.
0: اي معقول تو هذا، معناها انت تعلم بحكايه من هكا، وهذا انه حكايه انك تخبر راهو هذا من الدين ومن القانون ومن الانسانيه ومن برشا حاجات. اليوم صار على الطفله هذيك، غدوه يصير على واحد من العالم تاعك. اذا كان احنا ما نبلغوش، يعني انت تشوف في سويسرا عجبت على الدول المتقدمه، حتى ماهوش ما يسكنش في الحومه يقع الاعلام عنه، يتصور ويقع الاعلام هذاك ماهوش داخل في نطاق الخيانه ولا
3: وشاية.
0: ولا وشايه ولا صبه، لا هذاك في نطاق الحمايه
3: والمواطنه.
0: تخيل لو اعلم الشخص هذاك او الزوز اللي ما كناش نوصلوا للحاله اللي احنا وصلنا لها، ولا الطفل ما كانش توصل للحاله اللي وصلت.
3: فما هو موضوع اخر او محور كبير في الحكايه هذه كل، اللي هو ما يسمى بالانجليزيه الفيكتيم بليمينغ، يعني لوم الضحيه.
0: هذا
1: قاعدين دريناه برشا في السوشيال ميديا
0: برشا جلد،
3: حاجه قاعده تتفاقم، يعني من حدث الى حدث ماهيش جديده، قاعده تتواصل منذ ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم نحملوا الضحيه
0: على المسؤوليه،
1: ضحيه وامها وعائلتها،
3: يعني عبد يتعرض للظلم، يتعرض للاعتداء، يتعرض للتحرش. اذا كان في الخدمه بالك شي هو استفز السيد اللي ضرب واللي اعتدى عليه، اذا كان تحرش بالك شي هي ولا هو استفز الطرف الاخر. شو هذا
2: هو في حالة القتل، يعني وقت اللي نشوفوا حالة قتل الزوج يقتل مرته، تلقى نوعية الكومنتير دراش عملت باش تفزته باش هو
1: وصل العمل هكي.
2: اليوم أنا معاك بشير، لأنه اللي قاعدين نشوفه فيه كما قلت أنت، اللي قاعد صاير من البارح اليوم على الأقل في الحادثة هذية، واللي هو قاعد يتكرر إكزاكتومون. ولينا دورنا توا النقاش، لبست البنات، امها ما حقيش تخليها تمشي تعمل قهوه،
1: يعني ريت الكومنتير مهزها القهوه برشا.
2: معناها بالتالي كما قلت انت، الضحيه ولات هي المذنبه اليوم على خاطر العبيد هكا تحب تخمم، ولا الناس فما ناس
3: ما فما حتى سبب ينحي المسؤوليه على الجاني مرتكب الفعل الدني
0: صحيح
3: ويحطها على الضحي. ما فما حتى سبب مهما كان
2: اليوم. معناتها وانا نعمل في دوره، والكنا رانا شفنا، وذاك علاش بيدك تكلمت وقلت، وذاك اللي انا بيدي حبيت نشير له، ما حكي حتى تقريبا على المجرمين، حتى معناها حتى كان حكاو زاد لصقوا الحكايه مخدرات، خاطر يمكن
1: المخدرات حتى كيما العكس
2: فوالا. لكن العكس كما قال بشير، العكس ولا اليوم الضحيه ولات هي المذنبه، وهي اللي فتحت كما قلنا نقاش المواضيع اخرى، انه ديما وما نعرفش علاش هذا يسير، وكل ما تصير حادثه مع امراه انه لبستها هي سبب، تصرفها هي سبب، كلامها هي سبب،
1: خروجها من
0: والا ربطوها في الدار صحيت ما تخرجش باش هما ما يتعرضوش للطفله هذه، ولا ما يغتصبوهاش، ولا ماهوش معاها. معناها اوليو باش نصلحوا، فما معناها نكته هي، قال لك كهرباء كل مره تطيح في حفره يهزوه السائق هذاك السبيطار بعيد، ما يوصلوا له الا ما يفقد الامل في العيش. اش عملوا في عودي سكروا الحفره هذيك، جاوا بناو سبيطار بعد الحفره هذيك. معناها اوليو باش نحلوا المشكل
1: الرئيسيه،
0: معناها نقعدوا المشكل ديما يتعاود، لا هي الاخلاق نتاعها ما نعرفش شنو، الحومه هذيك احنا عندنا بنحبوا نهربوا من ان نعترفوا عن ازمه نتاع قيم، وعن ازمه نتاع اخلاق،
1: وعن ازمه نتاع تعامل مع المشكله زاده،
0: وعن فقر مدقع نتاع تعامل نتاع انسانيه. نحكي على الانسانيه، اني انا نجي كما قال بشير نفكر بغيرك، نخمم انا فيها الطفله هذيك، ولا انا اش باش يضيف لي كي نهبط الستاتيو، نهبط التصويره ولا نبارتاجي. مش كان هذه احيانا ساعات شخصيه معروفه ولا كذا، وفاه فلان الفلاني، هما خاصه نبأ الوفاه وقتها كان ناري في الهشيم، توفيت الطفلة، وفاة الممثل الفيلم، بعد يطلع ما توفاش الممثل ذاك ويرجعوا العباد. شنية انت السبق اللي عندك كيفاش تعمل.

0: من البارتاج شنو هي المنفعة اللي نفعت
1: بها ميم مش عطيه يكبر
2: تخليف الفيوز والنمبر دو فيو
3: تحس فما ناس من وراء ليكرون اللي ربما عندها عقد عندها بعض المشاكل
0: مش عندها
3: النفسية اكيد عايشة.
0: مش ربما صح
3: معناها السيد ولا السيدة اللي كتب نفس الكومنتير انا متأكد انه في قاعدة مع مجموعة الخطاب ولا الكلام ولا الفكرة تكون مغايره تماما يعني فما ناس عندها حاجات داخليه
0: يسيبوا فيهم على
3: الليكرون ولا وعاونهم في هذا الذكاء الاصطناعي
1: ولا بصدور ولا كان يهمني
0: لينا نيميتي وانا ما يتعبش
3: عاونهم في هذا الذكاء الاصطناعي فما ناس ما شاء الله فما ناس ما شاء الله عندهم البلومه من قبل يعرفوا يكتبوا لكن قبل الفارغ تنجم تفيق به من خلال كتاباته اليوم الذكاء الاصطناعي ولا ما عادش يخليك تفرق يعني اي واحد ينجم يلجا للذكاء الاصطناعي يعطيه يقول له اكتب لي فقره ومنشور فيسبوك على كذا كذا يخرج له حاجه مضروبه بالسفود
2: ويهبطها بالسؤال في الاخر ساعات
3: بشذر هو ما شاء الله عليه وهو يكتب مليح ويعرف مليح ويفهم ويتبع ويأثر فن اللي هي حاجه اختراب
2: ما ساعات ينسى السؤال هاني قلت لك
1: تاع
2: ينسى السؤال في الاخر
0: مش ضد انا نستعمل الذكاء الاصطناعي استعمل الذكاء الاصطناعي
3: استعمله في الباهي
0: اما صحيح محليك في الباهي في تحليل الظاهرة
2: في الإيجابي
0: في أنك تتعلم أنت نفسانيا علاش الأطفال هذوما أو نحكيو على جيل ألفا هذوما جيل الطفل هذايا جيل ألفا جيل ألفا هذايا هل تعاملنا معاه التعامل الباهي هل فهمناه هل قاعدين نتصرفوا معاه بالتصرف اللي معقول هل أنا كصانع محتوى ولا كمؤثر وتوفرت عندي وسائل الذكاء الاصطناعي هذوما هل تغيرت الصفحة متاعي هل وليت أنا جوفيز أني نأثر إيجابيا في العباد ولا قاعد كالعادة أصطاد في الماء العكر ونلوج على تصويره ولا على الفضيحة ولا الحكاية باش كيما قال فيوز وغيره أو أني أنا قاعد نتطور الدنيا تطورت معناها المشكلة أنه ساعات السذاجة والحماقة والغباء لا يستحق لا شارج لا تليفون لا ضوء لا ولكن قاعد يتفشى بتفشي كبير برشا واليوم باش يتفشى الذكاء والتعامل الإنساني احنا تطورنا ماشيين لحاجة اسمها الإنسانية قد ما نولي إنسان في مخي وفي تصرفاتي في تعاملي خاطر العالم كل بشي يولي قرية الناس كل بتتضر مضيق هرمز ولا باب المندب ولا غيره توا أي حاجة
2: يأثر علينا
0: صحيح باش تتأثر في أي بلاصة في موجودة في العالم باش بأنك تولي إنسان تخمم في الآخر تخمم في الحياة تقول الآخر أو شجرة حيوان إنسان غيره أو نشوفوا الكلاب اللي قاعدين يقتلوا فيهم نشوفوا كيفاش هذا الناس مش مشكل الحلوف اللي حكينا عليه الخنزير كيفاش قالوا في الفيديو قالوا هاي عفسوا
2: معناها قالوا هجوم هو فماش هجوم في وسط الفيديو هذيك ما ليش هجوم
0: لا هو كيفاش تحت الكهرباء قالوا خلي معناها خلي يموت مش مشكل معناها
3: فما زاد فما شيخ زاد بعض التحاليل البسيطة اللي ما ترتكز على حتى عقلانية مثلا الناس اللي تجي وتعلق وتكتب تقول لك هذه ظاهرة تفشيت مع ظهور بعض المسلسلات وبعض الأعمال يا أخي سامحني وقت سفاح نابل فما أعمال وفما وقت غيره من الجرائم اللي حصلت فما أفلام وفما مسلسلات أنا في العالم أجمع
1: الحاجة اللي ما تعجبوش حبي سنصرها
3: الإنتاجات السينمائية قديمة ممكن من 1800 من 1000 ورغم هذا موجود هالإجرام
0: كبش الفداء أو الشماعة اللي معلقه
3: في
0: عليها
3: حاجة معي.
0: اللي أنا صحيح العقل ديما يحب الزون دو كونفور يحب يرتاح شنو هي أزمة هذه المسلسلات فلان لا هو ما عملش كذا شبيك متقلق عرفاتي في الدار
2: ما نتحملش مسؤولية نحن
0: صحيح أنا لا
2: الفايدة لا
0: مهم العالم الكل يطلع غلط وماذا بيه فيسع فيسع القى لي حل ما يقعدش يخمم هو يقول لك أنا كونان شنو نقعد نلوج على الحكاية وكيفاش يديش داخلك فيها أصلا أنت اللي تلوج عليها لا خلي أهل الذكر هم اللي يتصرفوا في الحكاية هذه كما قالت وصال مصادر رسمية دي بسيكولوج بلاتويت ناس تفهم سولات صحيح مندوب حماية الطفولة وغيرهم الحيثيات نتاع القضية من أولها لآخرها كيفاش تمت وعلاش ووقتاش بعد نحكيو عليها احنا ديما عنا هذا على الحساب حتى أقرأ الكتاب
1: لا ولا مصدر موثوق
0: ويدخل عليه صحيح
1: كلمة مصدر موثوق لا المعلومة قالها لي راه واحد يعرف بالقدي وعاش وشافه ويولي هو معناه عنده المعلومة الحقيقية والموجودة
0: احنا ضد الأشياء هذه ونزلنا نقاومها ويلزم زادا لا ما نطيقوش في لان ساعات تلقى اعلاميين تلقى صحفيين تلقى ناس نعرفهم انا بالكدا ويتيحوا في الفخ ويحطوا الخبر هذاك قبل ما يثبتوا منه
2: يحطوا يبارتاجيو
0: سواء مات ولا حياه ولا صارت له بعد
1: يصلح يفصل
0: ساعات مؤسسه كامله.
3: ولازم زاد المصادر الرسميه تتعامل مع مع مع الصحفيين واعلاميين اللي يكونوا معروفين ومحترفين، يعني خاطر للاسف ساعات تشوف اخبار صحيحه تهبط في باجات اللي ما عندهاش وتكون الاخبار صحيحه. يعني منين خرجت؟ منين الى فلتريه الخبر هذيك؟ سيرتين مو الى فلتريه من سورس معينه الباج معينه، لورك هو مش هذا لازم تمشي
0: كل شيء لازم تنظم
3: للاعلام العمومي والغير وحتى الاعلام الخاص، لكن عبر قنوات منظمة.
1: هذا هي وأكيد احنا مازلنا في متابعة للحادثة هذه لأنه مازال فما برشا حديث كما قلنا، ونخليه الاختصاص لأهل الذكر كما قلنا، ما نبداوش نبرتجيو في معلومات ما عندها حتى صحة ما فما حتى حاجة منها صحيحة، وخاصة نعاودوا نقولوا اسم الضحية واسم ولا تصويرتها ولا عائلتها وكل راهو اللي قاعد صاير كيف لا حتى المتهمين كيف لأنه
0: في الأخير
1: هو طفل مثلا مشيك. المعلومة اللي موجودة أنه زوز موقفين كها وإحنا قاعدين نشوف برشا تصاور متاع برشا ناس، دونك ما نعرفوش كما قلنا شنو صحيح شنو الغلط، وهذايا اللي ماهوش باهي من بعد شنو باش يصلحوا هذاك ما يتصلحش للاسف، معناها يعني تقعد ماخذه فكره انه العبد هذاك مجرم ولا عمل الى اخره. فوالا هذه فقره تراند العشويه، سلمنا من بعد شويه اكيد مازلنا مواصلين معاكم، مواصلين مع الفقرات نتاعنا مع الموسيقى، نرجعكم بعد موجز زنبي الخمسه ونص.
4: العشويه اذاعه الشباب من تونس،
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6. عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم.
6: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب. من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا. هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا. إذاعتنا هي عائلتنا. سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
4: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة الشباب من تونس.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم بهدف التباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لنجاة حسن أن يوم الاختتام سيتضمن إعلان تونس حول أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي، مضيفا أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية في ظرف سنة من انطلاقه. انطلقت اليوم سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتعريف ببرنامج إيسي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية، وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم، وذلك ضمن مسار تصديري أكثر بساطة ووضوحا. نظمت المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة بالعاصمة ملتقى وطنيا مشتركا بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي ومجالات تدخل وزارة المالية دور مؤسسات التكوين. الملتقى يهدف إلى فتح نقاش حول الرهانات والاستراتيجيات الكفيلة باستغلال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول في مهن المالية وفي تسريع النسق وتطوير مجال المالية العمومية. مصدر أمني أكد للإذاعة الوطنية أنه تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصرة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك وتعريف بنفرين متورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. غدا تنطلق بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآلياتها الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك،
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
11: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء دفء الكلمة والنغمة.

0: الشعار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجتارية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: بوك تايم.
1: بوك تايم هذه الفقرة الخاوزة كيف كيف العشرة، كل يوم نقترح عليكم كتاب بيان سور انتم هاكا شوفوا اذا كان هو في الاهتمامات نتاعكم تقراوه، كان مش في الاهتمامات نتاعكم خليوه في مخاكم
2: تولي في الاهتمامات. غدو تلقاو حاجة في اهتماماتكم مدة جمعة كاملة ان شاء الله.
1: فوالا فوالا فوالا هي جمعة كاملة ذيك الحاجة الباهية لازم تلقاو حاجة في اهتماماتكم. دونك بوك تايم مع محمد بن حمود اليوم شحال؟
3: اليوم مع توماس جوردن، هذا عالم نفس امريكي علم النفس التربوي وتطوير العلاقات الأسرية، يقول parent efficace اسم الكتاب أو عنوانه، يعطي قواعد parent efficace الكتاب هذا أو أباء مؤهلون للكاتب والعالم النفسي الأمريكي الشهير الدكتور توماس جوردن. توماس جوردن يحكي لنا في الكتاب هذا أنه يعالج معضلة كبيرة برشا يواجهها أغلب الأولياء، هو كيفاش نربي ولدي بنجاح دون أن أقع في فخ التسلط وإلا التساهل. خاطر الأباء ما عندهم مشكلة، يا أما يكون أوتوريتير نحي وما تعملش وحرام وما تقديش وما تخش، أو متساهل إلى درجة خليه برك، معناه التساهل المفرط. فالدكتور جوردن يعبر في الأبواب متاع الكتاب متاعه على رؤية عملية متكاملة تقوم على مفاهيم أساسية اللي أهم حاجة اسمها سي بشير الإنصات النشط ليكوت أكتيف، أنك تسمع ولدك ومش شادة تليفون، ولا تسمع ولدك ولا بنتك، نقول ولدك معناها
4: تسمع ولدك وتفاعل معه.
3: الفن اللي يخلي الطفل يحس بأنه أفكاره ومشاعره ويحسك اللي أنت قابله وقاعد تتفاعل معاه ومحترمه وتفتح أبواب الحوار الصريح. معناها المشكلة وقت لي أنا ولدي غلطت غلطة، كسوة غلطت مثلا استهلك مادة مخدرة وإلا عمل حاجة معناها غلطة، لشكون مش يمشي يحكي؟ مش يمشي يحكي الأصحاب والأقران، خاطر يخاف لو كان يحكي لبوه ولا لأمه باش تولي باش ينفض عليه عقوبة كبيرة. وقت لي يحس بالأمان أنك أنت مهما غلطت تقعد ولدي الفعل هذاك عملته غلط، أما هي إجا نحكيه فيه معناها من غير ما نحسوه بالذنب الكبير ومن غير ما يقعد جلد نتاعه ومن غير ما نقولك أنا شبيك أنت عملت العملية هذيك، يعطيك حلول عملية كتاب هذي. علش أنا نختار في كتب اللي فيهم حلول عملية، مش يعطيك المشكلة وكها ولا الحل، الصراعات بمبدأ عنده برانسيب ما ياخذه جوردن، يقول لك لا رابح ولا خاسر، فمش كون أنا ربحت وأنا مشيت كلامي وإلا ولدي مشى كلامه عليا، لا الوين وين اللي هو الناس كل تربح. بديل منهجي لمعارك القوة بين الأباء وبين الأبناء باش نوصلوا نتفاهموا ونرضيوا جميع الأطراف وكل واحد يولي عنده يتحمل المسؤولية متاعه. الكاتب مش معناه بسيكولوج مختص في التربية، وخاصة نحكيه على تربية الأبناء، ما أعطاه برنامج تدريبي تلقاوه في الكتاب هذا parent efficace une autre écoute de l'enfant، كيفاش تعاود تسمعوا بطريقة أخرى وتمارين عملية. وإذا كان أنتم تبحثوا على قواعد ذهبية باش نبنيوا جسور متاع تواصل حقيقي مع أبنائنا ونولي البيت ولا دارنا تولي أكثر دفء وأكثر معناها حميمية، والبنية بالحق تولي سر أمها عندها، والوليد يولي صاحب متاع أبوه، واللي أهم حاجة احنا نقصتنا في الوقت هذا أنه كيفاش نصاحب ولدي من غير ما نطيح القدر، كيفاش بنتي
1: هو الديليم اللي يقع فيه للبارون،
3: انه بنتي تعطيني ثقتها وتحكي لي من غير ما انا نقعد بعد نقول لها كيستيون بيج، ولا هي تحكي لي وترطاف دون ما تكمل الحكايه، ترى كان الكف وكان الواحد تقولها معناها تندم على النهار اللي اعطات ثقتها فيه. علاش تولوا الاولاد يكذبوا؟ خاطر كي كسر الكاس ونقولوا احنا شكون كسر الكاس ويستعرف يقول لك انا كسرت ياكل تريحه، وقت اللي يستعرف نقولوا له بابا راهو الكاس هذاك هاو كيفاش تستعملوا معاه، يولي ما عادش باش يلتجئ للكذب، يولي مباشره يقول لك انا عملت العمله هذيك، ما يدزهاش في خوه والا يخبي والا لافويت فيغ لافون، والا انت ام ما تعرفش على ولدك فاش قاعد يعمل ولا بنتك مع شكون قاعده تخالط، والا تليفون شنو اللي فيه، والا البول بوليسي اللي يروح يجي هنا اعمل اعمل اعمل وين كنت
1: فما شيخ كيما قلت انت اللي ما يعرفش مثلا زاد صغير وين، يقول لك على اساس عنده انتيميتي نتاعو
3: الانتيميتي ما ندخلش فيها، اما في نفس الوقت زاده يلزمني نعرف كيفاش نتعامل معاه، نعرف كيفاش نتعامل معاه مش بذهني انا وبفكري انا، شنو يقول علم النفس التربوي، شنو يقول الناس المختصه، شنو يقول الذكاء الاصطناعي، تنجم تسهله يعطيك طريقه يعطيك حلول كيفاش تتعامل معاه. اما انك تدخله في شؤونه الداخليه ولا تدخله في اشياء انتيم ولا تدخله في حاجات اللي انت مفروض ما تطلعش عليها ومن شغله اخرى تقول انا كان ما نطلعش وين نعرف عليه مش كون يحكي
1: هل انا اتجسس عليه وفين عمر انا نولي معاش نطلع ومعاش نتبع
3: تقعد ديما تطلع وقت اللي فما الثقه اذا كان بنيه الثقه
1: يعني
3: اذا كان ما فهمش
1: ثقه يقول لك انا مثلا من الصغره اذا كان انا من الصغره باش نقول لك نعطيه تليفون ولا كما قلت انت ونخليه هكا عنده الانتيميتي ما نطلع زاد ما كما قلت انت واحد يولي يخاف مش كون قاعد يخالط صغير ومعاش كون قاعد يمشي معاش كون قاعد يحكي فهنا نعاود ونقولوا فما كلو ديليم هذاك ما بين اني نتبع وما بين في اني في نفس الوقت من غير ما نكون معناها نحس لي انا دخلت برشا في خصوصيه
3: وما نقعش في فخ اني ولدي يولي يقول لك انا يعس علي يا بابا والا يولي يخبي خاطر احنا عنا
2: زي يتحكم فيا يقول
3: يتحكم فيك ولا اللي يسرق لي حاحي باش يزيد فما برشا
1: يا خويا انا نتحكم ونقولوا ليه خاطر نعرف مصلحته هو وباش يقول لي علاش تقولي ليه خاطر هذاك هاو لا مش مطالبه باش نفسر لك
3: صحيح ثم زوردن يقول لك لا تتحكم اما هاو توريه كيفاش انت تتحكم ومن غير ما يحس هو بالغبن من غير ما يحس هو بالقهر يحسك اللي انت معناها تحب مصلحته
1: مخصص عاد فما صغار تلمو يشدك يقول لك علاش تفسر له وباقي ماهوش مقتنع هو
3: ما يقتنعش عليه
1: تولي تق...
4: يعني طريقه تفسيرك فيها فيها وحلا
3: فما صحيت الخطا في التفسير الخطا في انا كيفاش مع اغلب الاباء والاولياء يجي يقول لك ايه فك عليه قص هكا والناس كل
4: هذاك هو
3: ممنوع ما عادش هكا وساي سكرت وبعد يرجع في تو سويت يقول له هيك التصعيد والتساهل في نفس الوقت يخلي الابناء مذبذبين زاده تولي مشكله ويولي ما عادش عنده ثقه فيك يقول لك انت هكا خذيت قرار بالمنع وتجي الام تكسر القرار هذاك والا العكس الام تقول نحي والبو والا البو والام يتفاهموا تجي الجده والجد ويخذوا الحلوى مثلا يكسروا الكلام الكل وتولي عاركه هاي امك عملت وابوك عمل ليه سيدي فما علم اسمه علم النفس التربوي نقراوه ونسالوا ونلوجوا يعطيونا الحلول ويعطيونا كيفاش نقنعوه الطفل هذا ويعطيك امثله ويخليك معناها تتعامل مع ولدك ولا مع بنتك بالطريقه المثلى وهذه بارد. اهم حاجه في
1: هو طريقه مثلى الحقيقه صعيب شويه باش تلقاها عند مش
3: طريقه مثلى ما عندكش طريقه
1: اما على الاقل فما طريقه اي فما طريقه
3: احنا كنا نمشيو في 70% بالباهي خير من اللي انا قاعد نمشي في الظلام قاعد نمشي هكاك نتصرف
1: مانيش عارف كيفاش
3: نعمل في حلول ينجم ينجحوا ينجحوا ينجحوا
1: التربيه صعيبه ويبدا خايف حتى كيفاش يتصرف مع صغاره
3: صحيح
1: فمهم جدا انه نلقاو شكون يعاوننا بنوعيه الكتب هذيا
3: فما الاعتماد
1: على والا حتى المختصين
3: زاد والا مختصين والا حتى كي تسال المجربين زاد باهي والا احنا تو خاصه الموضه تو سي بشير جروب واتساب في المدرسه
1: جروب واتساب
4: بالغي كل قسم يعملوا جروب
3: واحد
4: يتبادلوا الخبرات
2: خاصة الأمهات
4: الأمهات أنا دخلت مرة في جروب ما شديتش الدرج فيه خرجت
1: هذا موضوع بين سنين علاش الأم تتحمل المسؤولية والبو يهرب
4: لا مش تهرب
3: هل هو يهرب وإلا مستقيل وإلا شنو وإلا شنو هي الحكاية معناها ولا ينجم يكون مش لازم مش معناها بشرط هي جروب واتساب معناها حلوا المشكل ينجم جروب واتساب
1: ليه مش حلوا المشكل
2: يعملوا هما
1: الجروبات هما اللي يعملوا هما الجروبات خاطر باش يتبعوا معناتها تلقاها الام باش تتبع اللي تشد وقتاش والقسم هذاك وقتاش وشنو هو الملف اللي طلبته المعلمه الى اخره دونك هذاك علاش
2: يعني الراجل جينيرالمون تعاركوا فيها ويصير جروبات راه لا لا تحسهم انا
4: علاش قطع
2: مره اللي تعاركه في التيك توك في جروب واتساب تونس ريتها ويصال
4: ليه انا خرجت خاطر الجروب كله نساء اكتشفت انه ما في حد
3: وشنو المشكل
4: ما وبرشا ميساجات وتك تك كل مره نوتيفيكاسيون
1: يسالوا يسالوا برشا
4: 700000 نوتيفيكاسيون
1: ايوا اسئله برشا
4: واحد
1: رجال رجال مستقيله
4: لا لا مش مستقيل لا لا مش هذا ما يعنيش انه الواحد مستقيل
3: هو الكتاب بارو افيكاس ما حط صوره الام
2: وام فرحانه معناها جزء فرحانين
3: مطلبوا الام مي احنا ديما في البسيكولوجي يقول لك لا مير افيك ان غران ام مي البو ينجم ياخذ تو خاصه تو في السنوات الاخيره ياخذ دور الام في كل شيء الا الحمل معناها
1: والله صعيب شوي
2: اما هي ديما الام تمثل العائله
4: الحمل والرضاعه
3: فما برشا اباء
1: صعيب شويه انه معناتها البو باش تلقاه ياخذ المسؤوليه الكل كيما الام الحقيقه مش على حاجه على خاطر ربما زاد علميا تتفسر انه يقول لك الراجل ما نجمش يجري برشا حاجات فرد وقت مش كيما
3: المراه
1: يعني المراه تلقاها تعمل برشا حاجات فرد وقت وعادي جدا الراجل اللي يلزم بدوسي باش ينجم هو هكاكا تكوينه هكاكا معناتها ما نجمش تلوم عليه في الحكايه هذه خاطر هو تكوينه هكاكا فبالتالي تلقى الام العكس
2: هو كيما
1: ما تنجموش تجيريو برشا حاجات بضعفهم باش
4: شو تكوين
1: تكوينكم
0: على الاقل
2: افكارك وهرمونات وكل شيء
1: عقلنا احنا خير في الحكايه هذه
0: رجل عنده دي بوكس
1: فوالا
2: كل مره يحلق جار
4: اي فما تقارير علميه تثبت هذا
1: اي تقارير علميه
0: النيرون نتاع
2: الهرمونات
0: الخلايا نتاع المرأة مربوطين ببعضهم معناها
4: تطلعش من الخرافات اللي حكينا عليهم
0: لا مش مش نرميت لا مش نرميت
2: علم علم
0: اما اما احنا الذكور تلقاهم ديما يتصرفوا ب ينجم ياخذ ثلاثه حاجات ثلاثه فرق صحيح
1: ما ينجحش فيهم
0: الكل ياخذ بالقشار بالقشار بالملف بالملف عشت احنا ديما عندنا الملفات وعندنا الدوسيات صحيح
2: وهو عنده كل شيء
0: المراه عندها الدوسيات والوحدة ما تلقاهم فرتين قدامها في الطاوله الكل
4: ما ينجمش يجي راجل مخ امراه يخمم كي المخ بركه
0: لا
1: لا لا ما تنجموش قدره ربي سبحانه وتعالى لنا احنا انت تنجم تحكي في التليفون وتحرك في
2: الصدر نحكيو على العلم مش مش عارفه يا وسال وسع بالك وسع بالك
1: وتعيط وتعيط لك الجاره تقول هي هي
0: خاطر المراه تسامبلومون ربي قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما ينجمش يكون عنده زوج قلوب المراه عندها زوج قلوب في ساعات ثلاثه قلوب ساعات اربعه معناها تكون حبله بثلاثه ولا بتوأم ولا ساعات فما تكون بسبعه انك تتصرف مع الناس هذوكم في كرشك وتخمم هي في مكلتها وتخمم فيك انت وتخمم في ولدها اللي
1: زعما في المكتب تقريه وتروح بيه
0: هذاك معناها عطيها قدره هي من ربي سبحانه وتعالى عملها في المراه باش نجم الجير تو سا
1: بشير
0: بكل بكل
1: مش
0: احنا ما عناش لو كان
2: لوج على ايجابه
0: ولا اي واحد يحاول باش يجير هذوما كل من الرجال يصوتي ما ينجمش
4: اديسكوتي شيخ
0: اديسكوتي
1: هو جد هو جد صحيح
2: قوم بالتجربه يرجع لك شيخ
1: قوم بالتجربه قوم بالتجربه في الواقع وبعد
4: برشا رجال قايمين بها التجربه
0: لا في الواقع لا مش شيء من شيء مش كل شيء انت شنو هي التجربه لازم نحددوها شنو هي التجربه معناها انت بالضبط شنو اللي تنجم تعمل في بلاصه المراه
1: فوالا هو بيدو حتى معناتها حتى الراجل ساعات في بعض الحين يقعد بيتي مرته
4: كل شنو هو اليوم اللي الراجل
1: تعمل كل شيء
4: كل شنو اليوم اللي الراجل قعد ما يعملوش في بلاصه المراه
0: طيب مثلا سؤال اخر هذا
1: برشا حاجات برشا حاجات ليه برشا حاجات برشا
2: حاجات بشير غير مقتنع
1: مش حاب يقتنع بشير
2: ويصلى عمل عمل عمل هجوم على بشير
1: والشيخ قاعد مقتنع
2: انا مقتنع برشا حاجات
1: لا حتى الشيخ فاهم قال لك هكاك التكوين هو قال لك التكوين هذا صعيب باش يكون هكاك
0: ما فيش هو التكامل
1: بيان سور اكيد
0: فما اشياء ما تنجمش تعملها المراه مهما كانت يعملهم كان الراجل وفما اشياء ما ينجمش يعملهم الراجل تعملهم كان المراه فما اشياء يعملوها الرجل والمراه مع بعضها
2: كملوا بعضها ماهيش
0: مشكله اني شكون خدم وشكون ما خدمش وهذوكم ولدك تقول ولدك وبنتك وهو يقول يا ماي بنتك
2: هو كان عمل عامله يولي ولدك وبنتك كان عمل حاجه باهيه يولي ولدي وبنتك
0: ايه معناها هو ولدي وبنتك زوز مع بعضنا معناها
1: كيما فلوسك وفلوسي فلوسي هكاك بالضبط
4: فلوسنا
2: في الفلوس ماشي الفلوس
1: لا في فلوسها فمش فلوسنا فما فلوس فلوسها وفلوسك
0: مهم جدا مهم هو انه الحكي الكل باهي النقاش والحوار وباهي المطالعه وباهي القراءه
1: اكيد
0: خاطر تتشف لك وتفتح لك برشا نوافذ اخرى كما قال بشير نجم يكون مقتنعش ولا
2: نجم يكون عاش تجربه مختلفه
0: أما صحيتي نجم تكون وجهه نظر بتاعه وهو ديما اهم حاجه هو انه نعيش مع الاختلاف وجهه نظر بتاعك قد تكون صحيحه وقد تكون مخطئه وجهه نظر بتاعي كيف كيف
4: بالطبع.
0: وقت اللي احنا نلقاو ترى معناها نجموا نتفاعلوا فيه ونحكيوا فيه معناها ارضيه مشتركه هذا فضل من الله وقتها المراه والزوج والزوجه باش يتيحوا برشا مشاكل
4: يتكاملوا
0: صحيح ما عادش نقعدوا نحكيوا فيهم نتعداو المشاكل اللي تهمنا واللي تخصنا واللي تهم مصلحه ولادنا ومصلحه عائلتنا ومصلحتنا احنا كزوج
1: بالتالي هي كما وهي بالتالي في الاخر مصلحه المجتمع ككل
4: هو الافضل والاحسن والانسب للجميع هو انه يكونوا متكاملين
1: يعني
4: كل واحد يهز وذن
1: شويه شويه
4: سهله برشا
0: خلقنا باش نكونوا متكاملين
4: ايفيكتيفمون
1: هذه تحب لها برشا خدمه باش نوصلوا معناها للوضعيه هذه اللي تحكي عليها انت انه احسن حاجه نكونوا متكاملين لازمها برشا برشا خدمه
2: نحكيوا على مجتمع معها برشا تضحيات
1: ونحكيوا على مجتمع سامي وعلى فيكو وعلى تربيه وعلى
4: السيد هذايا شوفوا بعض في الاوفر شوفوا هذا هي تعرفها
2: يا ودي انت عرقتك مع ابي صالح وقت لفت
4: لي انا وقت اللي حكيت باش نسيبوا راس شاور بعد وقت اللي حكيت على فلوسنا فما واحد ضحك الشيخ على كلمه فلوسنا
2: يقولوا شكون الواحد يسلم لك
1: قصدي هذاك يحب فلوسنا هذاك يحب ماذا بيه على فلوسنا هذاك
4: فلوسنا الكل
1: هو شفت حد احنا الكل اللي في الكيب الكل يحب فلوسنا الكل مع بعضنا ما يقولش لا ولا احنا بعد شويه دونك نعطيكم زاد كيف حاله الطرقات سي راش اور كاملين معاكم في العشويه حتى لسبعة ونص.

0: العشوية.
1: Rush Hour. هذه فقرة راش أور اللي تجيكم كل يوم في العشوية، نشوفوا فيها بطبيعة حالة الطرقات، الامبوتياج. احنا كي العادة نقولوا ديما الامبوتياج موجود، وأكيد هذا كيف كيف توا الوقت 6:08 دقائق. راش أور اللي تجيكم مع عماد الطويل في العشوية. عماد مرحبا بك.
2: مساء الخير وسال، مساء الخير من الفريق الحاضر معك في الدول لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
1: دونك احوال الطريق كي العاده، شنو البلايص اللي معبيه، شنو اللي ولا قولي حمراء ورونجي كي العاده.
2: باش تحب نبداو بالضاحيه الجنوبيه، بالضاحيه الغربيه، ولا بالضاحيه الشماليه؟ تونس العاصمه.
1: برا نبداو بتونس العاصمه.
2: تونس العاصمه، واش تونس العاصمه اللي باش يخرج من جهه ساحه الباساج، ساحه الجمهوريه على مستوى شارع غاره، فما جهاز مروري، كذلك شارع شادي قلاله على مستوى المفترق، شارع الهادي شاكر، وكذلك شارع طيب المهيري اللي من خلاله نوصلوا لباب سعدوني عبر الشارع ولاد حفوز، مرورا بباب سيدي عبد العسل، باب سيدي عبد السلام، ونوصلوا على مستوى ساحه باب سعدون، شارع 9 افريل كثير زاد اللي يمشي للقصبه، وكذلك شارع طريق حي الرومانه، يعني شارع الهادي، شارع اللي وصل على مستوى العمران وحي الرومانة، فما اكتظاظ. من جهة أخرى نجيو على مستوى البحر الجنوبي لتونس العاصمة، على مستوى جسر شارع الجمهورية، ثم على مستوى منطقة سانغوبان فما اكتظاظ، معناتها مؤشر أحمر. هذه حاجة. مع هذا الوصول على مستوى منطقة البروج، دخول البروج 1 والبروج 2 فما اكتظاظ على مستوى ينظم الأشغال وتهيئة الطريق، وكذلك وسط المروج، بين المروج 3 والمروج 4 على مستوى شارع الشهداء فما زحمة. من الظاهر الشمالية، يعني طريق تونس المرسى، المدخل على مستوى ضفاف البحيرة 1، ثم على مستوى المدخل حي طيب المهيري وحي السلامة وضفاف البحيرة 2، هذه حاجة. ثم على مستوى الطريق الوطني رقم 8، الاكتظاظ موجود على مستوى مفترق سكرة، الطريق الوطني رقم 10 اللي توصلنا للسكرة سيدي داود، وكذلك المفترق برج الوزير شارع مصطفى محسن اللي من خلاله هو شارع طويل ما يوصلنا من جهة شطرانة سكرة، زادك كيف فيه زحمة. وعلى يسار شارع أحمد الخبطياني اللي عدينا من قدام من أمام المركز التكوين المهني للميكانيك في أريانا باش نوصل الوسط أريانا، هذه حاجة. وكذلك مفترق طريق رواد شارع فتح الزهير، يعني الامتداد نتاعو اللي يوصل على مستوى منطقة جعفر في المرحلة الأولى فما زحمة، وكذلك سيدي عمر. من الجهة البحر الغربية نبداها بالروتيكس، الطريق الجهوية رقم 21 في مرحلة أولى على مستوى المركز العمراني الشمالي، المدخل على مستوى منطقة أريانا وبرج باكوش، ثم على مستوى زيد الزحمة على مستوى المنسى السادس والمنارات والمحول غاديكا اللي باش يحط على ليكسدو اللي هو يوصلنا على مستوى طريق ومنطقة حي النصر 1 حي النصر 2. الطريق الجهوية رقم 21 نبقاو ديما على مستوى الزحمة، تولي على مستوى محول حي الرومانة واللي فيه اكتظاظ كبير، وكذلك على مستوى منطقة بارد، ويعني خلينا نقولوا المركب الرياضي للملعب التونسي في المرحلة الأولى، تزيد تتعقد شوية الأمور على مستوى منطقة سان كليمون اللي من خلالها هي ناخذوا طريق ودليل يعني في اتجاه منوبة. تقريبا هذايا أبرز معناتها المحاور اللي فيها اكتظاظ. زيد مع هذايا نقطة باش نثيرها، هو الـ يعني الطريق الحزامية اللي هي تخرجها من السكرة من جهة الشرقية، المنطقة الصناعية الشرقية اللي هي من محاذية المطار تونس كارتاج، هذيك زادة فيها فيها فيها زحمة، واللي هي الحقيقة عطات معناتها فجوة كبيرة للمنطقة، معناتها منطقة سكرة اللي بتوصل من سكرة.
1: ونعرف احنا الامبوتياج غادي كيفاش يبدا،
2: فما امبوتياج اللي هو نقص على طريق سكرة بين رينا وسكرة، نقص برشا زحمة. تقريبا هذا ابرز المحاور اللي فيها زحمه. شويه بركه السرعه هي اللي موجوده، راه بالامانه نعاود ونقول رانا احنا وقت اللي نعملوا وصف والتعليق نحاولوا باش الصوره نمروها برشا سرعه للامانه التعديل في السرعه معناها لو كان الواحد يحاول
1: واللي هي معناتها الاول سبب في الحوادث والحوادث القاتله هذايا ديما نقولوا فيه وحسب المعطيات بالطبيعه والاحصائيات لكن رغم هذايا ديما موجوده السرعه بطريقه كبيره
2: يعني لو كان الواحد يحاول معناتها شخص بالسياره نتاعو يحترم السرعه القانونيه في المكان اللي هو فيه يظهر لي ناس كل مشكلهم يا اخي اش بك مش قاعد تستعمل في السرعه
1: يولي يزمروا عليه
2: يولي يتلام عليه يولي هو هو الطرف اللي خارج على المنظومه ككل يعني
1: صحيح
2: وللاسف معناتها هذا هو.
1: وحاجه اخرى انا نحب نضيفها زيد سي عماد السونس انتردي رانا واحد قد ما خاصه الدراجات الناريه واليوم اللي وحتى الدراجات الكهربائيه هذيك لي تروتينيت الكتريك معناها حاجه وليت ما انت واحد يبدا ولا يمشي في الكياس ويبدا يا ربي يبدا يغزر قدامه تجي حاجه في السونس انتردي
2: هو تنجم تكون مترجى وتمشي على الرصيف ما تفر كان بالدراجه الناريه تعدت بجنبك
1: صحيح.
2: على التروتوار على الرصيف لي ترونتينات يعني هما يعتبروا من اطراف معناتها كاطراف في منظومه حركه الجولان ولكنها اطراف هشه هو شو يقول لك هو بالنسبه لي هو بالدراجه الناريه على اساس باش يربح الوقت ما عطلتش في السيركيلاسيون الحل اللي باش يلقاه شنو هو انه باش يتعدى بين معناتها السيارات بين العربات في الطريق وزاد تخلي له الثنيه راهو زاد يعمل الكلاكسون تاخذ بخاطره وتخليه باش يتعدى وعنده هو الاولويه في كل الوضعيات هذه حاجه واذا كان ما نجمش معناتها وتعطل في وسط حركه الجولان يطلع على التروتوار يطلع على الرصيف
1: على الرصيف فوالا
2: معناتها بالنسبه لي هو باش يحب يربح الوقت بكل الطرق خطر كبير برشا اي
1: اكزاكتلي
2: هذيك تسمى راهي هذه هي السياقه العنيفه زيد اذا كان باش يحب يولي يربح الوقت ويدخل في اتجاه محدد اللي هو السونس انتردي يعني والسونس انتردي راه تدخل له مختلفه السفن العربيه راه
1: صحيح
2: من درجه ناريه درجه هوائيه لترونفيات السيارات عاد هو اللي صاحب حقه ويزبك تخليه
1: ويعاقبك ويش بيه
2: وقف السيركيلاسيون يزبك تخليه هو
1: يتعدى باش تتصرح الدنيا
2: تعاود تتنفس من وجديد
1: اكزاكتلي ان شاء الله نقول احنا على كل حال نحاولوا في كل مره نعطيو النصايح هذوما ولا نعملوا هالكلان دوي على السلوكيات اللي نراو فيها في الكياس باش على الاقل تتحسن شويه الامور المهم ثنيا زينه لكم الكل مشكور جدا سي عماد يعطيك الصحه شكرا ليك تحيه كبيره ليك سي عماد طويل تلقاوه كل يوم حاضر معنا في العشويه فقره راش اور مصين معاكم اللقاء بعد شويه مع بشير في سبورت ديكالي توا مكملين مع الموسيقى

0: العشوية.
1: سبور ديكالي. رجعكم من جديد في العشوية 26 دقيقة. سبور ديكالي تعاودوا بها في الوقت هذايا بشير يعطينا أهم الأخبار بتاع سبور ما بطريقة أخرى معناها.
2: إن شاء الله تحية خارج كبيرة خارج الصندوق. تحية كبيرة الأمير الظلام واحنا في نفق مظلم في كرة القدم التونسية على الأقل على الأقل وقت اللي نحكيه على المنتخب الوطني التونسي والبرفورمانس المحتشم جدا.
3: معناها
1: بشير هو اللي يقرب بالباح قال 2-1
3: لا قال 1 بلاش
1: لا أنا قلت 1 بلاش ولا 3 بلاش
2: أراني قلت 2-1 والله من باب التشجيع
1: شومة
2: والله هكا 2-2
3: ليه على أنا
2: على طرطوش تلسين
3: أنا أقول علاش 3 بلاش قلت جول طباخ وسبورت ترافان ما كله حتى حارة ولا 6 على الأقل
1: للأسف
2: قول طباخ
1: متعدل
2: أنا باتيسي حاسب ولا أعلم هذا موضوع
4: بشير وجهه أحمر
1: مش يعمل
2: وجهه أحمر هاي من الشمس
4: حشمة
2: بالحشمة ولو أنه ما يحشمش برشا واليوم أشقائنا الجزائريين ما عملوش خير منا في بوراندي ضد منتخب بوراندي أشقائنا الجزائريين كانوا خاسرين 2-0 وبعد رجعوا في المباراة وفات 2-2 بربي ثبت عليا سامي يمكن باش ما نغلطش اما وفات 2-2 مباراة منتخب بوراندي ومنتخب الجزائري وحاليا المنتخب الليبي في 62 دقيقة لعب متأخر ضد منتخب أوغندا ذي في نفس مجموعة منتخبنا الوطني التونسي هدف مقابل 0 للمنتخب الأوغندي مباراة تتلعب في أوغندا
4: 2-2 كان صحيح بشير
2: 2-2 نتيجة نهائية يعني اللي حبيت نرجع ليه ونقوله البارح هو أنه منتخبنا الوطني التونسي الناس لازم تفهم معين شعباني كان صريح في كلامه الناخب الوطني
3: واضح.
2: ولازم نبني عقد متاع ثقة بينا وبين الناخب الوطني على الأقل ربما العقد ذايا والحيطة ذايا مكسر مع المكتب الجامعي بنسبة كبيرة بين النقاد والمتابعين والإعلاميين خلينا نبني عقد متاع ثقة مع معين الشعباني يقول لك واضح في كلامه في تصريحه أنه يلزمنا نصبر على المنتخب الوطني التونسي معناه واضح السيد دخل وعاش مع المجموعة
3: وشاف
2: والشيء اللي شافه وفهمه من خلال هالأيامات اللي عداهم مع المجموعة ما يبشرش بالخير على الأقل على في
3: مستوى الأيامات القادمة
2: بالضبط يعني أكورتير على الأقل يقول لك ما هيش موضوع متاع شهر ولا متاع شهرين ولا متاع 3 ولا متاع 6 ولا متاع عام
1: يعني
2: واضح فهم شنو يحب يعمل الموضوع أعمق من أنه يتفض في مباراة ولا بوتسوانا ولا ليبيا ولا أوغندا ولا اللي هو لا الموضوع أعمق من هكا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي فما إعادة تفكير لازمها تصير بالنسبة للمنتخب كشسوا من خلال وزارة شؤون الشباب والرياضة بعد نحكي على الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد يجي الإطار الفني

0: وغيره وغيره، خاطر الإطار الفني دوره فني بحت. بعد فما أمور إدارية لتأثر زاد على المنتخب الوطني التونسي وتأثر على سير كرة القدم عموما، هذيك اللي لازم القرارات تتخذ فيها، القرارات الصائبة والقرارات اللي لازم تتخذ في وقتها وفي مكانها. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني.
1: فما ترشح ولا لا زاد؟
0: إذا كان ما ترشحناش و
1: إذا
0: كان جاء ترشح مرحبا، إذا كان ما ترشحناش فما عديد المنتخبات اللي ضحات بدي كومبيتيشن كبيرة، ولو أنه أنتر بارانتيز راو حشومة إذا كان ما ترشحوش الكأس أفريقيا في مجموعة اللي ما هيش قوية
1: في تاريخ
0: في
1: تونس،
0: في تاريخ تونس يعني من أكثر المنتخبات اللي تأهلت نهائيات كأس أفريقيا، أنه في مجموعة كما هكا ما تأهلوش يعني هذا
2: ينزل. إيه أما زيدة بشير السؤال يقول لك
0: الطاح.
2: إذا كان أنا زيدة باش نترشح ومن بعد باش نخرج من الدور الأول زيدة ما
0: خرجنا
2: يعني شرف فني أني ترشحت
0: أقوى منتخبات أقوى من هكا وخرجنا من الدور.
2: إذا كان كما قلت هو باش يخدم
0: خرجنا في تونس في بلادنا
2: باش يخدم ألونتيرم أنه يكون فريق وطني باهي يعاود يرجع في المنافسات وينجم يقدم الإضافة صح.
0: لكن اخزر لي فما حاجة مهمة جدا في كرة القدم وفي حياة منتخب أو فريق، لازمك تكون وتكون مع نتائج باهي. خاطر وقت تكون مع نتائج خايبة ديما مش باهي، النتائج الخايبة تقعد في الساقين وتقعد في الأذهان. يعني أنت تكون أوكي صحيح لازمنا نصبروا أي، لكن ما نصبروش على نتائج كارثية. تنجم تكون نتائج متوسطة، عدم تأهل مرة ربما نجم يتعدى، وهذا مش تحذير باش ننسب ما هوش تحذير لعدم تأهل المنتخب. إن شاء الله نربح بقية مبارياتنا وتتحسن الأمور ونترشحوا حتى بالإسعاف، لكن على القليل نترشحوا. لكن ديما في لغة الكرة تبني على الربح خير من اللي تبني وانت خاسر والمورال طايح والأمور ما هيش ماشية. وإن شاء الله تتحسن شاء الله. الأمور بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، خاطرين البارح الجمهور غاضب جدا في ملعب حمادي العقرب. من حقه بيان سور، لكن مش من حقه رمي القوارير.
1: أما صحيح
0: فما بعض المشاهد اللي ما نحبوش نشوفوها
2: اللي ديما تتعاود،
1: خاطر المصارحة صارت في الماتش اللي قبل هذايا وحضر جمهور بمحتشم وبيه مش خايب معناه،
0: لا حضر
1: للواحد نجم عملوا لهم سوم معناه
0: البارح المصالحة تاع كل شيء في الماء.
1: صحيح
0: ما له رزمة
1: هو
2: للأسف.
0: هذه بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي. وإحنا حكينا على معين الشعباني، شكون فيكم هوني وتنجم تدخل تسأل شات جي بي تي ويصال، وتنجم تدخل تكتب وتسأل أي مسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم، قل له شنو هو راتب معين الشعباني الشهري مع المنتخب الوطني التونسي؟ حتى واحد ما بش يعطيك إجابة. نعرفش علاش عنا هالعقدة متاع أنه ولو أنه يخدم في منصب يعني معين شعباني او غيره من المدربين يخدم في منصب تاع ناخب وطني، اللي هو مهم جدا انه نتحدثوا على الامور الماليه وكيفاش تدار الامور الماليه في تونس. هذه نقطه استفهام، حتى مره ما تسمع
2: انبوكس يا بشير،
0: حتى انبوكس لا
1: اجنبي والا
0: حتى انبوكس نجم يعطيك
1: ساعات الاجنبي يقولوا
0: باركونتر ليه لي حتى الاجنبي صعيب ما يقولكش باركونتر. الاتحاد الفرنسي لكره القدم اليوم افصح على شهريه الناخب الوطني الجديد زين الدين زيدان، أسطورة زين الدين زيدان. يعطيني الأرقام شيخ، عطيته قبيل الرقم،
3: أنا سمعت الرقم قبيل الحقيقة مش عطيه بالصحيح دونك أنا سكت.
2: والله ما يعني شوف اللي في الشهر ولا في العام،
0: في الشهر.
3: حاجة كبيرة برشا ويصال
0: سالير مونسويل خارج سيرتين بريم نتاع لي كومبيتيسيون الكبيرة
3: كبر برشا ويصال
0: كيما الكوب دوروب. هو عمل كونسيسيون كيما يقولوا زين الدين زيدان، تخلى على
2: 3 مليار دويت 30 مليار
0: تخلى على البريمات نتاع الماتشوات والحاجات هذيك، والبريم نتاع
1: خلى السميق
0: نتاع حق الصوره نتاعو هو، لكن في المقابل ضخم في البريمات نتاع اذا كان فاز بكاس اوروبا او فاز بكاس العالم باش يكون
2: عنده ثقه في روحه.
0: باش ما نطولوش خاطر ما عادش عندنا برشا وقت، 300,000 اورو شهريا لزين الدين زيدان، معناها نحكيه على اكثر قريب للمليار قريب من المليار من مليماتنا شهريا لزين الدين زيدان، بخلاف البريمات اللي نحكيه عليهم
2: وقت اللي يربح يعني
0: اللي هي راه ماشي حاجه كبيره.
2: لا لا لا
0: راه فما بعض اللاعبين في البريمير ليج 300,000 اورو ياخذوها اسبوعيا.
3: لما توفر المعلومه حاجه كبيره بشير، انك تلقى المعلومه هذه ديجا حاجه كبيره.
2: هي شفافيه
0: كان يخو أقل دي ديشان، وحتى زين الدين زيدان بالنسبة لي هو رقم قياسي حتى مقارنة باللي كان يخو فيه في ريال مدريد الإسباني. يعني حاجة تاريخية بالنسبة لزين الدين زيدان، ويظهر لي أكبر سالير يعطيها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تاريخه.
2: مليار في الشهر فوالا
3: مليار وشويه عايش كيدير 200
1: مليون يستاهل زيد زين دين زيدان معناها باش يجيب نتائج باش يجيب نتائج
2: هذاك علاش نقول لك نحب ولدي
0: يتصور هو مدرب ممتاز ورينا اللقطه اللي عملها
1: عنده عنده لاعب عنده جوهر عنده بنك وعنده
0: ايكيب
1: عنده ايكيب ينجم
0: يقرر هذاك برشا فرنسيس تو كي تقرا لي كومونتير يذمروا من طريقه اللعب
2: اي كل حد لازم فما شكون يحب
0: كل منتخب كله فرديات يعني ما فماش لاعب جماعي واسلوب جماعي
2: كل واحد اي اما كل واحد ستار في الليكيب نتاعو دونك هو يحب يتعاود بالسيستم هذاك فيحب يظهر هذاك في الليكيب فوالا هذايا فيما يخص حكينا شويه على الليكيب ناسيونال وان شاء الله بالتوفيق للليكيب ناسيونال نتاعنا
0: زيد عندنا ماتش اميكال ضد ماليا
2: ان شاء الله ربي معانا على الاقل تطلع يطلع فيه شويه
1: فيها كوليبالي ان شاء الله
2: ماليا اكيد كوليبالي نكملوا في الكواليس
0: كوليبالي مالي وبوركينا فاسو موجودين
2: نكملوا في الكواليس 6:29 دقيقه وقاية موجز أنباء 6:30
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
5: إذاعة الشباب من تونس
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6 عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
6: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم بهدف التباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. انطلقت اليوم سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية، وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم وذلك ضمن مسار تصديري أكثر بساطة وضوحا. نظمت المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع المدرسة الوطنية للديوان بالعاصمة ملتقا وطنيا مشتركا بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي ومجالات تدخل وزارة المالية دور مؤسسة التكوين. مصدر أمني أكد للإذاعة الوطنية أنه تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصرة لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك والتعريف بنفرين مرتين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. غدا تنطلق بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بحث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل تنطلق غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. تظاهرة توعوية وتحسيسية تتضمن مساحة متنقلة وعيادات مجانية للنساء للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية التقصي المبكر. في أخبار العالم اقتحم 1792 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي الذي بدأ في 26 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل. وفي سياق متصل اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني عز الدين عبد العزيز البيكا قائد لواء الشمال في كتائب القسام بقصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
10: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء، الكلمة والنغمة.

0: مبروك سيد مع خوب فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: العشوية. شوية من تونس.
1: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس لكل هذه العشوية. 46 دقيقة مواصلين معكم لقاء حتى للسبعة ونص كما تعودتوا زادة في العشوية. فقرة شوية من تونس تسويت مع محمد بن حمود، مرحبا.
2: شوية من تونس، احنا البارح حكينا على معهد باستور وقلنا مش نحكيه على شارني كل اللي هو واحد من المديرين في معهد باستور واللي توفى وتدفن في معهد باستور. تولده في 21 سبتمبر عام 1866 في روان في فرنسا، ومن غاديكا قرأ في باريس وقرأ في معهد باستور، ولكن توجه لتونس كما قلت لكم بعد ما تعمل حانوت صغيرة متاع تلقيح في نهج الدبغين اللي هي معناها بدأت معهد باستور غاديكا، ولكن في 1902 معناها هو تعمل عام 1893
3: تسعة سنين في الدباغين وبعد نقل.
2: صحيح، نقل جاء هو شارني كول قال تولى إدارة المعهد واختار البلاصة اللي هي موجودة تويكا في بلاس باستور اللي احنا نعرفوها اللي على مربع حجر بعيدة من الإذاعة، من عام 1903 حتى عام 1905 عامين قاعد يبنوا فيه، وبنوها بخصائص تونسية ما يشبهش المعهد باستور بتاع فرنسا. احنا 32 معهد باستور في العالم، المعهد باستور بتاع تونس المبنى معناها ماهوش نسخه اوروبيه مستورده، هو فقط معناها فيه معهد بيتم على الكلمه لكن بعناصر معماريه تونسيه محليه، وشبه برشا معهد الصادقيه والبرشا بنايات خاصه بتونس معناها ونلقاو شبيهه ليها في الجزائر
4: معناها نتاعنا شيخ
2: تونسي صحيح تونسي، وكان مختبر طبيعي للامراض المعديه في منطقه شمال افريقيا او متوسط وشمال افريقيا، ودوب منصل معناها لقى برشا امراض، لقى الحمى المالطيه، لقى الملاريا، الجذام، التيفويد، الليشمانيا، غيرها عفوا عفاكم الله اللي موجوده في كانت معناها اوبئه
3: دارجه
2: وبصفه غريبه برشا، معناها هو ما كانتش مازالوا ما اكتشفوش، معناها باستور ديجا اكتشف وقت السعار او
4: الكلب
2: مازالوا ما يعرفوش تطعيم وتلقيح، كان فما شويه. أول من استعمل التطعيم حمودة باشا قبل 200 سنة، معناها عمل التطعيم وفرضه، وتنحكيوا عليه نهار البيات والدولة الحسنية.
3: والزريقة شكلها كيفاش كان؟
2: ماش كيما تو، هو أنا زرقت خلطت على زريقة كبيرة ترعب، معناها نهرب وقتها من المدرسة باش ما يلقحوناش، يشعل النار وقتها فتيلة باش يعقمها يعطيك الصحة،
4: يقتل الجراثيم اللي فيها
2: وكي تشوفها تقول شنو معناها فكرتنا في الزريق. المستشفى الصادقي اللي هو مستشفى المسلم كانوا يدخلوا فيه مرضى بالحمى التيفويس هذه، ويرقدوا بحث عباد مرضى عاديين وما يعديوهمش. هنا اللي كانت الملاحظة تاع شارني كول، في الشوارع تلقى في الحومه مثلا تلقى زوز يعديو بعضهم ولا في الدار، وهم راقدين في نفس الشامبر
1: واحد ما تعديوش.
2: صحيح، اكتشف انه كي دخلوهم المستشفى الصادقي ينحيوا لهم حوايجهم، يلوقوهم يلبسوهم حوايج جدد. وهنا الاكتشاف اللي خذاه هو خذا به جائزة نوبل، انه القمل نتاع الملابس هو اللي يعدي كي يقرص ويهز الدم، هو سبب
4: الدم من عبد العبد
2: هو سبب الفيروس، سبب معناها كحمى وحدها ماهيش معدية مباشرة. عام 1909 اكتشف الاكتشاف هذا، عام 1928 خذا جائزة نوبل وتحصل عليها كعمل 200 بحث و200 نشريه، مش كان خدم على الملاريا على الحمى المالطيه على الجذام على التيفويد على التراخوما على الطاعون على الكوليرا على الليشمانيا وغيرها من الابحاث. والتوى معهد باستور معناها الاول في افريقيا وفي العالم العربي من ناحيه النشريات ومن ناحيه الابحاث. البحث العلمي والتواصل مازال موجود كما قلت لكم من عهد شارني كول اللي قرر بعد 33 سنة تضحية وعلم وبحث أنه يدفن في معهد باستور بالبلوزة متاعه، وصل البلوزة البيضة حب يتدفن بها، معناها دليل أنه يحب العلم ويحب يواصل البحث. 33 عام قضاهم في تونس اكثر من اللي قضاهم في فرنسا. مات في 28 فيفري اخر نهار في فيفري عام 1936 عمره 69 سنه، واختار انه يدفن بمعطفه الابيض. وتحيه للجيش الابيض، احنا كي نحكيو احنا على التلقيح والواحد نقولوا الجيش الابيض بطبيعه الطبه وغيره، ولكن زاد معهد باستور والنهج هذاك الشارع اللي يهز لاريانا اسمه شارع شارل نيكول، تسمى باسمه هو اللي فيه معهد باستور، وعندنا سبيطار كامل اللي تسمى سبيطار شارل نيكول اللي هو المستشفى الفرنسي اللي هو نحكيه على اكثر من معناها 100 هكتار، معناها كبير فيه عده اقسام. هذه شويه من تونس، شويه من قديم تونس وتاريخ تونس اللي كانوا فيها جائزة نوبل وكانت فيها علماء وكانت فيها أدباء وكانت فيها اكتشافات تعطيك صحة وبحوث وإلى يوم الناس هذا مازلنا نبحث ومازلنا نلقى ومازلت براءات الاختراع ومازلت الاكتشافات متواصلة ومازلنا نسمع في المستشفى العسكري ولا في شارل نيكول عمليات ناجحة
3: ونجاحات
2: طبية رغم الأطباء اللي مشيت وعاملة نجاحات ودرنيرمون مازالوا كيسميو 6 أو 8 طب توانسة في باريس، معناها
3: رغم الهجرة نتاع
2: الأطباء، رغم الهجرة الكبيرة
3: نتاع الأطباء الجيش الأبيض،
2: ولكن الحمد لله
3: موجودين في النجاحات في عديد الاختصاصات. عديد الاختصاصات اللي ناجحين فيها الأطباء التوانسة في تونس، فما أطباء توانسة اللي يداويو في تونس ويخرجوا أيضا يمشيو يعملوا أيامات خارج تونس ويرجعوا
4: عيادات برا يعملوهم،
3: اي فعندهم عيادات يمشيوا يداويوا في فرنسا في المانيا ويعملوا محاضرات.
2: نستثمر السياحه الطبيه، معناها كيما عامله تركيا وكيما عامله فما برشا دول عندها كفاءات وتنجم تعمل عمليات وغيرها
3: اسوام
2: رخيصه شويه.
3: فما شكون الطباء شيخ في تونس اللي يجيهم من العالم اجمع خصيصا يمشي يداوي عندهم في عديد الاختصاصات،
4: كما امراض العيون، امراض الامراض الجلديه، برشا حاجات موجوده،
3: كيما الناس اللي يحبوا يضعفوا.
2: طب التجميل زاد
3: مش تجميل هو بالمعنى التجميلي، لا فما اللي يحبوا يضعفوا اللي تصير لهم تدخلات على مستوى المعده
2: وغيرها عمليات، هي كله
3: داخل في التجميل،
2: كله في التجميل
4: بدا في الشكل.
2: والحمد لله معناها مش من تو، من قبل احنا كي نرجعوا لماغون اللي هو عمل موسوعه نحكيه على 3000 سنه التالي، موسوعه في النباتات وشنية النبته شنو يصيبها وكيفاش تمرض وكيفاش تزرعها وقداش تسقيها، وهو عمل القطره قطره راهو كيقول عمل انسكلوبيدي معناها في الوقت هذاك سكو، هو عمل بارشا كتب باش وصل كتب موسوعه، معناها فما بارشا علم متطور الى درجه باش يقعد متواصل معنا في الأديان نتاعنا، ونقعد تونس ولاده وتجيب في العلماء، تجيب في الأطباء، تجيب في الكوارجية، تجيب في الرياضيين، تجيب في البناية، تجيب في المهندسين، تجيب في الرسامين، تجيب ديما عنا رغم صغر البلد هذا، رغم ال 12 مليون نسمة تلقانا نفسه في الصين اللي هي مليار وش، وفي الهند، ونجيبه في ميداليات ذهبية في رياضات معناها فردية وإلا جماعية، نجيبوا في جوائز في من ناحيه العلم والطب وغيره، وايضا في الهندسه زاده، وتلقى عندنا شكون زاده في النازا وفي هذا شنو يقول؟ يقول انه البلاد هذيا العلم معناها في الاديان نتاعها موجود، التونسي في اي بلاصه تنجم تحطه فيها الا ويتاقلم وينجح ويتطور. هذه شويه من تونس حبيناها اليوم اوماج مع باستور البارح، وشارل نيكول اللي هو عاش 33 سنة في تونس، استفاد من تونس أكثر من استفاد من فرنسا، على ذلك حب أنه يدفن في تونس، وقعد معناها إلى يوم الناس هذا يذكر بإنجازاته، عنده أكثر من 200 نشرية و 200 بحث قام به في الوقت هذاك، نحكي وراء على عام 1902 حتى العام 1936.
1: فوالا هذه فقط شوية من تونس. سينو سامي شنو أخبار الطقس؟ سينو
4: شنو نطلع على أحوال الطقس وورشة يتسألوا على الطقس، أنا أول واحد منهم. نحكيو على طقسنا الليلة وين الحرارة تتراوح عامة ما بين 20-24 درجة، تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، وتنجم توصل محليا إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. طقس مغيم جزئين بأغلب الجهات بالنسبة لليلة وحتى غدوة إن شاء الله، وتتواصل الرياح الجنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية بقيه المناطق، البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقيه السواحل. كيف كيف حبيت نحكي شويه على نشره يعني نشره مناخيه لشهر اوت 2026، علاش نحكيه على شهر اوت في اخر شهر سبتمبر؟ تونس شهدت خاصه في بدايه الاسبوع الثالث من شهر اوت وحتى نهايه الشهر موجه حر واسعه النطاق اللي شملت اغلب المناطق مع استمرار درجات الحراره المرتفعه لفترات طويله خاصه في مناطق الوسط والجنوب. هذا اخر ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي، يقولوا ان موجات الحر وقتها تميزت بامتدادها الجغرافي الملحوظ وطول المده نتاعها وارتفاع الشده نتاعها، هي تعد من اشد موجات الحر المسجله في تونس من وقتاش من عام 1950، وساهم استمرار ارتفاع درجات الحراره الدنيا ليلا بالتزامن مع ارتفاع الرطوبه في العديد من المناطق في الحد من فرص التعافي من الاجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. ذكروا انه اخر ما نشروا المعهد الوطني للرصد الجوي متوسط درجه الحراره بلغ 32.3 درجه مئويه، يعني بفارق 3.4% درجات مقارنه بالمعدل المرجعي اللي هو 28.9 درجه مئويه، باش يكون بذلك اشد شهر اوت حراره منذ 1950.
1: فوالا هذا
3: الدنيا سخونة زادة في أوغندا
1: ويسار.
3: هي مباراة منتخب أوغندا المنتخب الليبي، هذه مباراة تهم منتخبنا الوطني التونسي في نفس مجموعتنا، 1-0 المنتخب الأوغندي، وشعلت شوية المباراة بين الوفد الليبي وبين حكم المباراة.
1: ما نعرفش علاش في البلدان الإفريقية خاصة نشوفوه ولا في العربية ديما الحكام يخرجوا بالحراسة ويصير معناها ضغط
3: يتهدوا يحبوا يضربوا
1: ديما أي خسارة نمشيوا الحكم. هذاك هو هذه
3: مظاهر غريبة،
1: هذا هو دونك هذا يعني كما قلنا نهاية المباراة. تلقاو معنا الأخبار،
2: ما تقوليش أوغندا في الترتيب تو مبدئيا،
3: أوغندا الأولى
1: أوغندا الأولى فوالا. في انتظار بالطبيعة بقية مباريات المنتخب الوطني التونسي. سينا احنا مواصلين معاكم في العشرية 56 دقيقة. تحية لكم الناس الكل، الفريق مازال مواصل معاكم، سليم بشير سامي ويسال محمد بن حمودة حتى لـ7:30.

0: شان بول دواليبا لوف اون فاير يخلطونا حتى لسبعة وسبعة دقائق. هذه العشوية مكملين معاكم حتى لسبعة ونص. بعد شوية دوزة فانا مقبلها بشير عنده شوية معطيات وشوية دي ريزولتا.
1: عندي شوية فن في الفن مطرح كان في افريقيا وفي ملاعب افريقيا اللي هي بعض النتائج الغريبة. مثلا غينيا بيساو اللي فاز على منتخب نيجيريا 3-0. منتخب نيجيريا 3-0 خسر ضد منتخب غينيا بيساو. مباراة تلعبت في ملعب 24 سبتمبر في غينيا. فما نتيجة أخرى أيضا قريبة نوعا ما، منتخب الغاني في أكرا ينهزم 4-2 ضد غامبيا. 4-2 في التصفيات. بعد بقيت النتائج أكثر متوقعة، منتخب مصري فاز على جنوب السودان 5-0. سنغال ربحت أثيوبيا بصعوبة 1-0. وكما قلنا المنتخب الجزائري تعادل مع بوروندي 2-2. منتخب المغرب فاز على ليسوتو. منتخب المغربي هو اللي شادد الثنية 2-0، وتقريبا ضمن تأهل الكأس أمم أفريقيا القادمة. كما كنت تشوفوا منتخبنا التونسي ثالث ترتيب في مجموعة نقطي.
0: فوالا هذا فيما يخص التأهل لكأس أفريقيا. فوالا دوزا سبور. وتوا توتسويت نمشيو مع فقرة دوزا فن. دوزا فن. دوزة فن. بشير تلفت لك.
2: ليه تحزم مش تلفت عمل هكا وتلفت
1: أصمته قليلا.
0: وهنا سأصمته
2: قليلا. أصمت شوية بشير خلينا نتكلم بالله. شيخ نجم تتكلم وساعتها نجم تتكلم بشير معاقب. ومستمعينا نجموا يتكلموا على صفحتنا على الفيسبوك. في دوزة فن اليوم نحكيه وإعلان فيلم ما شاء الله بيخرج نهار 1 أكتوبر 2026. الفيلم اسمه East of Eden. هو الحقيقة فما فيلم وفما مسلسل. نحكيه على المسلسل اللي يتسمى سيري ليميتي، فيه 7 حلقات وفما الفيلم زيادة. East of Eden يحكي على كل ما هو دراما، والنوع متاعه دراما تاريخية ودراما عائلية. في 7 حلقات هذوما اللي تقريبا يدوموا بين 35 و40 دقيقة تحكي على أحداث موجودة في كاليفورنيا في بداية القرن العشرين. تركز على عائلة اسمها تراسك. نعرف تحب برشا دراما وصال. والعائلة هذه شنو علاقتها المعقدة عبر الأجيال؟ والشيخ بغروم برشا بالأجيال وجيل ألفا بيتاليا القوة إن شاء الله غدوة
1: الخميس.
2: نهار الخميس بعد غدوة والفيلم يخرج على الخميس 1 أكتوبر 2026. الفيلم علاش قلت هو فيلم وهو سيري فرد؟ وقت خطره هو كتاب، ونعرفوا انه الافلام هذه والسيريات كي تخرج من كتاب تكون عندها حتى طريقه نتاع التصوير مختلفه. الواقع يكون مهم برشا، والقضايا اللي تطرحهم الاعمال الفنيه هذه تكون مهمه برشا. المسلسل اللي بيخرج ان شاء الله يستلهم القصه الشهيره نتاعو من قصه قابيل وهابيل اللي هما اخوات تجمعهم صله الدم، لكن الغيره والحب والصراع على رضا الاب تدفع العلاقه بيناتهم الى مسارات خطيره جدا. شو المختلف في النسخه نتاع 2026 والنسخه نتاع قابيل وهابيل؟ الحاجات المهمة انه نلقاو كاتي اللي هي الشخصية الشريرة خلينا نقولوا بين قوسين اللي موجودة في السيري هذه وفي الفيلم هذايا، باش تعاود خلينا نخمو من اول وجديد في الشخصية نتاعها والتقديم نتاع الخلفية نتاع الشخصية هذه، الدوافع نتاعها، هل انه عندها الحق هل انه ما عندهاش الحق. ونحن ديما عندنا المقسومين بين النظرية نتاع الخير والشر، ساعات تلقى الشر فيه شوية خير والخير فيه شوية شر. بالنسبة الايست اوف ايدن كما قلت في 7 حلقات، هي مسلسل محدود ليميتد سيري، تقريبا الحلقة تدوم بين 35 و45 دقيقة. إن شاء الله في منصة نتفليكس اللي هي تقريبا أهم منصة اللي تخرج الستريمينج بتاع الأفلام ومتاع السيريات. المدة الإجمالية بتاع السيري هي 5 سوايع و15 دقيقة. دونك نجمو نعرف برشا عبيد كيفي أنا مثلا يكملوا في سهرية ولا يكملوا في ليلة
1: بشير كمان يبدأ 5 سوايع
2: معهم شوية في الويسيك شوية وشوية شيبس وشوية جزوز. بشير نعرف
0: لزوم القعدة
2: لزوم بتاع القعدة. الحاجات المهمة اللي خلتني نحكي على السيري قبل ما تخرج، نذكر هي تخرج نهار 1 أكتوبر كما قلنا الشيخ نهار الخميس، إنه المسلسل مصور كدراما تاريخية سينمائية مع إعادة بناء أجواء كاليفورنيا في بدايات القرن العشرين. التصوير تم في نيوزيلندا وفما مواقع معينة لتخدم تخدم السيري. كما قلنا تخرج في نتفليكس اون كاتكا، وبشير مغروم برشا بالكاتكا والفول اتش دي، والصوت باش يكون سبيشال اوديو للناس اللي عندهم الخطة
1: الهوم
2: سينما وغيرهم
1: اللي الأجواء.
2: يحبوا الأجواء كأنهم حاضرين في وسط في وسط السيري
1: او القطانية
2: بالضبط.
3: تعملوا لي شهر قد
2: بتحكي ننصحك بريجيم انا بشير. هو الحقيقه باش نحكي شويه على الروايه نتاع ايست اوف ايدن شرق عدن، اللي هي روايه خرجت عام 1952 من اشهر الاعمال نتاع جون ستينباك. الاحداث نتاعها كما قلنا موجوده في واد اسمه سالينس ولايه كاليفورنيا. بتحكي على القصه نتاع زوز عائلات عبر عده اجيال. حبيت نحكي شويه على المواضيع والقضايا المطروحه في السيري هذه. نلقاو صراع نتاع الاخوه والغيره، نلقاو علاقة الأب بأبنائه، الخير والشر، الحب والخيانة، تأثير الماضي على الأجيال، الحرية والاختيار، ولأنه الشر فطري في الإنسان وإلا نتيجة للظروف متاعه. هذا كل تلقوا الإجابات متاعه إن شاء الله بعد غدوة في السيريم متاعنا اليوم والفيلم زادة East of Eden.
0: فوالا معناها كل شيء متكامل فيها السيري هذه، العلاقات الإنسانية
2: قلت لك تحب تحب الدراما ويصير
0: أي حاجة على قلبك،
2: ونحن نحاول ننوع كل مرة حاجة.
3: العشرينات معناها الكوستيوم تاع الوقت هذاك واللبس هذيك
0: ونعرف اليوم ياخذ حتى هذيا
3: جميلة إلى درجة
2: حتى طريقة التصوير الشيخ كمان عشرينات
3: اللمير يعطيك صحة مهمة في
2: باش تتفرج
3: ليبوك هذيك
1: اللي تقترحهم الكل هنا نتفرج فيهم بعض
2: مع لزوم السهرة ولا لا؟
0: يا أخي مالا طب ليه؟ اشتي وليلة وي واحد يحط قدامه فيلم ولا مسلسل
3: على الأقل ما مشيش للبهارات اللي قلتهم له في حكاية شط يمشي يتفرج
1: الأفلام ليه وأنا سهار نحب
2: السهر ما أحلاها القعدة زادة مع عائلة
1: لا وأنا تعجبني
3: تبدأ قصة
1: ما نحبك الكالون
3: نجمتوا فيها في خمسة سوايع تتاكل مسالش أما ساعات تلقى مثلا تطويل الحكايه مثلا 14 ساعه ولا باش
0: انا مع نهارين ولا
2: ما عاملينها بالذمه
3: انا نحب نبدا كما بشير نحب نبدا نوفا معناها خمسه سوايع تولي
0: لا انا كما بشير نحب السهريه في الليل ونحب الليل نحب الليل فمع بيت تقول لك ليك يجي الليل نحس انا لا انا نحب الليل نلقى فيه راحتي نلقى فيه جوي يبدا النهار اي نبدا نستنى هكا
3: وقت امراء الليل
0: فوالا احنا مش امراء الظليل
1: حتى نخرج في الليل ساعات نخرج نتمشى
3: زوزو دي نوي فنانين
1: عصفور الليل
0: احنا الناس
3: اللي يسميهم زوزو دي نوي هذوكم الناس الفنانين واللي ستار والكبار
0: شكرا لك شيخ يعطيك
2: هو واحد منا ديجا
3: داخل في الدوزة فن
0: بلا دوك هذه فقرة الدوزة فن
3: أما كان نزيدوها الدوزة كان بيه حلوة فاز الدوزة كان
2: قبل الدوزة فن تكمل بعضها
3: بعد السبورت دي كالي نعمل الدوزة كان
0: مثلا
1: تبدأ فهم ما تشويت
3: بالطبيعة احنا مواصلين معهم حتى اللي
1: لا لا
0: فهم دوك مكملين معاكم احنا زادة كيف كيف استنينا بعد شوية في فقرة بيناتنا نحكي زادة كيف كيف على موضوع مهم تم بعد نكتشف
3: نرحبوا بكوثر
0: كوثر نقولوا لها عسلامة كوثر باش تكمل معنا احنا نصيف ساعة وتكمل معاكم انتم بقية السهرية نسلموا على سليم وقولوا تصبح على خير سينا طوال نسمعوا نانسي عجرم تيجي ننبسط

0: رجعنا في
1: عجبتها الاغنيه
2: في العشوائيه
1: وصال الشيخ عجبته الاغنيه زي
0: غادرتنا
2: كنت نسي عجرم بعد شويه اكيد الموسيقى ما زلت نكملوا مع اغنيه بالطبيعه ما توا خلينا نمشيو لفقره بيناتنا
3: بيناتنا
2: بيناتنا
0: انا وصال وسامي وبشير
2: فوالا بيناتنا باش نحكيو على حادثة للأسف صارت زادة كيف كيف المحمدية البارح تقريبا وراحت ضحيتها زوز نسان إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم وفما زوز تلامذة يظهر لي موجودين في المستشفى شنو اللي صار بالضبط طفل قاصر للأسف 17 سنة مازال ما عندوش البرمي بالكهرباء وإلا بشاحنة يجري زادة كيف كيف يعني لا برمي والسرعة و

0: هي ما احنا في تونس، راهو احنا في تونس شوف يونيفرسال نمشي معاك وفما حتى 16 سنه اما مع حد كبير، لكن في تونس كياسات ولا فما تطبيق القانون وفوضى كبيره برشا، فهمت معنى ما هي الظروف باش حتى اختار صافي اكزاكتومون معنى ينجم حتى 18 سنه يقول لك فما صاحب نقاط البيرمي فما الخطايا اللي تكون كبيره معناتها وفما مراقبه فما متابعه الى اخره. احنا
1: نشوفوا الكارثه اللي صارت ديجا اكبر دليل هذيك معناها اللي الحاجات هذه ما لازمش تعمل. ما نعطيش انا هذيك عباره كان كعطيته سلاح وقلت له توكل برا هاك معناها كاميون ولا كرهبه
2: نتيجه نفس السلاح نفس نتيجه السلاح
1: ينجم يكون اخطر زاد عليه هو كسائق ينجم هو يدخل في شجره ولا تقالوا حكايه باش تغلبوا ما يعرف فما اشياء ما يعرفهاش فما حاجات تتعمل بالخبره فما حاجات تتعمل بالتجربه مش هذا فقط زاد انا نحكي على النقل العمومي احنا تو باش تاخذ تاكسي بيرمي دو بلاس معناتها تاكسي فردي يلزمك تاخذ بيرمي تقعد عامين هذاك التوريزم يسميوه بعد تمشي تعدي بيرمي سبيسيال وتعدي تيست سبيسيال تاع النجوم تاع كذا بالسوق باربع من الناس في حين التاكسي الجامعي وغيره يكفي انك تاخذ التوريزم تويكا من غدوك تمشي تسوق التاكسي الجامعي اللي هو يهز تسعه من الناس كيفاش تعمل القانون هذا بين هذم وهذم كيفاش اربعه يلزموا خمس سنين وما يفوتش التروزيام خاطر في وسط البلاد وبين تاكسي جامعي يجري في سرعه ما اقلش من 120
0: هذيك ديما كانت
1: في التشغيل نتاعو مزيكي جاي الحوض نتاعهم تلقاهم
2: قول لك تركب اليوم توصل البارح
1: هذو من اللي ما فهمتهمش انا
0: ما تنجمش تفهم وخاصه وهنا زاد
1: لازم كيما الواج ما تعطيه برمي باش يسوق صحيح هو وموطن شغل وكذا وتوفير نقل وتاكسي جامعي اما زاد
2: مسؤوليه كبيره شيخ
1: رقاب الناس والسرعه تطلع فيها تشاهد وتوحد وتقرا كل شيء والقران الكل وتحمد ربي وصلت لاباس كيف كي تعطي الكهربتك لولدك ولا لبنتك ولا شخص معناها
0: يقول لك مسير خلي ستانس خلي
1: باش يتخرط على السياقه وانت تقتل الناس زاد مش
0: شفنا النتيجه شنو وخاصه زاد في المحيط المدرسي والا في مناطق
1: العمران في
0: الاحياء بالحق قاعدين نشوفوا بسرعه مفرطه لا يخمم انه صغير ينجم يشق الكيس يخرج فجاه من الدار ولا من البلاص ولا غيره قدام مكتب كيف
1: قدام مكتب فما الالعاب يلعبوا يجيو في الرومبو يبداو يدوروا
2: كاينه شو اوف معناها يوري في رواحهم
1: ويصوروا في رواحهم ويحلوا في اللايف في تيك توك وتلقاها لايف معناها
2: دريفتينغ موجود
1: تشوفهم تقول شنو هذوما
3: شوف مجله الطرقات مباشره بعد ما التونسي ياخذ البيرمي نتاعو يضرب بها عرض الحائط
0: على
3: خمسه تونسي لعاد فما لا ستوب لعاد فما فو لعاد فما اولويه لعاد فما حتى شيء ابسط الحاجات البديهيه نتاع احترام مجله الطرقات ما تلقاها وللاسف هذا معمم احنا نقولوا
1: قبل
3: الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه احنا للاسف اليوم الماجوريتي لا يقاس عليه
1: ولا يقاس
3: عليه ما عادش نحكيو على الشذوذ ولا نحكيو على لا يقاس عليها على خاطر اللي نشوفوا فيه في كياساتنا ما عنده حتى علاقه باحترام مجله الطرقات فاذا فما ايضا حاجه اللي لازمنا نرجعوا لها وحكينا عليها برشا هي الافلات من العقاب حقيقه
0: صحيح.
3: معناها اللي يحرق عادي يحرق
0: ما يمشي له حتى شيء
3: اللي يحرق فول يحرق ستوب اليوم وصلنا راهو في اكسيدونات والنسب نتاع الحوادث في تونس مفزعة النسب
0: نتاع النسب اللي تفزع اكثر
3: خاصة
0: ارتفاع عدد القتلى
3: عدد القتلى الارقام مفزعة وهذا لازم وقفة حازمة
1: ما نحكيش على الموتورات بلاش كاسكا وبلاش السيروم وبلا حتى شيء
3: حبيت نثبت من المعلومة لكن قبل كانت رخصة السياقة تسحب من بعد القانون يظل تنح ولات ما عادش تسحب
0: ما فما حتى احنا عملنا هذول دي بوان والكل لكن
3: مازال مش معمول به لي بوان في البيرمي تونسي
1: فما حكايه الكاميرات باش تعمل
0: له قالوا الكاميرات اللي باش تصورك حتى معناها تشد التليفون
1: في السعوديه كانت فما حوادث كانت فما لكن كي عملوا الكاميرات هذوما
0: في البلدان
1: 500 ريال لا سيرتو في السعوديه
3: رزينه
1: لا خاطر تشوف النظام تشوف السياقه وتشوف العباد كيفاش منظمه
0: هو في كل بلاصه شوف وقت تطبق القانون تطبق القانون وتمس المواطن في مكتوبه الناس كلها تنضبط ملو بشوية تخاف خوفا بالطبيعة من أنها تتعاقب وبشوية بشوية حتى لين تنضبط لي عقلية
3: راهو ذولي في الدول المتقدمة راهو صحيح ربما سلوك حضاري نحكيو عليه وتربية أخرى اما من الاول باش جاو الردع والقانون هو اللي جاب الناس الكل
1: الاثنين مش حضاري انا ناكد لك كانت تتنحى ردع تو يرجعوا
0: بيان سور ترجع الفوضى اكيد ترجع الفوضى

0: دونك القانون هو اليوم اللي راه يلزموا يطبقوا هذا قلناه ان شاء الله كما قلت شيخ نشوفوا
1: خاطر سمعنا الماليه اللي تستنفع بهم الدوله واللي تكون اوتوماتيكيه تجيك ميساج دو احرق الضوء على روحك تلقى تليفونك ما شاء الله برك كيش خلصهم هذوك
2: الملايين صحيح
1: بالوقت يجيك زاد
0: وفما حتى دول معناتها من الكونت نتاعك ديريكتومون
3: نقص لك الفلوس
0: تنحى فوالا لا تقعد باش تمشي لا ما تمشيش ويزيدوا يبعثوا لك مثلا اذا كانت تستحق فلوس ويقول لك تجيب كرامتك الفوريير
1: ولا يمشي على سقي الوقت
0: فوالا دونك هنا تتمس معنا في مكتوبك وفي الكرهبه تولي تحترم القانون هذاك هو هذاك هو هذا اليوم ما عندنا حتى حل في تونس راه 17 سنه هنا شكون باش شكون باش تعاقب تلوم على العائله
3: فما استهتار انا نقول عباد ما يستهتروش بالكياس معناها مهما كان العمر
0: فوالا هذا هو اللي حبينا نحكيو فيه مره
2: زاد موضوع العربيات القديمه
0: خليها.
2: هو كأنه في الأيام هذه فما حديث على مجلة الطرقات وتجديد الأسطول وكذا خاطر فما دول الكهرباء في العمر ما لازمش تفوت 20 سنة يعني اللي تفوت 20 سنة تمشي لل
1: الدخان وغيرها تولي مع
2: تمشي للكاس صحيح فما يبدو أنه هذا سيقترح القانون أو اقترح وهو طور الدراسة للمصادقة في مجلس النواب تنزل نثبت في المعلومة ونعطيها لكن يبدو أنه في إطار تغيير الأسطول وأن نجد وأن نبعد وزيد على بعض المشاكل اللي ربما تسبب في حوادث الطرقات يبدو أنه ماشيين في هذا النوع من القوانين هو من عرش 20 ولا 30 سنة برشة كرهبة
0: برشة
2: سنة لكن 20 سنة في بعض البلدان 15
1: خاصة مع توك سيارات كهربائية معناها اللي باش يوليو موجودين بكثرة
0: يتبدل
1: وباش يولي اغوغو معناها تولي السم يطيح وتولي
2: يتبدل المرشي والخدمة
0: فوالا فوالا وخاصة القوانين حتى القوانين لازم تغيير معناها فما خطايا اليوم تضحك 20000 ولا معناتها ما عادش تعمل حتى شيء وما عادش يحس هالمواطن كيفاش تعطيه له دونك اليوم هذا اللي يلزمه يصير مع الرادارات انها تكون موجوده في كل بلاصه وهكاك نعرفوا انه راهو اللي باش يتخطى القانون باش يتعاقب هذايا
1: مع التحسين زاد الكياسات والاضواء نتاع الاشاره فما اضواء نتاع اشارات ما عندهم حتى علاقه
0: ولا ما يشعرش جمله اقعد انت ذراعك يعليف كل واحد شكون يتعدى
2: والرومبوانت الغالطه المعموله بالغالط
1: يعني
2: تلقى رومبوان كبير
0: على الاخر
2: تلقى رومبوان صغير
0: صغير ما تفهمش كيفاش
2: فما حاجات بالحق تقول وإحنا نحكيه على العلم قبيلة ما شاء الله عنا ديزانجينيور في الطرقات في ساعات تشوف حاجة تقول اللي عملها ما ينجمش يكون انجينيور ما ينجمش اللي درسها ما ينجمش يكون قرار
1: هو سبب في مشكلة
0: فوالا يجي يحل مشكلة يعمل مشكلة أخرى فوالا هذه كانت فقرة بيناتنا اللي بها نختم حصتنا لليوم في العشوية بتبيع بقية العشوية تلقاوها غدوة وبعد غدوة من الاثنين للخميس اللي كيف تتبدل ومش برشا بشير وسامي موجودين والشيخ كيف قارين
2: غدوة شكون في العشوية
0: غدوة سامي غدوة ونسرين.
3: سامي ونسرين والشيخ معانا زاد
0: وإن
3: شاء الله بعد الغدوة أنا والشيخ نكونوا موجودين في
0: الفابيتا من أربعة الخميس تلقاو بشير
3: وعواط
1: ومع الشيخ زاد في شوية من تونس
0: شوية من تونس شوية من تونس ديما الشيخ هذاك موجود في أما لي خليوا عليك بلاصة بشير قول الحق
2: لا والله نفقدكم
0: في
3: باش يقول والله لا
0: في الويكاند
3: في الويكاند
1: سينو غدوة تلقاو وصال
0: في تونس اليوم إن شاء الله تحية لكم الناس الكل تحية كل الفريق اسلام سليم كوثر بشير سامي ويسال محمد بن حمود نقول لكم تصبحوا على خير.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: في افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وزير الصحة يؤكد أن المستشفى الرقمي أمن أكثر من 100,000 خدمة صحية بعد سنة من انطلاقها. اليوم بدء اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور الموجه لتسهيل عملية تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين. غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، عافى الله الجميع. إلى التفاصيل. أهلا بكم. انطلقت اليوم فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 دولة وبحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم، بهدف التباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لنجة حسن أن يوم الاختتام سيتضمن إعلان تونس حول أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي، مضيفا أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية في ظرف سنة من انطلاقه.
3: يوم الاختتام باش يكون فيه اعلان تونس فيه المبادئ الكبرى، الرقمنه اهم شيء تكون فيها ثقه الطبيب والاطارات الشبه طبيه وثقه المريض كذلك، تكون فيها الانصاف، هي طريقه للعداله في النفاذ الى خدمات صحيه في جميع المناطق، تكون فيها كذلك احترام المعطيات الشخصيه وحمايتهم. تونس عندها تجربه في المستشفى الرقمي في ظرف عام، خاصه في السكانير عن بعد، اكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف اليرام، كيف التقصي بالماموغرافي، طب عن بعد في اختصاصات متعددة، عندنا أكثر من 7 اختصاصات، الكل في أكثر من 3,000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات. تونس نجم تكون قاطرة لتطوير الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي كيف مع السيادة التونسية على المعطيات، على سلامة المرضى كيف.
2: من جهته قال مدير مساعد لقطاع التكريس بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجاموسي أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم بين الاتحاد ووزارة الصحة تشمل 3 نقاط أبرزها الأمن السيبراني واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة.
4: اتفاقية شراكة اللي نمضيها اليوم بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تتمثل في 3 نقاط. الأولى هي الأمن السبراني وإيجاد القدرات البشرية حتى يكون الشبكة مؤمنة، المعطيات مؤمنة باستعمال التقييس الدولي. ثاني حاجة هي استعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة بالعمل من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار OMPE. هذا يعطي كادر فريمورك للعمل أن يكون مبني على تقييس دولي وعمل منذ 2018 اللي يخول باش الانطلاقة تاع الذكاء الاصطناعي في تونس في الرقمنة في الصحة تكون مبنية على أسس مستدامة.
2: انطلقت اليوم سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية، وتمكن هذه الآلية الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الذين يمتلكون منتجات قابلة للتسويق في الأسواق الخارجية لتصدير منتجاتهم، وفق ما أفادت به المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي في تصريح للزميلة صلوح البكاري.
5: فورجي ليس فقط للدعم المالي لترفيه 50% من كلفة النقد، لكن كذلك هو شباك موحد يبسط الإجراءات على مستوى التصدير الحرفي هذه، يبسطها باش يعطي شحنة أكثر لدفع نسق التصدير لقطاع الصناعات التقليدية، وراو كنقولوا اللي صدروا في قطاع الصناعة التقليدية ليس فقط حرفيين، فما عديد المؤسسات اللي تصدر عبر المنصات الإلكترونية، هذا يزيد كيف فرصة لهم هما لتبسيط الإجراءات، وهذا ما يكون كان دفع للرفع من القدرة التنافسية للمنتجات التقليدية ودفع لسوق التصدير.
2: نظمت المدرسة الوطنية للمالية بشراكة مع المدرسة الوطنية للديوانة بالعاصمة ملتقى وطنيا مشتركا بعنوان تحديات الذكاء الاصطناعي ومجالات تدخل وزارة المالية دور مؤسسات التكوين. الملتقى يهدف إلى فتح نقاش حول الرهانات والاستراتيجيات الكفيلة باستغلال الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول في مهن المالية وفي تسريع النسق وتطوير مجال المالية العمومية، وفق ما أفاد به رئيس ديوان وزيرة المالية زهير عطالة في تصريح للزميلة كوثر العرقوبية.
6: الذكاء الاصطناعي باش يكون عنده دور هام جدا في تسريع النسق وفي تطوير مجال المالية العمومية، باعتباره أنه يوفر اليوم إمكانية التسريع في كل المسارات والإجراءات، ولكن هذايا دون الإغفال أنه المسألة فيها حساسية كبيرة باعتبار أن وزارة المالية تتصرف في معطيات ضخمة من المعطيات والبيانات اللي تخص الأشخاص والمواطنين والشركات، دونك هي ماشي مسألة بسيطة. وتعرفوا اليوم مجال التكنولوجي هناك إشكاليات وتحديات خاصة على مسألة مثلا مسألة السيبرني والهجمات السيبرنية، دونك العملية لازم تكون نعم نحن منفتحون لتطوير هذا المجال ودخول هذا المجال، ولكن الإعداد له بصفة رصينة. وأيضا المؤسستين المدرسة الوطنية للديوانة والمدرسة الوطنية للمالية باش يكون عندهم دور أساسي في المنظومة هذه الجديدة.
2: أكد مصدر أمني للإذاعة الوطنية أنه تم فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة قاصر لاعتداء جنسي مقترن بالإكراه والتخدير باستعمال مواد مخدرة والمشاركة في ذلك، وتعريف بنفرين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. كما تم فتح بحث ثاني بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند عودتها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة للرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة ما خلف أضراراً بالسيارات. هذا وتمكنت الوحدات الأمنية بالسجوم من التعرف على جميع المورطين وعددهم 8 أنفار، وتم الاحتفاظ ب2 منهم. وبالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة أمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة ونفر ثان قريب من ذي الشبهة، حيث تم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الساعة تحديد العدد النهائي سواء من الفاعلين الأصليين أو المشاركين. تنطلق غدا بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات والتعريف بآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
7: المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة الترابط الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمراكز الطفولة المرسى. الهدف هو توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو في لأحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز، ما الامتيازات وما هم البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
2: تحت شعار قد ما تفطن به بكري قد ما يكون نشفك أسهل، تنطلق غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مزيد من التفاصيل تقدمها المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجلة رشيد.
8: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على التقدير على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مساحة المتنقلة الممولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة، سرطان الثدي له موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجة ليكوغراف 970 حالة والماموغراف 1238 حالة والإشتباه في 64 حالة.
2: في أخبار العالم، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك، حيث شددوا الإجراءات العسكرية وفرضوا قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وذلك في انتهاك متواصل اليوم الرابع على التوالي بدعوى الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. يأتي ذلك في وقت اغتالت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عز الدين عبد العزيز البيك أبو حمزة قائد لواء الشمال في كتائب القسام بقصف استهدف شقة في مدينة غزة فجر اليوم. اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس على إيران تغيير سلوكها حتى يمكن التوصل إلى اتفاق، مشددا على أن واشنطن ستقيم أفعال طهران وليس تصريحاتها خلال الفترة المقبلة. في الأثناء، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري اليوم أن جهود الوسط القطرية بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في افتتاح المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وزير الصحة يؤكد أن المستشفى الرقمي أمن أكثر من 100,000 خدمة صحية بعد سنة من انطلاقها. اليوم بدأ اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبور الموجه لتسهيل عمليات تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين. غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي لتقصي المبكر حول سرطان الثدي. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Top Sport.
1: تحية لكم جميعا، مساء الخير. أخبار الرياضة ويوم حافل أكيد، مباشرة إلى الملعب الأولمبي بسوسة وطريقنا إلى الأولمبياد. نحكي على آلي 28 بعد ما ترشحنا في الكرة الطائرة، هذا مهم جدا في الألعاب الجماعية. كرة القدم منتخبنا يلعب مع البنين الآن، وسعداء باستقبال زميلنا من الإذاعة الجوية بالمنسير ذاكر الزرافي. ذاكر، في ملعب المباراة في أولمبي سوسة، التوقيت، النتيجة والأجواء. ذكر،
2: مرحبا، أهلا وسهلا بك. في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول ما زال التعادل 0-0. منتخبنا أقل من 23 سنة، وفي الحقيقة عمره 21، زيادة أنهم يلزم وقت الألعاب الأولمبية يكونوا أقل من 23 سنة، معناه ما زالوا شبان في سن أقل من 21 سنة. منتخبنا متعادل 0-0، لكن الفرص موجودة. سوء الطالع باقي رافق فينا من البارح لليوم، ما نعرفش شنو المطلوب باش يتنحى سوء الطالع هذا، لأنه فرصة أولى في البداية لؤي الترايعي وجه لوجه من اليمين، وكورته تقريبا كان سجل الكرة قبل ما معناه خمم من يسجلها قبل ما يمكن ما يتحكم فيها لؤي الترايعي. ثم عمر بن علي كورته في القائم، ثم الكرة الأخيرة حلوة برشا كانت بين نسيم الدنداني من الجهة اليمين ومعه الدربالي، الدخول داخل منطقة الجزاء، توزيع كرة لخطة قدام تقريبا الخط النهائي للمرمى. في الأخير تمكن المنتخب البنيني باش يبعد كرة، مرنشي برشا منتخب بنيني في الشوط الأول، تسديدة ولا اثنين على مرمى الخرداني بعد شوية. مع ذلك منتخب التونسي كور يلعب في كرة ممتاز، لؤي تراعي في وسط الميدان ممتاز، نسيم أيضا دنداني من الجهة اليمين، الجهة اليسار تحرك يعني زبال، هذه كرة خطيرة منتخب البنيني، ومن حسن حظ محمد أمين عليلة يدخل. منصف الحظ أنيس دوبال أيضا من اليسار قاعد يتحرك، مرنيش برشا ريان عنين في مباراة اليوم، رغم أنه يلعب في الميدان المتعود به، عنده الروبير زي تعرف شو معناه الروبير متاع الميدان ومعناها ويعرف يتمركز. مرنيش برشا اليوم لعب المنتخب التونسي، تشكيلتنا فيها خرداني على الدين دربالي، محمد أمين عليلة، من الله المحرفي، عمر بن علي، أنس حاج محمد، جوزيف الطيب، محمد ريان عنين، نسيم الدنداني، لؤي تراعي، وأنيس دوبال. هذوما ال11 اللي اختارهم أنيس بوجلبان، في الاحتياط يوسف الحرش، جبريل مؤمن، وليد ذويب، محمد صادق محمود، حمزة العبيدي، أمن الله الحميدي، والحارس الثاني ريان بسباس. هذه تقريبا المجمل. فما جمهور زيادة، فما جمهور يتفرج في المباراة، يشجع في المنتخب، ينقل هنا هذه كرة خطيرة. لكن مرة أخرى فما تدخل، ينجم يظفر حاجة الحكم، كان ينجم يظفر حاجة على عمر بن علي، لأنه في العملية متاع الارتقاء متاعه فما شارج من اللوطة متاع كيم متاع كورجية زياد، عملية الشارج من اللوطة باش ما يخليش يطلع في السوم متاعه في التنقيزة متاعه، وحكم المباراة يتدخل باش يوضح الحكم السنغالي للحاج علي سي، هو اللي كان دخل واعطى مخالفة للمنتخب السنغالي، المنتخب البنيني. تعرفوا نلعبوا اليوم ونلعبوا نهار اثنين، زياد منتخبنا بعد اليوم باش يمشي للبنين ويلعب مباراة العودة في البنين، ربي معاهم اولادنا ان شاء الله.
1: في لومي في التوغو، لانه البنين مشكلها التيران
2: عندها مشكل.
1: اي اي اي
2: بالفعل. ان شاء الله منتخبنا يسجل اليوم، عندنا اليات تاع نجاح من ناحيه دفاعيه مع الحارس الخرداني، بالتالي يلزمنا اليوم نسجلوا 1-2، سوء الطالع يتنحى، واكثر من هذا ناخذوا اسبقيه على المنتخب البنيني. منتخب كورجيه راه اتليتيك قاعد يلعب في الكره، عنده تطور برشا الكره في افريقيا زياد، وقتنا نشوفوا استاف المصاحب للمنتخب البنيني، نشوفوا التوني باراد اللي عندهم، نشوفوا اللهوه، نشوفوا المتابعه، اما ناس قاعد تخدم وتطوروا برشا في افريقيا، احنا قعدنا استغني والا معناه وخرنا العلم لله. لكن بالنسبه لهم هما منتخبات، ما فما حتى منتخب ضعيف في افريقيا. رينا غامبيا ربحت غانا اليوم زياد 4-2، رينا اوغندا ربحت ليبيا، معناها منتخبات تطورت برشا.
1: وكان نقول لك حاجه اخرى دوخ كي نقول لك غينيا بيساو ربحت نيجيريا 3، معناتها تقول لي انت
2: لا ما عادش فما منتخب ما عادش الاربعه والخمسه، ما عادش زياد الناس كل تخدم، الناس كل تطور، الناس كل تفرج، الناس كل تبع. صراحه هذا يلزمنا نرجعوا نخدموا زياد، وباش نخدموا الامل في ليفان لو 17 ولي 23، هذوما
1: هما الشباب وزاد هما بيدهم يلزم.
2: اي لحظات شنت اي الشوط الاول
1: هكا معايا وضوما زاد حتى الخدمه في الشباب، في ناس تخدم يلزم هذا العينين نتاع الكورجيه نتاع المدربين، مش فايده تجيب لي ملاعب يلعب في السي اف في فرنسا والا في ليك 3 في الشباب في السويد خاطر عمره كادي جونيور، ليه مش بالضروره، ليه حاجه اعطيني واحد من البقلاوه ولا من حزق ولا من القروان، افضل لي من لاعب يجيني من البطوله السويديه يلعب في الرابطه الثالثه في حومه في السويد. دوك هنا زاد فما الغربال في الشباب، ردوا بالنا، ما نبداوش معناتها لي زاجون منا وجيبوا الاولياء ياثروا. اوكي حب تونس ويلعب، مرحبا تونس للناس الكل مش نتاعنا فقط في بلادنا عايشين، لكن ردوا بالنا ما نلعبوش بالرهانات نتاع الصغيرات، وهذا ولد فلان وصاحب فلان ولا جون نتاع فلان وكذا. هنا رفنا شفنا معناتها كي وصلنا للسينيور ما لقينا شيء في المونديال، ما لقيناش ملعبيه في الشباب مهلين باش يكونوا حاضرين، وهنا رينا النتائج اللي قاعده تصير. برافو. باه ذكر ذكرني بالتوقيت والنتيجه.
2: نلعبوا في الوقت البديل زياد وتعاد 0-0 بين المنتخب الوطني التونسي منتخب بنيني ايفان تروا، تصفيات المؤهله لكاس امم افريقيا ان شاء الله نترشحوا قبل المباراه في تعب قدر غشير زياد كدير اللي كشاف اللي مهتم باكتشاف اللاعبين خارج تونس والملعبيه وعلاقه بينه وبين جامعه ريتو اليوم معناه موجود في الملعب. اكيد عندهم لاعبيه يعرفهم مقريب برشا ليهم، وكما قلت احنا نحبوا لابارتونون، نحبوا الانتماء، ونحبوا الملعب اللي يحط دمه في التيران.
1: بالضبط، اللي يحط سقيف في التاكل وفي الفايتنج والروح ومعناتها يعزف ويلحن ويغني النشيد يعني باللحن بالصوت بالصرخه.
2: نقطه كورجيه زياد، نقطه كورجيه، نقطه
1: جوده تحت برشا. صحيح جوده تحت،
2: نقطه كورجيه الكنترول وكل الفانت والدبلومون ونهايه الشوط الاول في اولمبيك تونس بتعادل 0-0 بالمنتخب الوطني التونسي والمنتخب البنيني ايفان تروا، تصفيات مؤهله كاس امم افريقيا بعد فما اولمبياد وغيره
1: كيتعملوا
2: المرحله الاولى ومن بعد يعمل اللازم.
1: الله يخليك خويا الغالي، يعطيك صحه زميلنا ذاكر الزرافي من الاذاعه الجهويه بالمنستير، كنت معنا مباشره من ملعب سوسه الاولمبي وتابعنا معك لحظات في ماتش تونس البنين مع نهايه الشوط الاول التعادل 0-0. ما عندناش حظ حتى الكره جاتنا في قدام الشبكه، لكن ان شاء الله في الشوط الثاني تحرك الامور وتصير تغييرات نتاع نسمو جلبان ونربحوا الماتش الشوط الاول هنا في اولمبي سوسه قبل لقاء لومي في توغو يوم الاثنين كما قلت انت ذاكر 5 اكتوبر، ماتش مهم جدا حتى نكونوا موجودين في الكان ونكونوا موجودين في الاي لوس انجلوس 28. باي باي ذاكر زرافي، الى اللقاء. شكرا برشا كوره في الخليج، في اسيا العرب الاسيويه في اليابان، في الخليج في جده يعني كاس الخليج، ماتش في برشا فرجه السعوديه والعراق. خليت الشوط الاول بقي متعادلين 0-0. اللي يهمنا في افريقيا تصفيه الكان 27 اوغندا تنزانيا كينيا. في المجموعة بتاع تونس أوغندا ربحت ليبيا 1-0، المنتخب الأوغندي ربح ليبيا 1-0 ملا ستاد في أوغندا، دونك جاهزين أوغندا والعاصمة كامبالا اللي كان 2027 اللي باش ينظموها والنقاط تحتسب في المجموعة. وتخيل الليلة أوغندا في المرتبة الأولى بأربع نقاط بعد تعادل في طرابلس أمام ليبيا، بعد تعادل في تونس في العقربي أمام تونس، يعني نقطة جابتها تحسبت لها أوغندا، اليوم تضيف 3 نقاط لرصيدها أوغندا تصبح في صدارة المجموعة الأفريقية هذه برصيد 4 نقاط. خير أوغندا عندها 4 نقاط وهي متأهلة مباشرة لكان 27. بوتسوانا اللي كانت تعادلت في طرابلس أمام ليبيا 2-2 اليوم أكيد بوتسوانا عندها 2 نقاط بعد التعادل مع منتخبنا البارح 2-2 في العقربي. تونس عندها 2 نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى أمام أوغندا هدف في كل شبكة، والتعادل البارح أمام بوتسوانا هدفين في كل شبكة. وليبيا اللي باش نلعبوا لها ذهاب وياب عندها نقطة فقط في الصف الأخير في هذه المجموعة الإفريقية. الموعد القادم إن شاء الله جولة 3 و4 في شهر نوفمبر، إذا معين شعباني وصطاف الكل والجامعة والإدارة تبدل الرؤية متاحها والنظرة حتى نكونوا مركزين على تصفية الكان. الماتشوات لعبت اليوم جزر القمر ناميبيا 1-0 للجزر، لوزوتو خسرت مع المغرب 2-0، جنوب السودان خسر مع مصر 5-0، البوراندي الجزائر هدفين في كل شبكة، الموزمبيق ربحت السودان 4-1، أثيوبيا خسرت مع السنغال 1-0، هدف في كل شبكة بين مدغشقر وتنزانيا. مباراة غانا غامبيا ما هيش عادية، يعني غانا لعبت كاس عالم وقدمت مستوى عالي، خسرت في غانا 4-2، الماتش كان في النهايه 2-2 ثم 3-2 لغامبيا و4-2 لغامبيا. برافو لهذا المنتخب الغامبي اللي خدم برشا في الشباب وصل حتى في بطوله العالم. اكيد فما بقيه المواعيد والنتائج. الكافير خسرت امام رواندا 2-1، غينيا بيساو ربحت نيجيريا 3-0. في السهريه درجين اخرين يبداو مباريات الجابون نيجيريا، الصومال كوت ديفوار، الكونغو الكامرون، البيناري طلع معنا في المنتخب الأولمبي في أولمبي سوسا تلعب في الأكابر مع موريتانيا، وليبيريا تلعب مع مالي. هذايا بالنسبة لكل النتائج. ونذكركم أنه ماتش انتهى منذ قليل بين زامبيا والتوغو، زامبيا ربحت التوغو 2-0. عطيتكم كل التفاصيل ونذكركم وأنه أوغندا اللي مترشحة كان 27 في بلادها باش نظمها مع تنزانيا مع كينيا، أوغندا الليلة متصدرة المجموعة متاعنا بأربع نقاط بعد ما تعادلت في راتس مع منتخبنا هذا في كل شبكة، وربحت اليوم ليبيا 1-0. ليبيا عندها ملاعب يلعب كان في البطولة التونسية في المتلوي، يلعب في بوسليم مع شكري خطوي، يلعب الآن في الأهلي بعد ما كان في الهلال. الملاعب ذي عزو يعني المريمي رقم 9، يعني أوكي عنده مهارة عالية في الهجوم، ضيع كرة راس راس مع نهاية الماتش، شبكة قدامه 732 مفتوحة تصير بالنسبة للملاعبية، يمركي لك الصعيب والسهل يضيع. دونك ليبيا اليوم خسرت، ووضعيتها تتعقد في هذه المجموعة الإفريقية لأنها بشرع مع تونس ذهابا وإيابا، وحتى احنا ما نش مضمونين باش نمشيو للكان 27. فما حدث في الويكاند ومتواصل في اللاك، الجامعة التونسية للتجديف كالعادة عندها الدورة الدولية وعندها البطولة الإفريقية، سعداء باستقبال يعني من خبراء التجديف في العالم، مدير فني على مستوى عالي، خبرة كبيرة، سي فيصل سولا. سي فيصل مساء الخير.
2: جايسك مساء الخير.
1: الله يخليك خويا الغالي، بالتعب خويا هذا نتاع القفله نتاع العشويه تعب، نعرف ربي جري على السلاح وانت زاد ربي عينك، خاطر نعرف مش ساهل الخدمه. راح نعمل الملخص باللي صار يوم الاحد واللي بدا مع بدايه الاسبوع.
2: اليوم الاحد اللي تعدى بسرعه، انا تعديت البطوله على الدوره الدوليه في احسن ما يرام. بالنسبه للبطوله الافريقيه واللي هي اهم بدايه اليوم واليوم الاول وغدوه اليوم الثاني، عن 11 بلاد مشاركين في البطوله. طبعا تونس اليوم والحمد لله تحصلت على 6 ذهب، ومن مجموع 11 سباق، 11 ميداليه، يعني
1: 6 ذهبيه من محدود من مجموع 11 سباق.
2: 11 سباق صحيح، غدوه عندنا 10 سباقات ان شاء الله، ومن كل 21 سباق. فتونس تهز 6 ذهب، 2 برونز و3 فضة و3 برونز، يعني في كل في السباقات الكل تحصلت على ميداليات، يعني 11 ميدالية، 11 على 11 6 ذهب، تاخذ المرتبة الأولى، تجي بعدها مصر بثلاثة ذهب، واحدة فضة و6 برونز بسرعة، والجزائر مرتبة ثالثة بذهب و5 فضة، والمغرب بذهب وذهب و3 برونز، والجزائر عندها البرونز كذلك. ثم كينيا، ثم ليبيا، ثم صوماليا، وثم الكوت ديفوار.
1: هذوما اللي يحبوا يجيو بحذانا في شهر سبتمبر، يعني افريقيا بحذانا حاجه مزيانه برشا، وعنا تقاليد في التجديف والاتحاد الدولي يتبع. وليداتنا شحوالهم شبابنا، خديجه الكريمي، سلمى الذوادي،
2: فرق العاده كريمه اليوم هزت ميداليه ذهبيه،
1: مبروك،
2: هزت كذلك ميداليه
1: محمد
2: زوجي،
1: مبروك
2: محمد الكريمي، هزت كذلك محمد ريان حفصه،
1: مبروك،
2: عندنا البطل نتاعنا العالمي معروف
1: في البيتش،
2: كذلك يلعب الألعاب المتوسطية، عمل مرتبة رابعة، هذا اليوم ميدالية ذهبية،
1: مبروك، خاطر ضربت له على في جوميل
2: وحنا نقولوا الرابع، واحد يجي الخامس خير من يجي الرابع،
1: اي الرابع توجع يحس انجو امير هكا حاجه
2: توجع مثل الكل
1: صحيت كرونو حكيت تفاصيل يعني برافو. هاو اليوم هز الذهب، مبروك، نفرحوا له.
2: وعندنا كذلك في البارالمبي مهر الرحمن هز الذهب،
1: مبروك، اي اصحاب
2: الهمم، زوجي مختلط في اللي احنا في البارالمبي كذلك مع اسم معروف محمد اسلام بوغلية، دير بن غريب يلعب تونا تجديف، عنده نوع البيير 3 تخلى معنا
1: تصنف مريقل.
2: عندنا كذلك في الميداليات الفضيه ايد زنطور وعبد الودود ورياش الاواسط، في الكبريات أمينة الزمالي وسارة الزمالي،
1: اخوات بنات تبرقة،
2: مش اخوات، ولاد عم،
1: ولاد عم، عرشة تبرقة،
2: بنات عم،
1: سوري، بنات عم، سلموا عليهم.
2: زوجي كبريات عبتوا ميدالية فضية، ميدالية برونزية لسارة عمري وليل عمري، سارة العمري هذه إن شاء الله باش تمشي تشارك في الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال
1: دكار الشهر هذا ان شاء الله اخر الشهر، وحاجه باهيه وانها سي فيصل شاركت يعني في الدوره،
2: اوي اوي اوي
1: حاجه مهمه. اوكي
2: هذه شاركت في البطوله الافريقيه،
1: في البطوله الافريقيه، في البطوله الافريقيه
2: تونس كذلك، تونس الميداليه البرونزيه امين الهرشي وهاني سبيتيه، سبيتيه كذلك شارك في الماريا، في الزوجي اكابر، وفردي كبريات
1: تقصد شارك في الالعاب المتوسطيه تارانتو الاخيره،
2: تارانتو صح،
1: رجعتني لاسبانيا سي فيصل، الماريا
2: الماريا
1: اي عادي عادي نعرف ايش قلت لك، عشويه وتعب وكرونو وتفاصيل يا حسن
2: 2005
1: صحيح
2: مازال
1: برافو سي فيصل، به المشاركه باهيه البيلون، غدوه كيفاش نتبعوكم ان شاء الله؟
2: غدوة نبدأ احنا من المفروض نبدأ 9 قدمنا الساعة 8 خاطر كان مريخ يطلع
1: قدموا
2: لا احنا ديما
1: ديما بالطبيعة انتم حتى اليوم فما ريح مفخة
2: اليوم 9 قدمنا 8 خاطر كان مريح غدوة كذلك الساعة 8 ونفاو الساعة 10 ونلعبوا على 10 ميداليات
1: ان شاء الله نطلعوا عليكم ونجيو بحذاكم ونتبعوكم اي ان شاء الله ان شاء الله اذا شباب كالعاده في كل محفل تلقاها
2: قيدوا عليه المستمعين قيدوا عليه
1: راه قال نجي والله نجي خاطر عندي بوديوم العشاء لازم نجي نشوف الذهب يعطيك صحة سي فيصل سولا نخلي لك مسك الختام
2: ربي يفضلك والله نحن هكو دعوه للناس الكل باش تجي تتفرج وان شاء الله نتحصلوا على نرجع وناخذوا المرتبه الاولى بتاعنا في جدول الميداليات على خاطر عملناه الكنز جنوب افريقيا واحنا نحبوا اثنين ناخذوا نترأسوا الصداره باش نقعدوا ديما بالصداره
1: موافقين واحنا نحبوا البلاصه الاولى في تونس وعملنا رفرف الى اللقاء سي فيصل سولا شكرا باي باي سهره طيبه الى اللقاء شكرا خلينا كل تفاصيل خاصه بالمشاركه التونسيه في البطوله الافريقيه للتجديف اكيد متواصله في البحيره في اللاك غدوه عندنا موعد مع الميداليات نكمل مع اخر خبر الترجي ربح اتحاد بوسالم في عين دراهم 5 بلاش البليلي ريبيرو دانو المغربي فراج والحاج علي غدوه عندكم جوله في الباسكت ونذكركم انه منتخبنا الوطني لكره القدم اقل 23 سنة في أولمبي سوسة كمل شوط الأول متعادل مع البنين 0-0 أختي الغالية كوثر البجاوي يعطيك ألف صحة سهرة طيبة للجميع أنا زياد الخيرين قبل إن شاء الله توب سبور
0: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
4: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك
5: جولد مع وصال السنوسي
6: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب معكم خالد الشابي وصال السنوسي باش نبدأ رحلتنا مع نوال الزغبي بغنية قلبي دق كلمات وألحان بودي نعوم الغنية هذه اللي خرجت عام 1998 في ألبوم مندم عليك

حبك وبغار كان هذايا عاصي الحلاني. الغنية هذية اللي خرجت في ألبوم كيد عزالك عام 2000 واللي صورها عاصي الحلاني فيديو كليب مع المخرج توني أبو إلياس، وهي كلمات توني أبي كرم وألحان بودي نعوم. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشي والألبوم قرب لي اللي خرج عام 2004 لوائل كفوري، وبش نسمع غنية قرب لي اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج سعيد المروق.

خد حرير هكا غنى رامي عياش معاكم في ميوزك جولد على إذاعة شباب. الغنية هذية اللي تصورت فيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق واللي خرجت عام 2001، وإحنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب ونسمع معاكم وائل جسار يا طير يا مسافر لأمرنا.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في توزر المبادرة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات تنظم يوما تحسيسيا لتلميذ المدرسة الإعدادية مصفى خريف، وفي القيروان قافلة متنقلة بإعدادية الأمان للتوعية بمخاطر الإدمان في صفوف التلاميذ. انتخاب مهر الزهار نائبا ثالثا لرئيس المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للطب الرياضي. في تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا لتأكيد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يدعو الحرفيين للمشاركة في صالون أرتيجانو إنفيرا في إيطاليا. معهد رصد الجو يتوقع تجاوز درجات الحرارة خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمين المعدلات المرجعية. في العالم، مقتل شخصين في قصف روسي على مدينة سومي الأوكرانية. ملك المغرب يعين أول رئيسة للوزراء عقب الانتخابات. وترامب يقول أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع قادة الذكاء الاصطناعي. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: جولد مع وصال السنوسي.

يوم ورا يوم كانوا هذوما سميرة سعيد والشاب مامي. الغنية هذية اللي خرجت عام 2002، كلمات خالد تاج الدين وألحان عمر مصطفى وتوزيع طارق مدكور، وتصورت فيديو كليب مع المخرج شريف صبري. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، ومزلنا في عام 2002 مع إليسا بألبوم عايشالك. مش نسمعها تغني من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع جون ماري رياشي، شغلني.

كانت هذه سوزان تميم سمعناها معاكم بغنية لا أنا اللي صورتها فيديو كليب عام 2003 مع المخرج باسم كريستو، وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشيو لسيدي منصور مع الفنان صابر الرباعي. الألبوم هذا اللي خرج عام 2000 واللي بش نسمعه منه غنية سيدي منصور.

تشكرات كانت هدية فل الجزائرية الغنية هدية اللي خرجت عام 2001 في ألبوم تشكرات، كلمات صفوح شغالة، ألحان جورج مردوروسيان، وتوزيع روجي خوري، واللي صورت فيديو كليب مع المخرج توني قهوجي. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وباش نخليكم مع فضل شاكر اللي نرجع معاه لعام 2003 بألبوم سيدي روحي، ونسمعوه بغنية الحق عليك. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: جولد مع وصال السنوسي.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توبتن. مرحبا بكل مستمعينا اللي يستنسوا بسهرية الثلاث تجيكم توبتن من التسعة حتى كشي نص الليل. نسمعوا 20 أغنية عربية وعشرين أغنية غربية في البيلبورد. شنو ما ترتيبهم؟ شنو فما دخول جديد لبعض الأغاني في الأغاني العربية والأغاني زاد البيلبورد اللي أغلبية الوقت ما نلقاوش أغاني هكا جدد ديريكتومون يدخلوا. مي بون، باش نسمعكم أحسن الأغاني باش نبداو دي ديريكتومون بالمرتبة 20 نلقاو إيرينكس مالكوم تود، هو اللي يكون في المرتبة 20 كيف ما الجمعة اللي فاتت، ساشون كو عنده 30 جمعة في الترتيب. جانيس اس تي اف يو من عند دريك تكون في المرتبة 19 بعد ما كانت في المرتبة 18 الجمعة اللي فاتت. ما تنسيوش اللي حصلت على أحسن رتبة دوب ما دخلت نهار 30 ماي 2026. بيبي دول بعد غياب عاود رجع، نلقاو اغنيه من عند دومينيك فيك اللي نلقاوها في المرتبه 18 والمرتبه 17. I can't love you anymore، ان ديو دو شوك، ايلا لانجلي ومورغان ولان زوز اصوات اللي ولاو موجودين وبكثره، نسمعوهم برشا مرات خلال السهره هذه اللي باش تتواصل كيف ما قلت لكم حتى لنص الليل. اربع اغنيات باش نبداو بيهم، انتم ما تبدلوش الموجه، احنا راجعين.

مرحبا بكم، كنتوا تسمعوا في إلا لانجلي ومورغان ولان. I can't love you anymore. نجمش نحب نزيد نحبك أكثر من هكا. هذا شنو اللي كانوا يغنيوا لنا. انتوكا باش نمشيو للأغاني العربية ونمشيو لترتيب الأغاني في المرتبة 20، دخول جديد ورجوع بقوة ديزو. هو وائل جسار يغني نص الليل، الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، كومبوزيسيون احمد زعيم، ولارانجمون والتوزيع من عند عمرو الخضري. نقول لكم اللي الاغنيه هذه ريناها ولينا الكليب نهار 20 سبتمبر، خلطت المليون و133 الف، عادي برشا مدام روتانا هي اللي خدمتها. دونك هذايا الاغنيه الاولانيه واللي نكون تكون هي في المرتبه، مش هنا هي تكون في المرتبة 20. سينو فيتشورينج ما بين مغربي ومروكي، واللي حاجة ما نلقاوهاش برشا دابيتود. دراغانوف المغربي يعمل ان فيتشورينج مع تيف الجزائري، الاغنية اسمها كوسي كوسا. اما مش كان الاغنية هذية ان كولابوراسيون، فما اغنية الت اف كات، فما اغنية فيدا، عندهم برشا اغنيات، توت ان البوم ان توكا خرج من عند مستر دراغانوف كيف ما يسميه، ثلاثة اغنيات بالتحديد ويحضروا البلوس دو كولابوراسيون. الاغنية كوسي كوسا اللي باش تسمعوها في المرتبة 19 ظهرت نهار 18 سبتمبر عند 11 يوم، وخلطت المليون و233 ألف. هذوما بيان سور على شان أوفيسيال يوتيوب متاع دكتور ولا مستر دراغانوف. باش نمشي ومن بعد الأغنية من عند إليا اللي بغنيتها بوسا بوسا، تخلط للمرتبة 18. ما ننساوش اللي الجمعة اللي فاتت إليا كانت في المرتبة 17، دونك ماشي يظهر لي وتخرج من الترتيب شوية شوية. أن توكا الكليب ظهر عنده ثلاثة جمعات وخلط 4,205,000. ان تريو مرة هذية من جينا من مصر، ثلاثة عمرو مصطفى، حمو المرشيدي ووزة منتصر، الثلاثة هذوما يغنيو يا حبيبي خليك، اغنية اللي كيف ما استنسنا بارفوا يتلموا دي زارتيست سبونسوريزي بار اون مارك ويعملوا بلان دو شانسون يخرجوهم. دونك هذاك علاش الثلاثي هذايا في حلقات برشا نلقاوها عمل فيتشرينج. اما المره هذه عمرو مصطفى، حمو المرشدي ووزا منتصر يغنيوا يا حبيبي خليك، ونلقاوهم في المرتبه 16 17، سامحوني من بعد باش نلقاو المرتبه 16 و15 و14 و13. دوب ما نرجعوا من الأخبار 9:30، دونك انتوما خليكم معنا، مازلتوا باش تسمعوا برشا غنيات ينتظروا فيكم السوايع اللي مازالت. يلا خليكم مع الموسيقى، راجعين.

0: فاطمة. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مصدر أمني يفيد بأن المعلومات المتداولة بخصوص قضية الاعتداء على قصر مغلوطة وأن الأبحاث متواصلة للقبض على جميع المتورطين. في القيروان قافلة متنقلة بإعدادي دار الأمان للتوعية بمخاطر الإدمان في صفوف التلاميذ. وفي توزر المبادرة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات تنظم يوما تحسيسيا لتلاميذ المدرسة الإعدادية مصطفى خريف. انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للطب الرياضي في شخص نائب الرئيس الثالث ماهر الزهار. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يدعو الحرفيين للمشاركة في صالون أرتيجانو إنفيرا بإيطاليا. ضمن تصفية أمم إفريقيا تحت 23 سنة ذهب الدور الأول للمنتخب التونسي يفوز بثنائية نظيفة على المنتخب البنيني. في العالم ترامب يقول أنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية مع قادة الذكاء الاصطناعي. وملك المغرب يعين أول رئيسة للوزراء عقب انتخابات. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العشر والنصف الليلي.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

ستوبيد سونغ، هذه الغنية اللي كانت معاكم وتكون في المرتبة 13 في الأغاني البيلبورد. قبلها وجوست بعد الأخبار، بعد موجز 9:30، شنو اللي سمعتوا؟ سمعتنا ميدنايت سان من عند زارا لارسون اللي كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 14، عندها 36 جمعة في الترتيب. وسمعنا زيدا برونو مارس، مش في غنية بارك، سمعناها في زوز غنيات. البلاد اللي سمعناها برشا مرات كانت في الجمعة اللي فاتت في المرتبة 11، نلقاوها الجمعة هذه في المرتبة 15 اللي هي غنية Risk It All و I Just Might. زادة كيف كيف كانت في المرتبة 13 وهبطت المرتبة 14. دونك هذوما زوز غنيات بتاع برونو مارس اللي مازلنا كي سمعناهم. وكيف ما سمعتوا توا Stupid Song من عند أوليفيا رودريغو اللي مازلنا باش نسمعوها برشا مرات أخرين. ما زالت أوليفيا رودريغو باش تكون معنا في الأغاني المدجية عندكم من هوني حتىك شي نص الليل. توب 10 انتم تسمعوا فيها، تسمعوا في فاطمة الشابي، تسمعوا في توب 10 الأغاني ما زالت متواصلة. باش نمشيوا لنفس الترتيب أما في الأغاني العربية، شكون نلقاو؟ نلقاو آدم بغنية جمالو اللي عندها أربع جمعات. الأغنية هذه خلطت الـ 14 مليون و 960 ألف. جمالو الجمعة اللي فاتت كانت معانا زادة في الترتيب. أغنية آدم باركونتر كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الرابعة. تشوفوا كيفاش الترتيب، كيفاش معناتها وخرت الأغنية برشا. نمشي من بعد المحمد رمضان، أغنية اللي بالنسبة لي أنا سي أن كود كور الحق، مالغري اللي منحبش برشا أغنيات ومحمد رمضان، مي الأغنية هذية مع ام سي نيتو اللي جي من البرازيل، اي با ان ديو ياسر مزيان. اذا كان سمعتوا ام سانيتو وحده دونك تفهموا معناتها لو ديو كيفاش. الاغنيه اللي عندها 3 سمان معنا 10,948,000، هذه النومبر دو فيو على الكليب اللي الجمعه هذه نلقاوها صحيح في المرتبه 15. اما بوم بوم الاغنيه اللي اسمها بوم ولا ليلتنا بوم بوم الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 13. أصالة بغنيتها أصالة مازلنا نسمعوها، عندها شهر نهار 3 أوت أول مرة سمعناها غنية أصالة، خلطت 30,798,000 وموجودة في المرتبة 62 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. الأغنية الكليب متاعها معمول بالذكاء الاصطناعي. وما تنساوش اللي زادها حتى أصالة باش نجموا نسمعوا أغنية أخرى اللي تشبه لها برشا، أما اسمها أصالة، رجعت أصالة على الشام. طبعا بعد نزيدوا نحكيوا عليها خاطر باش نلقاوها في الترتيب من بعد. أن توكا أصالة الجمعة هذية بغنيتها أصالة نلقاوها في المرتبة 14. الجمعة اللي فاتت المرتبة 20، الجمعة هذه المرتبة 13. نحكي على راغب علامة، نهار 14 سبتمبر سمعنا الكليب رينا وسمعنا الكليب. زوز ملايين و145,000 هذايا نومبر دو فيو على شان اوفيسيال يوتيوب الراغب علامة. أربع أغنيات نعود كغابيدمان، آدم جمالو، ليلتنا بوم بوم مع محمد رمضان وام سي نيتو، أصالة تغني أصالة، وراغب علامة جنون. هذو ماش باش تسمعوا تو دو سويت على موجات إذاعتكم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأزون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي من عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي
2: انا جاي في دخلة انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
3: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
4: وانا اجي في دخلة برضو اروح امك انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

علامة الغناية اسمها جنون، توصلنا للعشرة ودقيقة بالضبط. طيب باش نمشي أغاني البيلبورد، وين باش نلقاو المرتبة 12 11 10 و 9. يلا نبدأ المرتبة 12 عند تايلور سويفت، الغناية اللي اسمها I know it I know you. الغناية كانت جمعة اللي فات في المرتبة 6، نلقاوها جمعة هذه في المرتبة 12، عندها 16 جمعة في الترتيب، وخلطت ديجا للمرتبة الأولى، وهذايا نهار اللي دخلت للترتيب نهار 20 جوان 2026. يفو دير اللي الاغنية هذية راهي في البوند بوند سان متاع فيلم توي ستوري 5، توي ستوري 5 اللي مازال كيخرج، واول فيلم كان في 2019 سي ما ميموار اي بون. دونك هذية تايلور سويفت في المرتبة 12. نمشيو ل 11، الاغنية اسمها نيكول كيدمان وتغنيها اديلا، الاغنية عندها 3 جمعات في الترتيب، الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 22، أول ما دخلت للترتيب كانت في المرتبة 45، اليوم نلقاوها في المرتبة 11. المرتبة العاشرة كيف ما جمعة اللي فاتت كيف ما جمعة هذه، غنية بيهير عند إيلا لانجلي هي اللي تكون وتشد صحيح في المرتبة العاشرة. سينو المرتبة التاسعة دخول جديد ودخول بقوة، المرتبة التاسعة Last Thing You Need، آخر حاجة تستحقها، كيفاش يغنيها لنا مورغان ولان هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية. خليكم مع أربع أغنيات هذوما، يلا موزيكا.

هذه العشرة وخمساشن دقيقة وهذه الغنية متاع مورغان ولان اللي مازلنا كي سمعناها من ألبوم من غراند دريفت أوتو فايف. دونك هذه الألبوم الأخرين متاع مورغان ولان والغنية مازلنا كي سمعناها دخول جديد ديريكتومون في المرتبة التاسعة. يلا باش نمشيو نشوفوا في الأغاني العربية الأغاني اللي باش نلقاوهم في المرتبة 12 11 العشرة والتاسعة باش نشوفوا وبلوتو باش نسمعوا شاب بلال غرافي افي. هذه الاغنيه اللي مازال كي خرجها عنده 11 يوم والشاب بلال تخلط يخلط الكليب نتاعو المليون و484 الف. دونك هذه الاغنيه اللي باش نسمعوها تو دو سويت. بعدها باش نسمعوا لولا البنات اغنيه عمرو دياب الجمعه هذه نلقاوها صحيح في المرتبه 11 اما اغنيه لولا البنات الجمعة اللي فاتت سمعناها في المرتبة التاسعة. دونك ماشي عمرو دياب يظهر لي الغنية هذه ماشية وتخرج من الترتيب. ما ننساوش ديما عمرو دياب كل ما يعمل غناية تكون معانا في الترتيب وتقعد أكثر من جمعة. دونك ما هم شكل لي سينجل ولا لي هيت اللي فيسع فيسع يدخلوا للترتيب ويخرجوا تقعد بيان سور. غنية عمرو دياب برشا برشا عباد قالوا وعجبتهم معناتها الجمع ما بين أغاني الساحل والسعيد المصري كيفاش عاود الموروث الشعبي. أغنية ياسر مزيانة أول مرة يسمعوا مزيج اللي وصل فما حتى جماعة من الصومال اللي عجبتهم الأغنية وشافوا اللي الموروث يتقاسموه المنطقة هذيك الكلها به. هذي أغنية عمرو دياب لولا البنات. بعد فما ان ديو اللي باش نحكيو عليه موجود معانا في المرتبه العاشره اللي حقيقه جديد عندك ايناس وموزو واحد من لبنان وايناس باش تغني لبناني المره هذه سمعناها في المصري. السينجل نتاعها قعد جوست جمعتين بركه وقتها في الاغنيه باللهجه المصريه يمكن وليفي الاغنيه اللي عندها 11 يوم واللي خلطت الزوز ملايين و619 الف بلكشي تخلط اكثر شويه. ان توكا لو ديو موجود في الشين اوفيسيال يوتيوب نتاع موزو اللي زاد حتى بل سمعناه كان معانا في ان سول سينجل يظهر لي وحياه عيونك ولا حاجه كيف ما هكايا نتذكر التيتر فيها عيونك. مي الاغنيه ما قعدتش برشا جمعه بركه وخرجت من الترتيب. ان شاء الله الاغنيه هذيا تكون اكثر حظ باش انها تكون معانا. الاغنيه المغربيه اللي عندها مديده توا معانا الجمعه هذه في المرتبه التاسعه مي باغ كونتر الجمعه اللي فات في المرتبة الخامسة تنشوفوها اسكو مازال تشد صحيح في الترتيب وإلا لا. أغنية اسمها واعرة من عند ميرف في الشين أوفيسيال يوتيوب موجود باسم ميرف 48. الأغنية عندها شهر عنا شهر وإحنا نسمع فيها والأغنية خلطت 13 ألف و26 مليون. أغنية واعرة بالريتم اللي ريتم ماروكان اللي هي حاجة ياسر مزيانة نخلطو نسمعوها بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص. واعرة هكا ولا لا كيكي نغمل معه بعد نشرة الأخبار فلا. دونك نخليكم مع أغنية بلال شاب بلال غرافي أفي عمرو دياب لولا البنات ولي في من عند موزو وإيناس وجست بعد نشرة الأخبار تسمعوا واعرة موسيقى.

0: مع فاطمة. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار
4: غدا بشرح ببرج باب العاصمة انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي. اليوم بدء اللقاءات الجهوية لتعريب برنامج إيزي إكسبورت الموجه لتسهيل عملية تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين. وانتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للطب الرياضي. السلام عليكم. كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. انطلقت اليوم فعالية المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 لتتواصل على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 30 دولة بحضور خبراء ومبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم. وزير الصحة مصفى الفرجاني أكد لي نجاة حسن أن يوم الاختتام سيتضمن إعلان تونس حول أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاع الصحي، مضيفا أن المستشفى الرقمي قدم أكثر من 100,000 خدمة صحية في ظرف سنة منذ انطلاقه.
5: يوم الاختتام باش يكون فيه اعلان تونس فيه المبادئ الكبرى الرقمنه، اهم شيء تكون فيها ثقه الطبيب والاطارات الشبه طبيه وثقه المريض، كذلك تكون فيها الانصاف، هي طريقه للعداله في النفاذ الى خدمات صحيه في جميع المناطق، تكون فيها كذلك احترام المعطيات الشخصيه وحمايتهم. تونس عندها تجربه في المستشفى الرقمي في ظرف عام، خاصه في السكانير عن بعد اكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف ليرام، كيف التقصي بالماموغرافي، طب عن بعد في اختصاصات متعددة، عنا أكثر من 7 اختصاصات الكل في أكثر من 3,000 مريض في ظرف سنة تمتعوا بالعيادات. تونس نجم تكون قاطرة لتطوير الطب الرقمي والذكاء الاصطناعي كيف مع السيادة التونسية على المعطيات على سلامة المرضى كيف.
4: من جهته قال مدير مساعد لقطاع التقيس بالاتحاد الدولي للاتصالات بلال الجموسي إن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم بين الاتحاد وزارة الصحة تشمل 3 نقاط أبرزها الأمن السيبراني واستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة.
6: اتفاقية الشراكة اللي نمضيها اليوم بين الاتحاد الدولي للاتصالات ووزارة الصحة تتمثل في 3 نقاط. الأولى هي الأمن السيبراني وإيجاد القدرات البشرية حتى يكون الشبكة مؤمنة، المعطيات مؤمنة باستعمال التقييس الدولي. ثاني حاجة هي استعمال الذكاء الاصطناعي في الصحة بالعمل من المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للابتكار OMPE. هذا يعطي كادر فريمورك للعمل أن يكون مبني على تقييس دولي وعمل منذ 2018 اللي يخول باش الانطلاقه تاع الذكاء الاصطناعي في تونس في الرقمنه في الصحه تكون مبنيه على اسس مستدامه.
4: وتحت شعار قد ما تفتن به بكري قد ما يكون شفاك اسهل، تنطلق غدا بشارع الحبيب بورقيبه بالعاصمه الحمله الوطنيه لشهر اكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي بتنظيم من الديوان الوطني للاسره والعمران البشري. مزيد من التفاصيل تقدمها المندوبه الجهويه الدكتوره نجله رشيد.
7: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على التقدير على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة مساحة المتنقلة المامولاي، والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة، سرطان الثدي راهو موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموجه ليكوغراف 970 حاله، والماموغراف 1238 حاله، والاتش بي في 64 حاله.
4: تنطلق غدا بمختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من الأيام الجهوية رايدات التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية. كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
8: المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة الدورة الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمركز الطفولة المرسى. الهدف هو توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو في لأحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز من الامتيازات ومهما البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
4: انطلقت اليوم سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة التجارة وتنمية الصادرات للتعريف ببرنامج ايزي اكسبورت المخصص لتيسير تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية. المديرة العامة لديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى مسلاتي في تصريح لزميلة صلوح أبو كيري.
9: 4G ليس فقط للدعم المالي لتخفيض 50% من كلفة النقد، لكن كذلك هو شباك موحد يبسط الإجراءات على مستوى التصدير الحرفي هذايا، يبسطها باش يعطي شحنة أكثر لدفع نسق التصدير لقطاع الصناعات التقليدية. وراكم نقولوا اللي يصدروا قطاع الصناعات التقليدية ليس فقط حرفيين، فما عديد المؤسسات اللي تصدر عبر المنصات الإلكترونية. هذا يزيد كيف فرصة لهم هما لتبسيط الإجراءات، وهذا ما يكون كان دفع للرفع من القدرة التنافسية للمنتجات التقليدية ودفع نسق التصدير.
4: الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الدولي للطب الرياضي للمدة النيابية 2026-30 تفرز، والتي انعقدت مؤخرا بالعاصمة تشيلية سانتياغو، تفرز عن انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شخص الدكتور ماهر الزهار في خطة النائب الثالث لرئيس الاتحاد. في العالم، العاهل المغربي الملك محمد السادس يعلن عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء اليوم، لتكون بذلك أول امرأة تتولى ذلك المنصب في المغرب. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعمة، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.

هذايا الريتم المغربي وهذايا ميرف بغنيته واعرة. انها الاغنية تعجبني الحق من الاغاني اللي نحط نسمعهم معناتها حتى بعد التبتين، وان شاء الله انتم زادة تسمعوا فينا وتكتشفوا في برشا اغاني جديدة وبرشا اغاني تعجبكم وتولي من الاغاني اللي تسمعوها ديما. معاكم فاطمة الشابي في التبتين، تسمعونا حتى كشي النص الليل. بدينا السهرية من 9 نسمعوا في 20 أغنية العربية الأكثر استماع، 20 أغنية ترتيبهم في البيلبورد. يلا باش نمشي للمرتبة الثامنة وين خلطنا باش نسمعوا أوليفيا دون في غنيتين. المرتبة الثامنة غنية من I Need اللي كانت في المرتبة التاسعة، وغنيتها So Easy ولا Too Far In Love اللي في المرتبة السابعة بعد ما كانت في المرتبة الثامنة الجمعة اللي فاتت. الغنيتين هذوما واحدة كانت 57 جمعة في الترتيب والأخرى 52 جمعة في الترتيب، كيف ما قلت لكم من الأسامي من الأرتيست اللي ولاو معناتها موجودين ونسمعوهم ونسمعوا عليهم برشا. نكملوا بعد ونسمعوا كارول جي وجدلين وريزو وسكاي، دونك هذوما التريو اللي باش يغنيونا بيبي ناو، هذه الاغنيه اللي معانا في المرتبه السادسه بعد ما كانت في المرتبه السابعه الجمعه اللي فاتت، وبيان سور في الترتيب اول ما دخلت نهار 22 اود في المرتبه 73، دونك اخذت وقتها الحق باش تكون معانا في احسن رتبه المرتبه السادسه. هذو ما ثلاثه اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت. ما تنساوش اللي مازال اكتشافات ومازال دخول جديد سواء كان في الاغاني العربيه والا في اغاني البيلبورد، على خاطر عنا اغاني اكتشافات باش تسمعوهم تشوفوا وان شاء الله يعجبكم. يلا موزيكا تو دو سويت.

بيبي ناو الاغنيه ماهيش قديمه ايمتى وين ولينا نسمعوها ما بين العشرين الاغاني الاولى في الاغاني الغربيه اللي موجودين وترتيبهم في البيلبورد. باش نمشيو توا نسمعوا اغاني عربيه ونلقاو شكون نلقاو محمد رمضان مره اخرى. اي نعم، اما المره هذه يغني ماي ليدي، مش يغني فيها وحده، يغني فيها مع مراد اللي ديجا 4 شهور التالي عمل فيتشرينج مع ديستانكت في غنيته ومنصوري. مراد اللي هو ان رابور الاصل نتاعو مغربي، من معناتها اب وام مغربيه، اما تولد وتربى في اسبانيا، وذاك علاش شانتور ورابور اسباني، معناتها باللغه الاسبانيه اكثر من اللغه العربيه. نلقاوها على السين من 2017 وبدا بسينجل، بعد خرج ألبوم نفس الاسم تاع سينجل MDLR. دونك هذايا كيفاش عرفنا الشاب مراد اللي عمره 27 سنة. دونك باش نسمعوه مع لو بروديكتور تاع الموسيقى اللي تعامل مع برشا اسامي معروفين، اللي هو الأوريو، الاسم الحقيقي اسمه عمر عنبري. دونك زاد كيف ديز اوريجين ماروكان، اللي باش نسمعوهم مع محمد رمضان ونشوفوا ماي ليدي شنية الأغنية وشنو اللي تعطي. هذه المرتبة الثامنة بالطبيعة، المرتبة السابعة نلقاو ان ديو اللي الحق من اللي دخل للكلاسمان ما نجمناش نسمعوا حاجة أخرى، غنيته مازلت لتوا في الكلاسمان وفي الترتيب في المراتب الأولى كمان مرتبة سابعة. نحكي على غنية نانو من عند سان لوفان وتوليت، اللي هما زادة دو فينومين موزيكو، معناتها ظاهرة فنية مزيانة برشا اللي توا الشباب الكل متأثرين، سواء كان باللبسة سواء كان بالهيئة سواء كان بطريقة التعبير متاعهم. دونك سان لوفان و تو ليت يغنيو نانو، الغنية اللي عنا 3 شهر نسمعو فيها خلطت 132,529,000 فيو على شان اوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت. الغنية هذه زادة موجودة في التوب مونديال دي كليب موزيكو في الرتبة 38. دخول جديد، بون مش دخول جديد، الحق الجمعة اللي فاتت كان معانا الغنية هذه في المرتبة السادسة، الجمعة هذه طب بحبك حمو المرشدي وما هوش وحده، التوزيع من عند وزة منتصر والألحان عمرو مصطفى. وإذا كان الأسامي سمعتوهم سي تو دافي نورمال، على خاطر سمعتوهم قبيلة شوية في الغناية اللي موجودة معانا كنا نسمعو فيها اللي هي في المرتبة 17 يا حبيبي خليك. المرة هذية حمو المرشدي هو اللي غني الغناية هذية، ما الغناء صحيح متاع حمو مرشدي، أما التوزيع وزة منتصر والألحان حمو مرشدي وعمرو مصطفى. لتريو خرج غناية اسمها طب بحبك، وإلا العيون الحلوة دي، ولا مش لاقي حاجة في الوجود. ذوما ثلاثة معناتها أسامي لنفس الغناية. الغناية نهار 11 سبتمبر إنها 6,660,000، هذا النمبر دو فيو اللي موجود على شان اوفيسيال يوتيوب متاع حمو المرشدي. 3 اغنيات توا باش نبداو نسمعوهم، احنا راجعين بعد شويه.

طب بحبك حمو المرشدي. يلا باش نمشيو للاغاني البيلبورد ونشوفوا شكون موجود معنا في المرتبه الخامسه والرابعه والثالثه. كانكم من محبي التوب 10 وكانكم مستنسين بالتوب 10 تعرفوا، ونقول لكم اللي كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه ما فماش تغيير في الترتيب في المراتب هذوما. باش نسمعوا دراكولا الاغنيه اللي موجوده في المرتبه الخامسه 52 جمعه. تيم امبيلا وجيني يغنيوا مع بعضهم غنية دراكولا. ما ننساوش اللي غنية هذية سمعناها أول مرة كانت نهار 11 بلوتو خرجت معناتها نهار 11 أكتوبر 2025 بخيسك باش تعمل توا عام كامل الغنية هذية. في اليوتيوب خلطت 75 مليون و 597 ألف دونك هذية دراكولا. سينا hate that I made you love me، أنا نكره كي نخليك تحبني. هذه لا تخادوكسيون متاع أغنية أريانا غراندي اللي موجودة معانا في المرتبة الرابعة. أول ما دخلت نهار 13 جوان كانت موجودة في المرتبة الأولى، 17 جمعة موجودة معانا. دونك هذه أريانا غراندي، أريانا اللي برشا لفانز متاعها حكاوا على صحتها اللي قاعدة تدهور، أنوريكسي اللي حكاوا عليها برشا بعد الفيلم اللي صورته، وكانت بيان سور هي موجودة في الغراند افيش. دونك هذه أريانا غراندي. دونك نمشي ومن بعد للمرتبة الثالثة وين باش نلقاو مورغان والان أونكور أون فوا. مورغان والان اللي يغني لنا بين باي ناو، أحسن ترتيب المرتبة الثانية دوب ما دخل نهار 8 أوت 2026 وتوا عنده 9 جمعات معانا نسمعوا غنية بين باي ناو. هذه الغنية في المرتبة الثالثة وقبلها نسمعوا أريانا غراندي وتوا تو دو سويت. خليكم مع دراكولا.

هذا مورغان غولان يخلطنا لل 11:17 دقيقه. شكون باش يوصلنا لل 11:30؟ وهذا توقيت نتاع اخر موجز للانباء اللي باش يكون معاكم من بعد شويه. ايبان باش نسمعوا اغنيه رامي جمال. رامي جمال امانه ما تمشيش، هذه اغنيه جديده اللي عندها 8 ايام ديريكتومون، خرجت عندها 8 ايام، كانت معانا في الكلاسمون نتاعنا وتحت للمرتبة الخامسة. نجي ونشوف ونلقاوها في الثمانية أيام هذوما من نهار 21 سبتمبر ديجا فما 3,859,000 فيو على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع رامي جمال. دونك المصري يحتل المرتبة الخامسة وبجدارة. أصالة قبيلة حكينا عليها، أصالة اللي الألبوم متاعها ياسر ثري، غنيت برشا غنيات. الألبوم أصالة فيها محبوب قلبك، فيها عمدا، فيها على الهونية سمرة، على الدلعونة زادة، فيها الريف الشامي، فيها عرب الشرقية. دونك أصل الألبوم الأخرين متاحة لا كونساكري للشام، وباش تغني الفولكلور الشامي كيف ما غنيت عن روزانا زادة. كيف ألبوم اسمه الألبوم السوري، هذا ألبوم اللي مازال كيخرج نهار 7 سبتمبر على ديفوالي الأغاني الكل متاع الألبوم. خرجت جوست غنية أصالة هي اللي بدأت بها. أصالة المرة هذية باش تغني لنا غنية يظهرلي تمسها برشا ومست برشا معناتها سوريين. الغنية اسمها رجعت أصالة على الشام، هي مقطع من المقاطع اللي ما تغنيش في غنية أصالة. دونك المقطع هذايا عاودته في دقيقه ونص، احنا لقينا المقطع اللي موجود في دقيقه، سامحوني بركه معناتها جوست المقطع هذايا، اما احنا لقينا المقطع اللي فيه زوز دقائق و28 هكاك. تنجموا نتوما بيتكم تعملوا لليزون ما بين الغنايه غنيت اصاله وغنيت رجعت اصاله على الشام. دونك هذه الغنايه اللي موجوده معنا في المرتبه الرابعه. المرتبه الثالثه ماسكارا، يبا تكون معنا جمعة اللي فاتت المرتبة الثانية، مش جمعة هذية المرتبة الثالثة. سان لوفان يغني مع محمد عساف، عروج على رجوع إلى الأصل، بيسك سان لوفان الأصل متاعه جزائري وفلسطيني، يغني مع محمد عساف عن فيتورينج ياسر مزيان. دام توا شهر كامل من نهار 21 أوت لين رينا الكليب اللي اسمه ماسكارا، خلط 24,060,000. هذوما الثلاث اغنيات اللي باش يكونوا معاكم من توا حتى كشي لل 11:30. بعد ال 11:30 باش نشوفوا شكون زوز اغاني في المراتب الاولى، سواء كان في البيلبورد والا في الاغاني العربيه. هذاك علاش ننصحكم انتوما ما تبدلوش الموجه، خليكم معنا في النص ساعه الاخيره.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في القيروان قافلة متنقلة بعددية دار الأمان لتوعية بمخاطر الإدمان في صفوف التلاميذ. غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة انطلاق الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي لتقصي المبكر حول سرطان الثدي. اليوم بدأ اللقاء الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الموجه لتسهيل عمليات تصدير منتجات المؤسسات الصغرى والحرفيين. انتخاب تونس ضمن المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي للطب الرياضي. في العالم مقتل شخصين في قصف روسي على مدينة سومي الأوكرانية. ملك المغرب يعين أول رئيس للوزراء عقب الانتخابات. وفي الرياضة، المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يفوز على نظيره البنيني بثنائية نظيفة في ذهاب تصفية أمم إفريقيا لكرة القدم. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

Choose in Texas. هذه الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها اللي موجودة في المرتبة الأولى, أغنية إيلا لانجلي اللي معانا في المرتبة الأولى, عندها 24 جمعة. دونك 24 جمعة في المرتبة الأولى من 49 جمعة كاملة في الترتيب, في بلوتو الترتيب متاع البيلبورد. وكنتوا قبلهم تسمعوا ستيلا ليفتي سامحوني اللي تغني بوستون في المرتبة الثانية, زادة كيف ما الجمعة اللي فاتت. مرحبا بكم مستمعينا, كنت والتحقتوا بينا جوست قاعدين تسمعوا في الزوز أغاني الأولى في البيلبورد, وتوا باش تسمعوا الزوز أغاني الموجودين في الترتيب الثاني والأول في الأغاني العربية. بيسان إسماعيل نهار 25 سبتمبر خرجت لنا أغنية اسمها على العين. تصوروا من 25 سبتمبر لليوم خلطت الكليب عنده 10,788,000 فيو على الشين اوفيسيال يوتيوب نتاع بيسان اسماعيل. الاغنيه الكليب نتاعها مسجل بالستيل فينتيج, نحسوا ثمانينات قاعدين يعودوا بقوه كبيره في الكليبات, في الازياء, في مش كان بيسان اسماعيل ما حتى في لي زوتر كليب وفي الهيئه نتاع لي زارتيست واللي كليب نتاعهم. سي لا نوفيل توندونس, عاودنا رجعنا اوائل الثمانينات او اخر السبعينات, ان توكا هذه التوندونس. هذه المرتبه الثانيه. باغ كونتر نمشيو للمرتبه الاولى, شكون نلقاو بدون هكا مفاجات كبيره؟ تو ليت مازال موجود معانا في المرتبه الاولى, اغنيته جريئه قوي. صحيح نهار 6 اود خرج الأغنية في الكليب, على خاطر هو خرج توت ان البوم فيه من غير كلام, فيه برشا اغنيات اخرين, مي خرج الالبوم الكل الكليب اللي خرجهم جوست هو موجود في كرهبة في شادين الثنية وقاعدين يسمعوا في الغنيات. دونك اغنية جريئة قوي, عاود خرج الكليب متاعها نهار 6 اوت. الكليب هذية موجود ب 9,327,000 في الشين اوفيسيال يوتيوب نتاع تو ليت. مي باغ كونتر نلقاو لا فيرسيون الاولانيه اللي خرجت واللي فيها اكثر نومبر دو فيو, ظهرت نهار 6 جويليا في كولرز شو. كيف ما ديما نفسر كولرز شو, سي ان كونسيبت, يجي لارتيست يغني غنيته بطريقه سوفت شويه, ان توكا قريئه قوي. اول مره سمعناها نهار 6 جويليا. الكليب هذايا في كولرز خلط 83 مليون و 121,000, نفهموا علاش موجوده في التوب 1, ان توكا موجوده في المرتبه 19 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. هذو ما زوز اغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت, ومن بعد نقول لكم انا هي الاغنيه اللي باش توصلنا نص الليل.

جريئة قوي. هذا يا توليت اللي في المرتبة الأولى عنده توا أكثر من 6 جمعات موجودة معنا. لغني لغنية هذية أغاني اللي ماهيش باش تموت يظهر لي، أنتو كامل الأغاني اللي ماهيش باش تموت. غنية باش تكمل معنا حتى كشي نص الليل، ولا احنا اللي باش نقعدوا سهرين نكملوا نسمعوها حتى كشي نص الليل. نحكي على غنية جيت بوقتك، الأغنية الشهيرة للفنان اللبناني ملحم بركات اللي بالطبيعة يظهر لي ما برش عبيد حافظينها وبرش عبيد بشي كملوا سهرية معاه، وإن شاء الله تكون سهرة ممتعة. كانت معاكم فاطمة شابي، كانت معنا كوثر كيكي في الجانب التقني، الأنامل الذهبية اللي وصلناكم حتى كشي النص الليل. ما بقالنا كامش نقول لكم باي باي.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
3: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، مرحبا بكم وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. هذا لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك كالعادة متاعو حتى 11:30 متاع الصباح، مع مجموعة من الفقرات اللقاءات ومجموعة من الضيوف اللي إن شاء الله نقدموا لكم من خلال حضورهم معنا. علاش لي فرص جديدة للمرافقة للدعم، حتى المعلومة تنجم تكون وراها برشا بيبان خير. نجم يرافقني في الجانب التقني للاستوديو صباح الأنوار نجم الدين، أريج في الديجيتال، وسمح من عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. توقيتنا الآن 10:37 و34 عندي شميني زد 34 دقيقة. صباحا في لقاء يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، وبعد قليل باش نبداو بالفقرة الأولانية، الفقرة اللي فيها باش نتعرفوا على برنامج التحول الرقمي للمؤسسة الصناعية وآلية تقييم